0: وجاوز عدد الشهداء الذين وصلوا للمستشفيات منذ بدء العدوان أكثر من 73,000. ألف يوم جرى خلالها استهداف 15 قطاعا حيويا، في مقدمتها القطاع الصحي، حيث دمر الاحتلال وأخرج عن الخدمة 38 مستشفى و 96 مركزا للرعاية الصحية، واستهدف 197 سيارة إسعاف، ونفذ 788 اعتداء على المرافق الصحية وكوادرها وسلاسل الإمداد، كما دمر 84 مركبة للدفاع المدني و 16 مركزا تابعا له، ما أثر على قدرة المستشفيات بتقديم الرعاية الطبية المناسبة، فيما قدرت الخسائر الأولية المباشرة للحرب بنحو 80 مليار دولار. ولم يسلم قطاع التعليم من أثار الحرب، إذ تعرضت جميع مدارس القطاع لأضرار متفاوتة، فيما تحتاج 81% من المباني المدرسية إلى إعادة بناء أو تأهيل شامل، كما دمرت 17 مؤسسة للتعليم العالي، واستشهد أكثر من 20,000 طالب و830 معلما و194 أكاديميا، بينما حرم أكثر من 620,000 طالب مدرسي و90,000 طالب جامعي من استكمال تعليمهم وفق الإحصائيات. التقارير أشارت إلى أن الاحتلال دمر أكثر من 90% من قطاع غزة، بينما أصبحت أكثر من 80% من مساحاته تحت سيطرة الاحتلال بفعل الاجتياحات والتهجير القسري، فيما ألقي على القطاع أكثر من 223,000 طن من المتفجرات منذ بداية الحرب. تسببت حرب الإبادة أيضا في تدمير أكثر من 410,000 مبنى ووحدة سكنية كليا، و1047 مسجدا بشكل كامل، و210 مساجد جزئيا، و3 كنائس، فيما تحتاج أكثر من 350,000 أسرة إلى مأوى، مع تضرر أكثر من 132,000 خيمة. وشمل الدمار كذلك البنية التحتية، حيث دمرت 725 بئر مياه مركزية، وأكثر من 700,000 متر من شبكات المياه والصرف الصحي، وأكثر من 5,000 كيلو متر من شبكات الكهرباء، وحوالي 3,000,000 متر من الطرق، إضافة إلى تدمير 253 مقرا حكوميا و292 منشأة رياضية و208 مواقع أثرية وتراثية. وأشارت التقارير إلى أن 97% من الأراضي الزراعية تعرضت للتدمير، وانخفض إنتاج الخضروات والفواكه من 524,000 طن سنويا إلى 20,000 طن فقط، فيما تضررت 99% من الثروة السمكية، وسط مجاعة تهدد حياة 650,000 طفل بسبب سوء التغذية، بينهم 40,000 رضيع. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين.
1: لا تنتهي آثار الحرب عند لحظة الإصابة، بل تمتد لترافق مبتوري الأطراف لسنوات، وبين الأبعاد الإنسانية والقانونية يسلط التقرير التالي الضوء على معاناتهم خلال حرب الإبادة.
2: الطرف الصناعي مش هيعوض على الإنسان على القدم اللي ربنا خلقها. أول شيء هذا الشيء الإنسان اللي صنعه، مش رب العالمين. قد ما تتعود وتدي حالك إرادة ودك يعني تقوى نفسيتك، انت بتضحك على نفسك بالأول بالآخر. انت مبطور، انت مش حس.
3: عندما يبكي الرجال يعني انهم تجاوزوا حدود القهر الاجتماعي والنفسي، فإصابات الحرب لم تقتصر على الجرح الجسدي بل خلفت إعاقات دائمة لآلاف الشباب، كان أبرزها بتر الأطراف لتتحول الإصابة إلى تحد يرافقهم في كثير من تفاصيل حياتهم.
2: قدام عائلتك، قدام بنتك، قدام مرتك، بس بنفسك لما تجلس مع نفسك وتفتح الطرف الصناعي اللي انت مركبه تحس انت ولا شيء، ممكن من اي شيء تقع، ممكن من اي شيء، مش عارف اوصف لك بصراحة. هذا شعور ما بحس ان انا فيه مبتور، ويا ريت كل يعني يا ريت كل الجهات المعنية تحس في اللي احنا حسينا فيه. بصراحة احنا بنعاني ومش لاقين يعني اهتمام، بس ان والله ما انت ركب الطرف الصناعي وخلاص روح. احنا يعني في كل دول العالم في احترام لذوي الإعاقة، معلش في العبارة هذه، إن أما إحنا فيش نحقوق.
3: خلف كل إصابة قصة إنسانية موجعة. عبد الله شاب فلسطيني من غزة، فقد طرفا وجزءا من طرفه الآخر، لكنه يواصل مواجهة تحديات الحياة في محاولة لاستكمال حياته بطرف صناعي، مطالبا بمزيد من الاهتمام في ظل الظروف القاهرة التي يعيش.
2: أنا وزوجتي وأمي كنا تحت الأنقاض جميعا مع اللي استشهدوا، فأنا أخذت الإصابة الكاملة اللي هي أدت إلى بتر القدم اليمنى وجزء من القدم اليسرى، وعندي كان في مشاكل في السمع، والحمد لله كل هذا عملته عمليات هنا في مصر، وكانت هي عندي مشكلة في العين، وطلعت زوجتي ما فيش فيها الحمد لله إصابات، وأمي كان فيها عندها إصابات خفيفة وتعالجت من هذا الشيء، والحين هي موجودة في قطاع غزة وأنا موجود في مصر للعلاج. ركبونا الأجهزة الأطراف الصناعية عن طريق جمعية بلجيكية اسمها جمعية كرامة، وتم تركيب الطرف الصناعي الحمد لله، ومشينا رجعنا لنص حياتنا الطبيعية، لأنه المطلوب رجعش لحياة الطبيعية كاملة.
3: ومع تزايد هذه الإصابات تتجدد التساؤلات حول المسؤولية القانونية ومدى اتساق استهداف المدنيين وما يترتب عليه من إعاقات دائمة مع أحكام القانون الدولي الإنساني وما تكفله الاتفاقات الدولية من حماية للمدنيين أثناء الحروب.
4: السياسة لا تستهدف فقط أجساد هؤلاء الشباب، بل بتتعمد تدمير مستقبلهم الدراسي والمهني وحرمان المجتمع الفلسطيني من طاقته وقوته الشبابية. يعني تعمد تحويل جيل كامل من الشباب إلى أشخاص ذوي إعاقة هو محاولة لفرض ظروف قاسية بتهدف إلى إهلاك البنية الاجتماعية والنفسية للشعب الفلسطيني في سبيل تحقيق مخطط الهجر التهجير القسري اللي بتستهدفه إسرائيل حتى الآن. هذا طبعا بيمثل انتهاك صارخ أيضا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي بتلزم يا فندم بحمايتهم في النزاعات المسلحة.
5: إصابات تنتهي ببتر الأطراف، ولكنها تبدأ بفصول جديدة من المعاناة، واقع يلاحق آلاف المصابين ويطرح أسئلة إنسانية وقانونية حول المسؤولية والمحاسبة ومستقبل شباب يواجه الحياة بأجساد أنهكتها الحرب. من القاهرة، سالي السكني، تلفزيون فلسطين.
1: أقر جيش الاحتلال بصحة صورة متداولة تكشف تعذيب قواته أسيرا في قطاع غزة، ظهر ملقا على بطنه وهو معصوب العينين ومقيد بسلك ومثبت في ظهره قضيب حديدي بطريقة غير إنسانية وقاسية.
6: ملقا على بطنه وهو معصوب العينين ومقيد بسلك ومثبت في ظهره قضيب حديدي بطريقة غير إنسانية وقاسية. صورة لأسير من قطاع غزة انتشرت كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، عكست ظروف الاحتجاز البشعة وعمليات التنكيل بالأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال. لم تكن الصدمة في صورة الأسير التي نشرها جندي إسرائيلي على حسابه في منصة إنستغرام قبل أن يحذفها لاحقا فحسب، بل إن جيش الاحتلال أقر بصحتها زاعما أنه يجري تحقيقا في ملابسات الحادثة. وسرعان ما تحولت الصورة إلى محور تفاعل واسع، إذ أثارت موجة من الإدانات والتعليقات التي اعتبرت أنها توثق معاملة مهينة لأحد الأسرى، كما وأعادت طرح تساؤلات بشأن ظروف احتجاز المعتقلين في سجون الاحتلال. وفي وقت

0: التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، ولا سيما معتقلو قطاع غزة داخل سجون الاحتلال. وتؤكد مؤسسات الأسرى أن آلاف الأسرى وبينهم مئات من أبناء قطاع غزة يواجهون ظروف احتجاز قاسية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل والحرمان من الزيارات، في ظل قيود مشددة تحد من إمكانية توثيق أوضاعهم أو التواصل معهم. وبينما تواصل عائلة الأسير أمين الغول المطالبة بكشف مصير وظروف احتجازه، تبقى صورته شاهدا جديدا على معاناة آلاف الأسرى خلف قضبان الاحتلال، في انتظار تحرك دولي يضع حدا للانتهاكات المستمرة بحقهم. لتلفزيون فلسطين، دانا أحمد.
1: صادقت سلطات الاحتلال على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة ضمن ما يسمى مجلس بنيامين الاستيطاني، ضمن مخطط يهدف إلى فرض وقائع جغرافية جديدة في وسط الضفة الغربية وعزل مدينة القدس عن امتدادها الفلسطيني.
2: في سباق مع الزمن تواصل حكومة الاحتلال تسريع وتيرة إقرار وتنفيذ أكبر مخططاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستغلة الظروف السياسية والأمنية الراهنة لفرض وقائع جديدة على الأرض تمهيدا لضم الضفة الغربية وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. جديد تلك المخططات كان مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة ضمن ما يسمى مجلس بنيامين الاستيطاني، في خطوة تهدف إلى عزل مدينة القدس عن امتدادها الفلسطيني. تشير المعطيات الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى من المشروع الاستيطاني ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وتشمل إقامة ما بين 4 و6 مستوطنات جديدة، فيما سيحول عدد من البؤر الاستيطانية الرعوية القائمة إلى مستوطنات دائمة بعد إضفاء الطابع الرسمي عليها، بما يتيح لها الحصول على البنية التحتية والتمويل الحكومي. وتتركز الخطة على محورين رئيسيين، يمتد الأول في المناطق الواقعة شمال غرب محافظة القدس وغرب محافظة رام الله والبيرة على طول شارع 60 الالتفافي الذي يشق الضفة الغربية، فيما يستهدف المحور الثاني السفوح الشرقية لمحافظة رام الله والبيرة باتجاه الأغوار، بما يعزز الترابط بين الكتل الاستيطانية المقامة في وسط الضفة الغربية والمناطق الشرقية. من جانبها أكدت محافظة القدس أنه كلما اقتربت الدورة الانتخابية في دولة الاحتلال تحولت الجغرافيا الفلسطينية واستبيح الدم الفلسطيني ليصبح مادة للمزايدات الانتخابية الإسرائيلية، وأشارت إلى أن تسارع وتيرة المشاريع الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي خلال الفترة الأخيرة ليس إلا انعكاسا مباشرا لهذه السياسة التي تسعى من خلالها حكومة الاحتلال إلى إحكام السيطرة على الأرض واسترضاء اليمين المتطرف وكسب تأييده في صناديق الاقتراع على حساب الحقوق الفلسطينية. يشار إلى أن المخطط الجديد يأتي ضمن ما يسمى مجلس بنيامين الاستيطاني الذي يعد أكبر المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، إذ تمتد مستوطناته وبؤره على مساحات واسعة من أراضي محافظتي القدس ورام الله والبيرة وصولا إلى السفوح الغربية للأغوار، ويشكل أحد أهم أدوات التوسع الاستيطاني في وسط الضفة الغربية.
1: شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتداءات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات طالت عددا من المواطنين، بالتزامن مع هجمات نفذها مستوطنون استهدفت ممتلكات المواطنين. ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عسكر الجديد والعين وداهمت منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما اعتقلت مواطنا من بلدة اللبن الشرقية، فيما اقتحمت تلك القوات مدينة قلقيلية وبلدة جيوس وحي كفر سابا، حيث داهمت عددا من المنازل واعتقلت 3 مواطنين. بالتوازي مع ذلك هاجم مستوطنون مركبة إسعاف بالحجارة قرب مستوطنة عيلي على الطريق بين نابلس ورام الله، كما دمروا خط التيار الكهربائي الذي يغذي قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع. فيما هاجم

0: مستوطنون منازل عائلتي منزل عائلتي نايف كعابنا قرب قرية الطيبة، وحاولوا وضع مادة سامة في صهريج المياه الخاص بالعائلة، في حين أصيب 3 مواطنين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في قرية بيتلو شمال غرب رام الله. في غضون ذلك هاجم مستوطنون أهالي قرية أبو فلاح وبلدة ترمس عيا شمال شرق رام الله وأصابوا عددا من المتضامنين. وكانت مسيرة لأهالي ترمس عيا وقرية أبو فلاح قد خرجت لتمكين أصحاب الأراضي المهددة من الوصول لأراضيهم في منطقة البدود بمشاركة متضامنين أجانب. وأفاد مراسلنا بأن عشرات المستوطنين هاجموا الأهالي في الطريق الواصل بين أبو فلاح وترمس عيا ومنعوهم من الوصول لأراضيهم المهددة بالاستيلاء واعتدوا على المواطنين والمتضامنين الأجانب. أصيب شابان بالردود واعتقل 4 آخرون في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية التبن البدوية في محيط قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن أحد المستوطنين أقدم على دهس شابين بدراجة نارية ما تسبب بإصابتهما بردود، فيما قام آخر برش غاز الفلفل تجاه عدد من الشبان في القرية. يواصل الاحتلال توسعه الاستيطاني في محيط محافظة جنين عبر إنشاء قواعد عسكرية جديدة وتعزيز البؤر الاستيطانية، إلى جانب رفع أعلام الاحتلال في عدد من المواقع والشوارع المحيطة لفرض وقائع جديدة على الأرض.
1: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض وقائع جديدة على الأرض في محيط مدينة جنين عبر تسريع أعمال إنشاء قواعد عسكرية وتوسيع النشاط الاستيطاني، إلى جانب رفع الأعلام الإسرائيلية في عدد من الشوارع والمواقع في ممارسات استفزازية تستهدف تكريس الوجود الاحتلالي وفرض مشهد ميداني جديد على حساب الأرض الفلسطينية وسكانها.
2: كان يوم أمس وجود للأعلام الإسرائيلية على كل الشارع المؤدي على شارع التفافي، إضافة إلى وجود المجنزرات الإسرائيلية اللي ترهب المواطن الفلسطيني وتقطع أوصال المحافظة، وعدم التمكن من التواصل الجغرافي ما بين مدينة جنين والقرى المحيطة بها.
1: وفي تطور يثير قلقا متزايدا، نصب مستوطنون خياما على أطراف الشارع المحادي للمعسكر الذي يواصل الاحتلال تشييده في الجهة الشرقية من مدينة جنين، بالتزامن مع محاولات بسط السيطرة على أراضي مصنفة ألف والخاضعة للسلطة الفلسطينية، في مؤشر خطير على تصاعد الانتهاكات وتجاوز الاتفاقيات القائمة، بما ينذر بتوسيع رقعة السيطرة العسكرية والاستيطانية.
2: يحاول الإسرائيليين أن يفرضوا أمر واقع جديد على محافظة جنين، خاصة أن محافظة جنين خلال الأشهر الماضية أصبحت تحت المجهر الإسرائيلي بأخذ قرار بعودة المستوطنات الخمسة اللي تم إخلاها عام 2005، وأصبحت أمر واقع جديد يعاني منه المواطن الفلسطيني.
1: وتشهد المنطقة تحركات متواصلة لمجنزرات وآليات الاحتلال العسكرية التي تجوب الطرق والأحياء المحيطة بشكل شبه دائم، في مشهد يعكس سياسة ممنهجة لترهيب المواطنين وفرض مزيد من الضغوط على حياتهم اليومية، وسط مخاوف من أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لتكريس واقع احتلالي جديد في المنطقة. من القواعد العسكرية إلى خيام المستوطنين ورفع الأعلام الإسرائيلية، مشهد يكشف تصعيدا متواصلا يسعى لفرض السيطرة على الأرض الفلسطينية وتغيير معالمها بالقوة. من محافظة جنين، أمني بلالو، تلفزيون فلسطين.
0: وفي طول كرم تمكن عدد من المزارعين النازحين من مخيم طول كرم من زراعة عشرات الدنومات من الأراضي قرب المدخل الشمالي للمخيم، وذلك في إطار حفاظهم على الأرض رغم

0: المخاطر المحدقة بهم بفعل سكنات جيش الاحتلال المحيطة بهم.
1: عدد من المزارعين من مخيم طول كرم سطروا خلال الأشهر الماضية قصة نجاح وتحد للظروف والواقع الذي يفرضه الاحتلال على طول كرم ومخيميها طول كرم ونور شمس في ظل تواصل عدوانه منذ بداية العام الماضي. المزارعون ضمنوا أراضي زراعية قرب المدخل الشمالي لمخيم طول كرم وزرعوها بمختلف أصناف الخضروات رغم المخاطر المحتقة بهم لتواجدهم قرب منازل حولها الاحتلال إلى ثكنات عسكرية، إلا أنهم أصروا مرارا وتكرارا على البقاء فيها وفلاحتها لتوفير قوتهم وتحقيق اكتفائهم الذاتي.
2: موت ونزرع خلاص، مفيش حياة وين دكتور، مفيش حياة غير الحياة، مفيش لا منا بديل، مرة مفيش بديل، مفيش بديل. يعني واحد يشود فوق 60 سنة يشود يشتغل، أنا قاعد في مزرعتي من الصبح بعد المغرب تروح، أحلى إشي بشوفه بحياتي، بس يعني إني أنا أكل وقتي في الأرض بالشغل، أنا مبسوط على هيك.
1: الاحتلال عبر عدوانه أفقد النازحين منازلهم ومقتنياتهم وحتى مشاريعهم الصغيرة ومحالهم التجارية، لكن ما يفعله النازحون هنا وضمانهم لعشرات الدنومات الزراعية للحفاظ على الأرض وتوفير دخل مالي لهم يعد تأكيدا واضحا على أن الفلسطيني كطائر الفينيق يخرج من بين الرماد منتشيا بحبه للأرض. فالنازحون هنا يعملون كعائلة واحدة رغم ضيق الحال ومواجهة ظروف الطبيعة التي تلاحق مزروعاتهم وتعد أيضا تحديا آخر غير الاحتلال.
3: يعني أقول لك لو جيت علي قبل 7 أكتوبر تلاقيها كلها ناشفة، بكت كلها ناشفة، إذا بفرجيك صور بتشوف أنها مزبوط حكي، كلها ناشفة بكت، هسا اليوم طلع عليها كلها خضرة، الأرض بتعطيها بتعطيك، حبها بتحبك، زيدها بتزيدك.
1: النازحون من مخيمي طول كرم ونور شمس ممن أوجدوا مشاريعهم الصغيرة الخاصة بهم بعد النزوح يطمحون لدعمها وتثبيتها كجزء من تعزيز صمودهم لمواجهة تداعيات عدوان الاحتلال المتواصل. ظن الاحتلال بأن عدوانه المتواصل وإجباره آلاف العائلات على النزوح القصري سيقطع العلاقة ما بين الفلسطيني وأرضه، لكن النازحين من مخيم طول كرم أبوا إلا أن يحافظوا على ما تبقى من أراضيهم في إطار مواجهة كل سياسات الاحتلال. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، طول كرم.
0: جولات استفزازية ينفذها المستوطنون بين منازل المواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل ضمن مخططات التضييق عليهم لتهجيرهم قسرا.
4: جولات استفزازية ينفذها مستوطنون في محيط منازل المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل، حيث يعيش المواطنون في هذه المناطق تحت تهديد يومي دائم، وتخلف هذه الاقتحامات والجولات حالة ذعر لدى الأطفال وتعكر حياة الأسر التي تقضي معظم أوقاتها في حماية ممتلكاتها من اعتداءات المستوطنين المتكررة.
5: اعتداءات متواصلة ينفذها المستوطنون على الأهالي في خربة إجواويس، لا سيما بعد أن أقام المستوطنون بؤرة استيطانية بمحاذاة مساكن المواطنين في الخربة، وذلك خلال الشهر الماضي، حيث يقوم المستوطنون كل ليلة وكل يوم بجولات استفزازية في محيط مساكن المواطنين، يقومون بشتم الأهالي وتهديدهم بالترحيل، بالإضافة للاعتداء على الممتلكات تحديدا في محيط مسكن المواطن طالب النعمين.
4: هذه الجولات الاستفزازية جزء من سياسة ممنهجة تهدف لخلق بيئة طاردة للمواطنين ودفع العائلات للرحيل قسرا، خاصة تلك التي تعيش في المناطق المعزولة أو الواقعة أراضيها تحت أطماع التوسع الاستيطاني.
5: اعتداءات المستوطنين مستمرة في كل مناطق مسافر يطا، لا سيما بعد أن زادت البؤر الاستيطانية والتي تعدى عددها 25 بؤرة استيطانية توزعت على تلال مسافر يطا، قطعت أوصال القرى والخرب، بالإضافة لربط المستوطنات الستة المقامة في الثمانينيات والتسعينيات ببعضها البعض، وهناك أيضا توسع استيطاني كبير يلتهم أراضي المواطنين.
4: في منطقة خلة الحمص التابعة لأراضي المسافر قام مستوطنون إلى جانب جولاتهم بإتلاف عشرات الأشجار التي تعود ملكيتها للمواطن عزيز دعيس جنوب يطا بعد إطلاق

0: قمواشيهم وأبقارهم، وهي من ضمن الإجراءات العنصرية التي يقوم بها المستوطنون ضمن سياسة العقاب الجماعي. عزمي بنات تلفزيون فلسطين، مسافر يطا، جنوب الخليل.
1: كما تشهد محافظة نابلس تصاعدا في التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، إلى جانب اتساع ظاهرة الاستيطان الرعوي.
2: في إطار سياسات تستهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية في محافظة نابلس وفرض واقع جديد على الأرض خاصة في القرى والبلدات المحيطة بالمستوطنات، يتواصل التوسع الاستيطاني بوتيرة متسارعة من خلال إقامة بؤر استيطانية جديدة وتوسعة القائم منها.
3: يعني لا جبل يخلو إلا هناك يتم التواجد فيه من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. جنوب نابلس هناك ربط المستوطنات بعضها ببعض، بين كل مستوطن ومستوطنة وضعوا بؤر استيطانية، وهذه البؤر الاستيطانية جمعت المستوطنات بعضها بعض بعض. 13 مستوطنة فقط في جنوب نابلس موجودة، عدا عن 40 بؤرة استيطانية أيضا موجودة في جنوب نابلس، وأيضا في المنطقة محافظة نابلس بالكامل هناك 14 مستوطنة وهناك 49 بؤرة استيطانية.
2: وبالتوازي مع هذا التوسع تتصاعد اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم لتطال المنازل والأراضي الزراعية والمزارعين، في ظل اعتداءات متكررة تفاقم معاناة الأهالي وتحد من قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم واستثمارها.
4: يقومون بجولات استفزازية ومسيرات استفزازية داخل القرية وبين بيوتها، ويتخلل هذه المسيرات اعتداء على المواطنين، على أصحاب هذه البيوت. عدد كبير من هؤلاء المستوطنين في مناطق مختلفة من القرية أصبح يمتلك ثروة حيوانية، يقومون بالرعي داخل القرية وفي مناطق قريبة جدا من بيوت هذه القرية.
5: اليوم بنتفاجأ إنه كل الأبقار والحيوانات اللي عندها المستوطنين جابوهم على السهول ومنعوا الريان الفلسطينيين من الدخول للأرض، وهيها هذا اليوم الصبح جاب لنا 120 بكر اللهم صل على النبي ونشرهم في الأرض زي الجراد، ومستوطن لحد حاله وبيجي الجيش كمان بحميه، يعني هو مشكل له حماية.
2: ولم تعد السيطرة على الأرض تقتصر على التوسع العمراني، بل برزت ظاهرة الرعي الاستيطاني كوسيلة لفرض النفوذ على مساحات واسعة من الأراضي عبر إطلاق قطعان المواشي فيها ومنع أصحابها من استخدامها، الأمر الذي يهدد النشاط الزراعي ويضيق الخناق على المواطنين في مناطقهم. توسع استيطاني كبير تشهده محافظة نابلس، حالها كحال باقي مناطق الضفة الغربية حيث تقابل كل هذه الاعتداءات والأعمال بصمود من الأهالي. ديالا عسعوس، تلفزيون فلسطين، نابلس.
1: يواصل التونسيون تحركاتهم الداعمة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بالوقفات التضامنية والندوات الحقوقية والفكرية التي تناقش أبرز قضاياهم وتبحث في الحلول الدولية لحمايتهم.
6: دعم الأسرى الفلسطينيين في تونس لا يسقط بالتقادم كما قضيتهم تماما، حيث تتواصل الوقفات التضامنية في عدد من المدن رفضا لانتهاكات الاحتلال في حق أسرانا البواسل.
7: أسير قضية وطنية، مش بتاع قضية حق عام ولا قضية مدنية، قضية يعني وطنية بتاع وطن بحاله. نحن على العهد وفلسطين هي محرار قضايا التحرر العالمية، وهي بوصلة الأحرار في كل أنحاء المعمورة.
6: ولا يقتصر دعم الأسرى على الوقفات التضامنية فقط، بل ينظم ناشطون في تونس فعاليات حقوقية وندوات تناقش أوضاع الأسرى وما يتعرضون له من ظروف اعتقال صعبة وسط دعوات لتكثيف الضغط الدولي من أجل حمايتهم.
8: انتهاكات لحقوق الانسان في اكثر منها ان معناها اهانات، لانه الحقيقه الانسان الذي يملك سلاح ويحاول ان يضع راس انسان معناها عاري ويضعه في التراب ومعناها ينعته بابشع النعوت ويضربه ويعذبه، هذا انسان نذل بكل بساطه، لا يعتبر انسانا اصلا، وهو معناها في الاخير مجرد نازي جديد قرر انه معناها يحكم العالم، قرر انه هو جنس اقوى من البشر فمارس سلطته بسلاحه.
6: ويؤكد التونسيون ان هذه التحركات الشعبيه والفكريه لن تتوقف من اجل السعي نحو تدويل قضيه الاسرى والعمل على تحريرهم من سجون الاحتلال. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
1: باسم السيد الرئيس محمود عباس، كرمت سفارة فلسطين في ألمانيا الطالبة المتفوقة آية قاسم التي حققت أعلى معدل بالثانوية العامة على مستوى ولاية برلين.
9: باسم سيادة الرئيس محمود عباس، كرمت سفارة دولة فلسطين في ألمانيا الطالبة الفلسطينية آية قاسم التي حققت أعلى معدل في امتحان الأبيتور الذي يعادل شهادة الثانوية العامة على مستوى ولاية برلين، وذلك في مقر السفارة في العاصمة برلين.
10: هذه الطالبة الفلسطينية وهذه الأسرة الفلسطينية تجسد قصة النجاح والتفوق الفلسطيني التي يحققها في كل مكان وفي كل زمان، رغم الشتات، رغم المعاناة، رغم ويلات الحرب، ورغم ما يواجه الفلسطيني من تحديات، إلا أنه يسجل قصة نجاح وتفوق. هذه الأسرة التي أتت لاجئة إلى ألمانيا قبل بضعة سنوات، الآن حققت ابنتهم أعلى معدل على مستوى الولاية في امتحان الأبيتور الذي يوازي الثانوية العامة. هذه الفتاة هي تجسيد قصص النجاح التي يسطرها الفلسطيني في كل مكان، وهذه الفتاة استحقت منا التكريم لهذا السبب، لأنه من خلالها نكرم أجيال الفلسطينيين الذين يحققون هذه القصة، قصص النجاح في كل مكان.
9: ومن جهته، نقل سفير دولة فلسطين لدى ألمانيا ليت عرفة تحيات القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها سيادة الرئيس محمود عباس، مؤكدا أن هذا الإنجاز يمثل قصة نجاح للأسرة الفلسطينية المهاجرة ويشكل نموذجا ملهما للأجيال الفلسطينية في كل مكان.
11: أنا فلسطينية من عكا، وأنا جيت على ألمانيا بالسنة 2015، وكنت عم بدرس بسوريا للصف الثاني، واجينا على ألمانيا ودرست أنا هون ببرلين بمدرسة المتفوقين، وأنا الحمد لله نجحت بالبكالوريا وجيت أعلى علامة بمدرسة المتفوقين ببرلين بألمانيا. فخورة بوجودي هون، والحمد لله أنا كتير فخورة إنه فلسطينية وجايين هون، يعني كتير له معنى إلي. الحمد لله إنه الواحد كتير عانى كل هالسنين وبالآخر الجهد يعني إنه ورجى نتيجة الحمد لله.
9: من جهتها، أعربت الطالبة المتفوقة عن تطلعها إلى استكمال دراستها الجامعية في تخصص الطب، مؤكدة عزمها على مواصلة مسيرتها العلمية وتحقيق المزيد من النجاحات.
12: بشكر فخامة الرئيس محمود عباس اللي أبدى كل اهتمام فينا، ولقانا اليوم سعادة السفير ليس عرفة، وأوصلنا تحيات فخامة الرئيس. كل التحية والاحترام لكل الكادر الفلسطيني.
9: حضور فلسطيني جديد ومميز يتصدر منصات التفوق في برلين في مشهد يلخص إصرار الأجيال الفلسطينية على ترسيخ حضورها في ميادين العلم والتميز في الشتات. من العاصمة الألمانية برلين، ساندرا المصري، تلفزيون فلسطين.
1: تتواصل الخروقات الإسرائيلية جنوب لبنان وسط مماطلة في تنفيذ بنود اتفاق الإطار الموقع في الولايات المتحدة، والذي ينص على بدء انسحاب قوات الاحتلال من المناطق المشمولة في الاتفاق.
13: تتواصل خروقات الاحتلال واعتداءاته في الجنوب اللبناني، حيث تنفذ قواته بشكل يومي استهدافات وتفجيرات في مناطق متفرقة، إضافة إلى المماطلة في عمليات الانسحاب من المناطق التي نص اتفاق الإطار الموقع في الولايات المتحدة على خروج قوات الاحتلال منها وتسليمها للجيش اللبناني على أن تدار بإشراف أمريكي مباشر. ميدانيا، نفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير ضخمة في بلدة حداثة، إضافة إلى عمليات تفجير كبيرة في محيط بلدتي كونين وطيري قضاء بنت جبيل، وفي السياق ذاته استمرت الاستهدافات بالطيران المسير والغارات الحربية، كان آخرها استهداف الطيران المسير لمحيط مستشفى غندور في النبطي الفوقى، كما استهدفت طائرة مسيرة بصاروخين على دفعتين بلدة صديقين قضاء صور مع

0: أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. فيما ألقت مسيرة قنبلة صوتية في بلدة صفد البطيخ قضاء بنت جبل. يضاف إلى ذلك عدد من الاستهدافات التي نفذها الطيران الحربي التي طالت المناطق الواقعة بين بلدات برعشيت وشقرة وبيت يحون قضاء بنت جبيل دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. الطيران المسير يحلق بشكل يومي وعلى علو منخفض فوق كافة مناطق الجنوب اللبناني، بخاصة المدن الساحلية صيدا وصور والزهراني وفوق الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا الواقع الميداني الذي يسوده التوتر والقلق من عودة استئناف القتال المفتوح يلقي بظلاله على الواقع السياسي في لبنان، برغم المواقف الدولية الداعمة لاتفاق الإطار والتي يضاف إليها خطوات عملية من بعض الدول، كان آخرها حزمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون دولار، والتي أكد الاتحاد أن الهدف منها دعم جهود الحكومة اللبنانية والجيش والقوى الأمنية، مشددا على أهمية تواجد قوات دولية في لبنان مع اقتراب انتهاء مهمة قوات حفظ السلام الحالية مع نهاية العام الجاري. بلال الحجازي، تلفزيون فلسطين.
1: كشف استطلاع أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مشهد سياسي متغير في حال انشقاق نتنياهو عن حزب الليكود وخوضه الانتخابات على رأس حزب يؤسسه، حيث يحصل في هذه الحالة على 16 مقعدا ويضعف كتلة الائتلاف إلى 49 مقعدا.
2: في ظل التصاعد الحديث داخل المشهد السياسي الإسرائيلي عن احتمالات إعادة تشكيل الخريطة الحزبية، تكشف استطلاعات الرأي عن سيناريوهات قد تحدث تغييرا لافتا في موازين القوى داخل الكنيسة، خصوصا في حال حدوث انشقاقات داخل الأحزاب الكبرى. استطلاع أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية كشف أنه في حال انشقاق بنيامين نتنياهو عن حزب الليكود وخوضه الانتخابات على رأس حزب يؤسسه، فإنه سيحصل على 16 مقعدا، في حين يحصل الليكود بدون قيادته على 7 مقاعد فقط، ليصبح المجموع الكلي للحزبين 23 مقعدا، أي بزيادة 3 مقاعد عن حصيلة الليكود الحالية البالغة 21 مقعدا. وفي هذا السيناريو سيصبح حزب نتنياهو المنفرد ثالث أكبر حزب في الكنيسة بعد حزب يشير بزعامة إيزنكوت وحزب معا بزعامة نفتالي بنت ويائر لبيد، اللذين يتوقع أن يحصل كل منهما على 20 مقعدا. ويشير الاستطلاع إلى تراجع حزب معا بعد أن كان قد ارتفع إلى 19 مقعدا، بينما خسر يشير مقعدا واحدا ليتراجع إلى 20 مقعدا، كما خسر حزب إسرائيل بيتنا بزعامة إيفغدور ليبرمان مقعدا آخرا ليصل إلى 10 مقاعد. ورغم المجموع الأعلى للحزبين المنفصلين، فإن الانقسام سيؤدي إلى ضعف كتلة الائتلاف الحكومي التي ستنخفض إلى 49 مقعدا مقابل 60 مقعدا لأحزاب المعارضة و 11 مقعدا للأحزاب العربية. كما أظهر الاستطلاع أن 62% من الإسرائيليين لا يعتقدون بإمكانية تشكيل حكومة تجمع بين أحزاب من كلا الجانبين بعد الانتخابات، بينما يرى 14% فقط أن هناك فرصة قوية لذلك. وكشف الاستطلاع عن تباين في العزيمة الانتخابية، إذ أفاد 74% من المستطلعين بأنهم متأكدون من المشاركة في الانتخابات القادمة، وارتفعت النسبة إلى 80% بين أنصار أحزاب المعارضة الصهيونية مقابل 72% فقط بين أنصار أحزاب الائتلاف، فيما سجل أنصار الأحزاب العربية أعلى نسبة يقين بلغت 82%. دارين غيث، تلفزيون فلسطين.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على كل مطالبه تقريبا، مؤكدا أن المواجهة معها تستهدف نزع سلاحها النووي وليس تغيير نظامها. ووصف ترامب في تصريحات لقناة CNBC القادة الإيرانيين الحاليين بأنهم أكثر عقلانية، معتبرا أن التوافق معهم يمثل بحد ذاته تغييرا للنظام، ومؤكدا أن القوة العسكرية لإيران قد انتهت. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا من دون أي تدخل خارجي. فيما قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة إنه يجب أن تكون الأولوية لتنفيذ مذكرة التفاهم كاملة، وإن أي انتهاك أمريكي سيقابل برد إيراني. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 2595 قتيلا وفق ما صرحت به الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز. وقالت رودريغيز في مؤتمر صحفي إنه لا توجد خطط لدفن ضحايا كارثة 24 من حزيران في مقابر جماعية مع استمرار ورود تقارير عن مفقودين جراء الزلزالين. وقبل ختام النشرة نعود ونذكر بأبرز العناوين. 1000 يوم على حرب الإبادة، عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، ودمار شامل يخيم على القطاع. الاحتلال يقر خططا لإقامة 13 مستوطنة جديدة تعزز عزل القدس عن امتدادها الفلسطيني. اقتحامات واعتقالات واسعة بالضفة واعتداءات للمستوطنين تستهدف المواطنين وممتلكاتهم. وجيش الاحتلال يقر بتعذيب قواته أسيرا من غزة عقب ظهوره مقيدا بسلك ومثبتا بقضيب حديدي في ظهره. ختام نشرة الساعة 3، نشكر لكم دوما طيب المتابعة ونترككم في أمان الله.

يعني نزحونا من جباليا ونزحونا من الثمان من منطقة لمنطقة بننزح وين ما بنروح بنلاقي خلاقة وبخطوه. احنا قاعدين في خلق وفي بر وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا برك لقينا في امان نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق روسنا يعني هي شايفه فوق روسنا لا ضلنا عايش ولا ضلنا بنحلي شردنا باولادنا بنحلي عرفنا ننفذ بالهالولاد الصغار والله يا بني ما في امان

0: شيء.
1: قاعد طايت موت من العياط لما جيت يا زلمه. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا. ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

كيف بدنا نسلك حالنا في النيل؟ الجنابي كلها انطلق ميه والبطانيات والحصن والفراش والارض، وين احنا ننام؟ وين احنا نروح؟ وين احنا نروح من هذا الشيء؟ تفرجوا علينا يا عالم، انتوا تفرجوا علينا كيف مش بصير فينا.

الثالث من تموز لعام 2026. هذا صباح جديد من صباح الخير يا قدس، صباح القدس، صباح الحكاية التي لا تنتهي، وصباح الأرض التي كلما اشتدت عليها العواصف ازدادت رسوخا في وجدان أبنائها. في مدينة يحاول الاحتلال أن يبدل ملامحها وأن يمرر مخططاتها الاستيطانية وأن يطمس هويتها العربية الفلسطينية، بل وأن يمس حتى في صوت الأذان الذي يعلو من مآذنها منذ قرون. يبقى أهل القدس أوفياء لمدينتهم، يكتبون حضورهم بالحياة وبالعلم وبالثقافة وبالفن وبكل تفاصيل الصمود. ومن هنا ومن شاشة تلفزيون فلسطين نؤمن أن الكلمة موقف، وأن الثقافة مقاومة، وأن كل مؤسسة ثقافية وكل فعالية وكل كتاب وكل مسرح وكل أغنية هي شاهد حي على أن القدس ليست عنوانا في نشرات الأخبار فحسب، بل روح تنبض فينا وهوية لا تنتزع وذاكرة لا تمحى. فصباح الخير يا قدس، يا مدينة الآذان وأجراس الكنائس، يا حاضنة التاريخ ويا وعد المستقبل. ما دام فينا نبض ستبقى القدس حاضرة في وجداننا وفي شاشتنا وفي رسالتنا الإعلامية. نروي حكايتها كما هي، ونؤكد للعالم أن الهوية الفلسطينية باقية، وأن الثقافة ستظل أحد أقوى وجوه الصمود في هذه المدينة التي تستحق الحياة. أسعد الله صباحكم بكل الخير، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج صباح الخير يا قدس، والذي يستمر معكم على مدار ساعتين نتابع فيها وإياكم أبرز محطات صباح الخير يا قدس. ولكن قبل أن نغوص في تفاصيل قصص وتقارير هذه المدينة العريقة، دعونا نتوقف إلى أبرز محطات صباح الخير يا قدس لهذا الأسبوع. البداية من حكومة الاحتلال التي ترسم خريطة جديدة للضفة الغربية عبر 103 مستوطنة جديدة. وقاموس الأقصى توثيق للذاكرة وحماية للرواية. منتدى بيت المقدس في عمان، الحفاظ على الهوية الفلسطينية. نتحدث عن أيضا هذه المبادرات العربية التي تأتي تأكيدا على هويتنا العربية، وكذلك نتحدث عن قرار الكنيسة في قراءة التمهيدية لمنع الأذان في مدينة القدس وملاحقة التعليم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أيضا نتحدث عن مشروع جوزدان الذي يحافظ على الهوية الفلسطينية بخيوط التطريز وهذه الكلمة المقدسية. سيكون لنا وقفة مع التطورات الميدانية مع شبكة مراسلين للاطلاع على آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة. كل هذه المواضيع وأكثر سنكون في تفاصيلها وتداعياتها مع ضيوفنا الكرام نقرأ ونحلل، ولكن دعونا نتوقف إلى أبرز محطات. أيضا صباح الخير يا قدس، وهي أولى محطاتنا. صباح الخير يا قدس، يبدأ في القدس في أسبوع والتي نرصد فيها وإياكم أبرز مقاطع الفيديو، ولكن بعد هذا الفاصل.

إلى أولى محطات صباح الخير يا قدس، يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا بتشوفونا. إلى القدس في أسبوع، في هذه المحطة نرصد فيها وإياكم أبرز مقاطع الفيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع. وفي أول مقاطع الفيديو التي نبدأ فيها، حيث قمعت قوات الاحتلال الشبان المشاركين في جنازة الشاب حسين عيسى عند باب الأصباط، ومنعتهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجنازة عليه، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب والدفع وإطلاق القنابل الغازية والأعيرة المطاطية نحوهم وإجبارهم على مغادرة المكان. فهكذا تكون جنائز الأسرى المحررين في مدينة القدس.

هذه المشاهد تكررت ولكن هذه المرة في بلدة عناطة، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة عناطة شمال شرق القدس المحتلة، نكلت بالشبان هناك حيث احتجزت العشرات منهم قبل أن تقوم بالتحقيق الميداني معهم واعتقال البعض.

إلى بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى، حيث حولت شرطة الاحتلال بلدة سلوان إلى ثكنة عسكرية باقتحام عديد من أحيائها وإغلاق مداخلها الرئيسية أمام أهلها لتأمين اقتحام ما يسمى وزير الأمن القومي إتمار بن غفير لأحد الأحياء المستولى عليها هناك من قبل الجمعيات الاستيطانية.

كذلك الحال كان حال قلنديا في شمال القدس، حيث اقتحمت قوات الاحتلال معهد قلنديا التابع للأونروا في منطقة شارع المطار شمال القدس المحتلة، في محاولة منها لإزالة المركز الذي يخدم نحو 350 طالب وطالبة هناك، ضمن مخططات الاحتلال الرامية إلى تفريغ المكان من أهل الأصليين.

0: في آخر مقاطع الفيديو لدينا أجبر الاحتلال الإسرائيلي المقدسي محمد ماهر محيسن على هدم غرفة زراعية وحيوانية في المنطقة الشرقية من بلدة العيسوية، والحجة دائما جاهزة: البناء والتواجد دون ترخيص.
1: هذه شجرة معمرة عمرها ما يزيد 120 سنة أكثر، يعني أكثر من عمر الاحتلال. أبوها المناظر من أحلاها. هذه الأرض تقريباً 4 درهم أو 5 درهم. هاي القلم بالعين، هاي التوتة ما شاء الله. شوف ما شاء الله التين، تين صغيرة، تنتين جنب بعضها ما شاء الله. الدوالي صلاة النبي، صلاة النبي أفضل وأحلى. هاي زفرة والله، هاي والله معمرة، يعني في زفرة عمرها أكثر من 70 سنة 80 سنة، حتى جوز 100 يعني.
0: بمقطع الفيديو هذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية محطتنا الأولى من القدس في أسبوع، والتي رصدنا فيها أبرز مقاطع الفيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذا الأسبوع. نبدأ أولى فقراتنا الحوارية والحديث عن المخططات الاستيطانية، ولكن بعد هذا الفاصل.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى أولى فقراتنا الحوارية، ونتحدث عن أرقام ومعطيات صادمة تجاوزت كل المفاهيم الدبلوماسية وجاءت نعشا أخير في حلم إقامة الدولة الفلسطينية. التقارير الإعلامية التي صدرت مؤخرا

0: مستحيل التراجع عنه مستقبلا بالنسبة لحكومة الاحتلال. لنفهم أبعاد هذه الحرب الاستيطانية وما الذي يرنو إليه الاحتلال الإسرائيلي في كل هذه المصادقات، وخاصة أن الاحتلال يحاول رسم خارطة جديدة للضفة الغربية. يسعدني أن أستضيف وينضم إلينا مباشرة من مدينة القدس الخبير في شؤون الاستيطان الأستاذ خليل التفجي. يسعد صباحك.
1: صباح
0: النور. تمام الحمد لله. بداية أستاذ، يعني إذا تحدثنا في لغة الأرقام، هنالك أرقام مرعبة. هآرتس الإسرائيلية كانت قد ذكرت المصادقة على 103 من المستوطنات وبؤر خلال هذه الحكومة الأكثر عنصرية فقط، مقارنة من عام 1967 حتى 2023 كنا نتحدث عن 127. من واقع قراءتك وخبرتك في الخرائط في الاستيطان، كيف تمكن الاحتلال من مضاعفة هذه الأرقام بهذه السرعة القياسية، وما هو الفارق الجوهري بين الاستيطان التقليدي وبين السابق وبين ما يجري الآن؟
1: حقيقة الجانب الإسرائيلي لديه مخطط واضح تماما. هذا المخطط ليس هو وليد 67 وحزب العمل، بل هو وليد سياسة إسرائيلية واضحة باتجاه الاستيطان. وهذا قد سحبت من 48، سحبت قضية الاستيطان في 48 إلى الاستيطان في داخل الضفة الغربية بعد 67. لكن في تلك الفترة كانت هذه ضمن سياسة استراتيجية خطوة خطوة باتجاه الاستيطان. كانت حزب العمل على سبيل المثال في تلك الفترة يتكلم عن غول الأردن والقدس الكبرى، ثم جاء الليكود وغير السياسة البناء حول الاستيطان. اليوم ما يأتي اليوم في قضية اليمين الإسرائيلي هو ينفذ هذه السياسة بشكل كبير جدا، يعني بمعنى رسم خارطة جديدة لها هدفان رئيسيان في هذه المنطقة. الهدف الأول أن هذه المستعمرات التي كانت جزء منها بعيد عن الهد أو هي منطقة بعيدة، هي عملية ربط هذه المستعمرات بعضها مع بعض عن طريق البؤر الاستيطانية، وبالتالي تواصل جغرافي ما بين المستعمرات الأم، يعني المستعمرات الكبيرة والمستعمرات الصغيرة اللي احنا نسميها البنات. فبالتالي بدأ بهذه السياسة اللي هي الربط الجغرافي. الجزء الثاني من الأهم هي تحويط المدن الفلسطينية بالمستعمرات الإسرائيلية. هلا خلينا ننتقل إلى قضية الخرائط. يعني عندما ننظر إلى مدينة رام الله، واليوم تم المصادقة على 13 مستعمرة في منطقة رام الله، يعني عندما ننظر إلى رام الله كمدينة، ننظر إلى الناحية الشرقية، نلاحظ أن المنطقة الشرقية حتى غور الأردن بدأت بعملية استيطان مركز وبؤر استيطانية. بدأت في جبل الطويل أو بسجور، ثم كخاف يعقوب، ثم مقاروم، ثم معليم خماس كخط ثاني خلفي، ثم بدأت البؤر الاستيطانية تنتشر بشكل كبير جدا من الناحية الشرقية حتى غور الأردن. يعني كل طريق المعرجات بدأت بالبؤر الاستيطانية. إذا انتقلنا للناحية الجنوبية، نلاحظ مدينة القدس اللي هي منطقة كفر عقب، وهذه كل المنطقة أغلقت باعتبار أن هذه حدود بلدية القدس. إذا ذهبنا إلى الغرب باتجاه المنطقة الغربية، نلاحظ أن هنالك خطان استيطانيان يبدأ في منطقة نعلين حتى رنتيس اللبن الغربية الغربية ومنطقة عبود. في هذه المستعمرات أقيمت أكبر المستعمرات الإسرائيلية، كريات سيفر حتى عوبرين، وتصل هذا الخط الثاني اللي هو بدأ قبل أيام، الذي هو في هنالك مستعمرة ستقام غرب بيتونيا باتجاه الشمال، يعني باتجاه منطقة تلمون أو خلينا نسميها رأس كركر الجانية حتى منطقة عطارة أو أم الصفا في المنطقة الشمالية. وهنا تم أقامت بؤرة استيطانية على الرأس في منطقة عطارة. هلأ عطارية من الناحية الشمالية تلاحظ أن هنالك خط يمتد من عفرة حتى منطقة عطيرة. إذن أغلقت هذه المدينة بالاستيطان الذي نتكلم به، سواء كان استيطان بشري أو استيطان رعوي كما نتكلم. لكن ليست هي فقط بناء مستوطنات.
0: صحيح.
1: تلاحظين في هذه المنطقة إقامة البنى التحتية.
0: صحيح.
1: يعني من يذهب اليوم من منطقة حزمة باتجاه زعترة يشاهد

0: أن الشارع رقم 60 يتوسع بشكل كبير جدا.
1: صحيح.
0: هذه الشوارع لخدمة الاستيطان.
1: وكأن هنالك محاولة جدية لفصل امتداد المناطق والمحافظات سواء في الضفة الغربية عن امتدادها الطبيعي الجغرافي للقدس ووصل هذه المستوطنات بعضها في بعض. أتحدث عن نقطة لافتة كانت قد لفتتني في التقارير الأخيرة، تحول إداري وقانوني. كانت هذه المناطق تتبع لوزارة جيش الاحتلال قائد المنطقة الوسطى، اليوم نتحدث أن وزير المالية وهو وزير في الكنيست وفي الحكومة الإسرائيلية سموتريتش أصبح لديه الصلاحية بجرة قلم للمصادقة على أي مخططات استيطانية، ولربما هذا انعكس على أرض الواقع في المصادقات الأخيرة ومقاطع الفيديو الذي يستخدمها كدعاية انتخابية.
0: أولا بالنسبة للقانون الإسرائيلي سابقا كانت تأخذ 6 شهور تجتمع اللجنة التخطيط العليا أو اللجنة الفرعية للاستيطان في بيت إين، كانت تجتمع كل 6 شهور ثم تأخذ القرار من الحكم العسكري ثم يأخذ القرار من الناحية السياسية. يعني بمعنى في هنالك نظام معين يبدأ من منطقة بيت إيل حتى المستوى السياسي. اليوم بتسأل كل أسبوع كل يوم أربعاء تجتمع اللجنة الفرعية للاستيطان في داخل الضفة الغربية كل أسبوع، وهذه تأخذ القرار مباشرة عندما يتم المصادقة، تذهب إلى بتسأل ويتم الموافق عليها بالإضافة إلى الأموال التي يجمعها. إذن التسريع بالناحية البيروقراطية، بدأ التسريع في عملية المصادقة على المخططات وتوسيع المخططات. كمان أيضا ليست هي فقط بناء استيطان ومخططات، يعني إذا لاحظنا أنه في الشهر الماضي كان هنالك أكثر من 10 أوامر لإقامة بنية تحتية، يعني فصل البنية التحتية الفلسطينية عن البنية التحتية الإسرائيلية، بمعنى أنه تجري الآن إقامة بنية تحتية للتصريف الصحي للمستعمرات الإسرائيلية وإيجاد أماكن لتنقية المياه الصرف الصحي كما هو موجود في منطقة الساوية على سبيل المثال. أيضا تمديد أنابيب مياه للشرب ما بين المستعمرات وربطها مع بعض. هذا كله يؤدي أننا لا ننظر إلى البناء الاستيطاني والتوسع الاستيطاني وكل البؤر الاستيطانية، لكن نلاحظ أيضا أن البنية التحتية هي جزء من الاستيطان، وهذا إذا دل فإن دل أن هنالك مخطط لإعادة هندسة وتركيبة كل الضفة الغربية حسب رؤية إسرائيلية.
1: إذن في تفاصيل الجغرافيا الجسدية للضفة الغربية يشير توزيع هذه المستوطنات سواء الجديدة أو القديمة بأنها لم تكن عشوائية، نتحدث عن مناطق بعينها تم اختيارها عن شمال الضفة الغربية شمرون، ونتحدث عن غرب رام الله، الخليل، الأغوار، محيط أريحة. لو تشرح للمشاهدين ما هي خطورة هذا التوزيع الجغرافي تحديدا في فصل وتطويق التجمعات الفلسطينية، وما الذي يرمي إليه الاحتلال هندسيا وجغرافيا من اختيار هذه المناطق؟
0: خلينا ناخذ منطقة الأغوار بداية. يعني عندما تنظرين منطقة الأغوار انه هي تبدأ في المنطقة الغورية وتشكل حوالي 27% مساحة الضفة الغربية الثلث، فبالتالي هنالك بعض القرى الفلسطينية لا وبعض المستعمرات الإسرائيلية. الآن الخطة الإسرائيلية هي تحويل هذه المنطقة بدءا من الجبال المشرفة على الأغوار وترحيل كل التجمعات الفلسطينية الموجودة في هذه المنطقة. يضاف إلى ذلك هي عملية أيضا السيطرة على الأماكن التاريخية في هذه المنطقة. إذا نظرت إلى منطقة قرن سرطبة تم الوضع اليد عليها قبل فترة قصيرة، وإذا انتقلنا إلى المنطقة الجنوبية هنالك مجموعة من المستعمرات الإسرائيلية. هذه المستعمرات الإسرائيلية هي قلب الميزان الديموغرافي في هذه المنطقة، يعني بمعنى احنا عندنا مدينة أريحة والعوجة وبعض القرى الفلسطينية بردلة وكردلة وعين البيضة ومرجناجة، هذه والفصائل هذه كلياتها قرى صغيرة جدا لا تتجاوز عدد السكان كلياتها إذا جمعناها لا تتجاوز 50 إلى 60 ألف نسمة. لكن الجانب الإسرائيلي في هذه المنطقة هو يريد أن يغير هذه المسألة، لأن هنالك عندنا 22 مستعمرة إسرائيلية لا تتجاوز عدد سكانها 12 ألف نسمة، في هذه أكبرها معالي أبراهام اللي هي تعتبر عاصمة الأغوار. إذا نظرنا إلى هذه المنطقة إذا يجب أن نلقيها لأسباب أمنية وأسباب اقتصادية. لأن ننتقل لمنطقة جنين. منطقة جنين هي فارغة من المستعمرات الآن.

0: يجب أن نعيد هذه الاستيطان في هذه المنطقة بحيث تحاط مدينة جدين بالمستعمرات ثم إقامة البؤر في داخل أحياء فلسطينية، كما هو حادث الجبريات على سبيل المثال في جنين بأسباب عسكرية، وأيضا في صبابية عندما تم تحويل الموقع إلى موقع من موقع أثري تحت السيطرة الإسرائيلية. إذا انتقلنا إلى المنطقة الجنوبية نابلس والمنطقة الغربية، هنا تبدأ الإشكالية. هذا ما نطلق عليه مشروع شارون الذي صدر بال87، اللي هو الأصبع الذي يبدأ قاعدته في منطقة كفر قاسم ويتجه باتجاه الغور، وهنا تأتي قضية المغير وترمسعية واللبن الشرقية وأيضا الساوية ويتمى. كل هذه المنطقة المهددة بالتهجير، ما يحدث الآن في المغير هي هذه ضمن المخطط لتوسيع المستعمرات الفلسطينية من أجل إيجاد ما نطلق عليه اسم سد استيطاني يفصل منطقة نابلس عن منطقة رام الله طبعا، ويندرج كل ذلك عن المنطقة الجنوبية بالخليل عندما تم سحب الصلاحيات من مدينة الخليل في منطقة H2.
1: وإذا تحدثنا عن نقطة خطيرة أيضا أخرى، وهي المصادقة على بناء بؤر استيطانية في قواعد عسكرية أو في أراضي خاصة لأبناء شعبنا الفلسطينيين لم تكن مسجلة كأراضي دولة، اليوم الاحتلال يشرعن هذه القوانين ويذهب إلى تملك أراضي خاصة أيضا في الضفة الغربية. مقابل هذا هنالك موازنات ضخمة تضخ من أجل هذا التوسع الاستيطاني. بما أننا على أعتاب انتخابات جديدة، هل يمكن لأي حكومة مقبلة تفتيت هذه البؤر الاستيطانية وعلى الأقل الالتزام بالقوانين الدولية، وخاصة بعد الانتهاكات التي سجلت مؤخرا من استيلاء على أراضي خاصة، أراضي دولة وما إلى ذلك؟
0: أولا، قانون دولي لا تحترم إسرائيل، لا قانون دولي ولا غير قانون دولي، تعتبر أن الضفة الغربية أراضي متنازع عليها، وبالتالي نحن أولى أو ورثة الحكومة الأردنية. فبالتالي ما يجري الآن في داخل الضفة الغربية في قضية قانون دولي وغيره، اليوم يتفق كل الأحزاب الإسرائيلية يمينها يسارها المعارضة غير معارضة يتفق على نقطتين رئيسيتين، وأكثر مرة تكلمت في هذا الموضوع. الاستيطان باعتباره جزء من البرنامج الإسرائيلي، أن هؤلاء 5% من المستوطنين هم الذين يحسمون المعارك في داخل الكنيسة الإسرائيلي، والشيء الثاني هي مدينة القدس باعتبارها العاصمة، وما تم التوقيع عليه بالأمس بقضية إقامة السفارة الأمريكية في منطقة في وقف الخليلي في شارع القدس الغربية هي ضمن هذا البرنامج. أنا اعتقادي أن الأحزاب الإسرائيلية عندما تصادف على مشروع لا يمكن إلغاؤه في مشروع آخر، ممكن أن يكون عملية ليست هي تأجيل أو عملية خطوة خطوة لتنفيذ هذا المشروع، بمعنى أن البؤر الاستيطانية الرعوية التي أقيمت تقريبا عددها 300 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية لن تقام، لكن سيتم تمديد لها الخطوط، ثم لم لا تعترف فيها، ثم تعترف فيها فيما بعد إذا جاءت حكومة أخرى، لكن ستبقى كما هي موجودة، لأنه هي خلق أمر واقع على الأرض. خلق أمر واقع على الأرض هو ضمن سياسة إسرائيلية، ما وضع على الأرض هو على الأرض. الآن نأتي إلى الملكية. ملكية الأراضي أن الجانب الإسرائيلي في قضايا خزينة المملكة الأردنية الهاشمية أو باعتبار أراضي ميرية هي تعتبرها أملاك دولة، لأن هنالك 40% من مساحة الضفة الغربية هي أملاك دولة، أو أراضي بين قوسين أراضي ميرية أو خزينة المملكة الأردنية الهاشمية أو أراضي الجفلة. فبالتالي الجانب الإسرائيلي يصادر هذه الأراضي باعتبارها أملاك ليست أملاك شخصية بل هي أملاك للدولة ونحن الورثة. قبل فترة قصيرة تم مصادرة حوالي 7200 دنم في منطقة الأغوار اللي هي منطقة جنوب حجلة باعتبار أنه هي أملاك حكومية أردنية انتقلت إلى معالي أدوميم. فبالتالي نحن الآن عندما ننظر إلى قضية كيف يستخدم أنه هذه أراضي دولة أو أراضي ميرية أو أراضي غير معرفة أو باستخدام القانون العثماني باستخدام القانون البريطاني بكل ما يتعلق بهذا الأمور من أجل إقامة هذه المستعمرات، لأنه في عندما ترفع دعاوي خاصة كما حدث في قضية نيجرون على أراضي مخماس تم نقل هذه المنطقة إلى منطقة أخرى، أيضا في منطقة عوفرة اللي هي أمناء تم نقلها. الآن يعني الشيء الرئيسي بهذا الموضوع انه الجانب الاسرائيلي يستخدم كل القوانين لخدمه الاعداء. الان البؤر الاستيطانيه الموجوده في النحال او في المعسكرات هي اصلا اقيمت في البدايه كل المستعمرات معسكرات ثم تحولت الى مستعمرات مدنيه.
1: نعم، وهذا ما كنت سانهي معك، ولكن لضيق الوقت الحديث عن المناطق الرعويه والخان الاحمر والتجمعات البدويه وربط هذه المستوطنات في عمليه التهجير القسري هناك لابناء شعبنا، جزيل الشكر لك على كل هذه الايضاحات والمعلومات والارقام. الاستاذ خليل التفجع الخبير في شؤون الخرائط، شكرا، والاستيطان، شكرا جزيلا لك. نبقى في الحديث عن محاولة الاحتلال إلى تغيير المعالم والهوية والرواية الفلسطينية، وتحديدا للمسجد الأقصى المبارك، حيث مع محاولات الاحتلال للتهويد وتغيير الرواية الفلسطينية تبرز أهمية وضرورة توثيق المكان وحفظ تفاصيله للأجيال القادمة. لذلك نتحدث عن التأريخ سواء الكتابي أو حتى التأريخ الشفوي. لذلك نتحدث عن كتاب قاموس الأقصى الذي يجمع أسماء ومعالم ومصطلحات مرتبطة في المسجد الأقصى المبارك، تتحدث عن تاريخ هذه الأماكن، دلالاتها في محاولة من كاتب هذا الكتاب ومؤلفه تعزيز الوعي وصون الهوية والرواية الفلسطينية. التفاصيل في التقرير التالي.

0: هذا الموضوع كان حلم حياتي منذ الثمانينات، أن أضع قاموسا يسهل استعمال اللغة العربية ويجددها ويطورها ويجعلها متناسبة مع هذا العصر، عصر التقدم العلمي وعصر الحاسوب وعصر التكنولوجيا. أعتقد أن لغتنا بحاجة أن تتماهى مع هذا العصر وتتوافق معه. ومن هنا ومن خلال عملي في قسم التصحيح في صحيفة القدس انتبهت إلى هذا الموضوع وركزت عليه. وقبل 4 سنوات كانت البداية، وعملت خلال هذه المدة على تنقيح هذه اللغة واختيار المناسب واختيار الحديث، اختيار اللغة التي نستعملها في حياتنا وفي صحفنا وفي إذاعاتنا. لغة ليست صعبة، لغة تسهل على هذا الجيل تقبل أفكار هذه اللغة ومعانيها وألفاظها، لا لغة تعود بنا إلى العصر الجاهلي وإلى عصور قديمة مضى عليها الزمان. لفت نظري أن اللغة الإنجليزية وهي أوسع اللغات انتشارا في العالم اكتفت بقاموس مؤلف من حوالي 1000 كلمة، بينما لغتنا تحوي حوالي 12 مليون كلمة. فأردت أن أنقي وأن أحدث ما عفى عليه الزمان وما أهمل وما أصبح مجرد تراث في القواميس. نحن لا نهمل التراث ونعتز به، ولكننا بحاجة إلى لغة عصرية. فمن هنا برز قاموس الأقصى وبرزت الحاجة إلى قاموس جديد يتماهى مع لغة العصر وإعلامه ومتطلباته. هذا هو سبب اهتمامي بإعداد وتأليف هذا القاموس. استعملت منهج الحداثة، استعملت ونقبت عن اللغة التي تتردد ونستعملها في حياتنا اليومية، في الصحافة، في الإعلام، في التواصل الاجتماعي. فاخترت المتردد والمستعمل والمقبول وأسقطت وأهملت اللغة التي عفى عليها الزمان. وللعلم فأقول أيضا أن اللغة الإنجليزية، لغة شكسبير الشاعر الأكبر للغة الإنجليزية، لا يفهمها الإنجليزي اليوم، لا الإنجليزي الجامعي ولا الإنجليزي المثقف، وإنما تصاغ لغة شكسبير بما يسمى simplified English، يعني أي أن الإنجليزي لا يفهم لغة شكسبير، بينما يطالب الطالب الثانوي في المرحلة الثانوية بحفظ اللغة، بحفظ الشعر الجاهلي ولغة الشنقرة ولغة الجاحظ ولغة امرئ القيس ولغة الأعشى. هذا يصعب لغتنا على الأجيال. فأردت أن أحدث في هذه اللغة وأن أجدد وأن أطور، وآمل أنني وفق في قاموس الأقصى بأن أحدث هذا التغيير وهذا التجديد. نعتز بها وهي تراثنا وأثرنا الذي لا ننساه، ولكنها تبقى لفئة متخصصة وفئة معينة. أما الجيل الجديد فلا يستطيع أن يتعامل مع قاموس يضم 10 ملايين كلمة أو 8 ملايين كلمة، معظمها عفى عليه الزمان أو جاء لا يناسب هذا العصر. نريد لغة تتماهى مع هذا العصر، تناسب التقدم العلمي والذكاء الاصطناعي والحاسوب والتغيرات الحالية في مجتمعنا وحياتنا. لغة نتخاطب بها ونفهمها سواء في الراديو، في الإذاعة، في التلفزيون، في الصحافة، في التواصل الاجتماعي. نريد لغة مستعملة، لغة مقبولة، لغة سهلة، ونريد الابتعاد عن التعقيد وعن اللغة الجافة الصعبة التي عفى عليها الزمان. أن ينطلق هذا القاموس من القدس كأول قاموس عربي فلسطيني مقدسي له معنى كبير. القدس تمثل درة فلسطين وتاجها. القدس تمثل هوية وتاريخ وحضارة. والقدس هي عاصمة الثقافة العربية. نريد أو معنى أن ينطلق هذا القاموس من القدس معناه كبير ومعناه أصيل، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على هوية المدينة وهوية أهلها وهوية لغتها وثقافتها وفكرها. القدس عربية منذ أبد الآبدين وستبقى عربية بإذن الله، وعاصمة وإن بعد الظلام فجرا وإن بعد العسر يسرا، وستتحرر القدس وستبقى القدس عربية ناطقة بهويتها، وستبقى القدس عربية بهويتها وبأمجادها وبتاريخها وبشعبها.
1: اليوم كان حفل مميز لإشهار هذا القاموس للعم أبو خالد الذي ثابر طيلة حياته حتى يحقق مرتبة علمية عالية. لم تتح له ظروف، وإنما جاءت الظروف الآن مناسبة ليكمل تعليمه، وشاركنا في هذا الإشهار حتى نكون دعما وسندا له في إشهار هذا القاموس. القاموس هو قاموس وجيز، تستطيع أو يستطيع الطالب أن يستفيد منه في الكلمات أو الجذور التي يصادفها في الأدب، سواء كان الأدب القديم أو الأدب الحديث. يساعد طلبة العلم ويساهم في إثراء الحياة الفكرية الأدبية الثقافية في مدينة القدس، وكان هذا همه لذلك أسماه قاموس الأقصى.
2: هذا يوم مقدسي بامتياز، هذا يوم علمي ثقافي بامتياز، هذا يوم يدل على أن القدس هي عاصمة العلم وعاصمة الثقافة. كل هذا الجمع الطيب من العلماء والمثقفين وأساتذة الجامعات والمهتمين والمختصين باللغة والآداب جاءوا ليحتفوا مع الأستاذ الفاضل العلم المقدسي الأستاذ محمد وليد الغول في حفل إطلاق قاموسه وكتابه، كتابه طبعا القيم، كتاب قاموس الأقصى. كل التحية للأستاذ محمد وليد الغول على هذا الجهد العلمي المتميز الذي سينتفع به طلاب العلم، وتبقى القدس بإذن الله تعالى محفوظة بأبنائها بعلمائها بمثقفيها، ونحن خدم القدس وسنبقى نكتب ونؤلف لطلاب العلم إن شاء الله تعالى.
3: شاركنا اليوم في إشهار كتاب معجم الأقصى للأستاذ وليد الغول. هذا الكتاب مهم جدا لأنه عبارة عن معجم، والمعاجم هي تحفظ اللغة وأيضا تحافظ على حيويتها، تحافظ على إحياء اللغة ونموها، وأيضا له خصوصية أنه يحدث الجذور الغير مستخدمة وأبقى الجذور المستخدمة. طبعا هذا الكتاب هو أول معجم فلسطيني يصدر، ولهذا نحن هنا لنحتفي به ونبارك للأستاذ وليد الغول هذا الإصدار.

من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، وين كنتوا بتشوفونا نتحدث في هذه المحطة عن التطورات الميدانية في قطاع غزة وحرب تتسع ومعاناة إنسانية تتفاقم في القطاع جراء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا. مراسلتنا أسماء الوادية ستنضم إلينا وتحدثنا عن آخر التطورات هناك، ولكن دعونا وإياكم أسماء، هل تسمعيني؟ طيب، حتى يتم التأكد من جهوزية الصوت والصورة دعونا وإياكم نتوقف إلى هذا الفاصل القصير، وبعدها نعود لمتابعة التطورات الميدانية مع مراسلتنا من هناك.

0: من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام. وفي ظل تعنت الاحتلال في عدم إصلاح البنى التحتية العسكرية في قطاع في قطاع غزة، تستمر معاناة الوصول إلى مراسلينا هناك، حيث هنالك مشاكل تقنية فيما يتعلق في مجال الإنترنت والاتصالات، والتي حالت دون وصول صورة مراسلتنا من هناك. ولكن رغم كل هذه الصعوبات والتحديات، نحاول إكمال هذه الرسالة والتغطية مستمرة حتى ولو بالصوت. ننتقل مباشرة عبر الخط الهاتفي إلى مراسلتنا أسماء الوادية، التي تحدثنا عن آخر التطورات الميدانية وتعميق الوضع الإنساني الصعب هناك مع ظل الاحتلال الإسرائيلي في استمرار عدوانه على أبناء شعبنا هناك، وكذلك الحال عن صعوبة الحياة اليومية، قطع في الكهرباء، المياه، ومتطلبات الحياة الأساسية. أسماء.
1: نعم دانا، صباح الخير لك ولكل السادة المشاهدين عبر شاشة تلفزيون فلسطين. بصباح الخير يعقوب. نتحدث بالفعل عن عراقيل يضعها الاحتلال الإسرائيلي دائما وأبدا أمام أبناء الشعب الفلسطيني، حتى لا تصل هذه الرسالة للعالم أجمع. وهذه من ضمن العراقيل التي نعاني منها في قطاع الصحفيين حتى هذه اللحظة، وحتى بعد مرور ما يقارب على العامين والنصف من حرب الإبادة الجماعية. فيما يتعلق بالأوضاع، إذا ما أردنا الحديث عن الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، لا زالت متأججة حتى هذه اللحظة، لا زالت الاستهدافات قائمة وجارية حتى هذه الأثناء في مختلف المناطق من القطاع. هذا الصباح لاحظنا يعني حقيقة حركة نشطة جدا للطيران المروحي الحربي الإسرائيلي الذي يغير على ارتفاعات جدا منخفضة وبأصوات جدا مرتفعة ومرعبة منذ ساعات الصباح الأولى، وهذا إذا ما أنذر بشيء عادة بعد خبرة طويلة أصبحت تتواجد لدى المواطنين اليوم في قطاع غزة، فهذا ينذر بأن هناك احتمالية أن يكون استهداف قريب خلال ساعات المنطقة التي يتواجد فوقها الطيران بإغارات وأصوات جدا مرتفعة وعلى ارتفاعات جدا منخفضة. أيضا إمكانية أن يكون هناك قصف في تلك المنطقة. نتحدث أيضا عن الزوارق الحربية الإسرائيلية حقيقة، والتي نستمع إليها جليا ووضوح أيضا منذ ساعات الصباح الأولى، وهي تطلق نيران رشاشاتها باتجاه الساحل، خصوصا إذا ما كنا نتحدث بأن هذه النيران تصوب نحو خيام النازحين الذين يقطنون على شاطئ البحر مباشرة، والذين عادة ما يصابوا هم وعائلاتهم، وتنقل هذه الإصابات فورا إلى مستشفيات القطاع. وبالتحديد إذا ما أردنا الحديث هذا الصباح، فهذه الرشاشات تركز الإطلاق وتركز هذه النيران على شاطئ بحر خان يونس أو مدينة خان يونس تحديدا. تتحدث عن أن أيضا دبابات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تطلق قذائفها بشكل عشوائي على المناطق الشرقية من قطاع غزة، وخصوصا مخيم البريج، مخيم المغازي، والمناطق الشرقية من مدينة غزة كحي التفاح، حي الشجاعية، وأيضا شرق حي الزيتون. هذه المناطق لا زالت تتعرض لإطلاق يومي من قبل دبابات الاحتلال الإسرائيلي بقذائفه العشوائية التي تطال ما تبقى من البنى التحتية المتواجدة في القطاع. نحن نشير إلى أن البنية التحتية في تلك المناطق هي معدومة بشكل كامل، ولكن الاحتلال يحاول أن يفقد الأمل لدى المواطنين الذين يعني لديهم أمل بسيط بالعودة إلى مناطق سكناهم في تلك المناطق، على الرغم من علمهم التام بأن تلك المناطق قد أصبحت أثرا بعد عينه ولم تصبح موجودة اليوم. البنى التحتية فيها معدومة، المنازل مهدومة وقد خويت بالأرض بشكل كامل، الطرقات مغلقة بسبب يعني الركام والدمار الذي يتواجد في تلك المناطق، إلا أن الأمل لا زال موجود لديهم بأن يعودوا إلى تلك المناطق. الاحتلال اليوم يبدد هذه الآمال بشكل تام بأن

لا تحلموا بالعودة إلى تلك المناطق لأن هذا الاحتلال لا زال يستهدفها بشكل يومي وبشكل عشوائي لتبديد كل هذه الأحلام التي تتواجد لدى النازحين الذين يتواجدون في مناطق متفرقة من القطاع اليوم على يعني يبعدون عن مناطق سكنهم في المناطق الشرقية من القطاع. الأوضاع الميدانية لا زالت صعبة حتى هذه اللحظة خصوصا مع حديث الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر وبشكل مكرر بشكل شبه يومي عن نيته باحتلال كامل لقطاع غزة، قد تصل هذه النسبة إلى 100% ومقل سكان قطاع غزة إلى ما يسمى بشرق الخط الأصفر كما يسميه الاحتلال الإسرائيلي. هذه مخاوف يعني اليوم كثار في نفوس المواطنين في قطاع غزة، خصوصا إذا ما كنا نتحدث بأن هذا المواطن بعد أكثر من عامين على حرب الإبادة الجماعية، ونحن نتحدث عن ما بعد 1000 يوم من هذه الحرب، اليوم هذا المواطن يشعر ب يعني الذعر من شيء يسمى بالنزوح، من عملية النزوح بنفسها. هذه العملية التي تكلفه نفسيا أكثر مما قد تكلفه ماديا أو جسديا، وبالتالي هذه العملية المرهقة التي يتلذذ الاحتلال الإسرائيلي على أبناء قطاع غزة وهو يأمره بالانتقال من مكان إلى آخر على مدار 1000 يوم من حرب الإبادة الجماعية، هذا المواطن قد أزهقت روحه اليوم وضاق ذرعا بسبب هذا الموضوع. ولا زال هذا الاحتلال يكرر بأن هذه العملية يمكن أن تكرر بين فترة أو بعد فترة وجيزة من الآن، يمكن أن يعود هذا الموضوع مرة جديدة لينتقل ويعود هذا الشعب للتنقل من منطقة إلى أخرى، خصوصا بأن هناك يعني بعض المناطق في قطاع غزة تشهد عملية يعني تشهد اكتظاظ سكاني كبير وتشهد حقيقة ازدحام سكاني كبير، خصوصا إذا ما كنا نتحدث عن المناطق الغربية من المناطق الوسطى في قطاع غزة كدير البلح الزوايدة والنصيرات. هذه المناطق الغربية اليوم تشهد اكتظاظ سكاني كبير من النازحين الذين نزحوا من مدينة غزة ولا زالوا يتواجدون حتى اليوم في المناطق الوسطى، وبالتالي هناك ألم كبير يشعر به كل هذه الأعداد من النازحين والمواطنين على حد سواء في هذه المناطق، ناهيك عن سكان مدينة خان يونس الذين ضاقوا الأمرين خلال فترة وجود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس وهم يتنقلون بين منطقة إلى أخرى، أهالي مدينة رفح أيضا على ذات السياق. نحن نتحدث أيضا عن الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، لا زال هذا الاحتلال الإسرائيلي يضيق الخناق على أهالي القطاع فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية، بدخول الشاحنات التجارية، أيضا دخول المساعدات الطبية التي من شأنها أن تفس أزمة وتحل أزمة جدا كبيرة تعاني منها المنظومة الصحية اليوم في قطاع غزة، إلا أن هذا الاحتلال يأبى إلا أن تظل هذه المنظومة مفككة ومهترئة وتعاني يوما بعد يوم. دخول الأدوية اليوم إلى القطاع هو أمر شبه يعني مستحيل أن يكون هناك دخول دوري للأدوية بين فترة وفترة كبيرة، يمكن أن تدخل بعض الشاحنات المحملة بالأدوية التي يحتاجها القطاع، ولكن ما يدخل إلى القطاع حقيقة من الأدوية هي شحيحة للغاية ولا تكفي لكل الأعداد من المرضى ومن المصابين، خصوصا بأن هناك نقص كبير في بعض المستلزمات والمستهلكات الطبية التي لا زالت تناشد بعض المستشفيات حتى اليوم، مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح ومستشفى ناصر أو مجمع ناصر الطبي في خان يونس ومستشفى الشفاء في مدينة غزة أكبر، أو هذه المستشفيات التي تعد الأكبر في قطاع غزة اليوم تناشد بنقص كثير من المستلزمات والمستهلكات الطبية لديها، إلا أن الاحتلال يضرب كل القوانين بعرض الحائط ولا يأبه لكل القوانين الإنسانية و يحاول أن يحارب المريض حتى بمرضه من خلال منع العلاج عنه وتعريض حياته للخطر، ناهيك عن أن كثير من المرضى اليوم
لا زال

0: ينتظرون خروجهم من قطاع غزة لبدء يعني علاجهم بالخارج، ولكن هذا الاحتلال يتفنن ويتلذذ على هذه المعاناة المتواجدة لدى المرضى من خلال تأخير خروجهم، من خلال منعهم، من خلال أيضا تقليص في كثير من الأحيان لأعداد المرضى أو خروجهم إلى المعبر وإرجاعهم مرة أخرى. وبالتالي لا زالت الأوضاع الإنسانية أيضا كارثية في قطاع غزة، الأوضاع في يعني تتجه إلى الأسوأ يوم بعد يوم أيضا جانب.
1: نعم أسماء، جزيل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. وهذا هو ديدن الاحتلال واستمرار عدوانه الغاشم على أبناء شعبنا هناك. جزيل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. نبقى في مدينة القدس وندخل الساعة الثانية ونحن نتحدث عن محاولة لطمس الهوية العربية الإسلامية من خلال ما عرف في الأيام السابقة ما تسمى الكنيسة الإسرائيلي، والتي صادقت في القراءة التمهيدية على قانون منع الأذان ما تسميه الضوضاء، والذي تحاول من خلاله تغييب أي مظاهر عربية إسلامية داخل المدينة المقدسة. كذلك الحال نتحدث أن هذه المحاولات، محاولات التهويد وتغييب الهوية العربية عن المدينة، لم تقتصر فقط على المقدسات إسلامية مسيحية، بل أيضا على المدارس في مدينة القدس، استمرار اقتحام عديد من المدارس هناك، التحريض عليها ومهاجمة نظام التوجيه ونظام امتحانات الثانوية العامة وحتى المنهاج الفلسطيني. نتحدث أن هنالك ملاحقة لكوادر الطواقم الإدارية هناك وعديد من مظاهر التهويد، نتحدث في تفاصيلها مع ضيفي الذي ينضم إلي هنا في الاستوديو، عضو هيئة العمل الأهلي والوطني والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الصفدي. يسعد صباحك.
2: صباح الخير، تحياتي أستاذة دانا لك والزميلة أسماء من قطاع غزة. فمحاولة استهداف التعليم في غزة نفسه في القدس، هدم المدارس، وأيضا استهداف الجوامع والمساجد في قطاع غزة بتهديمها لإسكات الأذان أيضا في قطاع غزة وهكذا في القدس. هذا القانون الذي يعني كان في القراءة التمهيدية والأولى وصادق عليه في الكنيسة بأغلبية 50 عضو بقيادة بني كبير، ويتبجحون في هذا الموضوع بمعارضة أكثر من 34 يعني عضو كنيسة، ولكن مر هذا القانون وهذا يستهدف الحرية الدينية، وهذا الأمر خطير، حذرنا الأسبوع الماضي منه.
1: دعني فقط أنوه قبل الانتقال إلى تفصيل هذه التداعيات، أن نذكر أن هذا مشروع القانون بحاجة إلى المرور في 3 قراءات في الكنيسة الإسرائيلية حتى يتحول من مشروع قانون إلى قانون، أي أنه غير نافذ حتى اللحظة. هذه ليست المرة الأولى التي تحاول حكومة الاحتلال تمرير منع الأذان، هنالك محاولات سابقة، ولكن يبدو أننا على عتبات الانتخابات وهنالك دعاية انتخابية يترأسها إتمار بن غفير والحكومة الأكثر يمينية وتطرف، والتي تحاول منع الأذان وإسكات الأذان، ولكن لا إسكات لمأذننا. وهذه حملة واسعة أيضا جاحت مواقع التواصل الاجتماعي. أعود إليك أستاذ أحمد ونتحدث، كيف تقرأ أولا الأبعاد السياسية والعقائدية لمحاولة تمرير مشروع القانون هذا؟ هل الهدف نفسه هو الصوت أم تصفية ما تبقى من مظاهر عربية إسلامية في مدينة القدس؟
2: أستاذ دانا يعني أنت غايف الأهمية تقديمك، ومهم أن نذكر حاولوا في عام 2017 وقت البوابات الإلكترونية إسكات صوت الأذان، وعديد من المرات مرارا وتكرارا حاولوا إسكات صوت الأذان لم ينجحوا. الفكرة المشكلة نرفض أن يتحدثوا عن الأذان كضوضاء. أجمل ما في المدينة حينما يناجي صوت مآذن في كنيسة المهد وكنيسة القيامة في البلدة القديمة بنفس التوقيت الأذان، تداخل هذول الصوتين هذا يعبر عن الهوية الوطنية والهوية الدينية للمكان والتنوع الديني. استهداف المسيحيين والمسلمين بموضوع الأذان هذا أمر في غاية الأهمية وخطير جدا. الفكرة أن بن غفير يدعي بالضوضاء موضوع الأذان أنه ضوضاء، هذا مرفوض بالنسبة لنا. الأذان يريح النفسية، الأذان دعوة للصلاة، الأذان دعوة للوجود في المسجد الأقصى المبارك وفي المساجد. هم يريدوا أن يغيبوا الوجود الفلسطيني في المسجد الأقصى وفي المساجد، ومن خلال هذا لا يمكن أن نفصله على اقتحام الأقصى من بني كبير واليمين المتطرف والدعوة إلى إقامة كنيس والتقسيم المكاني وهدم المسجد الأقصى لا سمح الله. فالأمر في غاية الخطورة، والمضحك المبكي أن من يدعي

0: إلى سكات الضوضاء هو من يصنع الضوضاء. من يصنع الضوضاء في الشيخ جراح وقلب موائد شهر رمضان؟ من افتعل كل المشاكل في المسجد الأقصى؟ هو نفسه بني كبير. صحيح. من يصنع الضوضاء فيما يسمى مسيرة الأعلام ويهيمن على المدينة ويعتدوا عليها؟ اعتداءات المستوطنين لا يجعلوننا ننام في كل عيد إسرائيلي أو عيد يهودي، يقوم إلى منتصف الليل ويقوم في ضوضاء وإزعاج منظم في منازل سيطر عليها واستولى عليها في سلوان وفي البلدة القديمة. إذن عليهم أن يسقطوا ضوضاءهم الذي لا غير مرتبط في شريعة دينية، ولا هو يعني دعوة لصلاة دينية لا يهودية ولا إسلامية. يقوموا بإزعاجنا كفلسطينيين في داخل البلدة القديمة بشكل ممنهج. هدفهم أن لا يتواجد الفلسطيني في المساجد، هدفهم أن يقتلوا الوجود الفلسطيني في الجوامع والمساجد وأيضا في المدارس، فلذلك يقوم في هذا القانون. هذا ليس بمفصل عن الدعاية الانتخابية وحمى اليمين المتطرف.
1: يعني لربما نقول لن يمر لن يمر، ولكن من مرر قانون إعدام الأسرة هو ذاته من طرح قانون إسكات الأذان. لذلك هنالك تخوفات شعبية وطنية ومؤسساتية حتى ودولية من أن يتم تمرير هذا القانون. هل ترى بأن يمكن تمرير هذا القانون وكسب الوقت حتى قبل دورة الانتخابات المقبلة أو تأجيلها إلى الحكومة المقبلة؟
0: إذا سقطت الحكومة اليمينية المتطرفة وتعمل المعارضة الإسرائيلية على محاولة إسقاطها لم تنجح لغاية الآن، ولكن استطلاعات الرأي تبين حمى بنيامين نتنياهو وبن كبير يتصارعوا إلى تثبيت هذا القانون كما ثبتوا قانون الإعدام، حتى يرضوا اليمين المتطرف. أولا يساهم برفع مقاعدهم وأصواتهم في الكنيسة وفي الانتخابات القادمة، وثانيا يخافوا ويتخوفوا أن تأتي حكومة معارضة وترفض تمرير هذا القانون. لذلك لا يمكن أن يمر إذا سقطت الحكومة اليمينية المتطرفة، لا يمكن أن يمر إذا في تحرك إسلامي وعربي فلسطيني رسمي وتحرك أردني، لا يمكن أن يمر إذا في تدخل من أبناء الداخل الفلسطيني الذين تدخلوا، لأنه أول استهداف لأبناء الداخل ومساجد الداخل وحرق مسجد الداخل ومسجد الولج الكبير، وفي المزرع النباني حركوا مسجد المستوطنين واستهداف المسجد الأقصى ومدينة القدس، وفي أم الفحم في استهداف. إذن يجب أن يكون هنالك تعاظم لتحرك فلسطيني شعبي من الداخل ومن القدس ومن الضفة، وتعاظم لدور ووصاية الأردنية والتدخل الرسمي الفلسطيني، وأيضا تدخل في الانتخابات الإسرائيلية. يجب أن تسقط الحكومة حتى لا تمر كل هذه القوانين، مش بس هذا القانون.
1: يعني أنت استبقتني، كنت أود أسألك الخطوات الشعبية للجم الاحتلال أو إيقاف تمرير هذا المشروع. في نقطة لافتة وخطيرة أستاذ أحمد، مشروع القانون يعني يحتم على المساجد إصدار تراخيص وأن يكون هنالك موافقة بمدى الصوت الذي سيطلق من المساجد. كل هذه الأمور تفتح المجال والباب أمام شرطة الاحتلال لاقتحام المساجد إذا ما تم تمرير هذا القانون، وهذا أخطر. لربما نتحدث عن انتهاك مقدسات إسلامية بحجة التأكد من تطبيق القانون.
0: هذه مشكلة، ويعطي الصلاحيات للشرطة الإسرائيلية، وبن كبير يعطي الصلاحيات للشرطة الإسرائيلية. هناك غرامات تفرض على من يرفع الأذان بمصادرة مكبرات الصوت من المساجد، وغرامة مالية تصل إلى 50,000 شيكل، وممكن اعتقال من يرفع الأذان. فهذا الأمر خطير، ويقول أنهم حسب نسبة الضوضاء الذي يصنعها الاحتلال وليس المساجد، وحسب وجود المساكن حول الجوامع، وهذا طبيعي يعني في البلد القديمة كله مساكن. من شكى في هذا الموضوع؟ إحنا كمسلمين إحنا بدنا الأذان. إذن هو يخدم الوجود الإسرائيلي والهيمنة الإسرائيلية ويستهدف الهوية والمكان. وهنالك عدة معارضات فلسطينية من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الأخ فتوح، وأيضا من قبل الفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية ومن أبناء الداخل، ومعارضة من القيادة الفلسطينية كلها في كل فصائلها، وبالتالي هنالك بيانات خرجت في هذا الموضوع. حسب اعتقادي أستاذ زيدانا الموضوع خطير جدا، لأنه يمنح أن يجعل الأذان استثناء ويتطلب قانون وإذن. حتى تنسق الإذن بدك أيام. النقطة الثانية، ما بيعطوا إذن. هذا بذكرني في التظاهر، كنا باب العمود بقول لك جيب لي إذن للمظاهرة. حق التظاهر أصلا والتعبير عن الرأي هذا مكفول، حق ممارسة الشعائر الدينية والأذان. كيف الناس بدهم يروحوا على المسجد ويعرفوا أوقات الصلاة؟ هذا أسلوب وعادة فلسطينية وعربية وإسلامية موجودة في كل الدول العربية والإسلامية، مش فقط في فلسطين. هذه من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن زمن بلال بن رباح لحينما رفع الأذان.
1: ومن ينزعج فليرحل، يعني نحن أصحاب الأرض وهذه بلادنا وهذه أرضنا وهذه مساجدنا، وهذا صوت الله يرفع في المآذن. من ينزعج من هذا الصوت فليرحل.

0: إلى أي مدى يمكن أن تجر هذه الحرب الدينية إلى انفجار الأوضاع في مدينة القدس؟ المسجد الأقصى على غرار 2017، البوابات الإلكترونية، فتيل شعلة المنطقة كان وما يزال. ألا تتخوف حكومة الاحتلال من انفجار الأوضاع في حال لا سمح الله تم المساس في هذه الرمزية الدينية الهامة لكل المقدسيين؟
1: الاحتلال يتخوف لأن القدس والمسجد الأقصى خط أحمر، وكل الهبات والانتفاضات مرتبطة في المسجد الأقصى. اقتحام شارون عام 2000، هبات القدس، هبت جامعة بيرزيت ورام الله، في هبة النفق 98، هبة البوابات الإلكترونية، هبة باب الرحمة، كل مرتبط في المسجد الأقصى. المشكلة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وعلى رأسهم جهاز الشباك يحذر من الشيء ويترك بن غفير يقتحم ويؤدي إلى يدفع بنفس اتجاه الشيء الذين يحذرون منه، ويدعي نتنياهو أنه لا يعلم ونحن نعلم أنه يعلم. إذن هاي سياسة الحكومة اليمينية المتطرفة كإطار دعاية انتخابية وتثبيت يعني موضوع القدس الكبرى ويعني إسرائيل وتغيير وجه الإقليم. إذن هون المخاطر أستاذ الكريم مرتبط في الواقع السياسي، ويعني حسب اعتقادي هذا قد يؤدي إلى اندلاع انتفاضة ثالثة بسبب المسجد الأقصى، بسبب إسكات صوت الأذان، وفي تحذيرات من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. صحيح. ولكن ليش تركين اليمين المتطرف؟ أنا ما بعرف.
0: صحيح. طيب أنتقل إلى محور ثاني، أستغل وجودك معنا. نتحدث عن واقع التعليم وأنت يعني رائد في هذا المجال. نتحدث أن كان هنالك اقتحامات عديدة لعديد من المدارس، سواء في مخيم شعفاط، سواء في مخيم قلنديا وكفر عقب، والأهم في وادي الجوز في القدس المحتلة لمدرسة الشبات هناك. تيفي تيكوت وهو عضو الكنيسة المتطرف هو من قاد هذه الاقتحامات. ما الغاية الرئيسية من هذه الاقتحامات؟ مدرسة الشبات تعرضت للملاحقة وحتى مديرتها تم اعتقالها. كيف تقرأ هذه الاقتحامات والاستهداف تحديدا بداية من الشبات؟
1: أقرأ بالمقارنة، في تقسيم للدور. بن غفير ويهودا كليك يقتحم الأقصى ويستعرض ذلك، سيكوت يقتحم عدة مدارس في إم الفحم. صحيح. وفي الداخل الفلسطيني، وفي مدرسة الشبات الشابلة عمرها من قبل الاحتلال بسنوات عديدة.
0: صحيح.
1: من الثلاثينات والعشرينات جمعية الشبات إلى فرعين، فرع في وادي الجوز وفرع قرب شارع الزهراء، واقتحموه قبل سنوات، ولكن الشبات اقتحمها سيكوت مستعرضا. يقول أن هنالك خرائط ومشاريع للطالبات أنهم عرضوا عكا وصفد ويافا. طب هذا طبيعي، يعني بده يشطب وجودنا وقرانا وبلداتنا من عكا وصفد. دخل اقتحم مكتبة مدرسة الشابات. هذا طبيعي ان فيها مراجع فلسطينية ومراجع اسرائيلية ومراجع من كل
0: حتى الخريطة الفلسطينية الخريطة الفلسطينية تصنيفها بانها مواد تحريضية في داخل هذه المدرسة،
1: وهي خريطتنا اللي بعرضها نتنياهو.
0: صحيح.
1: واللي فيها صفد من الاعلى. صحيح. وعكا ويافا بيقدر ينكر
0: فلسطين التاريخية.
1: فلسطين التاريخية اللي هو محتلها وهو بعرضها. يعني هو بيقدر يشطب عكا وعيفا وحيفا، ما هو اصلا محتلها. صحيح ولا لا؟ النقطه الثانيه بقول لك في اعلام فلسطينيه. طب ما هو الطالب بده يعبر عن هويته الوطنيه الفلسطينيه. يعني لما يكون في علم داخل المكتبه او في كتاب في علم فلسطيني داخل، ما الضرر بذلك؟ طالب له الحريه يرسم العلم الفلسطيني، يرسم ايش بده، يرسم الرمز اللي بده اياه. ولكن هو يريد ان يقتحم ذلك قبل امتحان التوجيه. صحيح. ادى الى حتى في متزامن لتوتير الواقع واستهداف الامتحان الثانويه العامه. بذكرك في الحرب مع ايران السنه الماضيه حاولوا الغاء امتحان التوجيه. صحيح. تحت مبرره ملاجئ ومش ملاجئ. طب ما فيش ملاجئ في كل البلد القديمه، ما فيش في القدس. تحت بند ملاجئ كان يبغى امتحان الثانوية العامة، لكن إرادة مديرية التربية والتعليم سيرت الامتحان هذاك العام. رغم أن امتحان الدين أو التربية الإسلامية تأجل.
0: صحيح.
1: إلى آخر امتحان، ولكن نجحت مديرية التربية. مديرية التربية تعاني بجلب الامتحان أصلا من رام الله يوميا لتجلبه.
0: هذا ناهيك عن إغلاق مكتبها في مدينة القدس، ملاحقة الكوادر، عدم إعطاء تصاريح وتراخيص دخول إلى مدينة القدس. كيف يمكن اليوم سواء للأوقاف أو وزارة التربية والتعليم أو المؤسسات الأهلية والشعبية في مدينة القدس حماية هذا الموروث، حماية هذه المؤسسات التعليمية دون الانزلاق في الاعتراف في شرعنة الاحتلال، وخاصة أن الاحتلال اليوم يفرض تراخيص لإقامة هذه المدرسة، عدم إدخال المنهاج الفلسطيني، إدخال المنهاج المحرف؟
1: أولا على أطمئن الأهالي والناس، هي امتحان التوجيهي والثانوية العامة خاصة في الشبات يسير بنجاح كبير. النقطة الثانية مستوى امتحان التوجيهي بالمقارنة الثانوية العامة. أنا مادة الرياضيات اللي علمتها فترة طويلة أقوى بكثير من المنهاج الإسرائيلي من ناحية التقنية. النقطة الثانية اللغة العربية في المنهاج الإسرائيلي مفككة، بينما في الامتحان الثانوي العام لا، مركبة وقوية. والمنافسة طلاب الخريجين يدخلوا إلى الجامعات الفلسطينية بير الزيت والجامعات الفلسطينية وكلها معترف فيها. احنا درسنا وانت درست إعلام وانا درست هندسة في بير الزيت ومعي شهادة ومعترف فيها. فيحاولوا انه يربطوا موضوع الاعتراف هالمشكلة. كيف احنا نرد عليهم بالاستمرارية في تعليم المنهاج الوطني الفلسطيني بزيادة الحصة السوقية في الإقبال على مدارس الأوقاف وعلى المدارس الأهلية الوطنية الخاصة. يعني أنا بحكي لك إنهم مش بس اقتحموا مدارس الأوقاف مش بس اعتقلوا المديرة السيدة رندا صنقرط ومدير التربية سمير جبريل قبل ذلك واعتقلوا كادر منا، ولكن أيضا استهدفوا مدارس الإيمان اللي هي الخاصة والتي تعلم يعني منهاج فلسطيني ولكن هي يعني خاصة وتتلقى.
0: أي أن ما تريد القول أن ما حدث في الشبات هو تمهيد وجزء من سياسة أكبر تستهدف المنهاج الفلسطيني، تستهدف المنظومة التعليمية ككل وخاصة ما تجابه مدرسة دار الطفل العربي وغيرها من المدارس الرافضة للاعتراف بمعارف وبلدية الاحتلال. اليوم هنالك إجبار للمدارس والمقدسي لا ملجأ له سوى بعض المدارس التي تحاول إغلاقها وملاحقتها أيضا.
1: تعرف يا أستاذ ديانا شو الخطير؟ يعني إحنا ممنوع نرفع علمنا الفلسطيني في سارية العلم في الإذاعة الصباحية، يعني هون برام الله بيرفع العلم كل إذاعة صباحية صحيح؟ يعني المدارس ممنوع نرفع العلم، ممنوع ندرس العلم الفلسطيني، ممنوع العلم الفلسطيني يكون في البيت، ممنوع في الكتاب، ببطل في ذهن الطالب الإيمج تاع العلم، بدهم يسقطوا
0: كي الوعي.
1: كي الوعي مسجد الأقصى المبارك بدهم يلغوا وجود قبة الصخرة هاي المشرفة اللي احنا بنعتز فيها وبوصلتنا. فهذا الأمر خطير، كي الوعي، صهر الوعي، استهداف الرموز الوطنية والدينية. علينا أن نحافظ عليها في منازلنا ونعلم أولادنا محبة المسجد الأقصى المبارك ومحبة منهجنا الوطني. فأولادنا منعلمهم أنهم يزوروا المسجد الأقصى ويرابطوا في المسجد الأقصى، هذه الطريقة. النقطة الثانية عندنا هامش إحنا كسلطة وزارة التربية والتعليمية الحقوق الفكرية، نحافظ عليها ونضغط على الأوروبيين ونشاطات دبلوماسية حتى نحافظ على منهجنا ونحمي التعليم ونفضح ممارسات الاحتلال ولا نستسلم للمنهاج الإسرائيلي.
0: والأهم أستاذ أحمد التأكيد على أن القدس وفق القانون الدولي هي دولة ومدينة تحت الاحتلال، ويحق للمقدس اختيار المنهاج الذي يريد، ويجب على الاحتلال توفير الظروف المواتية للالتحاق في المدارس والتعليم والصحة، وهذا ليس جزء من التطبيع. نحن شعب تحت الاحتلال، ولكن محاولات الاحتلال في تغييب المنهاج الفلسطيني ليست وليدة اللحظة. منذ النكبة 48 مرورا بالنكسة وحتى يومنا هذا هنالك محاولات كبيرة وضخ أموال والخطة الخمسية وما إلى ذلك لإبعاد الفلسطيني المقدسي عن منهاجه، ولكن ما زال هناك الآلاف من أبناء شعبنا يتقدمون في هذه الأثناء وفي هذه الأوقات لامتحانات الثانوية العامة، وهم خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى وكذلك الحال عن المدينة المقدسة. جزيل الشكر لك أستاذ أحمد الصفدي على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، شكرا جزيلا لك. نبقى في الحديث عن هذه المبادرات وفي الوقت الذي تتصاعد فيه محاولات الاحتلال لتغيير معالم المدينة كما ذكرنا وطمس الهوية العربية، تتعاظم المبادرات الأهلية والثقافية الهادفة إلى حماية المدينة والحفاظ على مكانتها، ولكن ليس فقط في مدينة القدس بل في وعي وفي ذهن وفي أذهان الشعب العربي والإسلامي. من الأردن تحديدا يواصل منتدى بيت المقدس جهوده عن في برامج ومشاريع تسلط الضوء على مدينة القدس وتدعم صمود أهلها وتعزز ارتباط أهالينا في الأردن في أبناء شعبنا هنا في فلسطين. التفاصيل التي تقدمها لنا الزميلة ريما العالي برفقة الباحث والمؤرخ نواف الزرو من الأردن.
2: صباح الخير مشاهدينا الكرام من العاصمة الأردنية عمان. اليوم رح نسلط الضوء على واحدة من أبرز المنتديات التي تسخر البحث والمعرفة للدفاع عن عروبة القدس وتاريخها، وهي جمعية منتدى بيت المقدس. يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو من عمان للحديث أكثر عن مسيرة الجمعية رئيسها الباحث والمؤرخ في الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية الأستاذ نواف الزرو. صباح الخير أستاذ.
3: صباح الخيرات، شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الهامة جدا للبحث في شؤون القدس ودعم أهلنا في القدس. صباح التفاؤل والأمل لكل أهلنا في مدينة القدس وعموم فلسطين من بحرها إلى نهرها.
2: أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا.
2: بداية أستاذي بدنا نحكي عن فكرة تأسيس جمعية منتدى بيت المقدس في عمان، في العاصمة الأردنية عمان، وما هي فكرتها الأساسية أو السياسة التي تتبعها؟
3: نعم،

0: في المدينة.
1: جميل. أستاذ نواف، بتركزوا بالمنتدى على الجانب التوعوي والثقافي بخصوص فلسطين والقدس بالتحديد، إيش النشاطات اللي بتقدموها؟
0: تقوم جمعية يوم القدس منذ تأسيسها بنشاطات مختلفة ثقافية وفكرية واجتماعية، تنطوي في مضامينها أيضا على رسائل تضامنية إنسانية مع أهلنا. النشاطات الثقافية التي نقوم بها متعددة وواسعة. أولا تهتم بشؤون القدس وتاريخ القدس ومعالم القدس ومعاناة أهل القدس، نشاطات ثقافية للتوعية، لتوعية الأجيال. نهتم جدا بتوعية الأجيال المقدسية والفلسطينية حول هذه المدينة التاريخية، عاصمة فلسطين الأبدية. فنحن حريصون جدا على مواصلة الوعي للأجيال المتواصلة في مدينة القدس طالما هي تحت الاحتلال، ونعمل أن يزول هذا الاحتلال إن شاء الله في أقرب فرصة ممكنة. وأريد أن أشير بصراحة إلى بعض مؤسسي هذه الجمعية المقدسية الهامة، وهي جمعية واحدة من بين 4 جمعيات مقدسية رئيسية تعنى بشؤون المدينة المقدسة وأهلها، وهي إلى جانب جمعية منتدى بيت المقدس هناك جمعية يوم القدس وجمعية حماية القدس وجمعية نساء من أجل القدس، وهناك أيضا الجمعية الأرثوذكسية التي تهتم بشؤون أهل القدس ودعمهم. ولذلك من مؤسسي جمعية منتدى بيت المقدس المرحوم الدكتور حازم نسيبة، المرحوم الدكتور موسى الحسيني، المرحوم الدكتور كامل العسلي، الأستاذ عدنان الحسيني وآخرين من كبار الشخصيات والمقامات الثقافية والعلمية والفكرية والاجتماعية الذين تواصلوا معاً على رئاسة وإدارات جمعية منتدى بيت المقدس من أجل مواصلة نشاطات وعطاء هذه الجمعية.
1: جميل. أكيد جهودكم بارزة وواضحة. مؤخرا أقمتوا مؤتمر علمي بخصوص التعليم في القدس ومخرجاتها، احكي لنا أكثر عن المؤتمر وما هي مخرجاته، وإيش الطريقة الممكن بهيك مؤتمر تستفيد القدس أو التعليم بشكل عام بالقدس؟
0: مهمة الجمعية جمعية منتدى بيت المقدس الأساسية هي الدعم الشامل لصمود وبقاء أهلنا في هذه المدينة في مواجهة رياح التهويد الصهيونية العاتية التي لا تتوقف. فنحن نتابع ونشاهد كيف تقوم الجماعات الاستعمارية الاستيطانية بهجماتها التنكيلية على أهل المدينة وعلى مقدسات المدينة. ولذلك كافة نشاطاتنا ليس فقط الثقافية والفكرية وإنما أيضا الاجتماعية والداعمة ماليا هي من أجل رسالتها، هي صمود أهل المدينة في وجه حملات التهويد الصهيونية. يأتي هذا المؤتمر، وأنا طبعا على مدى السنوات الماضية قدمنا المساعدات الكبيرة لعشرات المؤسسات والجمعيات والهيئات والمدارس والجامعات المقدسية على امتداد مساحة القدس في لمساعدتها في صمودها في مواجهة الاحتلال. ومن ضمن هذه النشاطات الداعمة إعلاميا ومعنويا وأخلاقيا لمؤسساتنا المقدسية في الداخل، المؤتمر الأكاديمي لدعم التعليم العربي في مدينة القدس وعموم فلسطين، وأشرنا أيضا إلى دعم التعليم في مدينة غزة التي تتعرض إلى عملية إبادة شاملة للكل الفلسطيني فيها، وفي المقدمة إبادة قطاع التعليم الفلسطيني في غزة. وهذه الإبادة الصهيونية لقطاع التعليم تمتد من غزة إلى الضفة الغربية إلى المدينة المقدسة
1: جميع مناحي فلسطين.
0: ومهمة هذا المؤتمر التعليمي الذي عقد يوم الجمعة الماضي في الجمعية الثقافية الأرثوذكسية في شميساني، مهمة هذا المؤتمر كانت إعلامية وثقافية وفكرية وتربوية وتعبوية وتعليمية للاطلاع على معاناة المدينة في هذا القطاع التعليمي. فقدمت في هذا المؤتمر 6 أوراق عمل كلها أبحاث

0: دراسات متخصصة موثقة، وكل ورقة منها تبحث في حقل من حقول التعليم الفلسطيني. فكانت الأوراق الستة التي قدمت في الحقيقة متكاملة لتقدم رؤية شاملة حول واقع وتحديات واحتياجات التعليم العربي في المدينة المقدسة وفي غزة وفي الضفة الغربية. ولذلك نحن في الجوهر لا نفصل على الإطلاق ما بين احتياجات أهلنا في المدينة المقدسة في القطاع التعليمي
1: صحيح.
0: واحتياجات أهلنا في غزة وعموم الضفة الغربية
1: صحيح.
0: ونعتبر أن رسالتنا هذه رسالة شاملة متكاملة موجهة لشعبنا العربي الفلسطيني، لحثه على أننا في الخارج نتابع ونهتم بكل المسائل المتعلقة بهمومهم واحتياجاتهم، ونحن على استعداد دائما كهيئات مقدسية وفي مقدمتها جمعية منتدى بيت المقدس لتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة من أجل بقائهم وصمودهم في مواجهة التحديات الكبيرة جدا التي يواجهونها في ظل الاحتلال.
1: الأستاذ نواف زرو، يعني جهودكم أكيد واضحة في المجال التعليمي زي ما ذكرت سابقا، وفي جميع المجالات للحفاظ على روح فلسطين القدس وجميع مناطق فلسطين. شكرا كثير لك.
0: شكرا لكم،
1: يعطيك ألف عافية وشرفتنا. أهلا وسهلا فيك.
0: شكرا جزيلا لكم على الاستضافات المستمرة والتغطيات المستمرة كفضائية فلسطين لكل النشاطات والفعاليات الثقافية والفكرية والخيرية الأردنية الداعمة لأهلنا في القدس وعموم فلسطين.
1: أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا مشاهدينا، وصلنا لختام فقرتنا من الأردن، منلقاكم على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا إلى مكتبنا في الأردن، والعودة إلى مدينة القدس والحديث عن قرانا المهجرة. ولربما الأبرز هي قرية لفتة، والذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي ضمن مخططاته الجديدة التهويدية إلى القضاء والانقضاض على ما تبقى من شواهد حية في هذه القرية. التفاصيل في التقرير التالي.

0: إلى آخر محطاتنا الحوارية، إلى نبض القدس، إلى أزقتها، إلى بلدة سلوان ووادي الجوز وضواحي القدس، حيث تتجذر الهوية في قلوب أطفالنا وشبابنا لتعلن دائما عن بقائنا. في هذا الصيف تنبض الحياة في ملتقى الشباب للتراث المقدسي الذي يملأ الأجواء بحكايات الفن والرسم والموسيقى وضربات أقدام شباننا في الدبكة الشعبية ضمن مخيمات صيفية تحمل اسما لافتا يختصر الحكاية، يختصر الهدف من الوجود تحت اسم إحنا هون. هذا المخيم ليس مجرد شعار بل هو رؤية مستقبلية لهذا الملتقى الإبداعي والذي يسطر في كل مرة قصة صمود. نتحدث أكثر عن تأسيس هذا الملتقى وهذا الصيف الذي يعج بعديد من الفعاليات مع ضيف الذي ينضم إلي هنا في الاستوديو، الأستاذ خضر أبو صوي منسق الأنشطة في داخل الملتقى. يسعد صباحك.
1: صباح الخير أستاذ دانا. يسعد صباحك. صباح الخير القدس. صباح الخير لشعبنا.
0: يسعد صباحك. المعروف لا يعرف يا أستاذ خضر، ولكن خلي الناس اللي ما بتعرف الملتقى نخبرها أكثر عن هذا الملتقى، فكرة تأسيسه، سنة تأسيسه، ماذا يضم، وين انوجد وهلأ وين موجود.
1: نعم، بداية ملتقى الشباب تراث المقدسي بتخذ من حي وادي حلوة في سلوان مقر أساسي له. طبعا الفكرة التأسيسية أو الفكرة الأساسية للمنطقة جاءت من فكرة حماية المكان، لأنه مقرنا موجود في مكان حساس جدا فوق عين سلوان، والامتداد توسع لمدينة ما يعرف مدينة دهود، عماله بتوسع في مدينة سلوان، فكان الفكرة الأساسية هو حماية المقر. فجاءت من هون فكرة تأسيس الملتقى الشباب تراث المقدسي من مجموعة من الشباب السلواني والمقدسي عموما للحفاظ على هذا المكان وإحيائه وإعادة التراث المقدسي في هذا المكان.
0: اليوم إحنا مش بس موجودين في حي وادي حلوة من سنة 2000
1: نعم في عام 2018. طبعا مؤسسة الملتقى مر في ظروف صعبة زي وزي أي مؤسسة في القدس وفي فلسطين عموما. في عام 2018 تمكنا من افتتاح مدرسة الفنون، وهي المدرسة الأولى في سلوان. كانت الفكرة احنا نقدم شيء مميز لأبنائنا في سلوان خصوصا، ومن هون انطلقنا في فكرة مدرسة الفنون وعنوان الفنون للجميع، وتوسعنا لأكثر من مكان. فوصلنا اليوم في بننفذ أنشطتنا في حي العيسوية في العزرية، وأيضا في مقرنا الجديد اللي فتحناه يوم الأربعاء الماضي في حي وادي الجوز.
0: جميل. طيب خلينا نحكي أول عن مخيم إحنا هون. هذا لا. اسم لافت. لا. واسم بيحمل رسالة ودلالة. خلينا نحكي أول إشي عن هذا المخيم، الاسم اللي تم اختياره. خلينا نحكي قديش بتحسوا إنه مثل هيك مخيمات أو أنشطة صيفية تحديدا بتغرس في نفوس أطفالنا الهوية والتمسك ويعني التعريف بمن نحن وبالذات وتحديدا من اختيار الأسم في بداية.
1: أكيد طبعا فكرة مخيم إحنا هون جاءت من عام 2017. رفعنا شعار إن إحنا موجودين في هذا المكان بناء على المكان اللي إحنا موجودين فيه. طبعا المكان اللي هو له علاقة جدا مرتبطة في تاريخ مدينة القدس وأساس مدينة القدس، لأنه هي عين سلوان هي أساس تأسيس مدينة القدس من أجدادنا الكنعانيين. فجاءت الفكرة لإحياء هاي الفكرة إن إحنا موجودين في هاي المنطقة، إحنا في هاي البلد، إحنا من مدينة القدس وسنبقى في مدينة القدس. فجاءت فكرة إحنا هون، وتواصل معنا الاسم على مدار السنوات الماضية. إحنا اليوم السنة العاشرة على التوالي مننفذ مخيم إحنا هون في حي سلوان، والعام هذا الأول مرة مننفذه في مدينة القدس في حي وادي الجوز في مقرنا الجديد. التأكيد هوية مدينة القدس هي مربوطة في أولادنا اليوم في أبنائنا، فإحنا بنحاول نحمل هاي الرسالة، لأنه اليوم المهدد مش بس الحجر وأيضا البشر. فمشان هيك إحنا بنحاول هاي الرسالة نغرسها في أطفالنا، إنه إحنا هاي مدينة القدس مدينتنا وإحنا سنبقى موجودين فيها إن شاء الله.
0: جميل. طيب أستاذ خضر، الصيف مليء عندكم في الملتقى في أنشطة وفعاليات، تنوع سواء من الفنون، الرسم، الموسيقى، الدبكة الشعبية. قديش مثل هيك نشاطات بتحسوا ولمستوا إنها جزء منها بتفرغ الضغوطات النفسية وتحديدا لأطفال بلدات بتعاني زي ما حكيت من تهويد واستهداف؟ إحنا اليوم نحكي عن أطفال بلدة سلوان، إذا مش هو المعتقل حدا من بيته مرأ في تجربة الاعتقال. فخلينا أول إشي نعرف الناس بالنشاطات اللي أنتوا بديتوها هذا الصيف واستكملتوها من السنة.
1: نعم، إحنا ملتقى الشباب تراث المقدسي مدار العام الأنشطة شغالة، ولكن في الصيف زينا زي مؤسسة تانية بتنشط عندنا البرامج أكثر بحكم إنه الطلاب أو أطفالنا هم طلاب مدارس، فمشان هيك إحنا بنكثف الأنشطة. فبداية في عنا المخيمات الصيفية، احنا اليوم ننفذ حاليا 3 مخيمات صيفية. في عنا مخيم اللي هو في سلوان، مخيم في وادي الجوز، وايضا في مخيم بالعزرية. نحكي على مقارب 200 ل 220 طفل من عمر 4 سنين 5 سنين لعمر 12 سنة بيستفيد من هاي البرامج. طبعا عنوان مخيماتنا هو مخيمات ثقافية فنية، نحاول نقدم تنوع أكبر للأنشطة والبرامج خلال هذه المخيمات لحتى نعطي فرصة لطلابنا وأطفالنا يستفيد من هذه البرامج. بالإضافة للمخيم الصيفي في عنا برنامج الموسيقى الفني المسائي اللي هو أيضا انطلق في 22/6 يستمر حتى 22/8. من خلال هذا البرنامج نقدم الموسيقى لأطفالنا، برنامج الموسيقى، تعليم الموسيقى على جميع آلات الموسيقية في الفروع الأربعة أيضا، في العزرية، وادي الجوز، العسوية، وسلوان. نحكي تقريبا على ما يقارب 500 طفل وطفلة من عمر 4 سنين لعمر إلى ما لا نهاية، لأنه في عنا طلاب اليوم في أعمار كبيرة عمالها بترغب في مشاركة، لأنه الهدف الأساسي من فكرتنا أن احنا نوفر الفنون للجميع. وخلال توفير هاي الإمكانيات بأسعار رمزية جدا لحتى نقدر نوصل لهدول الناس اللي حكينا عنهم، هي فئات مهمشة بتعاني من ظروف صعبة، بتعاني من تحديات اقتصادية اجتماعية حتى تحديات سياسية، خصوصا المناطق اللي احنا مستهدفينها زي سلوان. إضافة للاعتقالات في عنا أيضا التحدي الكبير هو هدم البيوت وتهجير السكان، فهي ظروف تخلق واقع جديد على أولادنا صعب جدا. فمن خلال الموسيقى والفنون نحاول نعكس أو نوفر لهم مساحة آمنة ليعبروا عن مشاعرهم بأسلوب فني وموسيقي متميز لحتى نبعدهم عن ضغوطات اللي هم عايشين فيها.
0: حتى اليوم صرنا نحكي عن العلاج بالموسيقى والعلاج بالفن وقديش في أثر نفسي جيد على الطفل في حال لجأ للفنون، وعشان هيك أنتم بتتميزوا في هذا الجزء. أنت سبقتني في نقطة كنت أسألك عنها اللي هي قديش لمستوا حاجة أهل مدينة القدس لمثل هيك فعاليات ومثل هيك ورشات ومثل هيك برامج فنونية، وخاصة أنه في مدينة القدس للأسف الأسعار مرتفعة شوي، فدائما في شكاوي، ولكن حاولتوا توائموا بين الوضع الاقتصادي العام في مدينة القدس وتحديدا في المناطق اللي انتم موجودين فيها اللي هي اكثر تعرضا لمضايقات الاحتلال.
1: صحيح، يعني الحاجه كانت في البدايه هي فكره من وحي الخيال، يعني احنا لما فطرحنا فكره ناسس مدرسه الفنون كان شوي فكره غريبه جدا علينا في منطقه سلوان، ولكن بلشنا في 35 طفل وطفله. اليوم نحكي على سلوان لحالها في ما يقارب ال 200 طفل وطفله بيستفيدوا من برنامج مدرسه الفنون. فالحاجه اتضحت معنا خلال المسيره تبعتنا، شعرنا ان الناس في حاجه، في حاجة كبيرة لمجال جديد ينطرح في منطقة سلوان خصوصا، ومن ثم المناطق اللي احنا بنستهدفها. من خلال هاي الحاجة شعرنا ايضا ان الناس فكرة انه الموسيقى بتهذب النفس، بتساعد الاطفال على الخروج من الضغوطات اللي هم بيعانوا فيها، فلقينا اقبال كتير كبير على هذه البرامج، فاستمرنا ووصلنا وخلق او وفرنا برنامج سميناه الوصول للجميع. من خلال التوزع في جميع المناطق المهمشة حتى وصلنا مدينة قرية النبي صمويل اللي بتعاني من ظروف صعبة أيضا، فصرنا ننفذ أيضا برنامج أسبوعي هناك، كل يوم سبت بنتوجه هناك بنقدم برامجنا الموسيقية بشكل محدود، ولكن بنحاول نوصلهم أكبر قدر ممكن خلال هذه الفترة. وأيضا وفرنا برنامج خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، سوينا سند، ورح يكون في عنا منه أيضا برنامج مخيم صيفي خلال شهر نهاية شهر 7 في مدرسة الرعاية في العزرية أيضا.
0: يعني احنا بنحكي كافة فئات المجتمع وكافة الأعمار، واللافت كيف بنشوف في مقاطع الفيديو كمان انتم مستهدفين الأطفال والقائمين على هاي المشاريع وعلى الفنون هم فئة الشبان كمان. صحيح. مهم. صحيح. دمج شباب مدينة القدس في مؤسسات بتحاول الحفاظ على ما تبقى لنا من هوية ووعي فلسطيني، وأهمية وجود الكادر الشاب في المدينة المقدسة في مثل هيك فعاليات ومثل هيك مراكز.
1: أكيد طبعا الرافد الأساسي لهذه المؤسسات هم الشباب المتطوعين. ملتقى الشباب بتراث المقدس اليوم بيجمع بين المتطوعين والكفاءات الإدارية والمهنية، وحتى الهيئة الإدارية المؤهلة جدا اليوم اللي بتساعد الطاقم الإداري في التنفيذ، وحتى المتطوعين اليوم العمال هم بيشتغلوا معنا بشكل كتير كبير لحتى يساعدونا نوصل للي بدنا اياه. لانه زي ما حكيتي انت تفضلتي، مهم جدا زراعه التطوع في فكره التطوع في شبابنا، لانه هم جيل المستقبل وهم اللي راح يحملوا الرايه من بعدنا. فمشان هيك فكره انه احنا نخليهم يشاركوا في هاي البرامج وهاي الانشطه مهم بالنسبه لنا كمؤسسة، ومهم بالنسبة للمجتمع، لأنه ما بتعلمه الطفل عندنا في هاي المؤسسة بيعكسه خارج. صحيح. فمع سبيل المثال في شهر 2 كان في عنا مشاركة في ليالي القدس في المغرب من طلابنا اللي هي فرقة نقش العزف آلة القانون، كان في عنا 12 طفل توجهنا للمغرب وعرضنا
0: هلا بنشاهد الفيديو اللي بتحكي عنه على الشاشه.
1: بالضبط. فهي هي مشاركه الاطفال مهمه جدا، وهي بتعكس ثقافه وهويه مقدسيه مهمه جدا لهذا الجيل وللمستقبل ان شاء الله.
0: يعني كمان بنحكي عن سفر، عن تبادل ثقافات، وفتح مجال اوسع للطالب. نقطه مهمه كمان لفتتني عندكم في الملتقى استاذ خضر، انه انتم ما بتكتفوا فقط في تقديم الدورات، في نهاية الدورة الطفل بقدم عرض ممكن يشوفوه أهله، يشوفوا نتاج هذه الأشهر اللي قضاها عندكم، وتفتح له مجال يمكن يتخصص أكثر في المجال اللي أبدع فيه.
1: صحيح، هي الفكرة دائما من العروض الفنية نعملها في نهاية كل برنامج من أدمو. الفكرة أنه أول بداية نكسر الحاجز بين الطالب والمسرح، ونشجعه كشخصيته، نطور شخصيته، نقوي شخصيته، ونمكنه من مهارات جديدة أنه يعني يوقف قدام الجمهور ويعرض. فهذه الفكرة الأساسية. طبعا الهدف الثاني اللي هو نشوف مدى تطور الطلاب، والأهم من هيك كله أنه الأهالي تشوفوا لأنها فهي مدار العام الطالب عندنا موجود في عملية التدريب والتعلم، فمهم

0: جدا ان نشوف الهويه او نشوف النتيجه اللي بتطلع في النهايه. فهذا هو الاهداف الثلاثه اللي احنا من خلال هذه العروض الفنيه اللي بننفذها على مدار العام في الفصل نهايه العام الاكاديمي. طبعا احنا عندنا عام اكاديمي كامل بيبدا بشهر 9 بينتهي بشهر 5، ومن ثم عندنا العام الفصل الصيفي اللي هو بتكثف فيه هاي الانشطه كلها.
1: كنت بدي اسالك، دائما الناس بتوجه اتهامات للمؤسسات والمراكز انها بتنشط في الصيف وانها بتخمد باقي ايام السنه، وانه للاسف بيكونش في محل ناخذ اولادنا عليه، ولكن الاستدامه في العمل اهم من العمل نفسه، وهذا اللي الملتقى بيعمل عليه، انه احنا موجودين طوال السنه وعلى مدار العام بكافه الفعاليات.
0: صحيح، احنا كمان الفكره الاساسيه دائما انه هاي المساحه بتضلها موجوده. هاي المساحه هي صفت اليوم او اصبحت اليوم لطلابنا واطفالنا، هي مساحه مش فقط للتعبير أو مش فقط مساحة للتعلم، هي صفت مكان لهم بيعكسوا كل شيء بيفكروا فيه داخل هاي المساحة. فالبرامج بقدمها المنطقة على مدار العام ما بتوقف مستمرة، وبنحاول دائما أن ننوع هذه البرامج مش فقط الفنية، كمان الاجتماعية والثقافية، لحتى نضمن أن نوفر الأكبر قدر ممكن من الفرص لهذول الأطفال. فعلى سبيل المثال أيضا في عنا برنامج مهم جدا سنويا من نفذه، اللي هو برنامج قدس إحنا أولادها، اللي هو بيضمن جولات للبلد القديمة والقرى المهجرة التابعة للقدس. هذا برنامج السنة إن شاء الله للعام الخامس على التوالي، بيستهدف 60 طفل وطفلة من عمر 8 سنين ل 16 سنة، لنعكس يتعرفوا على مدينتهم بطريقة جميلة جدا من خلال هذه الجولات. فكل هاي البرامج نحن بنقدمها هدفها واحد فقط، إن احنا نوفر هاي المساحة لهاي الأطفال إنهم يطوروا مهاراتهم وقدراتهم ويعكسوا الصورة المقدسية الصحيحة لأهل القدس.
1: جميل، والتعرف على قرانا المهجرة والبلدة القديمة مهم.
0: أكيد.
1: كمان أكيد كحال غير المؤسسات في مدينة القدس بتعانوا من ضغوطات وتحديات، كيف واجهتوا هاي التحديات لقدرتوا تستمروا في العمل من 2017 لحتى اليوم؟ بنحكي إيش المطلوب اليوم لبقاء هذا الملتقى صامد وواقف على إجريه بيقدم كل هذا الإبداع لشباب وأطفال مدينة القدس؟
0: طبعا التحديات كبيرة، كل فترة عمالة بنمر بظروف أصعب وأصعب. الظروف اللي مرت علينا خلال العامين الماضيين كانت صعبة جدا بظل العدوان على غزة والظروف الاجتماعية والاقتصادية في القدس، فكل هاي الظروف بتعيق عمل هاي المؤسسات. ولكن الإصرار الموجود عند الطاقم الإداري والهيئة الإدارية وطاقم المطلعين في ملتقى شباب طلاب المنطقة هي مواصلة العمل مهما كانت الظروف، لانه هدفنا مش فقط الموسيقى زي ما حكينا، هدفنا نوفر هاي المساحه الامنه لهدول الاطفال حتى يكون مكان امن لهم ليعبروا ويعكسوا هويتهم المقدسيه خلاله. المطلوب هو دعم اهلنا في القدس والمستفيدين الموجودين معنا، والحمد لله رب العالمين في اقبال شديد على برامجنا، فان شاء الله مكملين. الجهد مش سهل، بيتطلب عمل متواصل من خلال الطاقم الاداري للبحث عن مصادر اللي يقدر يوفر لهدول الأطفال هذه البرامج بأسعار رمزية جدا حتى نقدر نضلنا مكملين إن شاء الله.
1: وهي مش دعاية، يعني أنا كأم كنت أبحث مكان لبنتي، على مكان بيشبهنا بيشبه هويتنا، بحافظ على الوعي الفلسطيني وبغرس هذا النفسية. ويمكن لحالكم من الأسماء إحنا هون، مخيم سند وغيرها من الجولات المقدسية، عشان هيك كانت خيارنا الأول في مدينة القدس. وأكيد كل الفعاليات اللي ذكرها الأستاذ خضر موجودة على صفحات التواصل. صحيح. الاجتماعي اللي بده يعرف أكثر عن الفعالية. جزيل الشكر لك خضر أبو صوي، منسق الأنشطة في الملتقى، جزيل الشكر لك.
0: شكرا جزيلا أستاذ دانا، وإلنا شرف كبير أن نكون موجودين معاكم، وإن شاء الله دائما نلتقي في ظروف كويسة
1: إن شاء الله. من إبداع لإبداع.
0: شكرا
1: جزيلا. إلى قصصنا المقدسية أيضا، وحين نتحدث عن الإبداع وحين تحاك الهوية بخيوط التطريز، تتحول كل غرزة إلى رواية وكل قطعة إلى شاهد على تاريخ فلسطين وعلى تراث هذه البلد. مشروع جزدان، وهي في لغة مقدسية محكية، يسعى إلى الحفاظ على الهوية الفلسطينية وإيصالها للأجيال من خلال التطريز الذي يحمل ذاكرة المكان. عيسى القواسمة والتفاصيل في التقرير التالي.

بنعمل التطريز هو كعملية توثيق للتراث أو الإرث الفلسطيني، وتحديدا المدن الفلسطينية بما فيهم القدس. المشروع بدأ يعني من فكرة إنه بداية حرب غزة طبعا توقفت الحياة بشكل كامل في القدس، فمن هون شفت إنه من المناسب إني أبلش أعمل فكرة هدايا من خلال دمج التراث الفلسطيني اللي هو التطريز مع متطلبات العصر.

الحديث والحياة اليومية عندنا في القدس وفي المدن الفلسطينية. فبلشت أعمل شناتي وفكرة باكيتات محارم جزادين صغيرة. الفكرة انتشرت يعني وصارت مقبولة، لأنه التوب الفلسطيني هو بحد ذاته يعتبر هوية بتدلل على الحالة الاجتماعية للمرأة الفلسطينية في المدن والقرى الفلسطينية. بالعلم أنه التطريز بلش في القرى يعني وانتقل للمدن، بس هو عمليا التطريز موجود من عهد الكنعاني وكان يتطور على فترات معينة. كل رسمة أو شيء يحتوي الثوب الفلسطيني هو رمز يدلل على البيئة المنطقة اللي استوحت منها المرأة الفلسطينية هذه. مثلا بير السبع كان عندهم الخلا، فبالليل كانوا النجوم فأكثروا من النجوم. غزة كانوا مشهورين بالمنارة والثروة والحياة، يعني مثلا كانوا يستخرجوا من محار البحر الألوان اللون الزهري. هلأ المدن الفلسطينية طبعا كل منطقة لها دلالات معينة، مثلا رام الله البيرة منطقة الشمال كانوا يستخدموا في التطريز الأشكال الهندسية الدقيقة وزهرة الأرنبيط. مثلا بيت لحم كانوا مشهورين في الأقمشة الفاخرة ويستخدموا رسومات مثل الصليب البيزنطي والتاج. الخليل كانوا يستخدموا النجمة والهلال. مثلا منطقة بيت جالة كانوا يستخدموا شعار الأسد والنخلة. فكل منطقة لها مدلولات معينة. هلا منطقة بيت لحم هم من أول من أدخل الخيط المذهب، يعني الغرزة التحريرية، فمن هون دخل الخيط الذهبي الذهب خالص يعني، بالإضافة للخيط الحرير المستخرج ومن دوت الأز في منطقة اللي هي المجدل. وبالمجدل برضو أول من بدأ في تحويل يعني صبغة الألوان من خلال الفاكهة الفلسطينية. فمن هون كل رمز أو رسمة مستوحاة بتشوفها بالتوب الفلسطينية مستوحاة من البيئة المحيطة في المرأة الفلسطينية بشكل عام. هلأ عندنا إنه في ليش الجنوب مكثف التطريز، بتلاقيه إنه مكثف والشمال أخف حدة. الشمال كانوا في فترة الحصاد يلتهوا النساء تلتهي مع أزواجهم في الحقول فيتركوا التطريز لفترة. كمان في إنه التطريز الألوان بتدلل على حالة معينة اجتماعية للمرأة الفلسطينية. مثلا الأبيض كان يدلل على البدايات والنقاء، الأسود كان يدلل على إنه الكبار السن، لكن إذا أدخلوا الأحمر مع الأسود كان يدلل على إنه هاي امرأة متزوجة. هلا عنا إذا أدخلوا الأحمر والأزرق هذا يعني إنه هاي الأرملة المرأة ترملت حديثا. اللون الأبيض والأحمر يدلل عنها عروس. اللون الأبيض والزهري كان يدلل عنها لسه فتاة عزباء يعني. فمن هون التوب كان يعكس الحالة إما الاجتماعية أو الحالة اللي بتخص المرأة في القرى والمدن الفلسطينية. طبعا انت بتعرف اني انا روائي مقدس صدر لي 5 روايات وكتابين توثيقي اللي هو انتصار الغضب، وهذا الكتاب الاخير اللي هو حبيباني. هي برضو عملية توثيق التراث. يعني انا مش اني انتقلت من توثيق الأمكنة والانسان والحجر داخل القدس القديمة وخارجها للتطريز، لا، يعني بتقدر تقول انه عملية مكملة للبناء اللي هو الفلسطيني اللي بيحمل الطابع الهوية الفلسطينية المرتبطة طبعا من إن كان تشكلت عن طريق الإنسان أو عن طريق المرأة بحد ذاتها. فهذا الإشي شفت إنه ممكن إنه مش كتابة إني أوثق الإشي كتابة أو عبر كتاب، لا، عمليا بما إني أحترف الخياطة فشفت إني أهون إشي إني أدخل هذه عملية التوثيق من خلال عمل هدايا معينة بالتطريز والعينات قدامك. هدف المشروع انه استمرارية هذا الارث على اللي انبثق من العهد الكنعاني واستمر عقود طويلة لحتى جيلنا هذا، وهو عملية احياء
إحياء للتراث، مش بس من خلال إنه لبس الثوب، لا، إنه انضمنه في مشاريع كثيرة من ضمن حياتنا اليومية. فكرة هدايا بسيطة تهدى للخارج بتدلل على المصدر اللي هو الإرث الفلسطيني، إن كان في القدس أو نابلس، الخليل، الشمال الفلسطيني، النقب، غزة. فزي ما حكيت لك إنه التطريز هو عبارة عن هوية بتدلل على شعب كان وسيبقى.

إلى محطتنا الأخيرة التي نخصصها إلى أهالينا المحرومين المبعدين قصرا عن البلدة القديمة وسور القدس وما حوله. نأخذكم في هذه الجولة بدءا من شارع نابلس. إذن هذه هي المشاهد الأولى من هذا الشارع، شارع نابلس، والذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى البلد التي كان يتجه إليها، أي إلى محافظة نابلس. يعرف أيضا بطريق نابلس الذي يعتبر أقدم وأشهر شوارع القدس، يبدأ من باب العمود شمال البلدة القديمة ويمتد شمالا عبر أحياء القدس باتجاه مدينة نابلس، ولذلك سمي بهذا الاسم. على يسار السورة يقع بستان قبر المسيح، والذي ساد الاعتقاد من بعض المسيحيين أنه البستان الذي دفن فيه السيد المسيح بعد صلبه. ويحتوي المكان على قبر حجري اكتشفه ضابط بريطاني عام 1867، ومعصرة للعنب قديمة وبئر مياه، وكذلك يتوسط حديقة بالغة الجمال. تشرف على المكان جمعية خيرية بريطانية مستقلة تعرف باسم جمعية البستان أو بستان المسيح، والتي تأسست عام 1893. من معالم هذا الشارع مدرسة الشميت التي تقع في شارع نابلس أيضا مقابل تقريبا باب العمود، وهي مدرسة كاثوليكية للبنات تأسست عام 1886، كما أن مبنى المدرسة يعد من المعالم التاريخية ويعود إلى أواخر القرن التاسع عشر.

الشارع في أهم وأشهر الأبواب وهو باب العمود على يسار الصورة. هنالك محاولات كثيرة لتهويد شارع نابلس من قبل قوات الاحتلال وبلدية الاحتلال، لذلك خلال السنوات الأخيرة أقيمت فعاليات ثقافية لإحياء هذا الشارع، ومنها فعالية إحياء تراث الشارع أو ما يسمى بأيام شارع نابلس، الذي شجعت السكان على زيارة المكان.

هذا الباب الذي سمي نسبة إلى وجود عمود رخامي أسود في المنطقة أسفل ما نشاهد في الصورة. درجات باب العمود من أشهر المعالم في مدينة القدس المحتلة، لديه عديد من الأسماء هذا الباب، ومنه باب دمشق حيث كانت هنالك حافلة تقل المواطنين من القدس نحو دمشق. وهنالك أيضا على يمين الصورة سوق الفلاحين، والذي كان يأتي أهالينا الفلاحين إليه وعرض أغراضهم التجارية، تحديدا الخضروات والفواكه.

قبل شرطة الاحتلال. من هذا الباب تحديدا ندخل إلى أولى أسواق البلدة القديمة وهو سوق خان الزيت، والذي يبدأ مع نهاية هذه الدرجات. سمي هذا السوق نسبة إلى معصرة لزيت الزيتون كان متواجد هنا قديما.

المدخل تحديدا على يمين الصورة بداية ومدخل سوق خان الزيت، وعلى يسار سوق الواد، والسوقان يصلان إلى أبواب المسجد الأقصى المبارك، وهو الطريق الرئيس الذي يأتي منه أبناء شعبنا تحديدا من جنوب الضفة الغربية للمسجد الأقصى. في نهاية هذه الجولة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الجمعة، والتي كنا فيها على تواصل معكم، تعرفنا على قصص مدينة القدس، وتحدثنا أيضا عن الأردن ومحاولة الحفاظ على هذه العلاقة العربية الإسلامية ووجود القدس في وجدان كل عربي هناك. كذلك الحال تحدثنا عن محاولة الاحتلال لتمرير مشروع قانون منع الأذان في مدينة القدس ومحاربة العملية التعليمية. كذلك الحال تحدثنا عن العملية الاستيطانية الموسعة تحديدا لرسم خارطة جديدة في الضفة الغربية، وتعرفنا على مؤسساتنا الثقافية وملتقى الشباب للتراث المقدسي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الثالث من تموز لعام 2026. شكرا على طيب المتابعة، على أمل اللقاء الجمعة القادمة. في أمان الله، وجمعتكم مباركة.

طلعت من الدار ولا إشي معايا، دوب واعينا وواعي لك واحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وضربنا راحت، وكل مكان بنروح ما فيش مصار، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معانا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة صرت تتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لإشي، إيش نسوي يا ربي.

0: بدعي الاحتلال انها منطقة امنة وقاعدين فيها، ما يجي لنا الا بلش علينا بالقدايم اطفال. عندي طفل نايا عمره 4-5 سنين، وعندي حمزة 13 سنة وامهم حامل بتوم، ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله بدعي انها منطقة انسانية، ما الهم علاقة بالانسانية ولا بالبشر.
1: خد روحي معاك، خد حمزة من قلبي يا قلبي حمزة.

عطلنا بوابات هون في الحارة، تفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأثر المطر لحارتين. يقول لي أنا هون لازم قانون مش مفتعد بعد المصغير حكم عسكري.

です。

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تفاصيل. حلقة هذا الأسبوع نخصصها للحديث عن محافظة نابلس، طبعا في ظل الإجراءات الاحتلالية المتصاعدة ما بين اعتداءات المستوطنين واقتحامات متكررة للمدينة البؤر الاستيطانية.

0: هنا صوت فلسطين. صباح الورد لكم مستمعاتنا ومستمعينا الأعزاء، تحية صباحية لقلوب تبتسم لجمال الصباح. نجدد اللقاء بكم أعزائنا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم السبت الرابع من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. ومعناه: يجعل في قوة من أكل وشرب. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان من كل مكان نصقل الحقائق نجمعها من كل المصادر نصورها بالصوت والكلمة نناقش ونحلل نصنع الخبر ونبدأ النهار نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
1: هنا فلسطين وصوتها. أسعدتم صباحا سيداتي سادتي وأهلا بكم في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد لهذا اليوم. نهار جديد لهذا اليوم السبت 4 من تموز لعام 2026 عبر أثير صوت فلسطين وقناة فلسطين مباشر والتلفزيون التفاعلي عبر خدمة مدى وحضارة وشبكات التواصل الاجتماعي. وفي أبرز ما لدينا، الاحتلال ينفذ عمليات نصف واسعة لمنازل سكنية شرق مدينة خان يونس. اعتداءات المستوطنين متواصلة ومستوطنون يطلقون الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. نتابع أيضا، الحكومة تعلن حزمة مشاريع إسكان ومياه وكهرباء لتعزيز صمود المواطنين في جنين. هذه الملفات وأخرى نناقشها في نهار جديد لهذا اليوم. سيداتي سادتي، 1000 يوم وأكثر من الإبادة لم تعد رقما في تقويم حرب بل زمنا استثنائيا أعاد تعريف معنى الفقد وحدود الألم واختبر الإنسان والعدالة والضمير. في غزة لم يعد الزمن يقاس بالساعات بل بالغارات وبأسماء الشهداء وبالأحلام التي دفنت تحت الركام، حتى غدت المأساة سؤالا أخلاقيا مفتوحا أمام العالم. ما قيمة القانون إذا عجز عن حماية الإنسان؟ وما معنى الإنسانية إذا اعتادت هذا القدر من الموت؟ ورغم كل هذا الخراب ما زال الفلسطيني يتمسك بالحياة ليؤكد أن إرادة البقاء أقوى من محاولات الإبادة. وبعد 1000 يوم وأكثر لم تعد غزة مجرد ساحة حرب بل مرآة تكشف حدود العدالة وحقيقة الضمير الإنسانية وما سيبقى في ذاكرة التاريخ شاهدا على واحدة من أكثر مآسي القرن 21 قسوة. فريق العمل في نهار جديد لهذا اليوم: ليث القدومي في الإعداد والتنسيق، أسمع واسة في المتابعة والتنفيذ، رمزي أبو ظاهر في الإخراج، ووليد عارف سليم في الهندسة الإذاعية. سأكون معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة، فأسعدتم صباحا وأهلا بكم. بدايتنا مع نشرة إخبارية موجزة مع سحر منير. صباح الخير.
2: صباح الخير لك وصال، وتحية صباحية لكافة المستمعين والمشاهدين. بطبيعة الحال نبدأ نشرتنا من قطاع غزة، حيث بالفعل الوضع هناك يقاس بالغارات المتواصلة والقصف الذي يستهدف المواطنين ويستهدف خيام النازحين. وفي هذا السياق استشهد مواطنان، أحدهما طفل، بنيران جيش الاحتلال شرق دير البلح وشرق مدينة غزة. في الضفة أصيب شاب بالرصاص مساء أمس خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. في طباس أصيب 7 مواطنين إثر اعتداء مستوطنين عليهم خلال اقتحام قرية يرزا شرق المدينة حسب مصدر محلي. وفي رام الله اعتدى مستوطنون بالضرب المبرح على 3 مواطنين في منطقة الزرقاء بقرية بيتلو. في جنين سلمت سلطات الاحتلال إخطارا بهدم غرفة زراعية وبئر مياه في قرية دير أبو الضيف شرق جنين. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اقتحم منطقة الخلايل في القرية وأخطر بهدم غرفة زراعية تبلغ مساحتها 50 مترا وبئر مياه في المنطقة. قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مصادقة كابينيت حكومة الاحتلال على إقامة 13 مستعمرة جديدة في قلب الضفة حول رام الله والقدس تمثل تصعيدا استعماريا خطيرا يندرج في إطار سياسة الضم الزاحف وإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية بالقوة. وأكد فتوح في بيان أن حكومة الاحتلال تستغل الاضطرابات الإقليمية والدولية وتصريحات أمريكية وفرت غطاء سياسيا لمشروعها الاستعماري. في لبنان عاد أكثر من 646 ألف نازح إلى منازلهم من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عقب إعلان تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير بأنه أبلغ عن عودة 646,107 نازحين في حين لا يزال نحو 500,000 شخص نازحين بناء على بيانات جمعت بالتنسيق مع السلطات المحلية منذ 22 من حزيران. في موجة الحر الأسوأ في تاريخ أوروبا سجلت فرنسا وهولندا وبلجيكا 3700 حالة وفاة إضافية معظمها في باريس، بينما السلطات تحذر من أن الأرقام أولية وقد ترتفع، حيث أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 30% في البلاد خلال الأسبوع الماضي، أي ما يعادل 2025 حالة وفاة إضافية مقارنة بالأسبوع السابق معظمهم في باريس. رياضيا، تأهل المنتخب المصري إلى دور 16 من نهائيات كأس العالم 2026 بعد تغلبه على المنتخب الأسترالي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب المصري الذي يتأهل فيها إلى دور 16 من نهائيات كأس العالم. أخيرا، في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يستمر حتى يوم الخميس المقبل. إلى هنا هذه النشرة، نعود إلى زميلة وصال أبو عليا لنبدأ معها ملفات نهار جديد.
3: شكرا لك سحر وأهلا بكم من جديد سيداتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. أولى الملفات بالطبع من قطاع غزة، وينضم إلينا من هناك مراسلنا شادي الباز. صباح الخير.
4: صباح الخير لك زميلتي وصال والسادة المستمعين. يعني بتأكيد الساعات كانت هادئة نسبيا في قطاع غزة، خاصة مع يعني عمليات نصف قبل بها الاحتلال في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. أيضا كان هناك تحليق مكثف لطيران الاستطلاع بشكل يعني كبير جدا خلال الساعات الماضي. لاحظ هذا الطيران أنه يعني يحلق على ارتفاعات منخفضة وأعداد كبيرة من الطائرات. طائرات الاستطلاع كانت خلال الساعات الماضية أيضا طيران الاستطلاع استهدف منطقة مقبرة ابن مروان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة دون الإبلاغ عن إصابات في هذه المناطق. أيضا كان هناك عدد من المواطنين أبلغوا أن هناك إطلاق نيران وصلت إلى خيام في المناطق الشرقية في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة. أيضا قنابل النار كانت مع الساعة الأولى من هذا اليوم في مناطق غرب مدينة رفح، وأيضا كان عدد من المواطنين أبلغوا عن دوي انفجار ضخمة في مناطق شرق مدينة خان يونس وهي ناتجة عن قيام الاحتلال بعمليات نصف في هذه المناطق. هذا طبعا يعني يرجح أن الوضع الميداني يبقى صعب للغاية في ظل هذه التداعيات الخطيرة التي يعني يعيشها قطاع غزة، وفي ظل التصعيد المستمر الذي يقوم به هذا الاحتلال ضد شعبنا هنا في القطاع. على الجانب الإنساني لا يوجد جديد في هذا الملف، هناك حديث يدور عن ربما مناطق إنسانية جديدة، عن محاولات تنزيح المواطنين، إقامة يعني منطقة أو مدينة رفح أن تكون هي النقطة الأساسية لإخراج المواطنين من بقية مناطق قطاع غزة إليها، أو يعني وضع مناطق يعني ومنازل في هذه المناطق، وأيضا يعني موضوع المساعدات وما إلى ذلك من أمور ما زالت حتى هذه اللحظة وصال يعني تتراجع بشكل كبير، وهذا الأمر ينعكس يعني بشكل خطير على الأوضاع الإنسانية بشكل عام في قطاع غزة.
3: نعم، شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة شادي الباز على كل هذه التفاصيل. نتابع في ذات السياق وما يتعلق بمواصلة الاحتلال لمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. نتحدث مع الدكتور عدنان حمودة منسق وزارة الدولة لشؤون الإغاثة في قطاع غزة. صباح الخير.
5: يسعد صباحك يا صباح النور.
3: أهلا بك معنا. في ظل استمرار القيود على إدخال المساعدات، كيف تقيمون حجم الفجوة الحالية بين الاحتياجات الإنسانية الفعلية في قطاع غزة وبين ما يسمح بدخوله؟
5: نعم، في فجوة كبيرة جدا في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث نسبة عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تتراوح من 150 إلى 200 شاحنة يوميا، وهذا لا يلبي الاحتياج الأساسي بشكل كبير جدا. كان من المفترض أن يكون من 600 شاحنة إلى 1000 شاحنة بشكل يومي، ولكن للأسف الشديد حتى عدد الشاحنات التي تدخل يوميا جزء كبير منها يعود إلى التجار وليس إلى المساعدات الإنسانية وليس من المواد الأساسية التي تلبي الاحتياجات، وهذا جزء من الجانب الإسرائيلي الذي يضغط على شعبنا في قطاع غزة بعدم إدخال المساعدات الإنسانية التي تلبي احتياجاته.
3: نعم، ما الآليات التي تعتمدونها لتحديد أولويات توزيع المساعدات في ظل النقص الحاد، وكيف تضمنون وصولها إلى الفئات الأكثر هشاشة دون إقصاء أو ازدواجية ربما؟
5: نعم صحيح، نحن في وزارة الدولة شؤون الإغاثة ووزارة التنمية الاجتماعية نقوم بتقديم المساعدات من خلال مراكز الإيواء الموجودة التي تتبع لوزارة الدولة شؤون الإغاثة، ويوجد أكثر من 750 مركز إيواء تحت إدارة وزارة الدولة، وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية كذلك بتقديم المساعدات على الأفراد في قطاع غزة، ولكن للأسف الشديد كمية المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة من خلال الشركاء الموجودين للحكومة الفلسطينية لا تلبي نسبة 10% من 10 إلى 15% من الاحتياج، وهذا يؤدي إلى يعني كارثة إنسانية في دخول كمان فصل الصيف، حيث يوجد عدد كبير جدا من المشاكل التي يعاني فيها قطاع غزة في مراكز الإيواء من وجود خيام مكترئة بشكل كبير، ووجود القوارض، ووجود يعني الحشرات، وانتشار الأمراض الجلدية بسبب شدة الحرارة.
3: نعم، إلى أي مدى أثر استمرار إغلاق المعابر أو تقييدها على قدرة المؤسسات الحكومية والدولية على الحفاظ على الحد الأدنى من الأمن الغذائي والخدمات الأساسية في القطاع؟
5: يعني في الفترة الأخيرة قد بعض المؤسسات الدولية والمؤسسات المحلية قد تم منعها من دخول أي نوع من أنواع المساعدات، وهذا أدى إلى فجوة كبيرة حتى في بعض التكيات الأساسية التي كانت موجودة في قطاع غزة مثل المطبخ العالمي الذي كان يعني يقوم بتوزيع عدد كبير جدا من التكيات على مراكز الإيواء، وقد فعلا توقف عن العمل بشكل كبير جدا في مناطق كثيرة، وهذا أدى إلى يعني أزمة عند المواطنين لأن كانت التكية تلبي الاحتياج بالحد الأدنى، ومن هنا نستطيع أن نقول نحن في أزمة حقيقية يعاني بها المواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وهذه من ضمن القيود التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي حتى يعني يكون في مأزق في في في تلبية احتياجاته اليومية. ومن هنا نستطيع أن نقول نحن نحاول نعزز صمود المواطنين من خلال توفير ما نستطيع من خلال المساعدات التي تتوفر لهذه المؤسسات الدولية والمحلية إلى المواطنين في قطاع غزة.
3: نعم، هل تمتلك الوزارة خطط طوارئ أو بدائل للتعامل مع سيناريو استمرار منع إدخال المساعدات لفترة أطول، وما مدى قدرة هذه الخطط على الحد من خطر المجاعة والانهيار الصحي؟
5: نعم يوجد، لقد عدت وزارة التنمية الاجتماعية وزارة الدولة خطط موجودة للطوارئ في حالة عدم إدخال المساعدات. يوجد بعض المخازن التي يتم توفير خلالها مع الشركاء الأساسيين مثل WSP بتوفير الطحين إلى المخابز بشكل يعني بمدة تتراوح من 3 إلى 6 شهور في توفير طحين إلى قطاع غزة. ولكن هذا الموضوع يعني يعتبر من المواضيع الأساسية التي يستطيع أن نقول أن الجانب الإسرائيلي يضغط على قطاع غزة بعدم إدخال المساعدات حتى يستطيع أن المواطن الفلسطيني لا يكون له لقمة عيش في قطاع غزة ويحاول أن يهجره بشكل ممنهج. ولكن المواطنين يعني يتشبثون في أرضهم وصامدون حتى هذه اللحظة.
1: نعم، شكرا لك الدكتور عدنان حمودة منسق وزارة الدولة لشؤون الإغاثة في قطاع غزة، شكرا. نتابع ما يتعلق بانتشار بعض الأمراض ونقص المواد الطبية والغذائية مع الدكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة. صباح الخير.
6: صباح الخير لك وللمستمعين.
1: أهلا بك معنا. في البداية، ما أبرز الأمراض المعدية وغير المعدية أيضا التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في شمال غزة خلال الأشهر الأخيرة والعوامل التي ساعدت في انتشارها؟
6: يعني الآن الأمراض الكثيرة المنتشرة داخل قطاع غزة هي الأمراض المعوية نتيجة تلوث المياه، نتيجة تلوث بعض الأطعمة، وكذلك وجود أمراض أخرى كالأمراض الجلدية، جدر الماء، الجرب، التقمل. الآن هذه الحالات بدأت تسجل بشكل كبير، يعني خلال أسبوعين سجلت 9300 حالة لدى 130 مركز داخل قطاع غزة. هذا الأمر ينذر بخطر. جدر الماء مرض معدي يؤدي إلى مشاكل صحية ويؤدي إلى انتشار بشكل كبير. إذا لم يتمكن النظام الصحي من معالجة الأمر بشكل جيد، سندخل في دائرة صعبة وسندخل في عدوى تكون منتشرة داخل المراكز الصحية وداخل المخيمات، وستمتلئ المراكز الصحية بأعداد كبيرة من هذه الحالات.
1: نعم. كيف أثر النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية على قدرة الطواقم الطبية؟

0: يعني منذ بداية الحرب نتحدث عن هذه الأمراض ونتحدث عن نقص الأدوية بها. كذلك هناك نقص في أدوية الكلى وخاصة داخل المستشفيات، يعني مرضى الكلى يعانون معاناة كبيرة ظاهرة بشكل أكبر من الأمور الأخرى نتيجة الخراب كبير في المكان الكلى ونتيجة عدم وجود محاليل وعدم وجود بعض المواد التي تستخدم لتنظيف المكان حتى تتمكن من العمل، وقطع الغيار، يعني هناك عجز كذلك في قطع الغيار لهذه الأجهزة.
1: نعم، إلى أي مدى ساهم سوء التغذية ونقص الغذاء في زيادة معدلات الإصابة بالأمراض خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن؟ وهل رصدتم تغير في أنماط الأمراض المرتبطة بسوء التغذية؟
0: طبعا سوء التغذية يتفاوت في كل مرحلة من المراحل، يعني مرينا في مراحل صعبة من سوء التغذية وكانت الدرجات الكبرى وهي الدرجة الرابعة والخامسة.
1: نعم.
0: بدأت تحسن بعض الأمور، بدأت تناقص قليلا، لكن الآن كما تشاهدون المساعدات تنقص والأعداد تزيد من حالات سوء التغذية. يوميا هناك تسجل حالات داخل المراكز بإصابة بسوء التغذية. إصابة سوء التغذية يؤدي إلى ضعف المناعة، يؤدي إلى ضعف الجسم، يؤدي إلى عدم قدرة الأجسام التحمل الأمراض المنتشرة داخل قطاع غزة وخاصة الأطفال والسيدات الحوامل. يعني منذ فترة ونحن نسجل بعض الحالات من سوء التغذية الجديدة نتيجة عدم إدخال كميات كافية سواء من الأغذية أو من الأدوية لمعالجة الأمراض المنتشرة بشكل كبير.
1: نعم، إذا ما استمر نقص المواد الطبية والغذائية خلال الفترة المقبلة، ما السيناريو الصحي الذي تخشونه وتتوقعونه لشمال غزة؟ وما التدخلات العاجلة التي يجب على المجتمع الدولي تنفيذها لتجنب انهيار المنظومة الصحية؟
0: كما تعلمون أننا لازلنا في حالة الطوارئ ولا زال النظام الصحي لا يتعافى، وهناك يعني احتياج كبير للأدوية. يعني هناك تحسن بسيط دخل نتيجة إدخال بعض المساعدات المستلزمات الطبية، لكن لازلنا في حالة يعني كبيرة من الطوارئ. هناك إعدادات كاملة في بعض الأقسام وهناك إغلاق بعض الأقسام، لكن لازلنا مستمرين ولازلنا يعني موجودين داخل النظام الصحي، نقدم ما استطعنا من كل الإمكانيات. هناك بعض الخطط لكن لا يمكن تنفيذ جميع الخطط نتيجة عدم السماح بإدخال أجهزة وبإدخال قطع غيار لإصلاح الكثير من هذه الأجهزة. لم يتوقف النظام الصحي خلال 1000 يوم عن تقديم الخدمة الصحية وسيستمر في تقديم الخدمة الصحية بكل الإمكانيات، حتى وإن لم توجد هذه الإمكانيات بشكل كبير، لكن سنبقى نقدم الخدمة الصحية بكل المستطاع للمواطنين داخل قطاع غزة.
1: نعم، ما أبرز التحذيرات التي تطلقونها جراء الأوضاع الحالية في قطاع غزة؟
0: يعني المخاوف الكثيرة الآن، ونحن في فصل الصيف وهناك نقص حاد في المياه وهناك نقص حاد في الأدوية وهناك مشاكل داخل المخيمات كمياه الصرف الصحي وانتشار البعوض وانتشار النفايات. هذا الأمر ينذر بخطورة من انتشار الكثير من الأمراض، لذلك تقدم الفرق الميدانية الإرشادات الطبية لجميع المخيمات بعدم استخدام المياه التي يكون بها مشاكل، والمحاولة قدر الإمكان بترتيب المراكز وتنظيفها خوفا من انتشار هذه الأمراض. وخاصة يعني هناك تحذيرات من المياه الملوثة التي تصل مياه البحر، و تحذيرات من وجود مشاكل خاصة مشاكل جلدية من هذه استخدام هذه المياه. لذلك يعني الإرشادات مستمرة، ولكن كما تعلمون أوضاعنا صعبة جدا داخل قطاع غزة. يتم تقديم ما يمكن تقديمه من خدمة صحية ومن إرشادات، لكن الاحتلال كما تشاهدون يفسد جميع الإمكانيات والخطط التي تبذلها جميع المؤسسات الصحية سواء الإغاثة الطبية أو وزارة الصحة نتيجة التضييق على المواطنين حتى يفشل الحياة داخل القطاع.

0: نعم، شكرا لكم دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة. شكرا. من المحافظات الجنوبية إلى الشمالية وإلى جنوب الضفة، تواصل اعتداءات المستوطنين في مسافر يطا. نتحدث في هذا الموضوع مع منسق اللجان الشعبية جنوب الخليل السيد راتب الجبور. صباح الخير.
1: صباح الخير لكم أيها المستمعين. أهلا وسهلا.
0: أهلا بك معنا. في البداية، كيف تصفون طبيعة التحول في اعتداءات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة؟ وهل باتت الاعتداءات جزءا من سياسة تهدف إلى فرض وقائع ميدانية تؤدي إلى تهجير السكان؟
1: نعم بالفعل، هذا هو ما يسعى إليه يعني هؤلاء المستعمرون الذين يقومون طبعا باعتداءات ضد المواطنين، ضد ممتلكاتهم، والقيام طبعا بهذه الاعتداءات في تلك المناطق المسمى مناطق جيم، وإقامة البؤر الاستعمارية الرعوية في تلك المناطق والسيطرة على أراضي المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية المزروعة بطبيعة الحال بالأشجار المثمرة من عشرات السنين، وأيضا الأراضي الزراعية المزروعة بالمحاصيل الشتوية التي افترحها المواطن الفلسطيني من أجل يعني المواشي التي يربيها. لكن بعد 7 من أكتوبر بدأ هؤلاء المستعمرين في إنشاء البؤر الاستعمارية الرعوية، والتي وصلت عدادها في مناطق شرق يطا والممتدة من مستوطنة بيت نتير وحتى مستوطنة بني حفر 27 بؤرة استعمارية رعوية. استطاع خلالها هؤلاء المستوطنين السيطرة على آلاف الدنومات من أراضي المواطنين ومنع من الوصول إليها، ومنع هؤلاء الرعاة يعني الفلسطينيين من إخراج المواشي التي يربونها من الحظائر. فبالتالي الهدف من ذلك هو عملية تهجير قسري لهؤلاء المواطنين، وبالتالي السيطرة على هذه الأراضي لصالح هؤلاء المستعمرين. يوم أمس كان هناك وقفة من أهالي الأراضي في منطقة خلال الحمص ومنطقة الفرش ومنطقة يعني المسمى غرب طبعا معسكر سوشيا منطقة إشكارة، حيث تجمع عشرات المواطنين في تلك الأراضي احتجاجا على ما قام به المستوطنين من إقامة بؤر استعمارية رعوية وإطلاق المواشي والأبقار و الإبل في أراضي المواطنين، لدرجة أنها أصبحت أو تحولت إلى أراضي وكأنها محروقة التي كانت طبعا يعني مليئة بالأشجار المثمرة كأشجار الزيتون، أشجار الكرمة وما إلى ذلك. وكانت هناك هذه الوقفة للجمعة الثالثة على التوالي احتجاجا على ما يقوم بهذا المستوطنين أو هؤلاء المستوطنين في تلك المنطقة، هذا بالإضافة إلى الاعتداء بشكل همجي وسافر على المواطنين في منطقة يعني المسمى أم الخير القريبة أو المجاورة حتى لمستوطنة كرمائيل، والاعتداء على المواطنين بشكل همجي في تلك المنطقة. هذا بالإضافة بطبيعة الحال نتحدث عن قضية الإغلاق الدائم المستمر الذي يقوم به هؤلاء المستعمرين للطرق المؤدية إلى منطقة مسافر يطا، ومنع المواطنين من الذهاب والإياب لدرجة أنهم يضطرون إلى يعني سلوك طرق وعرة وطرق بعيدة حتى يستطيعون الوصول إلى منازلهم. هذا هو الهدف يعني بدعم من جيش الاحتلال من أجل يعني الضغط على السكان لإجبارهم على الرحيل من تلك المناطق.
0: نعم، كيف تؤثر هذه الاعتداءات والإجراءات على قدرة المواطنين على البقاء في أراضيهم وممارسة حياتهم اليومية، خاصة فيما يتعلق بالرعي والزراعة والتعليم والتنقل؟
1: نعم، يعني هذه الأمور وهذه الاعتداءات التي تفرضها يعني أو يفرضها هؤلاء المستعمرين على الأهالي جعلت يعني الحياة هناك شديدة جدا، صعبة جدا، لدرجة يعني صعوبة التحرك وصعوبة يعني الذهاب والإياب. لكن رغم هذه الإجراءات وهذه الاعتداءات لم يخرج هناك من مناطق مسافر يطا تلك القرى المعددة يقصد بالتهجير 12 من هذه القرى لم يخرج منها إلا عدد قليل جدا جدا لا يذكر. لكن المواطنين رغم الهدم ورغم الاختراق ورغم يعني الاعتداءات وسرقة المواشي والاعتداء عليهم حتى في داخل بيوتهم إلا أنهم ثابتين صامدين. وهذا يتطلب أن يكون هناك دعم صمود لهؤلاء. يعني احنا نوجه رسالة لكل المؤسسات خاصة مؤسسات وزارات السلطة الفلسطينية إلى ضرورة يعني إلى هذه المنطقة الاهتمام الكبير وضرورة توفير الحياة الآمنة لهؤلاء المواطنين وتوفير كل ما يلزم لدعم صمودهم، لأن فعلا هناك يعني حملة تطهير عرقي تمارس بحق هؤلاء المواطنين في تلك المنطقة. هذا يتطلب أيضا أن تكون هناك دعوة لإخوتنا في المؤسسات الدبلوماسية الموجودة في العالم وسفاراتنا الفلسطينية إلى ضرورة يعني توجيه رسائل لتلك الدول للضغط على حكومة الاحتلال لإيقاف هذه الجرائم التي يندى لها الجبين والتي تمارس بحق أهلنا في هذه المناطق.
0: نعم، شكرا لك السيد راتب الجبور منسق اللجان الشعبية جنوب الخليل. إلى محافظة طوباس وتواصل اعتداءات المستوطنين في المحافظة، نتحدث مع محافظ طوباس السيد أحمد الأسعد. صباح الخير.
2: صباح الخير لكم. نعم،
0: أهلا بك معنا سيد الأسعد. خلال الآونة الأخيرة كان هناك اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين في يرزا وعطوف وخربة حمصة وباقي التجمعات الرعوية قرب طوباس والأغوار الشمالية. انتقال المشروع الاستيطاني من التوسع الجغرافي إلى فرض واقع ديموغرافي جديد يهدف إلى إفراغ الأغوار الشمالية من سكانها الأصليين، ما مدى خطورته؟
2: نعم، هو مخطط خطير جدا تهدف الحكومة اليمينية المتطرفة كما أسلفت إلى فرض واقع جديد من خلال فلق بيئة طاردة. البيئة الطاردة يعني قطع المياه، تدمير البيوت، تصل في بعض مناطق مثل تياسير إلى استشهاد أفراد من المواطنين في هذه المناطق. نعم، نحن نتحدث عن 21 تجمع سكاني في مناطق الأغوار الشمالية، تم ترحيل 11 تجمع سكاني بشكل كامل، وبقية التجمعات العشر تجمعات الموجودة 4 تجمعات بشكل جزئي تقريبا. يعني تحدث عن بعض التجمعات كان بها 10 عائلات، الآن عائلة أو عائلتين، وبالتالي إفراغ هذه الأرض من المواطنين يعني تغيير ديموغرافي ووضع أسس جديدة للصراع في هذه المناطق، يعني رسم حدود جديدة. وآخرها بالأمس تم الاعتداء على 7 مواطنين من يرزا.
0: نعم،
2: يرزا هي من المناطق المهددة، وبالتالي قاموا بالاعتداء عليهم، ومن ضمنهم رجل مسلم عمره 85 سنة. وبالتالي الإسرائيليين يسعون إلى فرض واقع جديد في هذه المناطق.
0: نعم، هل ترصدون وجود ترابط بين تصاعد اعتداءات المستوطنين والإجراءات الرسمية لحكومة الاحتلال مثل شق الطرق الاستيطانية وإقامة البؤر الجديدة وإعلان مناطق عسكرية مغلقة، بما يشير إلى تكامل بين المشروع الاستيطاني والأدوات العسكرية؟
2: نعم، هي ما يجري في الأغوار الشمالية وحتى ما يجري في كل مناطق الضفة الغربية. نعم، نتحدث عن المشروع الأول اللي تطرح في السبعينات اللي بضم حوالي ثلث مساحة الضفة الغربية من ديسان شمالا إلى بيت لحم جنوبا. هذا الشريط المحالي في مناطقنا لمناطق نهر الأردن، نعم، يسعى الاحتلال إلى ترسيخه عمليا. هم قاموا بترسيخه إلى تتبعنا البؤر الاستيطانية من شمال الضفة إلى جنوبها على سفحة احتلال سيطرتهم على ألاف الدنومات. نعم، هذا يوحي أنهم بدأوا بتطبيق هذا المشروع الاستيطاني، بالإضافة إلى الخط العسكري الذي بدأوا بإقامته من عين شبلي إلى تياسير حوالي 21 كيلومتر. كل هذه المسافة المستوطنات في مناطق طوباس سيتم ربطها بمستوطنات سلطنات جميلة. وبالتالي نعم هو ترسيخ لبرنامج استيطاني طبعا ويظهر بإشراف الجيش والشرطة.
0: نعم.
2: والمستوطنين هم أدوات البؤرة الاستيطانية التي تقع شرق طمون كذلك هي ضمن هذا المخطط. نحن نتحدث عن خسائر مادية كثيرة، نتحدث عن 180 ألف دولار ستكون خلف هذا الجدار، وبالتالي هناك تغيير ديموغرافي، هناك تغيير على كل المستويات. نحن نتحدث عن ضرر زراعي تباصل لغذاء فلسطين، وبالتالي نعم السياسة الإسرائيلية جميعها تهدف هي موحد ومبرمج، ولكن تقاسم أدوار. المستوطنين يقوموا بالاستيلاء على الأرض، الجيش والشرطة يقوم بحمايتهم من أجل تنفيذ هذه المخططات. نعم بالنهاية تصب بنشط الاستراتيجية الإسرائيلية وهو الاستيطان وتفريغ الأرض من المواطنين.
0: نعم. إذا ما استمرت وتيرة التوسع الاستيطاني والاعتداءات بالمستوى الحالي، كيف تتوقعون أن تتغير الخريطة الديمغرافية والجغرافية لمحافظة طوباس والأغوار الشمالية خلال السنوات المقبلة؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة عنوانها التهجير القسري المقنع؟
2: نعم عمليا هي عملية التهجير بدأت، يعني عندما نتحدث عن فصل الأغوار الشمالية فيها حجز تيسير وعين شبلي قبل ذلك كان الحمر، نتحدث عن فصل شامل لمناطق الأغوار الشمالية عن هذه المناطق. عندما نتحدث عن 21 تجمع سكاني، نعم هو نتحدث عن عملية نزوح، نتحدث عن حوالي 1000 عائلة، قامت 1000 مواطن من خلال 200 عائلة تقريبا هم قاموا بالنزوح من هذه التجمعات. ونعم هناك وضع جديد تم خلقه في مناطق الأغوار الشمالية، وبالتالي تم وضع أغوار استيطانية وإخلال مستوطنين بدل المواطنين الحقيقيين أصحاب الأرض الحقيقية. بالتالي نعم المشروع الاستيطاني بدأ بالفعل، بدأ تطبيقه على أرض الواقع، وهذه المستوطنات تم ربطها بمستوطنة السالمي التي تقع في بين أراضي طوباس وجنين. بالتالي عمليا المخطط بدأ، التهجير بدأ، وكل ذلك هو مخالف للاتفاقيات الدولية، هو مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة على تقدير حماية المواطنين تحت الاحتلال، وأحد بنود اتفاقية جنيف الرابعة هدم المساس بالقضايا الأساسية الحياتية للمواطنين مثل المياه. كما يجري في عطوف الآن الاحتلال يقوم بقطع الأنابيب المياه الخطوط الناقلة، نتحدث عن 14 ألف دونم هي مهددة، هذه مزروعات مروية. وبالتالي نعم المشروع بدأ، نتحدث عن حوالي 400 منشأة سكنية ما بين براكس لتربية المواشي، ما بين بيوت، ما بين أبار مياه في منطقة عطوف والرأس الأحمر، هذا الطريق الاستيطان. وبالتالي نعم بدأ المخطط منذ فترة، وهناك ترسيخ لهذا المخطط على أرض الواقع في مناطق الأغوار الشمالية.
0: نعم شكرا لكم محافظ طوباس السيد أحمد الأسعد، شكرا. إلى وسط الضفة حيث تتواصل أيضا المشاريع الاستيطانية واعتداءات المستوطنين، نتحدث في هذا الموضوع مع مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط السيد صلاح الخواجة. صباح الخير.
3: صباح الخير وصال، تحياتي لك والأخوة والأخوات المستمعين.
0: أهلا بك معنا. المصادقة على إقامة 13 مستوطنة جديدة في قلب الضفة إلى جانب التوسع في البؤر الاستيطانية، هل تمثل مرحلة جديدة في المشروع الاستيطاني عنوانها الانتقال من التوسع إلى إعادة رسم الخارطة السياسية والجغرافية للضفة؟
3: هي بالتأكيد وصال، هي استكمال لمخطط الاحتلال في تأبيد الاستعمار وتحويل مناطق الضفة الفلسطينية إلى معازل وكنتونات. وتطور المشروع منذ أيلون الذي كان يتحدث عن كل الأراضي المحتلمة بعد عام 67 إلى 7 كنتونات و7 كتل بما فيها قطاع غزة، ومتطور إلى 176 كنتون ومعزل وجيتو خلال العقود الماضية. اليوم سموتريتش طور المشروع أكثر في إطار ما يسمى بخطة الحسم، السيطرة على أراضي فارغة بدون سكان، عزل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض، تعقيد حركة التنقل ما بين الفلسطينيين. استهداف في البداية كانت تجمعات البدوية في إطار التهجير، اليوم هناك استهداف مباشر للبلدات الفلسطينية، وبالأمس كان الجميع قد

0: شاهد وعارف ما جرى في منطقة المغير وأبو فلاح ومنطقة تورمس عيا بالاعتداء لمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وبالتالي هم يعتبروا كل مناطق جيمية أصبحت جزء من ما تسمى بالسيادة الإسرائيلية، ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم. وكذلك الأمر في منطقة في بيتلو رام الله حينما تم الاعتداء على المزارعين من ضمنهم الأخ كمال رضوان وهو أسير مناضل محرر تحرر في صفقة عام 85 ويعتاش هو وعائلته من الزراعة في عين الزركة في منطقة بيتلو، ولكن بالأمس كان هناك اقتحام للمنطقة من عدد كبير من المستوطنين، احتلال المسبح والمنطقة الأثرية وطرد أي من المزارعين في المنطقة، ومن ثم بدأوا بالطرد لحتى المزارعين الذي يعتاشوا من أراضيهم في هذه المنطقة، وكان ضرب مبرح، ضرب قتل على الرأس بشكل مباشر.
1: نعم.
0: إضافة إلى إصابة ثمن فلسطينيين في أبو فلاح في منطقة دير أبو مشعل. هذا التطور الخطير الذي يجري في مناطق الضفة الفلسطينية اليوم هو محاولة لحبس كل قرية، كل مدينة، كل تجمع فلسطيني في جيتو ومعزل، ولنتحول على أراضينا وقرانا عبارة عن سجون صغيرة.
1: نعم. تشير المعطيات إلى سيطرة المستوطنين على آلاف الدنومات في قرى مثل المغير وأبو فلاح، وتزامن ذلك بالطبع مع اقتحامات عسكرية واسعة كما حدث في مخماس أيضا. إلى أي مدى أصبح الجيش والمستوطنون يعملون ضمن منظومة واحدة لفرض السيطرة على الأرض؟
0: هي الأمر وصال ليس تحليل، هذا واقع.
1: نعم.
0: الإدارة المدنية مرجعتها سموتريتش، وأي إقرار مالي لأي مستوطنات مرجعيتها وزارة المالية سموتريتش، وزارة الجيش عضو في وزارة الجيش سموتريتش. حينما يكون شخص متطرف يقود خطة أعلن عنها علنا في عام 2017 خطة الحسم وقتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة وإنهاء أي كيانية للشعب الفلسطيني، اليوم ليس فقط يستهدف السلطة ومؤسسات السلطة بل حتى مجلس بلدي في قرية يمنع الوصول إلى أو التحرك في داخل المنطقة، وبالتالي هذا المجرم الإرهابي الذي يصمت المجتمع الدولي عن جرائمه هو الذي جعل هذا الصمت، هو الذي جعل سموتريتش يتبجح ويتمدد أكثر وأكثر في التوسع على أراضي الفلسطينيين ويدعم المستوطنين في مزيد من الجرائم، وبالتالي هناك تكامل بين المؤسسة الأمنية والعسكرية وحتى القضائية ومجالس الإقليمية المستوطنات والإدارة المدنية كلها أصبحت منظمة.
1: نعم.
0: مدعومة. هناك أزمة على سبيل المثال في الجيش يحتاج إلى ذخائر ومعدات وتصليح بعد الحروب الذي خاضتها إسرائيل وحاولت أن تعتدي على أكثر من دولة في المنطقة، وطالبوا بأربعين مليار شكل لإعادة التسليح والتطوير، ولكن سموتريتش فضل أن تكون هذا الأربعين مليار لصالح الاستيطان والمستوطنات وليس للجيش، وبالتالي إلى هذا الحد وصل المستوى أن يعتقد بأن وجود الاستيطان هو البديل عن كل شيء، وهذا النهج مؤكد.
1: نعم.
0: سيكون بداية لأزمة داخلية في دولة الاحتلال، ولكن هذا يعكس صورة التطرف الذي يقودها سموتريتش في مناطق الضفة الفلسطينية في إطار ما يسمى تعزيز الإستيطان وتوسيع المستوطنات وحبس الفلسطينيين في كنتونات.
1: نعم. في ظل الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية وكذلك قرار 2334 الخاص بالاستيطان وأنه غير شرعي، ما هي الفرص القانونية المتاحة لملاحقة منظومة الاستيطان دوليا وما أبرز التحديات أمام تفعيلها؟
0: أولا نحن بحاجة إلى سلسلة من الخطوات، وهذا يعتبر تطور بالنسبة لنا، سواء كان الحديث من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل، سواء كان في موضوع الاعتبار كل الأراضي المحتلة ما بعد عام 67 هي ولاية سياسية للفلسطين والدولة الفلسطينية.
1: نعم.
0: والرأي الاستشاري في 9/7/2004 الذي كان هو مخصص وبطلب من الأمم المتحدة أن يكون البت في موضوع الجدار، وأكدت ويعرف اليوم بفتوى لهاي الذي أكدت بأن الجدار جدار فصل عنصري ويجب إزالته وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار. أكدت أن الاستيطان جريمة حرب. ذكرت القدس 6 مرات بأنها جزء من الأراضي المحتلة عام 67. هذه القرارات مهمة جدا لنا كفلسطينيين ولكن لم تفعل حتى الآن في إطار الأمم المتحدة. وكما ذكرت قرار 2334 الذي يعتبر قرار مجلس أمن. وبالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية صوتت على القرار الذي يطالب بوقف الاستيطان ومنع واعتبار أن الاستيطان يعني يجب وقفه وإنهائه من الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية الذي يعتبر أن الاستيطان جريمة حرب. كل ذلك يتطلب منا كفلسطينيين أن نبني حركة حراك واسع، نستفيد من حركة التضامن الدولي وتأييد الشعب الفلسطيني بالدولة الفلسطينية من 160 دولة في العالم، إضافة إلى الداعمين للحق الفلسطيني من منظمات مجتمع مدني وحركات سياسية، لنبدأ الخطوة الأولى بالضغط على المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لفتح ملف الاستيطان بناء على كل هذا القرارات. وحتى هناك قرارات منذ عام 67 بما فيها من قرارات من مجلس الأمن، يجب فتح هذا الملف لأن هذا الملف سيعطي فرصة لملاحقة إسرائيل على كل المستويات في 130 دولة الموقع على ميثاق روما. هذا يؤسس لاحقا إلى اتخاذ قرارات صريحة سياسية لدعم الشعب الفلسطيني في الدولة الفلسطينية، ولكن هذا يتطلب جهود على الأرض في وحدة الشعب الفلسطيني في نضاله وكفاحه وتعزيز الصمود لأهالينا في الكرة الذي تعاني الأمرين بسبب جرائم المستوطنين.
1: نعم، مع تأكيد بالطبع سيد الخواجة على أهمية توثيق كل ما يتعلق باعتداءات المستوطنين على المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم، وضرورة الحفاظ على كل الوثائق الثبوتية التي تثبت ملكية المواطنين لأراضيهم.
0: هذا صحيح، التوثيق وعمليات رصد وملاحقة كل جرائم الاحتلال هي الذي يمكن أن تؤسس لعملية الحراك السياسي والقانوني والدبلوماسي على كل المستويات. وبالمناسبة نحن نحاول أن نطور عملية التوثيق ليكون هناك منصة فلسطينية موحدة يتشارك فيها الجميع من مؤسسات رسمية ومنظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني، وأن تحافظ على خصوصية كل جهة سواء كانت زراعية أو صحية أو تعليمية أو دينية. ولكن يجب أن يكون هناك منصة فلسطينية موحدة للتوثيق، تستطيع أي جهة تريد أن تصل إلى ما هي جرائم الاحتلال، ما هي التطورات الجديدة من جرائم الاحتلال والاعتداءات، أن يكون الوصول لها بشكل سهل سواء كان في إعداد الخطط والبرامج، إضافة إلى موضوع الحراك السياسي، إضافة إلى الجهات البحثية في الجامعات. نحن بحاجة دائما أن نطور أنفسنا وأن لا نستكين لشيء ما، وأن نصبح دائما متجددين في عطائنا في تطوير مواجهتنا سواء كان في موضوع الرواية السياسية أو حتى في الحراك القانوني وأي حراك آخر للضغط على دولة الاحتلال باعتبارها اليوم هي الدولة الأكثر منبوذة في العالم. نعم. وهي الدولة الأكثر اختراق لكل سيادة، لكل ما تسمى بالسيادة الدولية، حينما تقوم باغتيالات تقتل حتى في دول حلفائها. وبالتالي نحن بحاجة أن نستفيد من هذه المرحلة الذي أصبحت إسرائيل في أسوأ مرحلة سياسية في العالم، ويمكن البناء على هذا الحراك لإنهاء هذا الظلم عن الشعب الفلسطيني.
1: نعم، شكرا لك السيد صلاح الخواجة، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الوسط. شكرا. نتابع أيضا ما يتعلق باعتداءات المستوطنين في قرى وبلدات محافظة رام الله والبيرة. معنا عبر الخط الهاتفي عضو المجلس الثوري لحركة فتح سيد أمين شومان. صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
1: أهلا بك معنا. تشهد قرى وبلدات رام الله والبيرة على وجه التحديد تصاعدا في اعتداءات المستوطنين بالتوازي مع شرعنة البؤر الاستيطانية والتوسع الاستيطاني للمستوطنات. هل نحن أمام انتقال من سياسة إدارة الاحتلال إلى سياسة إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للضفة تمهيدا لفرض السيادة الإسرائيلية عليها؟
2: نعم بالتأكيد هذا ما يجري على أرض الواقع، وهو قيام حكومة اليمين في إسرائيل

0: فرض سياسة الأمر الواقع على المواطنين الفلسطينيين، على الجغرافيا الفلسطينية، وذلك بالسماح لقطعان المستوطنين وأعطائهم الضوء الأخضر لبناء مئات البؤر الرعوية في مختلف محافظات الضفة الغربية بشكل عام، وعلى وجه الخصوص في منطقة ريف شرق رام الله، حيث تقام العديد من البؤر الرعوية، وقد ارتقى خلال عامين بعد 7 من أكتوبر أكثر من 42 شهيدا في هذه المنطقة، سواء برصاص المستوطنين أو برصاص جيش الاحتلال. نعم. وقد شهدت الأيام الماضية حملة غير طبيعية ومصعورة من قبل قطعان المستوطنين في الاعتداء على المزارعين الفلسطينيين، على ممتلكاتهم، حرق الحقول، تقطيع الأشجار، وطرد المزارعين من أراضيهم، وكذلك الاستيلاء على مزيد من الأراضي. ففي المنطقة الواقعة ما بين قرى تربسعية أبو فلاح المغير، تم مصادرة أكثر من 8000 دنم، حيث يقوم قطعان المستوطنين بالتجول في هذه المناطق ومنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إليها. ويوم أمس عندما حاول عشرات المواطنين الفلسطينيين المزارعين الوصول إلى مزارعهم، إلى أراضيهم، إلى أشجارهم التي حرموا من الوصول إليها منذ عدة أشهر، تصدى لهم قطعان المستوطنين وقاموا بالتجمع والهجوم على المواطنين الفلسطينيين ورشهم بغاز الفلفل الحار، وكذلك إطلاق الرصاص والقنابل الغاز من قبل جيش الاحتلال، حيث تم إصابة أكثر من 9 مواطنين ومتضامنين خلال مسيرة سلمية حاول من خلالها المواطنون الفلسطينيون الوصول إلى أراضيهم، وخاصة أن جيش الاحتلال يقيم نقاط عسكرية تمنع المواطنين الفلسطينيين من الخروج خارج نطاق المخطط الهيكلي لهذه الكرة، والسماح لقطعان المستوطنين بالعبث والحرق والتخريب في كافة هذه المناطق ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها.
1: نعم. الاستهداف المتكرر للأراضي الزراعية والطرق ومصادر المياه والمنازل، هل يعكس تحولا في السيطرة العسكرية إلى السيطرة على عناصر الحياة، بما يجعل بقاء الفلسطيني في أرضه أكثر كلفة من مغادرتها؟
0: نعم بالتأكيد، يعني بعد 7 من أكتوبر كان هناك سيطرة واضحة على أكثر من 70% من أراضي الضفة الغربية، تم السيطرة على كافة مناطق C ثم الزحف إلى مناطق B لإقامة العديد من البؤر الرعوية، تم الاستيلاء على كافة مصادر المياه في مختلف محافظات الضفة الغربية، عندما نتحدث عن منطقة عين سامية، عندما نتحدث عن منطقة عين العوجة وغيرها من مناطق عيون المياه في مختلف محافظات الضفة الغربية، كافة مصادر المياه تم مصادرتها والاستيلاء عليها ومنع الفلسطينيين من الاستفادة منها أو الوصول إليها كما كان الحال ما قبل 7 من أكتوبر، وبحماية الجيش الإسرائيلي، وكذلك السيطرة على مزيد من الرقعة الجغرافية وفرض سياسة الأمر الواقع في هذه المناطق الفلسطينية. وبالتالي الهدف هو محاصرة الفلسطينيين في بلداتهم، في قراهم، في مدنهم، وإقامة مزيد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية لمنع الفلسطينيين من التحرك وتمزيق أوصال الضفة الغربية، حيث هناك خطة مبرمجة ممنهجة للقضاء على أي أمل لدى الفلسطينيين بإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 من حزيران بعاصمتها مدينة القدس، حيث يجري أيضا التهويد في مدينة القدس كما يجري في مختلف محافظات الضفة الغربية، ضمن سياسة عزل السكان الفلسطينيين ومحاصرتهم ومنعهم من الخروج إلى مصادر رزقهم سواء في القرى والمدن والبلدات المجاورة أو التحرك ما بين هذه القرى الفلسطينية التي أصبحت جيتوهات مغلقة على سكانها بفعل السياسات التي يقوم بها جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في هذه المناطق الفلسطينية.
1: نعم، شكرا لكم السيد أمين شومان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. شكرا. في ملفنا التالي، امتحان التربية الإسلامية لطلبة الثانوية العامة هذا اليوم سيكون إلكترونيا. هذا الموضوع إضافة إلى جولة عدد من وزراء حكومة الدكتور محمد مصطفى إلى جنين، نناقشه مع الدكتور أمجد برهام.

0: وزير التربية والتعليم العالي. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أهلا بك معنا دكتور برهم. في البداية، يشكل امتحان التربية الإسلامية اليوم أول تجربة واسعة للامتحان الإلكتروني في الثانوية العامة. ما هو تعليقكم على هذه الخطوة، وهل هي إجراء فرضته الظروف أم بداية لتحول استراتيجي في منظومة التقييم الوطنية؟
1: يعني هو أول امتحان لطلبة الثانوية العامة في الضفة الغربية في المحافظات الشمالية، ولكنه هو يمكن أن يكون الامتحان رقم 100 في الذي قامت به وزارة التربية والتعليم العالي، وخاصة لطلابنا داخل قطاع غزة. كما تحدثت، هو جزء من استراتيجية الوزارة في ظل الظروف الحالية التي نعيشها جميعا. أولا، هو أصبح اليوم ضرورة التحول الرقمي في كل وسائل التعليم، أصبح ضرورة ملحة. وأيضا الظروف الصعبة التي نعيشها جميعا أحيانا تفرض علينا اتخاذ إجراءات مهمة جدا للتكيف مع ما يحدث، ونحن نعتقد بأن هذه التجربة إن شاء الله اليوم سوف تكون تجربة ناجحة نستطيع أن نبني عليها في الأيام القادمة.
0: نعم. ما أبرز الدروس التي استخلصتها الوزارة من تطبيق الامتحانات الإلكترونية في ظل الظروف الأمنية الحالية، وكيف ستنعكس هذه التجربة على مستقبل امتحانات الثانوية العامة وتطوير أدوات القياس والتقييم؟
1: يعني امتحان الثانوية العامة هو أصبح جزء من حياتنا ومن ثقافتنا ومن تراثنا. ما يجري من تطوير لهذا الامتحان والنظام الثانوية العامة بشكل خاص هو أصبح جزء من خطة الوزارة في التطوير والتحول الرقمي، وأيضا في تطوير نظام الثانوية العامة بشكل عام. هناك خطة لأن يكون هذا الامتحان على مدار عامين، هناك خطة بأن يكون هذا الامتحان على مسارات، وأيضا هناك خطة أيضا لتحويل جزء من الامتحانات إلى النظام الإلكتروني، وذلك تماشيا مع التطور التكنولوجي المتسارع في العالم. وعندما نتحدث عن امتحان التربية الإسلامية هو امتحان شامل لكافة أبنائنا وبناتنا الطلبة. أدوات تقييم الامتحانات والقياس والتقييم لقدرات الطلاب هي أيضا مأخوذة بعين الاعتبار. وأيضا عندما نتحدث عن تطوير منظومة التعليم وعن تطوير منظومة الامتحانات، بدأنا بهذه الخطوة، وسوف يكون لهذه الخطوة فيما بعد خطوات أخرى لاحقة إن شاء الله.
0: نعم. خلال جولتكم في محافظة جنين، إلى أي مدى أثرت الاعتداءات المتكررة على المدارس والجامعات في جنين على جودة العملية التعليمية؟ وما هي الخطة التي وضعتها الوزارة لتعويض الفاقد التعليمي وضمان عدم اتساع الفجوة؟
1: المدينة جنين ومحافظة جنين والقرى والمدن الفلسطينية كلها تتأثر بالحصار المفروض على من قبل قوات الاحتلال والبوابات الحديدية، وأيضا محاولة منع المعلمين والطلبة من الوصول إلى مدارسهم في الوقت المحدد، الظرف الاقتصادي الصعب والحصار الاقتصادي الذي فرض علينا جميعا. كل هذه الظروف أدت إلى أن يكون هناك مزيد من الإجراءات للتعويض عن الفاقد التعليمي، وأيضا للمضي قدما في العملية التطويرية والتنموية داخل المحافظة وباقي المحافظات الأخرى. بعد امتحان ثانوية العامة مباشرة، الوزارة سوف تطلق المخيمات والمدارس الصيفية. هذه مدارس سوف تكون لها بعض التخصصية في تدريس الطلبة، وخاصة طلاب من صف أول إلى صف سابع. سوف يكون هناك تدريس مادة الرياضيات والعلوم واللغات، وأيضا مع مزيد من الأنشطة اللامنهجية الرياضية والترفيهية خلال هذه المدارس الصيفية التي سوف تنطلق فورا بعد انتهاء امتحان الثانوية العامة.
0: نعم. في ضوء التحولات التكنولوجية والظروف السياسية والأمنية، كيف تتصورون شكل المدرسة الفلسطينية خلال السنوات المقبلة؟ وهل تتجه الوزارة نحو نموذج تعليمي أكثر اعتمادا على الحلول الرقمية؟
1: يعني نحن نطلع

0: الله بأن يكون هناك دمج ما بين هذا التطور التكنولوجي والطرق التقليدية في التعليم لأهميتها.
1: نعم.
0: نحن نتجه اليوم إلى التعليم التفاعلي والتعليم المفتوح، وسوف يطبق هذا النظام على طلبة المدارس الابتدائية من صف أول إلى رابع بعد أن جربناه على عينة من المدارس في العام الماضي. سوف ننطلق إلى التعليم التفاعلي في باقي الصفوف لتطوير منظومة التعليم المدرسية داخل فلسطين.
1: نعم، شكرا لكم الدكتور أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي. متواصلون معكم سيداتي سادتي في نهار جديد لهذا اليوم. نشير إلى الأخبار العاجلة الواردة إلينا، حيث اقتحام الاحتلال لبلدة عقابة شمال طوباس ومداهمة أحد منازل المواطنين صباح هذا اليوم. لحظات قليلة تفصلنا سيداتي سادتي عن موجز بآخر وأهم الأخبار، ومن ثم نتابع ما تبقى على أجندة نهار جديد لهذا اليوم. موجز الأخبار مرة أخرى مع سحر منير. صباح الخير.
2: صباح الخير لك وصال مجددا، وتحية صباحية للمستمعين والمشاهدين. استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة واستشهاد مواطنين أحدهما طفل بنيران جيش الاحتلال شرق دير البلح وشرق مدينة غزة. قوات الاحتلال تقتحم بلدة عقابة شمال طوباس وتداهم المنازل فيها. إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مساء أمس مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. استمرار اعتداءات المستوطنين التي تستهدف المواطنين والممتلكات، وفي السياق إصابة 7 مواطنين إثر اعتداء مستوطنين عليهم خلال اقتحام قرية يرزا شرق طوباس حسب المصادر المحلية. وفي رام الله مستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على 3 مواطنين في منطقة الزرقاء في قرية بيتلو. المجلس الوطني يقول إن مصادقة كابينيت حكومة الاحتلال على إقامة 13 مستعمرة جديدة في قلب الضفة حول رام الله والقدس تمثل تصعيدا استعماريا خطيرا. ورئيس المجلس روحي فتوح يؤكد أن حكومة الاحتلال تستغل الاضطرابات الإقليمية والدولية وتصريحات أمريكية توفر غطاء سياسيا لمشروعها الاستعماري. في لبنان عودة أكثر من 646,000 نازح إلى منازلهم من أصل أكثر من 1,000,000 أحصتهم السلطات اللبنانية وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية. في موجة الحر الأسوأ في تاريخ أوروبا، فرنسا وهولندا وبلجيكا تسجل 3,700 حالة وفاة إضافية معظمها في باريس، بينما السلطات تحذر من أن الأرقام أولية وقد ترتفع. تأهل المنتخب المصري إلى دور 16 من نهائيات كأس العالم 2026 بعد تغلبه على المنتخب الأسترالي بركلات الترجيح. أخيرا في حالة الطقس، الجو يكون اليوم حارا إلى شديد الحرارة ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة. إلى هنا هذا الموجز، نعود إلى زميلة وصال أبو عليا لنستكمل معها ملفات نهار جديد.
1: شكرا لك سحر، وأهلا بكم مرة أخرى سيدتي سادتي في هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. إلى الملف السياسي، ونناقشه مع عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الدكتور صبري صيدم. صباح الخير.
3: صباح الخير،
1: أهلا بك معنا. في البداية وبعد 1,000 يوم من الإبادة، هل تعتقدون أن القضية الفلسطينية دخلت مرحلة جديدة عنوانها انهيار المنظومة التقليدية لإدارة الصراع والانتقال إلى صراع مفتوح على الشرعية والقانون الدولي، وكيف ينعكس ذلك على الاستراتيجية الفلسطينية؟
3: نعم، تحياتي لك ولكل المستمعين والمستمعات. ما من شك بأن ما جرى على مدار الأعوام الماضية وفي خضم 1,000 يوم اللي تفضلت بذكرها، هناك تغيير جذري في التعامل مع منظومة القيم الإنسانية، لأنه ما جرى من تنكيل وحرب إبادة حقيقة يشكل في محتوى ما يتنافى تماما مع كل القيم الإنسانية ويتنافى تماما

0: مع قوانين الحروب ومع مجريات هذه الحروب كما عهدتها البشرية. وبالتالي هناك تغيير قيمي أساسي على مدار الألف يوم بكامل التفاصيل التي نعرفها جميعا. ثانيا أن العالم تقاعس في التعامل مع هذا الملف على أرضية الشعور العالم بأن هذه القضية هي مسؤولية غيره، ولم يتوانى عن محاولة مساعدة الفلسطينيين بالتعاطف الشعبي أو ببعض المواقف الرسمية الخجولة دون أن يكون هناك أثر على الأرض يساهم بعملية اللجم. والدليل أننا وصلنا الألف يوم، كان من الممكن حسم هذه المعركة منذ البداية بإحلال يعني الحقوق وتوفير بالأحرى حق الشعب الفلسطيني في بقائه واستمراره في دولته ضمن ما توفره مظلة الأمم المتحدة والمعطيات قانونية قابلة للتطبيق. ثالثا، نعم نرى بأن الأمور انفلتت من عقادها، الآن الأمور تتجه نحو حروب مفتوحة في المنطقة كما تفضلت، ألف يوم ربما تزيد وهي تزيد فعليا على مدار الأيام التي تبعت لألف يوم فيما يجري من تفاصيل مستمرة بذات الشكل الذي بدأت فيه وربما أسوأ. والحديث الآن عن مصادرات، والحديث الآن عن وهب أراضي بقيمة دولار واحد، والحديث عن شطب أونروا مثلا، يعني كثير من عن الأمثلة الواضحة التي تلوث هذا المشهد وتؤكد على أنه ما جرى في البداية يجري الآن ربما في النهاية أو في الوسط، لا نعلم إلى أين سيكون مآل الأمور. وآخر شيء أريد الحديث عنه بأنه ما يجري أيضا يؤكد على أنه في المنطقة هناك حروب لا تنتهي، الحديث عن لبنان، الحديث عن إيران، حتى الحديث عن بقية القلاقل والأوضاع التي تنفرد تقريبا شيئا فشيئا سواء في الجنوب السوري وغيره، تؤكد على أنه الحروب مفتوحة لا تندمل، وإنما يجري التعايش معها على أرضية الكر والفر وعلى أرضية محاولة إطالة أمدها لتكون خاضعة لمحاولة المناورة السياسية من أجل فرض خارطة جديدة كما تقول إسرائيل في المنطقة.
1: نعم، في سياق متصل، تشهد الضفة الغربية توسعا استيطانيا وفرض وقائع ميدانية متسارعة، هل تعتقدون أن إسرائيل تسعى إلى استباق أي حراك سياسي دولي عبر إعادة رسم الحدود الفعلية للدولة التي تريد فرضها من جانب واحد؟
0: نعم، احنا تحدثنا قبل ثواني عن ما جرى على مدار الألف يوم من تغير في المنظومة القيمية، وجزء من هذا التغير هو ما تفضلت فيه أن يستمر هذا العمل باتجاه ما تمارسه إسرائيل ومارسته على مدار عقود ماضية من خلال ما يسمى بفرض الواقع على الأرض. وهذه العقيدة هي العقيدة اللي يتبناها المستوطنين وأربابهم سواء بن غفير ونتنياهو وسموتريتش، الذين يتركون الباب مواربا في عدة تدخلات وصريحا في تدخلات أخرى من خلال حديث عن إيوان، الحديث عن توسيع المستوطنات، الحديث عن بؤر استيطانية، الحديث عن الاستيطان الرعوي وخلافه، كله يؤكد نعم بأنه هناك مسعى محموم لفرض الواقع على الأرض، ثم يطلب من القيادة الفلسطينية في مرحلة ما أن تكون كما يقال في مصطلح التفاوض أكثر واقعية بالتعامل مع ما هو على الأرض، وبالتالي الإذعان لما جرى على مدار السنوات الماضية والتفاوض على ما يتبقى من فتات الجغرافيا. بصراحة هذه الحلول جربتها البشرية، تعرف تماما بأنها لن تدمن الجراح، تعرف تماما بأنها ستعمق الكراهية، وتعرف تماما بأنها ستطيل أمد الحروب والصراعات في ليس فقط في الشرق الأوسط وإنما في كل مكان في العالم يجري التعامل فيه على أرضية فرض الواقع والاستهانة بحقوق الشعب المالك للأرض والشعب الذي يعتبر أنه هو المكون الأساس في معادلة صراع مهمة. لذلك بصراحة إذا ما استمر هذا الحال سيؤكد على أن المنظومة القيمية لم تنهار فقط، وإنما تغير التعامل معها على أرضية أن فرض الوقائع هو الذي سيحسم الصراع، وهذا ما كما قلت سيؤسس للمزيد من الصراع وليس إلى حل.
1: هناك اعترافات متزايدة بدولة فلسطين يقابلها تسارع في مشاريع الضم والاستيطان، كيف يمكن تحويل هذا الزخم السياسي إلى أدوات ضغط حقيقية تمنع تغيير الوقائع على الأرض؟
0: يعني شوفي أختي العزيزة، كان من المفترض أن يكون مفهوم الاعتراف قائم على أرضية أن هذا الاعتراف يقابل فرض الواقع بفرض واقع آخر دبلوماسي سياسي يعني حتى واقع يساهم في عملية استبدال هذا المشهد البائس بمشهد مشرق يعطي الشعب الفلسطيني حقوقه على أرضية قرارات شرعية دولية. ولكن واضح بأنه هذا المشهد تحول من مساحة الحل إلى مساحة الاستثارة أكثر لهذا المحتل ليمعن في عملية تنكيل بالفلسطينيين. وعليه إسرائيل تتغطى الآن بهذه الخطوات العملية لأنه هذه الخطوات لا تمتلك مخارب. يعني إحنا زي ما دائما نقول قل كلمتك وامشي، بأنه هذه الدول تأتي تعترف دون أن تمارس فعليا تطبيق معنى الاعتراف. والاعتراف مش فقط فتح سفارات وتبادل سفراء، الاعتراف أيضا يقوم على أرضية تطبيق اتفاقيات موقعة، إلغاء اتفاقيات قائمة مع القوة القائمة بالقوة، القوة القائمة بالاحتلال عفوا، أو من خلال خطوات عملية تجسد هذا الاعتراف. التناقص في تنفيذه هو الذي حوله من أداة للحل إلى أداة للحجة إن صح التعبير الإسرائيليين بالمزيد من الغي، باعتبار أن إسرائيل مرة أخرى تريد فرض الواقع حتى تقول الفلسطينيين أنني أنا من أقرر وأن مستقبلكم بيدي وأن كل من يأتي لإغاثتكم سيعرف بأنني سأساهم أكثر في تعقيم في تعميق هذا الجرح عفوا ومحاولة استفزازكم أكثر وفرض حقيقة جديدة مفادها بأنني أنا من سيسيطر على مستقبلكم. ما هكذا تورد لبن، ما هكذا تحل الصراعات، وما هكذا سيحل هذا الصراع في الشرق الأوسط.
1: نعم، إذا ما استمرت حكومة الاحتلال في فرض وقائع الضم والتوسع الاستيطاني واستمر العجز الدولي عن وقفها، كيف تتصورون مستقبل القضية الفلسطينية خلال السنوات المقبلة؟
0: طالما أن إسرائيل تعتبر أن الشعب الفلسطيني باقي على أرضه فهي ترى في ذلك المشكلة الأساس، وتقوم الآن على أرضية ترحيل الفلسطينيين على أرضية كما أسلفنا وتحدثنا عن فرض الوقاع على الأرض، وثالثا تقوم على أرضية تغيير تكوينة وتشكيلة الشرق الأوسط. وبالتالي إن كنتم تذكرون قبيل 7 أكتوبر جرى الحديث في سبتمبر في خطاب نتنياهو الشهير عام 23 أمام الأمم المتحدة تحدث عن شرق أوسط جديد، وبالتالي القنبلة الموقوتة التي زرعها تتجلى تفاصيلها الآن من خلال ما نرى بتغيير مكونات الحياة ومحاولة رسم معالم جديدة. هو حددها أو تحدث عن شرق أوسط جديد ولم يشر على الإطلاق في الخارطة الشهيرة التي عرضها على لوحة كبيرة في الأمم المتحدة لوجود ضفة غربية وقطاع غزة أو وجود دولة فلسطينية. وبالتالي هو يعتزم أن يفرض هذا الواقع بحيث يدفع العالم للتعايش معه. بصراحة أقول ستستفيق إسرائيل في يوم من الأيام على حقيقة أن الشعب الفلسطيني رغم كل هذه المحاولات لن يرحل عن أرضه، أن الشعب الفلسطيني مهما حاولت إسرائيل تغيير وطمس الحقائق ومحاولة اغتيال الهوية الفلسطينية سيبقى متمسكا بحقوقه ومتمسكا بعقيدة البقاء وإقامة الدولة، وأن الحل يكمن فقط في إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وليس في محاولات تغيير الواقع. وأعتقد أنه مجريات الأمور في إسرائيل الآن والتحضير للانتخابات كلها تتمحور حول انزلاق إسرائيل نحو هاوية لم تكن متوقعة ليس فقط في الداخل وعلى أرض فلسطين وفي الشرق الأوسط، وإنما أيضا في منظور العالم لهذه الدولة وطرق التعامل معها بطبيعة الحال.
1: نعم، شكرا لكم الدكتور صبري صيدم عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير، شكرا. في ملفنا التالي، تواصل الاجتماعات تحضيرا لانتخابات المجلس الوطني في نوفمبر المقبل. نتحدث مع الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك معنا دكتور أبو يوسف. إلى أين وصلت هذه التحضيرات لانعقاد انتخابات المجلس الوطني؟ وهل نتحدث عن استحقاق انتخابي فقط أم عن مشروع لإعادة بناء وتعزيز مؤسسات منظمة التحرير بما يتلائم مع التحولات السياسية والديمغرافية التي نشهدها؟
2: بالطبع وصال كما شرط يعني ترتيبات متعلقة بالشأن الداخلي الفلسطيني أولا وهو استحقاق فلسطيني موضوع الانتخابات وما تحدثنا عن أن عام 2026 سيكون عام الانتخابات وهذا شكل ديمقراطي للتأكيد على أن ما معطونا خطوة باتجاه إنجاح هذه الخطوة. الاجتماع الأخير كان للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور رامي الحمد الله والذي أشار إلى أهمية تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات وخاصة في قطاع غزة وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع من حصار وقتل وأيضا تدمير وكل ما له علاقة بمحاولة فرض مساحة 30% من قطاع غزة ليتم حشر أكثر من 2 مليون من أبناء شعبنا الفلسطيني فيها في ظل تجميع وتعطيش وفي ظل أيضا حصار وكل ذلك الأمر الذي يتطلب الضغط من أجل تمكين شعبنا الفلسطيني من حقه بالانتخاب وأيضا تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من خطة الرئيس ترامب وما يسمى مجلس السلام وغير ذلك وإدخال اللجنة الإدارية وانسحاب جيش الاحتلال وإعادة الإعمار وكل ما هو مكتوب حول ذلك. لكن المهم في هذا الموضوع هو الضغط من أجل الساحة المجال لمشاركة أبناء شعبنا الفلسطيني. المسألة الأخرى التي يعني لابد من تقليل العقبات هو موضوع إجراء الانتخابات في مدينة القدس. وكما معروف الانتخابات السابقة التي تم إجراؤها في عام 2022 كانت بسبب منع الاحتلال إجراء الانتخابات وعدم تمكين شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس من المشاركة في الانتخابات وهذا الأمر الذي يجب أن يتم تدليله. نحن ماضون باتجاه إنجاح الانتخابات وكما هو معروف أن اللجنة المشكلة من أجل التحضير لهذه الانتخابات عقدت أكثر من 18 اجتماع وقدمت للرئيس مشروع القانون الانتخابات وتمت إقراره وجرى تعديل على القانون بعد ذلك من أجل أن يكون هناك عدد أعضاء التشريعي 200 لإجراء انتخابات تشريعية يكون عدد أعضاء 200 وهم يمثلوا المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والوفود التي ستذهب إلى الخارج لترتيب وضع 150 وعدد وأيضا أسماؤهم وفي معظم بلدان العالم من أجل أن يكونوا أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بأقوامه 350 حسب ما هو مقرر. نحن ماضون في هذه في خضم هذه المعركة مع الاحتلال من أجل استحقاق داخلي من أجل تجسيد ديمقراطية فلسطينية من أجل إنجاح هذه الانتخابات بكل إصرار وعزم.
1: نعم. في ظل الحديث عن زيارات مرتقبة إلى عدد من الدول من بينها لبنان وسوريا في إطار هذه التحضيرات هل تحددت مواعيد؟
2: حتى الآن لم يتم تحديد مواعيد هو تجري الاتصالات بشكل أولي هناك طبعا حسب الإحصاء المركزي عدد شعبنا الفلسطيني الموجود في العديد من البلدان ما فيها في لبنان في سوريا وفي مواقع أخرى من أجل أن يكون هناك زيارات لهذه البلدان. بالطبع كما أشرت سيكون هناك زيارة عامة لسوريا وزيارة عامة للبنان خاصة في ظل وجود مخيمات كبيرة ووجود فلسطيني كبير ليكونوا في خضم هذه العملية الانتخابية أيضا مشاركين وممثلين في إطار المجلس الوطني الفلسطيني. وأنا بعتقد أنه يعني وأيضا في العديد من دول في مصر وفي المملكة العربية السعودية في أوروبا وأمريكا اللاتينية والعديد من الدول سيكون هناك وفود من أجل المشاركة الواسعة من أبناء شعبنا الفلسطيني إما عن طريق الانتخاب إذا تم السماح من قبل هذه الدول بإجراء هذه الانتخابات أو عن طريق مجمع انتخابي يضم المنظمات الشعبية والفصائل والمؤسسات في تلك الدول ليجتمع ويقرر من يمثله في المجلس الوطني الفلسطيني. وأما بالتوافق حسب ما تم الاتفاق عليه بالانتخاب يعني المجلس الوطني الفلسطيني يتم انتخابه في الداخل وحيث أمكن في الخارج يعني عندما يتم الحديث عن انطلاق هذه الفوز خلال الفترة القريبة القادمة سيكون هناك رؤية واضحة حول هذا التمثيل. بكل الأحوال أنا أعتقد أنه موضوع الترتيبات المتعلقة سواء بانتخابات المجلس التشريعي في الوطن ذات أهمية قصوى من أجل أن يكون هناك انتخاب لممثلي الشعب الفلسطيني في الداخل وأيضا استكمال ذلك في الخارج من أجل عقد المجلس الوطني الفلسطيني بقوامه 350 حسب ما هو مطبق عليه 200 في الداخل و 150 في الخارج وإنجاح هذه العملية الانتخابية من أجل تسييد وضع ديمقراطي وأجل ترتيب وضعنا الداخلي الفلسطيني بما يتلائم مع استمرار معركتنا مع الاحتلال من أجل حرية استقلال شعبنا الفلسطيني وما كما هو معروف منظمة التحرير الفلسطينية المؤثرة الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني وقاعدة نضاله وكفاحتنا والحرية والاستقلال، وهذا الأمر الذي يتطلب مشاركة الجميع في هذا الإطار، حيث أن

0: الانتخابات أمام إنشاء حظام أكبر وطن الشام للانخراط الجميع في إطار الانتخابات في وضع داخل فلسطين.
1: نعم، إذا ما نجحت الجهود، كيف تتصورون شكل منظمة التحرير بعد انتخاب مجلس وطني جديد؟ وهل سيكون ذلك بداية لمرحلة جديدة من إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز دوره في الداخل والشتات أيضا؟
0: نحن بالنسبة لنا المهمة الرئيسية هي الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية المؤسسة الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني، لأنها الإنجاز السياسي الأهم للشعب الفلسطيني في تاريخ نضاله، وهي التي تمثل كل الشعب الفلسطيني أينما تواجد. وبالتالي ترتيبات عقد المجلس الوطني الفلسطيني يضم الجميع في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بالنسبة لنا هي مسؤولية وهي خطوة هامة على هذا الصعيد. لذلك محاولات التمثيل خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية أو أن يكون هناك أجسام موازية أو غيرها أو انشقاقات عن الوضع الفلسطيني الشرعي والممثل بمنظمة التحرير الفلسطينية كما هو معروف فشلت جميعا أمام التمسك الحازم بالمنظمة وإنجازات منظمة التحرير الفلسطينية على صعيد النضال والكفاح الفلسطيني وثوابتها التي أجمع عليها كل الشعب الفلسطيني دون استثناء في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وقام الدولة الفلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس. لذلك أنا أعتقد أنه نحن بالنسبة لنا هناك أهمية تكمن في عملية أن يكون جميع في هذا الإطار، في إطار نضالنا وكفاحنا المتواصل بأجل حرية واستقلال شعبنا الفلسطيني.
1: نعم، شكرا لكم الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمات التحرير. شكرا.

متواصلون معكم سيدتي سادتي في نهار جديد لهذا اليوم عبر أثير صوت فلسطين وقناة فلسطين مباشر.

0: وفي الشؤون الدولية 3700 وفاة إضافية في فرنسا وهولندا وبلجيكا جراء موجة الحر. التفاصيل في التقرير التالي مع نديم عبدو.
1: سجلت فرنسا وهولندا وبلجيكا 3700 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر التي شهدها شهر حزيران الماضي، والتي دفعت درجات الحرارة إلى الارتفاع الشديد في أنحاء أوروبا، في حين حذرت السلطات من أن الأرقام أولية وقد ترتفع. وقال خبراء إن موجة الحر التي استمرت تقريبا من 20 إلى 28 من حزيران الماضي كانت الأسوأ في تاريخ أوروبا، إذ تسببت في اضطراب توليد الكهرباء وألحقت أضرارا بالبنية التحتية وأثقلت كاهل أنظمة الرعاية الصحية. وفي فرنسا أعلنت هيئة الصحة العامة ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 30% في البلاد خلال الأسبوع من 22 إلى 28 من حزيران الماضي، وبنسبة 62% في العاصمة باريس وحدها في ذروة موجة الحر الاستثنائية التي ضربت البلاد. وشهدت المتاجر تدافعا ومشاجرات بعد طرح نحو 200,000 مروحة ومكيف هواء للبيع. وفي جنوب فرنسا أجلي نحو 3000 ونشرت مروحيات إطفاء لمكافحة حرائق غابات اشتعلت إثر موجة الحر الاستثنائية. وفي هولندا أعلنت السلطات الصحية أن موجة الحر غير المسبوقة التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي أدت إلى نحو 480 حالة وفاة زائدة عن الرقم المتوقع تسجيله في هولندا في الظروف العادية خلال هذه الفترة. أما في بلجيكا فأعلنت وزارة الصحة أن البلاد سجلت 1200

0: وعشرين حالة وفاة إضافية بين 18 و29 من حزيران الماضي.
1: بهذا نأتي وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية من نهار جديد. هذه تحيات فريق العمل ليث القدومي في الأعداد والتنسيق، أسمع ويس في المتابعة والتنفيذ، رمزي أبو ظاهر في الإخراج، وليد عارف سليم في الهندسة الإذاعية. كنت معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة. هذه تحية وإلى موعد مع الحرية.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديد والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

سيداتي وسادتي، نحييكم وإليكم أولى نشراتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. هذه عناوينها: استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة وشهيدان أحدهما طفل في دير البلح ومدينة غزة. أبو عفش يقول إن التدهور الوبائي في غزة يتزامن مع عجز طبي حاد وتصاعد في إصابات سوء التغذية. الاحتلال يعتقل شابين من مدينة نابلس. وزير التربية والتعليم العالي يؤكد أن عقد امتحان التربية الإسلامية اليوم إلكترونيا يأتي ضمن استراتيجية التكيف مع ظروف الرهينة. ومصر تتأهل للدور 16 من كأس العالم. التفاصيل: يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، وأمس استشهد مواطنان أحدهما طفل بنيران جيش الاحتلال شرق دير البلح وشرق مدينة غزة. قال مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة محمد أبو عفش إن التدهور الوبائي المتسارع في القطاع يتزامن مع عجز طبي حاد في أدوية الأمراض المزمنة ومحاليل أجهزة غسيل الكلى، يرافقه تصاعد مستمر في إصابات سوء التغذية الناتجة عن شح المساعدات، ما أدى وأضعف مناعة المواطنين ضد الأوبئة. وأشار أبو عفش إلى تسجيل 9300 إصابة بالأمراض الجلدية والمعوية خلال أسبوعين فقط داخل 130 مركزا في القطاع جراء تلوث المياه والاكتظاظ الشديد، ما ينذر بخطر صحي كارثي. وأوضح أبو عفش أن النظام الصحي لا يزال في حالة طوارئ أدت لإغلاق بعض الأقسام وسط مخاوف من كارثة بيئية جراء نقص المياه وتراكم النفايات ومياه الصرف الصحي، فيما تحاول الفرق الميدانية إسناد مراكز الإيواء بالتنظيف والإرشادات الطبية. في الضفة أصيب شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال أمس في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وفي طوباس أصيب 7 مواطنين إثر اعتداء مستوطنين عليهم خلال اقتحام قرية يرزا شرق المدينة. أما في رام الله فاعتدى مستوطنون بالضرب المبرح على 3 مواطنين في منطقة الزرقاء بقرية بيتلو. اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة نابلس وداهمت عدة منازل وفتشتها. أكد وزير التربية والتعليم العالي دكتور أمجد برهم أن عقد امتحان التربية الإسلامية إلكترونيا اليوم لطلبات الثانوية العامة كأول تجربة من نوعها في الضفة يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتكيف مع ظروف الراهنة وخطة التحول الرقبي تمهيدا لعقد امتحانات أخرى إلكترونيا لاحقا. وأشار برهم خلال جولة وزارية في جنين إلى أن المحافظة تعاني كباقي المناطق من حصار الاحتلال الذي يعيق وصول الطلبة والمعلمين، مؤكدا اتخاذ إجراءات لتعويض الفاقد التعليمي أبرزها إطلاق مدارس صيفية تعليمية وترفيهية للصفوف من الأول.

حتى السابع فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة. وفي السياق أعلن برهم عن توجيه الوزارة لدمج التطور الرقمي بالتعليم التقليدي في السنوات اللاحقة عبر النظام التفاعلي والمقرر تطبيقه على الصفوف من الأول حتى الرابع بعد نجاح تجريبه في بعض المدارس العام الماضي. في لبنان عاد أكثر من 646 ألف نازح إلى منازلهم من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية. وأفادت المنظمة الدولية في تقرير بأنه أبلغ عن عودة 646107 من النازحين، في حين لا يزال نحو 500,000 شخص نازحين بناء على بيانات جمعت بالتنسيق مع السلطات المحلية منذ 22 من حزيران الماضي. في موجة الحر الأسوأ في تاريخ أوروبا سجلت فرنسا وهولندا وبلجيكا 3700 حالة وفاة إضافية معظمها في باريس، بينما السلطات تحذر من أن الأرقام أولية وقد ترتفع. تأهل المنتخب المصري لدور 16 من نهائيات كأس العالم 2026 بعد تغلبه على المنتخب الأسترالي بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله. ونجح المنتخب المصري في تسجيل ركلات الجزاء التي سددها لاعبوه ليحسم المباراة بأربع ركلات مقابل اثنتين للمنتخب الأسترالي، وهذه المرة الأولى في تاريخ مشاركات المنتخب المصري التي يتأهل فيها إلى دور 16 من نهائيات كأس العالم. في حالة الطقس يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر يكون خفيف ارتفاع الموج. ختاما لنشرتنا نذكركم بأبرز عناوينها: استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة وشهيدان أحدهما طفل في دير البلح ومدينة غزة. أبو عفش يقول إن تدهور الوباء في غزة يتزامن مع عجز طبي حاد وتصاعد في إصابات سوء التغذية. الاحتلال يعتقل شابين من مدينة نابلس. وزير التربية والتعليم العالي يؤكد أن عقد امتحان التربية الإسلامية اليوم إلكترونيا يأتي ضمن استراتيجية التكيف مع ظروف الراهنة. ومصر تتأهل للدور 16 من كأس العالم. من صوت فلسطين وفيناكم بأولى نشراتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: جيتارة
1: قيثارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

0: أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.
1: الماء يبكي والحصى والزعفران،
0: الماء يبكي والحصى والزعفران، والريح تبكي لم يعد غدنا لنا، والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية، فاختار قوس العنفوان.
1: فاختار قوس العنفوان.

0: سوشيال اف ام، ترندات بتطلع وافكار بتنزل، الناس بتحكي واحنا بنسمع، من السوشيال ميديا لموجة الاذاعة. سوشيال اف ام مع نهلا شحادة، كل يوم سبت على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم عبر اثير صوت فلسطين. بدايه اسبوع جديده وحلقه جديده من سوشيال اف ام على الهواء مباشره. يا رب يحمل لكم هذا الصباح كل الخير والمحبه والاجواء الجميله. يا رب رغم كل شيء صعب منعيشه ورغم كل الظروف الصعبه اللي بنمر فيها كشعب فلسطيني، الا انه دائما الامل، التحدي، الصمود، الاصرار هو عنواننا، وهذا الشيء بتشوفوه دائما في مواقفنا في حياتنا. ويمكن نعتقد انه احنا في مرات بنوصل للياس العجز، ولكن مره واحده بنشوف حالنا رجعنا وقفنا على اجرينا. ليه؟ لانه احنا شعب أراد الحياة وبده الحياة وبده يعيش تفاصيل الحياة. فيسعد صباحكم وصباح الأمل مع يعني صباح بارد نوعا ما وانخفاض على درجات الحرارة، لهيك ديروا بالكم وكونوا بخير دائما. وكالمعتاد قبل البداية بالبرنامج بنتعرف على أبرز وأهم المواضيع اللي رح نناقشها في هذا الصباح. بفقرة ترند الأسبوع، هذه الفقرة اللي بنتابع فيها أكثر ما تم تداوله محلياً عربياً وعالمياً في السوشيال ميديا خلال الأسبوع الماضي.

لدوري الستاش إضافة إلى المغرب اللي رح تلعب اليوم. هاي الأخبار يعني هي أساسية على السوشيال ميديا، ولكن في موضوع كان ترند اللي رح نقشه معكم. سيدة تزوجت و يعني زوجها خلينا نحكي نفاها بآخر الدنيا لمدة 12 سنة، لكن الصادم كان واللي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي صورة هاي الزوجة يلي واضح إنها وكأنها ما اختفت 12 سنة، إنما الدهر كامل والعمر كامل. فرح نروح ليش الناس أخذت هذا الموضوع ترند وليش ناقشوا كتير بفقرة ليش ترند. خليكم معنا بفقرة سوشيال تحت المجهر. دكتور سارة نحاس أخصائية تربوية بتناقش أهمية اتفاق الأهل على نفس طريقة التربية بأمثلة بسيطة موضحة، وهذا الشيء المميز في أسلوب دكتور سارة. أما بفقرة الناس شو حكت، هل الندم طبيعي وكيف نتخلص من شعور الندم مع الطبيب النفسي دكتور علي. أما بفقرة ضيف السوشال فمن الأردن الشقيق رح يكون معنا مدرب الحياة صلاح سليم، وناقش موضوع جدا جدا جدا مهم. بحياتنا بتتكرر أشياء سلبية أو سيئة، سواء كانت أشخاص أو مواقف، رح نناقش معه ليش بتتكرر هاي المواقف أو هاي الأشخاص اللي بيجرحونا بزعلونا بوجعونا شو من كان. فإذا أنت كنت من الناس اللي بيكرروا الأشخاص المؤذين أو المواقف السيئة بتتكرر بحياتك، أعتقد هاي الفقرة لإلك. فخليكم معنا على الهواء لنتابع تفاصيل أكثر. بفقرة سمعتها لأول مرة دايما منناقش وإياكم معلومات قد تكونوا سمعتوها لأول مرة. هاي الحلقة رح نروح لموضوع صحي، ودايما يعني البطاطا من الأشياء الرئيسية على مائدة سفرتنا الفلسطينية وبشكل عام، ولكن هل فكرتوا بأنه البطاطا الباردة هي أفضل للجسم؟ مش أنا اللي بحكي هذا الحكي، أنا سمعتها لأول مرة هاي المعلومة، فقد تكونوا أنتوا سمعتوها مع استشاري الأمراض الباطنية ضيف مالك مكتبي الإعلام اللبناني. فخليكم معنا لنسمع ليش البطاطا وهي باردة أفضل للجسم. أما بفقرة هاشتاج فيد واستفيد فأخصائية التغذية الشادية سين تجيب على أهم الأشياء اللي بتساعدنا لحياة صحية أكثر، والأهم منها متوفر بكل بيت. وبفقرة ريلاكس سوشال الغفران والمسامحة ليس ضعفا بل حماية لسلامنا الداخلي، اللي راح يحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع دكتور هالة كاظم مدربة الثقافة الحياتية. وكالمعتاد ختام البرنامج بيكون مع فقرة الترند الإذاعة واللي بنتابع من خلاله أكثر ما تم تداوله على صفحاتنا الخاصة بإذاعة صوت فلسطين، وفرصة نذكركم فيها من خلال محرك البحث على صفحاتنا هو إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس.

إذن مستمعينا الكرام، قبل ما ننتقل إلى أول فاصل غنائي معنا، اسمحوا لي أوجه تحية لفريق العمل بتأكيد من المكتبة الموسيقية هدي الحنفية، من الهندسة الإذاعية وليد عارف سليم، ودائما بشكر زميلتنا كرمل أبو حميد من الإعلام الإلكتروني على متابعة الفقرات المسجلة لحتى تستفيدوا أكثر منها. وأكيد رح أكون معكم على الهواء مباشرة على مدار ساعتين إلى ربع تقريبا بكل المحبة. أنا نهلا شحادة، صباح الخير، يا رب صباح السلام والأمان لكم مستمعينا. إذن أول فاصل بحلقة اليوم، بعدها بنكون مع أولى فقرات البرنامج، فقرة ترند الأسبوع. خليكم على السماء.

صباح الخير مجددا، اهلا وسهلا بكل من انضم للاستماع لصوت فلسطين، متواصلين واياكم على الهواء مباشره بسوشال اف ام. هلا خلينا نروح لاول فقره من فقرات البرنامج، فقره ترند الاسبوع.

0: في فقرة ترند الأسبوع بنتابع أكثر ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. ويعني كالمعتاد مستمعينا الكرام، الاحتلال والمجازر اللي بيرتكبها وأيضا المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، كل ما بيقوموا فيه بحق أبناء شعبنا في محاولة لترهيب أبناء شعبنا ومنعهم من الحياة، كان آخرها وأبرزها يعني ما قام فيه المستوطنين بحرق منزل في تجمع الكعابنة شرق القدس. هذا الحدث كان فجر اليوم، فهذا إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المستمرة والمتكررة. اقتحامات واعتداءات دائما متواصلة بحق أبناء شعبنا مستمعينا الكرام، ولكن دائما رغم كل ذلك مستمرين متواصلين، وفي ظل كل ما نعانيه دائما كانت مصر سباقة يعني تعطي الأمل والحياة لأبناء شعبنا. فكان رفع علم فلسطين يوم أمس بعد تأهل المنتخب المصري إلى دور 16 في كأس العالم، كان حدث جدا مميز، وتم رفع العلم من قبل مدرب المنتخب المصري، واللي شاهدنا دموعه أيضا، واللي أهدى فوز مصر إلى الشعب المصري والشعب الفلسطيني. أيضا مستمعين على مستوى أحداث كأس العالم، ولكن بنكهة فلسطينية، يوم أمس شفنا شوارع غزة، أهالي غزة، ناس غزة كيف كانوا متجمعين مستمتعين سعيدين ومشاركين لفرحة المنتخب المصري، شاركوا بالهتافات وشاركوا فرحتهم، وكأنه مصر رسمت فرحة وأمل في ظل كل الظروف الصعبة اللي بيعيشها أبناء شعبنا. فمصر كتبت التاريخ وتأهلت إلى دور 16 من كأس العالم بعد فوزها على أستراليا 4-2 بركلات الترجيح. تم يعني الانتقال إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1 بين مصر وأستراليا. صراحة كانت مباراة خاطفة للأنفاس، شفنا يعني متابعة أبناء شعبنا لهذه المباراة، وفعلا الشعب الفلسطيني دائما بيشوف بالشعب المصري أخ، ويعني فرحتهم فرحتنا، فكان هذا واضح يوم أمس سواء كان في غزة أو في الضفة وفي كل مكان. فمبارك للمنتخب المصري تأهله، وإحنا سعيدين كوطن عربي اليوم عمالنا منشوف فعلا تميز ويعني تقدم لمنتخباتنا العربية على مستوى العالم، وتحديدا هذا الشيء شاهدناه في كأس العالم. أيضا مستمعينا الكرام، المغرب صنفت السادس عالميا لأول مرة، هذا يحصل مع منتخب عربي. خلينا نتابع تفاصيل أكثر حول تأهل المغرب.
1: شو هالفخر هذا يا جماعة؟ شو هالفخر هذا أهل المغرب؟ سادس عالميا، سادس عالميا يا جماعة، العالم هيدا اللي أنا هلا مرتديه مش فخر بس، هيدا تخط، هيدا تخطى الفخر، هيدا تخطى الفخر، خلص تخطى الفخر، صار في شيء كلمة تانية تنقلها كلمة فخر. سادس عالميا، تخطى البرتغال، تخطى البرتغال، تخطى رونالدو، تخطى تاريخ المنتخبات العالمية. لك زلمة شوي بتخطى برازيل، لك انت ما انت انت انت ما عليك تتخطى التوب 10، انت عليك بس تثبت حالك. استنى يا جماعه، المغرب والله العظيم كلمه مغرب لحالها بتخليك لا تستغرب، حيتخطى بكره البرازيل. طولوا بالكم شوي، طولوا بالكم شوي. سادس عالميا، سادس عالميا، انتوا عارفين شو معنى كلمه سادس عالميا يا جماعه؟ ولا دوله عربيه تخطت ال 30 عالميا، مش 20، 30 عالميا، ولا مره صارت هيك. المغرب كان 10، 9، 8، 7، هلأ أصبح سادس، سادس عالمياً وتخطى البرتغال. يا فخر جدك يا رجل، بسم الله الفخر لازم يطلع من خشبك، أنت مغرب، أنت الفخر والله من خشبك، من عيونك، من فوق الدخنة فوق راسك، الفخر قسما بالله.
2: المغرب للتاريخ، المغرب للتاريخ.
0: إذا مستمعينا الكرام تابعنا يعني هاي الفرحة وتأهل المغرب، وفعلا يعني المنتخبات العربية من زي ما سمعنا ما كانت توصل حتى 30 ترتيب عالميا، اليوم وصلت 6 عالميا، وهذا أكيد في رسالة كتير مهمة لأنه إحنا كشعوب عربية نآمن بأنفسنا ويكون عندنا هاي الثقة بأنفسنا، لأنه عندنا المهارات وعندنا القدرات وعندنا الإبداع، ولما نآمن بحالنا بنوصل فعليا. كأس العالم دائما في صبغة فلسطينية، وعم نشوف التأييد الفلسطيني سواء بالهتافات داخل الملاعب أو برفع علم فلسطين، فانتشر وتم تداول بشكل كتير كبير دور والتواصل الاجتماعي كيف رفعت جماهير البرتغال علم فلسطين خلال مسيرة كروية بمدينة تورونتو الكندية قبل المباراة اللي فازت فيها البرتغال على كرواتيا بهدفين لواحد.

إذن لازلنا مكملين معكم مستمعينا الكرام على الهواء مباشرة عبر أثير صوت فلسطين في برنامج سوشيال أف أم، ولازلنا بفقرات ترند الأسبوع.

إذا مستمعينا مكملين وإياكم. إذا اليوم في مباراة يعني الكل كان عم يحكي عنها ومستعد لمتابعتها اليوم الساعة 8 مساء، مباراة المغرب. كلنا يعني متشوقين لفوز المغرب وبندعي لهم، وكلنا بنعرف قديه الشعب المغربي وقف دائما إلى جانب شعبنا الفلسطيني، وهذا الحب الكبير المتبادل دائما. فمباراة اليوم رح تكون على الساعة 8 مساء، أعتقد أن الكل يترقب والناس عم بترتب حتى دوامهم المسائي لحتى يحضروا هالمباراة. فأعتقد أنه كمان مباراة المغرب هي أول مباراة ضمن دوري الستاشر. إذن كل الأمنيات بالتوفيق للمنتخب المغربي خلال مباراة اليوم، دعواتنا لهم وإن شاء الله الفوز حليفكم. إحنا لسه مكملين وإياكم بفقرات ترند الأسبوع، وبننتقل إلى ستوكهولم واللي تابعنا فيها أيضا المظاهرات الداعمة لفلسطين بالعبارات وبرفع علم فلسطين. خلينا نتابع وإياكم جزء من هاي الهتافات اللي كانت لجانب شعبنا الفلسطيني.

إذن مستمعينا، كانت هذه الهتافات اللي تابعناها من المظاهرة اللي كانت في ستوكهولم دعما لفلسطين.

0: أيضا مستمعينا الكرام، لا زال الحديث المتواصل دائما عن يعني كل ما يعاني أبناء شعبنا وأسرانا داخل سجون الاحتلال، وما ظهر عليه الأسير المحرر مجاهد يعني يدعو إلى التحرك المستمر لأجل أبنائنا داخل سجون الاحتلال اللي بتعرضوا للتعذيب، للتجويع، للقهر بكل أساليبه وأشكاله. لهيك عملنا منشوف ولا زلنا حتى اليوم من أسبوعين تقريبا والحديث متواصل، وهذا أقل واجب بحق أسرانا أنه نضلنا نحكي عن قضيتهم وندعو العالم إلى نصرة أسرانا. فمدربة المهارات الإدارية ألاء درغمة نشرت فيديو بتدعو فيه العالم، وهذا المميز أنه عمالنا منشوف مؤثرين على السوشيال ميديا بمجالات حياتية مختلفة بدعموا القضية وبدعموا قضية أسرانا. فخلينا نسمع وإياكم ألا شو عم تحكي عن هذا الموضوع.
1: إذا مرت هاي الصورة علينا مرور الكرام وما تحركنا لأجلها وما هزتنا من جوا، فينا مشكلة جماعة. هذا عبارة عن أسير محرر تحرر بس قبل أيام، صحفي فلسطيني اسمه مجاهد مفلح. هاي صورته قبل وبعد 14 شهر بسجون الاحتلال. يا جماعة اللي صدمني إنه ناشر على صفحته إنه مش بس مكسرين له جمجمته داخل السجن، لا وقاطعين عنهم الأكل والشرب. بالنسبة لإله كاتب إنه كان النوم بالنسبة لإنه رفاهية والتنفس بدون ألم رفاهية. متخيلين إنه في 10,000 أسير هلأ لسه عم بيعانوا هاي المعاناة؟ ومتخيلين إنه هاي القصة وهاي الصورة أنتوا هلأ شايفينها هلأ هي مش من الماضي ولا هي فيلم، هي قصة صارت هلأ بيننا. يعني هذا الأسير المحرر تحرر بس من أيام من سجون الاحتلال، لازم يتحرك، لازم على الأقل نحكي عنهم، ندعي لهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
0: يعني حسبنا الله ونعم الوكيل فعلا، وأقل واجب نضلنا نحكي عن قضية أسرانا، نضلنا ندافع عن أسرانا وندعو كل العالم لا يعري هذا الاحتلال المجرم بكل ما يرتكبه بحق أبناء شعبنا و بحق أسرانا تحديدا. فالفرج القريب يا رب لكل أسرانا البواسل. أشكال الصمود على الأرض إلها مفاهيم كتير، أشكال كتير وطرق كثيرة أكيد مستمعينا الكرام. وكان هذا الوجود الفلسطيني بحلة مختلفة، فالثوب الفلسطيني كان أبيض، يعني ثوب فلسطيني إحنا متعودين عليه بالألوان الزاهية والمتنوعة، ولكن إن نشوف ثوب فلسطيني أبيض كامل لأول مرة كان من عمل المصممة داليا المصري واللي صممته لنفسها خصيصا بيوم زفافها. ليش اختارت اللون الأبيض وشو الرسالة اللي حبت توصلها؟ خلينا نتابع وإياكم مستمعينا الكرام.
2: أحلامنا بفلسطين مختلفة كثير عن أحلام العالم. ممكن بنحلم أن يكون الحاجز مفتوح، نحلم الطريق تكون فاضية، نحلم نوصل للعرس اللي معزومين لإله ويوصلوا معزيمنا لعرسنا. شكراً كثير إنكم اليوم قدرتوا توصلوا لعرسي. كل بنت فينا بتحلم بإشي، أحلامنا يمكن زي ما قلنا مختلفين، بس كل بنت تحلم بفستان. واليوم أنا مفتاح لحلمي، عملت أول ثوب فلسطيني أبيض، حبيت أشارك فرحتي فيه معاكم. وعن جد يمكن ظروفنا صعبة وحياتنا فيها كتير ألوان، بس بختار دايما الأبيض لأنه لون التفاؤل، لون الحب.
0: إذن مستمعينا الكرام، يعني اللون الأبيض برسالته للحب والأمل والسلام، يعني كمان بنقدر نوصل دائما رسائل شعبنا بكل الطرق بما فيها ثوبنا الفلسطيني. لسه مكملين وإياكم على الهواء مباشرة بسوشال أف أم، ولازلنا بفقرة ترند الأسبوع، الفقرة اللي بتأخذ الوقت الأكثر من البرنامج لكثرة المواضيع اللي بيتم تداولها عالميا. من المواضيع اللي تم تداولها بشكل كتير كبير هو ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا ووفيات متزايدة، ولنتابع أكثر شو اللي عم بيصير في أوروبا وليش سبب هالوفيات المستمرة مع هشام درغمة. نشر فيديو بيشرح فيه أكثر مناخيا شو اللي تغير وكمان طبيعة الحياة بأوروبا أو البيوت كيف مصممة. حبينا نشارك وإياكم لنفهم أكثر، خصوصا بعد الأخبار المتزايدة والمستمر انتشارها حول الوفيات في أوروبا. خلينا نتابع وإياكم مستمعينا.
1: إذا مرت هاي الصورة علينا مرور الكرام وما تحركنا لأجلها وما هزتنا من جوا فينا مشكلة. جماعة هذا عبارة عن أسير محرر تحرر بس.
0: إذن مستمعينا بنعتذر وإياكم على هذا الخلل، وأكيد رح نكون مع فقرة ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا.

0: اذا هلا بنسمع واياكم مع هشام درغمي ارتفاع درجه الحراره في اوروبا والوفيات المتزايده وسببها.
1: ليش الناس عم بتموت من الحرب باوروبا؟ السر بالبيوت والبنية التحتية. أوروبا تاريخياً بلاد باردة، فبيوتها مبنية عشان تحبس الدفا مش عشان تطرد الحر. والمصيبة الأكبر إنه ممنوع تركب مكيفات، لأنه إذا أنت مستأجر لازم تاخذ إذن من صاحب البيت، وصاحب البيت لازم ياخذ إذن من السكان، وإذا أخذته لازم تاخذه من البلدية اللي رح ترفض، لأنه بيعتبروا نفسهم بلد التاريخ والحضارة، وهذا بخرب شكل العماير. وإذا ركبته واحد من الجيران شكى عليك فلازم تزيل المكيف. فلما تيجي موجة حر زي هاي البيت بتحول لفرن، بيشرب الحر بالنهار بضل حبسه بالليل، والساكن جواه ما إله أي وسيلة يبرد نفسه. بس هاد بفسر ليش الناس بتموت جوا بيوتها، مش ليش الحر أصلاً وصل لهالدرجة من الأساس. وهون بيجي دورنا إحنا. إحنا كل يوم نحرق فحم ونفط وغاز بالسيارات بالمصانع بالكهرباء. الحرق هاد بطلع غازات زي ثاني أكسيد الكربون، تتجمع بالجو وبتعمل زي بطانية حوالين الأرض. الشمس بتتدخل حرارتها عادي، بس البطانية هاي بتمنع جزء من الحرارة إنه يطلع برا، فبدل ما الأرض تبرد بالليل زي ما لازم بتضل حابس الحرارة جواتها. وكل ما زاد الحرق زادت سماكة البطانية، وصارت الأرض أسخن سنة ورا سنة. وعشان هيك موجات الحر صارت أكتر أقوى وأطول. مش صدفة، هاد نتيجة مباشرة لشغل إحنا بنعملها نفسنا. وشو متوقع إذا ضل الوضع هيك؟ اللي بنعتبره اليوم رقم قياسي استثنائي رح يصير عادي. حرارة بتنكسر أرقامها كل صيف، ضغط على شبكات الكهرباء لدرجة إغلاق محطات، وخطر على الزراعة والمياه، وأعداد وفيات بترتفع كل سنة. فبرأيكم شو الحل اللي ممكن يوقف هاي الكارثة المناخية؟
0: إذن تبعنا مع هشام درغمي تحليل لارتفاع أو شو اللي عم بصير بأوروبا تحديدا. وزي ما سمعنا تصميم البيوت في أوروبا مختلف ليحبس الحرارة، نظرا لأنه معروف نوعا ما بأن أوروبا هي باردة. وشفنا كمان تدافع الناس على شراء المكيفات والمراوح للتخفيف من وطأة ارتفاع درجة الحرارة. بدنا نتأكد جميعا أنه كل هذا التغير المناخي إنه سبب فيه، فكل واحد فيه مسؤولية تجاه البيئة، ودائما ندعو للحفاظ على البيئة وعدم يعني المحافظة نوعا ما لحتى ما وأكيد هذا الموضوع ما بيقتصر على شخص وشخصين، هو موضوع عالمي، ولكن كل حدا ببلش بحاله بيعمل شيء يفيد هاي البيئة. إذن مستمعينا مكملين بفقرة ترند الأسبوع، ومن ضمن أيضا المواضيع اللي كانت ترند خلال الأسبوع الماضي بشكل كتير كبير هو شاب وصبية، يعني حب هذا الشاب إنه يخطب يعني شريكة حياته بس بطريقة غريبة عجيبة، وأدت إلى الاعتقال أو حبس هدول الشخصين. هدول الشخصين واضح إنهم مجانين، قرروا إنهم يقرر هذا الشاب يعمل بروبوسل لخطيبته على أعلى ناطحة سحاب وين في نيويورك.

فإذا مستمعينا تابعنا كتير من الصور والفيديوهات اللي انتشرت لهالشاب والصبية واللي كان البروبوزل في أعلى ناطحة سحاب في العالم. يعني ما بعرف شو خطر لهم, بس واضح إنهم اثنين مجانين, فتم يعني اعتقالهم بعد هذا الحدث لأنهم أصلا طلعوا بشكل غير قانوني, تسللوا للقمة. بس الطريف كان هو التعليقات يعني من قبل الشباب إنه أنت عليت سقف كيف البروبوزل تبع الخطبة, وكمان ورجع قديش في ناس جد مستعدة خاطر تغامر. هل هو عشان ترند؟ هل هو عشان تحصد لايكات؟ ولا عشان جد هي حابة تعبر عن حبها بطريقة مجنونة؟ وكمان تم استغلال هذا الفيديو بدعاية أو بدعايات مختلفة لماركات مختلفة, فالناس صارت تعمل من هذا الفيديو كمان محتوى للترويج والتسويق الإلكتروني. يعني ما بعرف أنتوا شو رأيكم بهذا الموضوع. إذا مستمعينا بنكتفي بهذا القدر من الأخبار اللي كانت ترند, وأكيد في كتير من الأخبار ولكن حاولنا نأخذ الأبرز منها. هلأ رح نروح وإياكم إلى فاصل غنائي, بعدها رح نكمل فقراتنا, خليكم معنا.

إذن مستمعينا الكرام متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة عبر أثير صوت فلسطين ولازلنا متابعين بفقرتنا. أما هلأ منروح لفقرة ليش ترند؟

0: بفقره ليش ترند بنتابع بعض المواضيع اللي كانت ترند على السوشيال ميديا وليش صارت ترند. اخترنا صراحة ترند يعني نوعا ما كان صعب ومؤلم على كثير من المتابعين. انتشر تقريبا قبل يومين فيديو لامرأة يعني تزوجت من رجل بعيدا عن الدول وبعيدا عن للأسف انه تم استغلال الموضوع بطريقة يعني كانت استغلوها للحديث عن أمور قد ينسبوها إلى يعني إلى المسلمين وأكيد هذا الإشي بعيد لأنه معروف أخلاقنا ولكن للأسف زي ما بنحكيها الاصطياد في المياه العكرة. شو هو اللي كان ترند للأسف؟ هو خبر لامرأة تزوجت من رجل أفغاني. هذا الرجل يعني تزوجوا بعدين أخذها على أفغانستان للأسف تم يعني نفيها في مكان بعيد جدا منع أطفالها الخمسة من التعليم. اللي كان ملفت واللي صار ترند هو شكل هذه المرأة وكأنها أصبحت يعني ست كبيرة بالعمر. التجاعيد اللي عوجها وضحت قديش هي كانت عم بتعاني. ليش ترند صار الموضوع؟ لأنه كتير ناس دخلت بتحليلات للموضوع وكان أبرزها من أبرز التعليقات أو كيف تم التفاعل مع الموضوع إنه اختيار الرجل المناسب في الزواج. وهون هذا هو صراحة الموضوع اللي حبيت أحكي فيه وفعلا ننتبه له. اختيار الشريك المناسب إحنا بنعرف إنه منشوف سواء المرأة أو الرجل في حدا بيزهر بينور وبتشوفه فعليا أقبل على الحياة لما يرتبط بالشخص الصح. وأحيانا لما ترتبط بالشخص الخطأ ملامحك بتتغير بتكبر أسرع من الزمن يعني وكأنه بتسرع الزمن معك بطريقة بتخليك تكبر بشكل كتير ملفت. وهذا اللي صار مع السيدة. لهيك كان الموضوع هذا ترند بشكل كتير كبير وتداولوا رواد التواصل الاجتماعي وكان التعليق الأبرز هو عن اختيار شريك الحياة. ننتبه لنختار شريك حياة خلينا ننور أكتر نكون قريبين أكتر من بعض. التعليق التاني اللي كان هو أبدا ما نتجاهل موضوع فرق الحياة طريقة التفكير حتى جغرافيا. إحنا مرات لما في مناطق بتختلف عن مناطق بطريقة التفكير بثقافة المجتمع إلى آخره مرات إحنا بنحاول نتحدى الظروف ونحكي إنه إحنا بنقدر نكسر كل هاي الاختلافات بين الزوج والزوج ولكن في أشياء قاهرة مستحيل أنت تقدر تغيرها. لهيك انتبه تماما لما نيجي نحكي جملة اختار حدا من مستواك الاجتماعي الثقافي الفكري حتى مستواك المادي. هذا الاشي مش غلط يا جماعة. هذا الاشي بيخلي الانسان يكمل بحياته بطريقة بتشبه اللي كان عايش فيها لانه لما يصير هذا الاختلاف الكبير للأسف قد يؤدي الى تدمير حياة الشخص كما حدث مع هاي المرأة. إذا كانت هاي فقرة ليش ترند معنا رح نكمل وإياكم بفقراتنا التالية ولكن حان الوقت لنتوقف وإياكم مع موجز لآخر وأهم الأخبار مع الزميلة ريم الدهودي. وريم صباح الخير.
1: صباح الخير ريانة. أهلا صباح الخير لجميع المستمعين. استشهاد مواطنين وأحدهما طفل بنيران جيش الاحتلال شرق دير بلح وشرق مدينة غزة. مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة دكتور محمد أبو عفش يقول إن التدهور الوبائي المتسارع في القطاع يتزامن مع عجز طبي حاد في أدوية الأمراض المزمنة ومحاليل أجهزة غسيل الكلى وتصاعد مستمر في إصابات سوء التغذية. قوات الاحتلال تعتقل شابين من مدينة نابلس وتدهم عدة منازل وتفتشها وتعبث في محتوياتها. رئيس المجلس الوطني روح فتوح يؤكد أن حكومة الاحتلال تستغل الاضطرابات الإقليمية والدولية وتصريحات أمريكية وفرت غطاء سياسيا لمشروعها الاستعماري. وزير التربية والتعليم العالي الدكتور أمجد برهم يؤكد أن عقد امتحان التربية الإسلامية إلكترونيا اليوم لطلبة الثانوية العامة كأول تجربة من نوعها في الضفة الغربية يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتكيف مع ظروف الراهنة وخطة التحول الرقمي تمهيدا لعقد امتحانات أخرى إلكترونية لاحقا. في لبنان عودت أكثر من 646 ألف نازح إلى منازلهم من أصل أكثر من مليون، أحصتهم السلطات اللبنانية وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية على واقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل. في موجة الحر الأسوأ في تاريخ أوروبا، دول فرنسا وهولندا وبلجيكا تسجل 3700 حالة وفاة إضافية معظمها في باريس، بينما سلطات تحذر من أن الأرقام أولية وقد ترتفع. تأهب المنتخب المصري إلى دور 16 من نهائيات كأس العالم لعام 2026 بعد تغلبه على المنتخب الأسترالي بركلات الترجيع بعد التعادل الأصلي والإضافي بهدف. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة وليطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموجة. في نهاية الموجز العودة للزميلة نهلة. نهلة
0: شكرا إذن لك ريم. مستمعينا الكرام، متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة ببرنامج سوشال أف أم، وفي الساعة الثانية بنتواصل وإياكم لليوم السبت الموافق 19 محرم لعام 1448 الموافق 4/7 لعام 2026.

0: إذن مستمعينا الكرام في الساعة الثانية من سوشال فم عبر أثير صوت فلسطين، معنا كثير من الفقرات يا رب نقدر ناخذهم كلهم، وراح تكون معنا بفقرة القدس آخر وأهم الأخبار مع الزميل بهاء بركات. سوشال تحت المجهر الدكتور سارة نحاس بتناقش أهمية اتفاق الأهل على نفس طريقة التربية. أما بفقرة الناس شو حكت، هل الندم طبيعي بشكل عام بحياتنا وكيف نتخلص من شعور الندم مع طبيب النفس الدكتور علي، وضيف السوشيال رح يكون معنا مدرب الحياة صلاح سليم من الأردن الشقيق، لنحكي عن موضوع جدا مهم وهو ليش بتتكرر الأشياء السيئة في حياتنا سواء كانوا أشخاص مواقف ظروف وغيره. بفقرة سمعتها لأول مرة، صحيا البطاطا الباردة أفضل للجسم مع استشارة الأمراض الباطنية، وهو ضيف الإعلامي اللبناني مالك مكتبي. أما بفقرة هاشتاج فيد واستفيد، فأخصائية التغذية شهد ياسين بتجيب على أهم أشياء بتساعدنا لحياة صحية أكثر صحية أكثر، والأهم إنها متوفرة بكل بيت. وبريلاكس سوشال الغفران والمسامحة ليس ضعفا بل هو حماية لسلامنا الداخلي مع دكتور هالة كاظم مدربة الثقافة الحياتية. إذن هاي هي فقرتنا بالساعة الثانية من سوشال أفأم. رح نتوقف هلأ مع ترند القدس وآخر الأخبار اللي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقدس الحبيبة مع بهاء بركات من وحدة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس. خلينا نتابع.
1: من القدس المدينة التي لا يمر بها يوم دون خبر، بين الاقتحامات وقرارات الإغلاقات من جهة وتمسك الناس بالحياة والأرض من جهة أخرى، من مشاهد الاستفزاز ومحاولات التضييق وبين إرادة الناس اللي ما بتنطفي، بنحكي لكم تفاصيل المشهد. تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر ومقطع فيديو مؤلم لاستشهاد الفتى أمير أحمد جابر 15 عاما المتأثم بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال حي أم الشراية في مدينة البيرة. وفي القدس أصيب الشاب 20 عاما أثر سقوطه عن جدار فصل العنصري في بلدة الرام، في الوقت الذي أصيب فيه شاب آخر بالرصاص الحي في مخيم قلنديا. وأيضا تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد الاقتحام قوات الاحتلال حفلي زفاف في بلدتي عناتة وحزمة شرق القدس المحتلة. ففي عناتة اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء سعيد وعمر وجمال ناصر الرفاعي بعد مداهمة حبل الزفاف، وأطلقت وابلة من قنابل الغاز مما أدى إلى إصابة عددا من المواطنين بينهم نساء وأطفال وكبار في السن بحالات الاختناق. وفي بلدة حزمة أيضا أصيب شاب بجروح في الوجه إثر إصابته المباشرة بقنبلة غاز في حفل الزفاف، فيما سجلت حالات اختناق بين المشاركين نتيجة إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت. وتداول أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نشرتها جماعات الهيكل المزعوم، صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر فيها مخططاتها وأهدافها بتحويل الساحة الشرقية في المسجد الأقصى إلى ما تسمى مدرسة دينية، فيما أدى مستعمرون طقوسا تلمودية فيما يعرف بسجود الملحمي في المنطقة الشرقية في المسجد الأقصى خلال اقتحامهم للمسجد. وانتشر أيضا صور وخبر اقتحام ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إتمار بن غفير أحياء بطن الهوى في سلوان وبئر أيوب في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بالوقت الذي اقتحم فيه عضو الكنيسة سيفيسكوت مدرسة الشابات المسلمات في حي وادي الجوز بمدينة القدس، وأشرف على مصادرة أشرطة الشرطة الإسرائيلية لوحات تحمل محتوى وطني فلسطيني. كما تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع توثق اعتداءات نفذها مستعمرون شرق القدس المحتلة، حيث هاجموا مركبة تعود لمواطن من رام الله قرب منطقة الخان الأحمر وألحقوا بها أضرارا جسيمة وسرقوا أجزاء من المركبة، فيما اعتدى مستعمرون آخرون بمد خط مياه داخل تجمع البدوي مرورا بين منازل المواطنين ومنشآتهم الزراعية في خطوة تستهدف هذه التجمعات وتعتدي على ممتلكاتهم. وكما تداول النشطاء صور وأخبار حملات اعتقالات شنتها قوات الاحتلال في المناطق متفرقة في القدس المحتلة، شملت مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب وأيضا بلدة العسوية وسلوان وعناتة ومخيم شعفاط وحزمة، وبإضافة إلى مناطق متفرقة في مناطق شمال غرب القدس المحتلة. انتشر على موقع التواصل خبر إغلاق سلطات الاحتلال مطعم الشعلة في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة بحجة وجود عمال فلسطينيين من حملة هوية الضفة الغربية يعملون بالمطعم. كما تم مصادرة سلطات الاحتلال لبسطة بيع كعك في بلدة سلوان. كما تم تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مستجدات تتعلق بالأسرى المغتصيين، أبرزها إصدار سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إدارية جديدة وتجديد اعتقال بحق 6 أسرى من بلدة بدو والرام وعناتة. كما أجلت محاكمة الاحتلال جلسة استئناف المغتصية رائدة سعيد، ورفضت محكمة العليا استئناف 4 شبان من مخيم شعفاط مبقية على أحكام السجن الصادرة بحقهم. وفي هذا السياق أيضا مددت سلطات الاحتلال اعتقال الفتية يحيى النتشة وعبد الرحمن النتشة ومصعب بصوص فيما أصدرت

حكما بالسجن لمدة 18 عاما ونصف بحق الأسير المقدسي من مخيم قلنديا أحمد سجدية. هيك بتمشي الحكاية في القدس، الضغط بيزيد والإرادة بتعلى، يمكن القرارات تتكرر، يمكن الإغلاقات الطول، ولكن بالمقابل في دائما فعل مقابل في كلمة أو حتى صورة. بين كل هالمفارقات بظل القدس حاضرة بخبرها وبناسها وبصمودها.

صباح الخير، صباح النور، الله يسعد صباحكم بكل الخير. مستمعينا متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة بسوشال أف أم، متواصلين تسمعونا على 90.701 موجتين الرئيسيتين إضافة لموجاتنا العاملة في كافة محافظات الوطن. مكملين بفقراتنا وإلى فقرتنا التالية، فقرة سوشال تحت المجهر. رح نسلط عدسة مجهر سوشال أف أم على موضوع جدا مهم. لما بنسمع الأهالي، الأب بحكي اليوم بدنا نشتري زواج، الأم بتحكي لا. هذا الاختلاف يا جماعة بالرأي بيخلي عند الطفل ذكي جدا، طرف أقوى من طرف في التربية. فليش مهم نتفق على نفس طريقة التربية؟ هذا اللي رح نعرفه مع دكتور سارة النحاس، أخصائية التربوية.

0: أنا قلت إذا بتكرر هاد الشي ما حنروح على المول وبس.
1: مو محرزة تعاقبه مشان هيك، حرام عليك. لا ماما خلص فوت البيت، هلا بنروح على المول، ما في عقوبة. ماما أنا آسفة، اليوم ما حتروح على التمرين لأنك ما خلصت دراسة.
0: لا شو ما في تمرين؟ قوم البس بابا أنا بوصلك.
1: ممنوع يعرف الطفل اختلاف الآراء التربوية بين الأم والأب، لأنه بهذا الاختلاف رح يسقط قرار أحد الأبوين وتتغير نظرة الطفل له. كرمال هيك الأفضل نتفق على الآراء التربوية قبل ما نطرحها على أطفالنا، والحل دائما عندي.
2: إذا دكتور سارة النحاس لخصت ببساطة يا جماعة الخير، اتفقوا على نفس طريقة التربية، بدكم طفل يعمل هذا الإشي أو ما يعمله لازم الأب والأم يكونوا بنفس الرأي. هذا بيدعو إلى تربية سليمة وصحية وسوية، وهيك بيعرف الطفل إنه الأب والأم عندهم نفس الرأي.

0: إذن مستمعينا مكملين وإياكم على الهواء مباشرة بسوشال أف أم. فقراتنا كثيرة ورا هيك رح نحاول ناخدها بسرعة عشان ما يروح عليكم ولا معلومة. أما هلا بننتقل إلى فقرتنا التالية، فقرة سمعتها لأول مرة. ما بعرف إذا سمعتوا أو ما سمعتوا موضوع البطاطا، هل البطاطا لما نأكلها باردة أفضل؟ أكيد نقاشات عديدة على المواضيع الصحية، ولكن مالك مكتب الإعلام اللبناني استضاف استشاري أمراض باطنية وشرح ليش صحيا البطاطا الباردة أفضل للجسم. خلينا نتابع وإياكم مستمعينا.
1: البطاطا كلوها باردة، ما تكلوها سخنة.
2: البطاطا المسلوقة باردة؟
1: نعم.
2: كيف؟ شو فرق بين بطاطا مسلوقة سخنة وبطاطا مسلوقة باردة؟
1: هاي البطاطا إيش فيها؟ نشا.
2: صح.
1: هذا النشا لما تكون هاي البطاطا سخنة غير عما تكون باردة، لما بنبردها هذا النشا يتحول إلى شيء اسمه resistant starch، نشا مقاوم. شو يعني نشا مقاوم؟ حولته من مادة سريعة الامتصاص أثناء أكله إلى مادة بطيئة الامتصاص، ومش بس هيك، بطيء الامتصاص رح يكون ورح أستفيد شغلتين. إيش هم؟ أول شيء هذا النشا المقاوم رح يعمل تبطيء لتفريغ المعدة، يعني رح تقل الشهية أثناء الأكل. اثنين، هذا النشا المقاوم بيشبه الألياف إلى حد ما، يعتبر تغذية للبكتيريا الطبيعية الموجودة في أمعائك. إذا أنا غذيت هاي البكتيريا الطبيعية في أمعائك رح تعطيني كنز، الكنز اللي رح أخذه اسمه
0: إذن مستمعينا سمعنا ليش البطاطا الباردة أفضل. كتير شغلات رح نضل نسمعها بعالم الصحة، دايما نختاروا المصدر المضمون، فربنا يعطيكم الصحة والعافية بكل وقت وبكل حين، ودايما السوشيال ميديا بتعطينا معلومات جديدة نختار منها الأفضل. شرق زميلي وليد، نروح لفاصل قصير. إذن رح نجهز وإياكم فاصل قصير، بعدها رح نكون مع فقرة ضيف السوشال. ضيف السوشال رح يكون معنا مدرب الحياة صلاح سليم. صلاح نشر فيديو لفتني على السوشال ميديا بيحكي عن تكرار الأشياء السيئة بحياتنا، ليش بتتكرر وشو سببها. رح نناقش معه على الهواء، رح يكون معنا ضيف، وبيسعدنا دايما واللي بحبه كمان في فقرة ضيف السوشال انه بيكون معنا ضيوف من الوطن العربي، ودايما بنحاول نختار شخصيات مختلفة.

0: يعني بعد هذه الأغنية الجميلة مستمعينا الكرام عبر أثير صوت فلسطين بنكمل وإياكم سوشال لاف أما وبنوصل إلى فقرتنا التالية فقرة ضيف السوشال. استوقفني فيديو, يعني هذا الفيديو لمسني شخصيا وأكيد رح يلمسكم أنا متأكدة. ليش؟ لأنه ما خلي في حياتنا شخص خطأ أو موقف سيء تكرر, وتكرار هاي الأشياء السيئة بحياتنا بخلينا نسأل ليش عم تتكرر؟ أنا ما بدي هدول الأشخاص أو هاي المواقف بحياتي. عشان هيك وعشان نخلينا نحكي نعمل ستوب للأشياء السيئة بحياتنا, حبينا أن نناقش هذا الموضوع معكم على الهواء مباشرة. وسعيدة جدا وبكل الحب من الأردن الشقيق بينضم معنا الأخصائي النفسي ومدرب الحياة الأستاذ صلاح سليم. ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحك, أهلا فيك أستاذ.
0: أهلا وسهلا فيك عبر صوت فلسطين بلقائنا الأول إن شاء الله لا يكون الأخير. وأستاذ صلاح قبل ما نبلش لقائنا خلينا نسمع هذا الفيديو اللي نشرته على صفحتك, بعدها نناقش وإياك. تمام؟
1: تمام.
2: أنت كل شيء بتعمله بحياتك أو موقف عفوا بتمر فيه, يا إما بتتعلم منه وبترتفع وبترتقي, يا إما ما بتتعلم منه وبتكرر معك هذا الموقف وبترجع بتعيد نفس الأحزان ونفس المشاعر وبتضلك تنزل مع الزمن. فعندك حل من الاثنين, يا ما بتعلم اللي بصير معاي, يا أما اللي صار معاي بينزلني. وأنا أعتقد أنه إحنا موجودين على كوكب الأرض عشان نتعلم ونرتقي ونتزكى فنستمر في عملية التعلم. فهل أنت بدك تضلك تستنى الظروف تيجي بحياتك عشان تعلمك, ولا بدك تبلش تتعلم الآن وشوف إيش محتاج بحياتك؟ هل أنا محتاج دورة أتعلمها تساعدني بشغلي؟ هل أنا محتاج إلى دورة بالعلاقات أو كتاب إله دخل في تطوير الذات يساعدني في تطوير جانب من جوانب حياتي عشان كل ما أتعلم أصبح نسخة أفضل من ذاتي؟ وما في إنسان بتعلم بيضل على حاله, وما في إنسان بتعلم وما بتغير وحياته ما بتتغير معاه, لأنك أنت لما تصبح نسخة أفضل من ذاتي

0: حياتك راح ترتقي معاك، وكل إشي راح يصفي أفضل في حياتك. فالتعلم المستمر أحد أهم الجوانب اللي تبلش تطلع عليها بحياتك، وما تبلش من على أبو جنب طرف. كتاب واحد، دورة واحدة تكفي أحياناً إنها ترفع منك وتخلي السنة اللي أنت عم بتعيشها أو اللي حتعيشها السنة الجاي أفضل من السنة السابقة.
1: إذن مستمعينا، التعلم المستمر قد يكون نجاتنا من تكرار الأشياء السيئة في حياتنا. ومجددا برحب بالأخصائي النفسي ومدرب الحياة صلاح سليم، ويسعد صباحك مجددا.
2: يسعد صباحك، يا أهلا فيك.
1: إذا أستاذ صلاح، ما في حدا فينا بيحب يكرر الأحداث أو الأشخاص السيئين في حياته، بس إذا نرجع لجذر المشكلة، شو سبب تكرار نمط حياة سيء أو شخص بجرحني دائما أو بيأذيني دائما في حياتنا؟ شو السبب؟
2: طيب شوفي، اللي بدك تطلعي على الموضوع بشكل أكبر شوي أو أعمق شوي. لما إحنا بيكون في عنا حدث عم بيصير في حياتنا أو موقف أو مشكلة أو تحدي، بالعادة هاي التحديات وهاي المشاكل ما بتكون جاي بشكل عشوائي. وعشان نقدر نفهم هذا الإشي بدنا نرجع نتذكر إحنا بالأساس ليش موجودين على كوكب الأرض. يعني أنا كإنسان ليش الله أوجدني على كوكب الأرض؟ عشان أضلي أرتقي وأتذكى، وبالتالي الأحداث اللي بتصير معاي هدفها إنها ترقيني، هدفها إنها تخليني شخص أفضل. فإذا أنا إجتني مشكلة وعرفت أتعلم منها الدرس اللي عم بحاول الله يحكي لي، وقتها هذا الحدث رح يروح. ليش؟ لأنه أنا تعلمت منه. في معظم الأحيان بعطي مثال كتير بسيط عشان الناس تقدر تفهم الصورة. لو أنا رحت أشتري سيارة وهاي السيارة وأنا بشتريها انتصب علي وخسرت كل المصاري اللي كانت موجودة عندي، أنا عندي وقتها حل من الحلين، يا أما بروح وبشكي وبقول نصبوا علي وأخذوا سيارتي وأخذوا كل فلوسي، أو بقبل اللي عم بيصير وبقول أوكي أنا كان لازم أكون حذر أكثر، أنا كان لازم المرة الجاي مثلا أخذ معاي محامي. فأنا الموقف اللي صار مجرد ما أسأل حالي شو ممكن أتعلم منه عشان ما يصير، ما رح يرجع يصير معاي. فإذا أنا تعلمت من موقف نصب السيارة، هل ممكن لما المرة الجاي أروح أشتري سيارة أو بيت أو حتى كمبيوتر حدا يقدر ينصب علي؟ إذا تعلمت صعب يعمل هذا الإشي، إذا لم أتعلم أي واحد ممكن يجي يعيد المشكلة هاي معاي. فالمشكلة بترجع بتنعاد لأنه أنا ما تعلمت منها مش أكتر.
1: يعني نكون نبيهين نوعا ما باللي بيصير معنا بحياتنا بالمواقف حتى نفهم الرسالة. طيب أستاذ يعني صلاح، بنسمع دائما أنه إذا تعلمت الدرس ما رح أكرر الأخطاء، تمام؟ بس برأيك كيف ممكن أفهم الدرس؟ لأنه مرات كثير منا بوقع بنفس الخطأ، مش لأنه إنسان بحب يرجع يوقع بنفس الخطأ، وحتى دائما نسمعها لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين، ولكن للأسف مرات بنلدغ مرة مرتين وثلاث. فكيف أعرف إنه أنا فهمت الرسالة والدرس؟ هل في مؤشرات معينة بتوصل لي إنه أنا فهمت الرسالة؟
2: نعم 100%. أول إشي الأحداث نفسها بتبطل تنعاد، ولو إن عادت بتبطل تأثر علي. نرجع لمثال السيارة. إذا أنا تعلمت إنه من النصب الأولى اللي انتصبت علي بالسيارة وإجا واحد تاني ينصب علي، إذا تعلمت ما بتصير معاي، أو حتى ما رح أرجع أواجه هاي المشكلة، بتبطل تظهر في واقعي كثيرا. علشان خلص إذا الهدف من الأشياء اللي بتصير معانا إن نتعلم منها، فأنا الدرس هذا عديته، لن تأتيني هاي الدروس مرة أخرى، ولو إجت ترجع عشان تختبرني هل فعلا انت تعلمت من هذا الدرس ولا ما تعلمت. اذا تعلمت وقتها ما راح تصير معي.
1: يعني اذا اختفت، خلينا نحكي، يعني انا شخصيا مثلا مرات فعلا كانوا في ناس استغلاليين بحياتي، لما وعيت بانه الاستغلال ممكن يكون بالشغل مع الاصحاب بالعلاقات، يعني فكره مثلا اذا زي المثال برجع له عشان نكون واضحين اكثر للمستمعين، اذا انتصب عليك في موضوع شراء بدك تنتبه انه ما ينتصب عليك حتى بمشاعرك، ما ينتصب عليك حتى بحياتك بعلاقاتك باصدقائك. فنفهم الدرس ونطبقه على مجمل حياتنا.
2: صحيح. مرات أستاذتي الدرس بيكون زي بالعلاقات مثلا، خصوصا العلاقات لأنها هي أكثر الأشياء اللي الناس بتواجه مشكلة بأنها تفهم الرسالة من هاي العلاقة. لو أنا موجود حوالي علاقات مستغلة، ناس ما عم يحترموني، ناس ما عم بيديروا بالهم علي أو بيحترموا الحدود الموجودة عندي، وقتها أنا الدرس بيكون بالنسبة لي واضح. أنا يجب أن أتعلم كيف أضع حدود في العلاقات بشكل صحي. يمكن لازم أتعلم مرات أني أقول لا، ما بدي.

0: مش عاجبني هذا الاشي. بدل ما الواحد يضله دائما بس بده يرضي الاخرين وعشان ما يزعلوا مني. فالرسالة احيانا ان تتعلم كيف تضع حدود صحية. مرات واحد بيجي يقول لك كيف انا بدي اتعلم احط حدود صحية؟ دور، اقرأ كتاب،
1: صح،
0: افتح على بودكاست على اليوتيوب، اقرأ مقال على جوجل، واحيانا ممكن تلجأ لأخصائي انه يساعدك،
1: صح،
0: ويوفر عليك الوقت والجهد.
1: صحيح. طيب استاذ صلاح، يعني يقال انه صدمات الطفولة لها تأثير على الاشخاص الخطأ بحياتنا وبالتالي احداث سلبية. شو اهمية انه نفهم اللي صار معنا بالطفولة؟ بمعنى خلنا اعطي مثال وتعطينا اكتر شرح عليه. انا شخص ما تلقيت الحب الكافي بطفولتي من العيلة مثال، ولانه مرات الاهل ما تعلموا كيف يحبوا بالطريقة اللي احنا بدنا اياها، تمام؟ فلما كبرت صرت بدور على ناس بعتوني، يعني خلينا نحكي ارخص اشكال الحب، يعني أي حدا بيحكي لي كلمة حلوة وكأنه أنا ملكت العالم، وهذا ممكن يكون مرتبط بطفولتي اللي ما كان فيها حب كافي. قدي مهم أفهم شو صار معي بطفولتي عشان أي إشي بيصير معي لما أكبر أحكي لا أنا ما أخذت حب كافي، بالتالي أنا لازم أعبي خزان الحب عندي بطريقة صحية وسوية عشان ما يجي حدا من مكان ويعطيني فتات هذا الاهتمام أو هذا الحب وبالتالي أنأذي في حياتي.
0: فهمت عليكي. طيب أول إشي، لما إحنا يكون عندنا صدمة بالطفولة وعلى كبر نوع عليها، إحنا إذا قدرنا نفهم إيش الرسالة ستتوقف الأحداث اللي بتيجي من وراء هاي التروما، يعني أثر هاي التروما بتوقف على حياتنا. كيف؟ بالمثال اللي أنت أعطتيه، لو شخص دائما ما كان يتلقى الحب من أهله، إيش وعلى كبر صار ياخد أرخص أنواع الحب زي ما حضرتك وصفتي، إيش الدروس اللي أنا بقدر أتعلمها من اللي صار؟ أول شيء بدي أتعلم كيف أفهم إنه أهلي هذا اللي طلع معهم، فأنا أوعى أحط حالي محلهم، أتعاطف معهم. الدرس الثاني أتعلم التسامح والعفو والصفح، وإني ما أضل معلق وأصير ضحية أهلي وهم لأنهم ما أعطوني حب أنا رح أضل أعاني لآخر يوم بحياتي. الدرس الثالث اللي أنا بدي أتعلمه إنه هل الحب دائما يجب أن يكون مصدره من الآخرين؟ طب هل أنا ما أبحث عنه عند الآخرين هو أصلا بالأساس موجود عندي؟ هل أنا ممكن قبل ما أبحث عن الحب عند الآخرين أتعلم كيف أحب نفسي أنا أولا؟ لأن واحدة من الـ يعني من الترومات اللي بتصير عندي كثير ناس إنهم ما بحصلوا على الحب الكافي، لكن الناس بفكروا إنه إذا أنا ما حصلت على الحب الكافي من والديني أنا رح أبطل أحبهم، لكنه التروما بتكون إنه أنا ببطل أحب حالي. فأنا كمان بدي أرجع أتعلم كيف أحب حالي. وقد تكون الرسالة أحيانا نعم يجب أن تتعلم كيف تحب نفسك، وتخيلي واحد عايش بهاي الحياة مش عم بحب حاله، فتخيلي لما يتعلم هيك درس قديش الأثر رح يكون كتير كثير على حياته.
1: صح. وهنا زي ما انت حكيت استاذ صلاح انه نتعلم كيف نعطي الحب لانفسنا من انفسنا، وبالتالي هذا بخلينا ناخذ الحب من الشخص الخطا، او عن جد في ناس ممكن يستغلوا حاجتنا للحب او حاجتنا للاهتمام او شو ما كان. طيب يعني
0: أكيد. حتى لما الانسان يتعلم كيف يحب حاله وقتها رح يبطل يبحث فعلا عن الفتات، لانه بصير يعرف الناس، يختار الناس اللي بيقدروا يقدروه، الناس اللي ممكن يحبوه لحقيقته،
1: صح،
0: مش الناس اللي بدهم يستغلوه وياخذوا منه كثير عشان يعطوه فتات من الفضل.
1: صح. وبتذكر مثال عن جد هو أقرب إلى الواقع، إنه لما أنت تكون شبعان ماكل يعني وشبعان بيجي حدا يعزم عليك، أنت رح تختار أجود أنواع الأكل لأنه أنت شبعان، فبتختار يعني اللي بيناسبك. ولكن إذا كنت جوعان جدا جدا فرح تاخد يعني رح تاكل أي إشي بنحط أمامك لأنك جوعان كتير، وبالتالي بدك تسد هذا الجوع.
0: حقيقي بتفق معك 100%.
1: طيب أستاذ صلاح، بنختم معك لقائنا، إيش أهم نصائح سريعة اللي بتحب توجهها للناس عن جد حتى يتعلموا الدرس بسرعة ما تتكرر الأشياء السيئة في حياتهم أو الأخطاء في حياتهم؟
0: طيب شوفي، هم سؤالين، إذا الواحد بيسألهم لحاله وبكون صادق فيهم كثير من مشاكل حياته رح تنحل.
1: تمام.
0: أول واحد، إذا أنا صار معاي حدث، هذا الحدث كان مؤلم أو كان سيء، بسأل حالي بعد ما يخلص الحدث إيش ممكن أتعلم لما يرجع يصير معي مرة تانية، أو إذا أنا كنت ما زلت بالمشكلة أو عم بمر بالحدث بسأل حالي إيش جاي يعلمني هذا الحدث، كيف ممكن يخليني نسخة أفضل من ذاتي. هدول السؤالين زي السحر، واللي بطبقهم حياته حتتغير.
1: احفظوه منيح، سجلوهم، إذا صار معي حدث سيء بحياتي، شو ممكن أتعلم وإيش جاي هذا الحدث يعلمني. أعتقد حتى نكتبهم نجاوب عليهم بورقة وقلم، وحتى لو ما بدك حدا يشوف امزع الورقة بعد ما تخلص، بس المهم عن جد نجاوب على هدول الأسئلة بصدق، لأنه لما نجاوب مع حالنا وبيننا وبين حالنا صدقا ما رح نكذب على حالنا. فبتمنى جد جد يكون هذا اللقاء فاد المستمعين، لأنه أعتقد ولا واحد فينا صراحة أستاذ صلاح بحب يكرر شخص غلط بحياته أو موقف سيء بحياته أو تكون حياته هالقد مخترقة ومستنزف من قبل اللي حواليه. محتاجين نحط حدود صح، محتاجين نحمي حالنا، ومحتاجين نعبي خزانات الناقصة عنا ممكن نعبيها من أنفسنا ونطور حالنا. زي ما أنت حكيت أستاذ صلاح اليوم مصادر المعرفة مليانة، حتى لو أنا دايما بنصح بالاستشارات النفسية، وأنا واحدة من الناس دايما بحكيها بين أصدقائي وناسي أنا لجأت للعلاج النفسي، وهذا مش عيب يا جماعة مرات، وبعتبر نفسي مثقف جدا في موضوع الصحة النفسية، بس لما تروح لأخصائي نفسي على الأغلب بسرع عملية تشافيك وتفهم على حالك وتقدر تكون إنسان عايش أفضل نسخة من نفسك. فلو ما كنت قادر على العلاج النفسي أنت قادر تطور حالك وتلجأ للمصادر الصح. فكل شيء بالآخر بصب مسؤوليتنا، صح ولا لا أستاذ صلاح؟ مسؤوليتنا تجاه أنفسنا.
0: صحيح، مليون بالمية، مليون بالمية، بل على اللعب. تعرفي بالنسبة لموضوع العلاج النفسي أنا حتى بشوف الشخص الذي يلجأ إلى المساعدة هو شخص بالأول تواضع، أنه عنده مشكلة لا يعترف فيها بالأساس، صح. هو شخص متواضع. الشغل الثاني هو شخص شجاع،
1: صح.
0: من يذهب إلى العلاج النفسي هو شخص شجاع بأن يواجه مشاكله.
1: والله سمعتها من كوتش، وعلى فكرة أنا أحلى رحلة ريتريت وتشافي نفسي عشتها بالأردن. على كل حال كانت الأردن ساحرة بالنسبة لي، وسمعتها الجملة من المدرب أنت شخص شجاع، وفعلا وكأنه العلاج النفسي أو التوجه للعلاج النفسي شجاعة. فكونوا شجعان عشان إحنا بنستاهل نعيش حياة حلوة، أعتقد كلنا بنستاهل نعيش حياة حلوة. الأخصائي النفسي ومدرب الحياة أستاذ صلاح سليم، جدا استمتعت باللقاء معك، وإن شاء الله تكون معنا في حلقات قادمة. شكرا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن مستمعينا، حلوة يا بلد، كتير حلوة الأغنية بحبها، وحلوة يا بلدي لما نكون عايشين مستمتعين رغم كل الظروف الصعبة. خلينا نسمع هاي الأغنية مع بعض، بعدها نكمل فقرات سوشيال أفهم. صباح الخير.

0: يسعد صباحكم مجددا، يا اهلا وسهلا بكل من انضم بالاستماع لصوت فلسطين، متواصلين واياكم على الهواء مباشره بسوشال اف ام لليوم السبت الموافق 19 محرم لعام 1448 هجريه، الموافق 4/7 لعام 2026. يا رب شهر 7 يحملكم الخير السعاده التوفيق والنجاح ويكتب لكم كل شيء جميل. لسه مكملين بفقراتنا مستمعينا الكرام، هلا رح ننتقل الى فقرتنا التاليه، فقره هاشتاج فيد واستفيد. أخصائية التغذية شهد ياسين رح تجاوب على أهم الأشياء اللي بتساعدنا لحياة صحية أكثر، وأكيد الأهم إنه الحياة الصحية بأكل صحي أكيد، وهاي الأكلات اللي رح نسمعها أو الأشياء اللي ممكن تساعدنا على حياة صحية على الأغلب متوفرة بكل بيت. تعالوا نسمع وإياكم أخصائية تغذية شهد ياسين ونرجع.
1: أكثر إشي لزيادة الشبع
2: بذول القطونة والإسباجول.
1: أكثر إشي لخفض سكر الدم بسرعة
2: القرفة المغلية.
1: أحسن إشي بساعد في الهضم وتخفيف النفخة
2: الزنجبيل.
1: أكثر مشروب بفيد الكبد
2: القهوة.
1: أكثر نوع مكسرات مفيد للذاكرة
2: الجوز.
1: أكثر نوع مكسرات مفيد للغدة الدرقية
2: الجوز البرازيلي.
1: أكثر غذاء مشبع في الدايت
2: البيض.
1: أكثر غذاء مفيد للسيدات بعد 40
2: السردين.
1: أكثر طعام برفع نسبة الالتهابات بالجسم
2: الزيوت النباتية أو الزبدة المارجرين.
1: أكثر طعام بعمل حبوب على الوجه
2: الدوناتس لأنه زيت وسكر مع بعض.
1: أوكي. أكثر غذاء برفع مقاومة الإنسولين
2: الخبز اللي بيكون جاهز اللي بيضلوا على الشيف لايف ما بيخرب.
1: أكثر غذاء بيزيد من حساسية الإنسولين
2: الكركم.
1: أهم روتين لصحة البشرة
2: النوم.
1: واو.
0: يعني صراحة أشياء كتير مهمة، أتمنى تكونوا استفدتوا منها. يعني كله تمام، بس هذا الجوز البرازيلي أنا أول مرة بسمع فيه، هو موجود مش موجود ما بعرف. أنا بعرف الجوز العادي، واللي سمعنا بالمقطع قبل شوي إنه هو مفيد للذاكرة، فكله الجوز. الجوز البرازيلي خليه على جنب شوي، نشوف نسأل إذا هو موجود أو لا. هلا وإياكم رح نروح إلى فقرتنا التالية، فقرة الناس شو حكت. بهي فقرة بالعادة بنسمع فيديو معين، بنسمعه صوتيا على الإذاعة، أو بناخد بوست معين أو تعليق معين وبنقرأ شو الناس حكت على هذا الموضوع. موضوع الندم، مرات كتير ناس عاشت حياتها وخلصت حياتها وهي عم بتعيش في الندم. هل الندم طبيعي بشكل عام؟ هل صحي؟ وكيف نتخلص من شعور الندم اللي مش بمحله أو الغير صح؟ الطبيب النفسي دكتور علي رح يحكي لنا عن هذا الموضوع. خلينا نسمع دكتور علي شو بيحكي، بعدها نقرأ تعليقات الناس على هذا الموضوع.
3: مهما فعلت في حياتك لن تنجو تماما من الندم. تزوج وسوف تندم، لا تتزوج وسوف تندم، تدخل تخصصا وستفكر في غيره، تتركه وتتساءل ماذا لو أكملت، تبني شركة أو تفتح شركة وستخاف من الخسارة، لا تفتحها وستندم على الفرصة، تسافر ستشتاق، تبقى ستشعر أنك فوت الحياة، وكأن الإنسان محكوم دائما بالتفكير في الطريق الذي لم يختره. يلخص الفيلسوف الوجودي سورن هذه المفارقة في مقولته الشهيرة: افعلها أو لا تفعلها ستندم على الاثنين. فالندم بالنسبة له ليس دليلا على أن القرار كان خاطئ، بل جزء طبيعي من التجربة الإنسانية، لأن كل خيار نتخذه يعني بالضرورة التخلي عن خيار آخر كان يمكن أن نعيشه. والمعنى هنا ليس التشاؤم، بل أن العقل البشري بطبيعته يميل دائما إلى تخيل الطرق التي لم يسلكها، فيرى مميزاته ويتساءل كيف كانت ستصبح الحياة لو اختارها.

0: لكن رغم حتمية الندم يبقى الاختيار الواعي هو ما يمنح الإنسان حريته الحقيقية، لأن قيمة القرار ليست في الهروب من الندم، بل في أن تعيش حياتك وفق ما اخترته أنت لا وفق خوفك من الاحتمالات الأخرى.
1: أعتقد يعني كلام جدا مهم، والأهم شيء سمعناه إنه الندم جزء من التجربة، بمعنى فعلا أنت بتروح على مطعم، أنا ده بسط عليكم يعني، عشان فعليا إحنا واللي حكاه دكتور علي بالفيديو إنه اختيارك لشيء يعني إنك تلغي إشي تاني. أنت بتروح على مطعم تمام، وجع بالك تاكل أكلتين، أنت مضطر تختار واحدة فيهم، على كل حال رح تحس لو إنه أكلت التانية، فمرات لازم نختار إشي من إشي. الحلو اللي بخلينا نخفف شعور الندم إنه اختار الأقرب إلى قلبك، يعني إذا أنت طالع وجع بالك كتير تاكل برجر مثلا وعندك خيارات كتيرة كلها زاكية، اختار اللي عن جد نفسك فيه هلأ، هذا بيخلي الندم أقل نوعا ما، هذا بحكي من تجربتي الشخصية. أما هلا خلينا نروح لتعليقات الناس شو حكت على هذا الموضوع. تعليق بيحكي قيمة الحياة بالقناعة والرضا والقبول بالقدر واختيار التجربة وتحمل مسؤوليتها كاملة. تعليق تاني بيحكي والله فعلا صح، لهيك كل ما أحس بندم بفكر إنه عن جد أنا سعيدة بهذا الخيار، هذا بخفف علي شعور الندم. تعليق بيحكي الندم على كل شيء مش دليل على الضمير الحي دائما، لكن ممكن يكون فخ بيخليك تعيش حياتك وانت بتحاكم نفسك باستمرار. مش كل إنسان رح يختار الصواب في كل لحظة من عمره، لأنه إحنا منتخذ قراراتنا بما نملكه من وعي وخبرة بذلك الوقت. ضروري نتعلم من أخطائنا، لكن ما نخلي الندم يسرق منا الحاضر عقاب على ماضي انتهى وراح. فعلا فعلا تعليق جميل، ويمكن أنا بدي أضيف من عندي إنه أنت اخترت الإشي في مرحلة معينة بناء على وعيك، لما تكبر شوي ويصير عندك وعي ما تحكي أوف أنا كان بإمكاني أعمل هذا الإشي بطريقة تانية، لا، أنت بالفترة اللي كان فيها وعيك هيك، أفكارك هيك، خلت اختيارك هيك، فعشان هيك ما نندم بشكل مؤذي، نتعلم أكثر من إنه نندم. صراحة تعليقات عديدة جدا على هذا الموضوع. في تعليق بيحكي تغيير الأفكار والقناعات صفة أصيلة بالإنسان على مدى حياته، وبطبيعة الحال أي تغيير غالبا يصاحبه الندم على القرارات اللي تم اتخاذها وفق القناعات السابقة، وهكذا إلى نهاية العمر. في تعليق ملفت صراحة بيحكي إنه ندمنا على الخيارات اللي اتخذناها بوعي أقل من الوقت اللاحق اللي ما كنا واعيين فيه لخياراتنا وقراراتنا. إذا نختم بهذا التعليق، موضوع الندم متعلق بالأفكار، لأنه من اتخذ قرار بهديك اللحظة فأنت كنت مقتنع فيه أو بتفكر من ناحية ما، وبعدين لما يتغير تفكيرك بهذا الموضوع بيخلق إشي اسمه ندم. مثل ما حكيت الندم ليس إذا كان قرارك خطأ دائما، وفعليا صح إحنا بمرحلة منشوف خياراتنا وقراراتنا بفترة معينة مش مناسبة، لا هي كانت مناسبة لطبيعة أفكارك وقراراتك، لهيك ما نعيش بالندم المؤذي اللي هو بيخليك عايش بمرحلة معينة. تعلم واعرف أو وكون متسامح مع نفسك، واعرف إنه كل شيء بتعمله أنت ضمن وعيك بمرحلة ما.

متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة بسوشال أف أم. باقي معنا فقرتين راح نأخذهم بنهاية البرنامج، وأنا دايما بكون سعيدة معكم بهذا البرنامج، ومنحاول قدر الإمكان نضيف المعلومة والقيمة والفائدة. هلأ راح نروح إلى فقرتنا التالية، فقرة ريلاكس سوشال.

0: لهيك هاي الفقرة هي اللي بنختار فيها مواضيع تهون فيها على أنفسنا. اليوم رح نحكي عن موضوع جدا جدا جدا مهم، موضوع الغفران والمسامحة. كتير منا مرات بحكي أنا ما بدي أسامح هذا الشخص، أنا هذا الشخص أذاني، أنا هذا الشخص تعبني، أنا هذا الشخص دمرني، أنا هذا الشخص سرق من عمري، وإلى آخره من الجمل اللي بنسمعها لما ما بدنا نسامح. بس مرات الغفران والمسامحة مستمعينا مش ضعف، مش إنه أنت إنسان ضعيف ولا أنت بتسامح مرات عشان الطرف الآخر، بل عشان نعيش إحنا بسلام. تفاصيل أكتر رح نسمعها وإياكم مع دكتور هالة كاظم، مدربة الثقافة الحياتية. شو حكت عن موضوع الغفران والمسامحة؟ خلينا نسمع.
1: هل تظنين تقدرين تسامحين حد أخطأ في حقك؟ الغفران والمسامحة مو يعني اللي سووا فيك كان صح، الغفران يحررك أنت، المسامحة يحررك أنت. أني أنا أغفر للشخص مو بيعني لازم أرجع العلاقة ولا أقول اللي سوى فيني صح، أغفر وأسامح عشان أحرر نفسي من الغضب والحزن والألم والخذلان وخيبة الأمل. حرر نفسك من هالأحاسيس، أنا سويتها سنوات كان صعب لكن حررت نفسي، ومن ما أتذكر أقول ستوب. ما أقدر أعطي الشخص مساحة مجانية في مخي، راحة بالي أثمن من ما أنا أحط الشخص هذا فيه، كأنك تأجرين ببلاش. لا، ما أبغي، أنا انتهيت منك، أنا أبغي أحرر نفسي من المشاعر السلبية. لك حياتك ولي حياتي، أنا انتهيت من التفكير والغضب والحزن والضيج والندم، أنا انتهيت، أنا حررت نفسي.
0: إذن مستمعينا أعتقد كان كلام يعني مختصر مفيد، إحنا منحرر من سامح لنحرر أنفسنا ونعيش السلام. إذن كانت هاي فقرة ريلاكس سوشال، أما هلأ بنوصل إلى آخر فقرة معنا بفقرات برنامج سوشال أف أم وفقرة ترند الإذاعة. فقرة ترند الإذاعة اللي بنتابع فيها أكثر الأخبار اللي تم يعني التفاعل عليها بشكل واضح على صفحاتنا على السوشيال ميديا، ومنذكركم فيها محرك البحث على إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس، ابحثوا باللغة العربية لتابعوا آخر وأهم الأخبار وكافة برامج إذاعة صوت فلسطين وكل جديد بتابعوه على صفحتنا. من ضمن الأخبار اللي لقت تفاعل كبير ومشاركة كان صور للمواطن اللي اعتدى عليه المستوطنين في أرضه ورشوه بغاز الفلفل وأصابوه بالرأس، كان هذا خلال هجوم المستوطنين على منطقة الزرقاء في قرية بتلو قضاء رام الله. شفنا فعلا قدي هذا المواطن والمزارع مصر يوصل لأرضه، وهذا الشيء اللي دائما بنحكي إحنا أنه الاحتلال بيحاول يمنعنا من الوصول إلى أراضينا، وهذا بيفلت قطعان المستوطنين ليعتدوا على الناس. لهيك دائما بنحكي احموا حالكم، ديروا بالكم، يعني حاولوا ما تكونوا شخص واحد لحاله، لأنه بالآخر والمهم هو حماية أنفسكم. فيديو تاني كان من الفيديوهات اللي لقى تفاعل على صفحتنا على إذاعة صوت فلسطين، لفيديو كان لمضمونه شاب تصدى لهجوم مستوطنين على منزله وحاولوا يسرقوا الأغنام في بلدة عرابة جنوب غرب جنين. هذا المواطن تصدى لاعتداء المستوطنين ومنعهم من سرقة أغنامه. وإذا مستمعي الكرام، فيديوهات عديدة ومواضيع عديدة تم تداولها والتفاعل معها بشكل لافت، وكان من بينها أيضا فرحة المواطنين في قطاع غزة بعد تسجيل المنتخب المصري هدفه الأول في شباك أستراليا. أيضا كان تفاعل على ختام المباراة وفوز مصر، وكانت من غزة هاي الفرحة بشكل لافت ومميز. إذن مستمعينا الكرام كانت هاي آخر فقرات برنامج سوشال أف أم، تواصلنا وإياكم على مدار تقريبا ساعتين إلى ربع على الهواء مباشرة بمواضيع مختلفة من عالم السوشال ميديا إلى الإذاعة. انتظرونا دائما بمواضيع جديدة متنوعة، نتمنى دائما إنها تفيدكم. بشكركم جميعا، بشكر ضيوفنا وبشكر فريق العمل هديل.

حنفية من المكتبة الموسيقية، ولتعرف سليم من الهندسة الإذاعية الزميلة الجميلة، كرمل أبو حميد من الإعلام الإلكتروني، وفي الإعداد والتقديم تواصلت معكم أنا نهلة شحادة. في أمان الله، بقية نهار ممتع، أتمنى أن يحمل لكم كل الخير. في أمان الله وإلى اللقاء.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأنباء. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد مواطنين، أحدهما طفل، وإصابة آخرين خلال 24 ساعة الماضية. ونفذ طيران الاحتلال فجر اليوم غارة إسرائيلية على مقبرة ابن مروان قرب مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة دون إصابات. وقصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرقي المدينة بالتزامن مع إطلاق نار متواصل. كما نسف جيش الاحتلال عددا من منازل المواطنين بخان يونس جنوب قطاع غزة. قال مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة دكتور محمد أبو عفش إن التدهور الوبائي المتسارع في القطاع يتزامن مع عجز طبي حاد في أدوية الأمراض المزمنة ومحاليل أجهزة غسيل الكلى وتصاعد مستمر في إصابات سوء التغذية. وشار أبو عفش إلى تسجيل 9300 إصابة بالأمراض الجلدية والمعوية خلال أسبوعين فقط داخل 130 مركزا في القطاع جراء تلوث المياه والاكتظاظ الشديد، ما ينذر بخطر صحي كارثي. وأضاف أبو عفش أن النظام الصحي لا يزال في حالة طوارئ أدت لإغلاق بعض الأقسام، محذرا من كارثة بيئية وشيكة جراء نقص المياه وتراكم النفايات ومياه الصرف الصحي. حذر منسق وزارة الدولة لشؤون الإغاثة في قطاع غزة عدنان حمودة من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع جراء القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر، مؤكدا وجود فجوة هائلة بين الاحتياجات الفعلية للسكان وما يسمح بدخوله يوميا. وقال حمود لإذاعتنا إن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع حاليا يتراوح بين 150 إلى 200 شاحنة يوميا فقط، في حين يفترض لا يقل العدد عن 600 إلى 1000 شاحنة يوميا لتلبية الاحتياجات الأساسية. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة طوباس وبلدة عقبة شمالها ومخيم الفارعة جنوبها وداهمت عدة منازل وفتشتها. اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة نابلس بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتها. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي إن سلطات الاحتلال تستخدم الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستعمرات في الضفة. وأفاد التقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 7 من تشرين أول أكتوبر عام 2023 ما مجموعه 114 أمرا عسكريا لإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ المستعمرات، وهو رقم يعادل تقريبا مجموع الأوامر التي أصدرت خلال 20 عام الماضية. أكد وزير التربية والتعليم العالي دكتور أمجد برهم أن عقد امتحان التربية الإسلامية الإلكترونية اليوم لطلبة الثانوية العامة كأول تجربة من نوعها في الضفة الغربية يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتكيف مع الظروف الراهنة وخطة التحول الرقمي تمهيدا لعقد امتحانات أخرى إلكترونيا لاحقا. أظهرت معطيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال يونيو حزيران الماضي. تأهل المنتخب المصري إلى دور 16 من نهائيات كأس العالم للعام 2026 بعد تغلبه على المنتخب الأسترالي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج. إلى هنا نكون مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه النشرة الموجزة. هذه تحية وإلى اللقاء.
0: آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجال، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى لابد للقيد أن ينكسر مع فلسطين حجة. صوت فلسطين لابد للقيد أن ينكسر. أسرانا البواسل، أنتم أهم قطعة من أرض فلسطين يجب تحريرها.
1: مرحبا بابا، أنا حمودي أبو العبيد. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ شو بتعمل؟ وين بدك تروح؟
0: مهما طالت المسافات
2: ومهما زاد سخط السجان،
0: أنتم أقوياء ونحن سنبقى صوتكم حتى حريتكم بإذن الله.
3: لن يهدأ لنا بال إلا إذا حرروا جميعا وقيدت السجون.
2: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نأتيكم في مشوار جديد من برنامج لابد للقيد أن ينكسر. مستمعينا ومشاهدينا، نتابع وإياكم في هذه الحلقة آخر المستجدات والتطورات لما يحدث لأسرانا في السجون الإسرائيلية في ظل التنكيل والضرب، في ظل التجويع، في ظل الإهمال الطبي، في ظل سياسات ممنهجة لقتل أسرانا ومحاولة شرعنة هذا القتل ما بعد إقرار قانون إعدام الأسرى بحقهم داخل السجون. ولكن ما يحدث لأسرانا تحديدا حتى أثناء الاعتقال هو قتل ممنهج، وهذه السياسات يجب فعليا وقفها لأنها تنتهك بداية المواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة والثالثة أيضا. سأكون أنا معكم فلسطين حجة وفريق العمل وليد عارف ورمزي أبو ظاهر ونهلة شحادة، ونبدأ من قطاع غزة لنذهب مباشرة لآخر التطورات لأسرى قطاع غزة في ظل الإخفاء القسري، في ظل سياسات التعذيب القاتلة والبشعة فعليا ولا يمكن تخيلها وتصورها فعليا. حسن قناتي وهو مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة معنا مباشرة، تحياتي لك.
4: حياكم الله، أهلا وسهلا.
2: سأبدأ الحديث معك أخي حسن حول فعليا شهادات الأسرى التي كشفت تصاعد غير مسبوق في الانتهاكات التي تمارس بحق أسرانا داخل السجون. الأسير أمين الغول، شاهدنا الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، البالغ من العمر 35 عام، مقيد بسلك مثبت في ظهره بقضيب حديدي. جيش الاحتلال فعليا يعد بتنظيم هذه الأساليب التعذيبية لأسرانا وتحديدا أسرى قطاع غزة. هل لك تضعنا في متابعتكم فعليا لأسرانا وما يحدث لهم داخل السجون، وهناك سجون سرية لا يعلم بها أحد، وما الرسالة برأيك الذي أراد الاحتلال إيصالها من هكذا صور نشرها على مواقع السوشيال ميديا؟
4: بالتأكيد نحن أختي فلسطين مستمرين في عملية المتابعة لأوضاع الأسرى بشكل عام في قطاع وخاصة قطاع غزة. حقيقة للأسف نقول كلما زاد مدة حرب الإبادة نعتقد نحن وعوائل أسرانا أننا قد نقترب لنهاية مشوار المعاناة ونهاية هذه الإبادة التي مورست وتمارس ضد معتقلين وأسرانا، ولكن بشكل آخر في داخل السجون نكتشف أننا لازمنا نعيش في آتون هذه الإبادة وفي معمعان حقيقة هذه الأفكار الإجرامية التي تصدر من جهات عليا في حكومة المتطرفين لإدارة السجون وجيش الاحتلال للتنكيل للتعذيب لحرمان من الحقوق وحرمان من العلاج ومزيدا من سياسة الإخفاء القسري وحتى ابتكار أساليب أخرى لإرهاق عوائل أسرانا من خلال انتحال بعض الأسماء الوهمية لشخصيات محامين معروفين والاتصال على العديد من عوائل الأسرى وإعطائهم معلومات مغلوطة أو أبنائهم المفقودين موجودين في سجون معينة، مما الأمر طبعا يزيد من قلق الأهالي وأيضا حتى يعطي نوع من الأمل الكاذب لعوائل الأسرى، على اعتبار أن عوائل الأسرى يدركون أو الجزء كبير منهم يدرك أن أبنائهم ارتقوا شهداء، ولكن عملية نقول عملية التبليغ والإبلاغ والتلاعب بمشاعر عوائل الأسرى هو أسلوب تنتهجه المخابرات الإسرائيلية وعملائها أيضا لزيادة القلق والأرق حيال عوائل أسرانا ومزيدا من الإمعان في زيادة الإخفاء القسري. نقول أن حقيقة نعرج على الصورة التي تداولتها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، نقول بشكل واضح أن أكثر من عائلة اتصلت وأبلغتنا أن المعتقل هو ابنها، لحتى اللحظة لا يوجد حسم كامل وتام على أن هذا المعتقل هو المعتقل الغول. هناك عائلات أخرى اتصلت بنا وأبلغت أن المواصفات والصورة تؤكد على أنه ابنهم، وخاصة من عائلة نقول عوائل أخرى عائلة الدعليز. بشكل عام سواء كان هذا المعتقل من أي كان أي إن كان، هو يؤكد على حقيقة التنكيل، حقيقة الاستخفاف بآدمية الإنسان الفلسطيني والاستخفاف حقيقة بكل القوانين، وكأن التعذيب والقتل والتنكيل أصبح السمة المسموح بها حيال من قبل جيش الاحتلال وجنوده ضد المعتقلين الفلسطينيين. نقول أن كل ذلك يتم في حالة أو في ظل حالة من الصمت الدولي، حتى نقول أن هناك التلاعب بمشاعر عوائل أسرانا والتلاعب بخديعة واستخدام خديعة الإفراجات التي تتم بين الفنية والأخرى من عن أسرى قطاع غزة. للأسف نقول هؤلاء المواطنين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة هم كلهم اعتقلوا، هم عمال حصلوا على التصريح بشكل رسمي للعمل ما قبل حرب الإبادة في داخل الخط الأخضر، وتم اعتقالهم والزج بهم فترات إما 20 يوم أو أكثر أو أقل أو شهر، ومن ثم تصديرهم في الإعلام وسائل الإعلام على أنه تم إطلاق سراح معتقلين وأسرى فلسطينيين، وهذا حقيقة مجافي للحقيقة وأيضا هضم لحقوق المعتقلين والذين اعتقلوا أبان الحرب بشكل واضح ومورس اتجاههم كل أشكال القتل. لكن نقول أيضا وجه آخر يؤكد على أن الفلسطيني وأبناء قطاع غزة على وجه التحديد بغض النظر إن كان اعتقل في خلال حرب الإبادة أو بعد أو بدون علاقة بحرب الإبادة، هو يعتقل ويستهدف ويقتل ويعذب وينتهك حقوقه لأنه فقط فلسطيني وأنه أيضا من قطاع غزة. نحن توجهنا حقيقة للصليب الأحمر بالنظر لموضوع هؤلاء المعتقلين، ونقول أنه لا يحق بالناحية القانونية اعتقال هؤلاء المواطنين لأنهم دخلوا في داخل الخط الأخضر بشكل رسمي، ولا يجوز الزج بهم في داخل السجون والمعتقلات، ونطالب حتى بالتعويض لهؤلاء المواطنين الغزيين الفلسطينيين الذين اعتقلوا دون وجه حق. لكن هناك مسألة أخرى أيضا مهمة، نقول أن من خلال متابعتنا من خلال طواقم محامينا للاطلاع على أوضاع الأسرى لا زالت نفس الأساليب التي تستخدم من بداية الحرب حرب الإبادة وحتى اللحظة لا زالت هي نفسها التي تمارس وبشكل أشد وأعنف، خاصة ونحن ندرك وأسرانا يدركون أننا على أعتاب حملة انتخابية للأحزاب اليمينية المتطرفة في دولة الكيان.

هنا صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأعزاء، ونأتيكم في لابد للقيد أن ينكسر لنتابع وإياكم ما يجري لأسرانا داخل سجون الاحتلال في ظل هذه السياسات العقابية والتي تمارس بحق أسرنا في السجون، وليس فقط أسرنا، ما يمارس أيضا بحق شعبنا من قتل ممنهج. ومعي مباشرة الأسير المحرر عبد الفتاح دولة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، لنتابع فعليا هذه السياسات التي ما زال الاحتلال يمارسها فعليا بحق أسرانا، وهل فعليا هذه السياسات الانتقامية والعقابية وهذا القتل الممنهج كان يمارس ما قبل لأسرانا داخل السجون الإسرائيلية؟

0: إذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ما زلنا على الهواء مباشرة من استديوهات صوت فلسطين، وفي ظل فعليا عدم زيارة المحامين وزيارة الصليب الأحمر لأسرانا، وما يعطي الضوء الأخضر للاستفراد فعليا بأسرانا داخل سجون الاحتلال في سياسات التنكيل والتعذيب والاعتداء الجسدي والنفسي أيضا بحقهم. مطالبات ونداءات كانت لمؤسسات الأسرى فعليا للصليب الأحمر ليتابع أوضاع أسرانا، الذي من مسؤولياته فعليا هو المتابعة. هي مؤسسة دولية، ويجب أن تكون هذه المؤسسات عند مسؤولياتها تجاه القتل الممنهج بحق أسرانا. ونذهب مباشرة إلى عضو المجلس الثوري لحركة فتح والأسير المحرر عبد الفتاح دولي، معنا مباشرة. تحياتي لك.
1: تحياتي لك فلسطين، ومن خلالك للمشاهدين والمتابعين الكرام، وتحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا العظام وأسيراتنا وأسرانا في سجن الاحتلال.
0: تحياتي لك. أريد أن أبدأ معك أخي عبد بما شاهدناه على مواقع السوشيال ميديا، وتم نشر من قبل جيش الاحتلال للأسير من قطاع غزة لم يثبت هويته، كما قال لنا الأخ حسن قنيتي مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهو مقيد بسلك مثبت ظهره على قضيب حديدي. ويقر جيش الاحتلال بتعذيبه فعليا، وهنا لابد أن نتحدث عن هذه السياسات التي تمارس بحق أسرانا، التي لم تكن فعليا ما قبل 7 أكتوبر، والرسالة التي أراد الاحتلال إيصالها من هكذا صور يتم نشرها، ويقر فعليا بأنه يعذب الأسرى هكذا.
1: فلسطين، في كل مرة نقول أننا يعني بدنا نعرف ما الذي يحصل مع الأسرى داخل السجون وعند الاعتقال من تعذيب وتنكيل، نكتشف في كل يوم أن المشهد أشد بشاعة، وأنه في كل يوم هناك رواية جديدة عن تعذيب جديد وعن مشهد جديد يحصل مع الأسرى داخل السجون. حقيقة نعم، هذا المشهد الذي تتحدثين عنه هو يشابه العديد من هذه المواقف التي حصل فيها تعذيب مع أسرانا داخل السجون. ونعم، يقيدون أيادي الأسرى بهكذا طريقة، وهناك بعض الأسرى من اضطروا إلى قطع أطرافهم، أيديهم وأرجلهم، لأنها تقرحت بسبب القيود بدون بنج. وهذا شيء يسير على ما يبدو مما يحصل مع الأسرى. ودائما ما يقول لنا الأسرى المحررين عندما نسألهم عن الأوضاع ونقول لهم أننا نعرف ما الذي يحصل داخل السجون، يقولون لنا أنتم لا تعرفون شيء، كل الذي تعرفونه هو شيء يسير عما حصل ويحصل داخل سجون الاحتلال. وهذا بتفاخر إدارة مصلحة السجون. بالمناسبة، هذه المشاهد تعرض من قبل الاحتلال وعلى رأسهم المتصرف ما يسمى بوزير الأمن الداخلي بن كفير، الذي يوثق كل عملية قمع للأسرى يشارك فيها داخل السجون. وعديد الفيديوهات التي خرجت كان على رأس الذين يدخلون ليقمعوا الأسرى ابن كفير. ومن هذه المشاهد أيضا عندما هدد الأسير القائد مروان البرغوثي في زنزانته، وبالتالي هذا التعذيب يحصل بشكل ممنهج وبغطاء من هذا المجرم ابن كفير. وهذه هي حقيقة المشهد داخل سجون الاحتلال، والتي استدعت منذ زمن بعيد ولا زالت تستدعي تدخلا عاجلا يكشف ما الذي يحصل مع الأسرى ويحمي حياة وسلامة الأسرى داخل السجون.
0: ولكن هنا ضمن هذه الشهادات وهذه الانتهاكات التي تمارس بحقهم فعليا، لابد أن نتحدث عن كيفية كسر سياسة الاستفراد بالأسرى والاطلاع على أوضاعهم، العمل على حمايتهم، وكشف هذه الانتهاكات المتواصلة أمام المجتمع الدولي.
1: شوفي، فلسطين ولا مؤسسة دولية نجحت وما بعرف إذا تحركت بشكل جدي حتى تتدخل للكشف كشف عما يحصل مع الأسرى والأسيرات داخل السجون، لكن المؤسسة الوحيدة التي يتاح لها الدخول إلى السجون الصليب الأحمر. الصليب الأحمر كانت ممنوعة من الوصول إلى السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى والأسيرات. قبل مدة قصيرة حصلت على قرار من قبل محكمة الاحتلال أنه لا يجوز منع مؤسسة الصليب الأحمر من الدخول إلى السجون، وأنه بإمكانها أن تدخل إلى السجون. أعاقتها حكومة الاحتلال وأحالوا الموضوع إلى ما يسمى بالكنيست لمناقشة الموضوع. سقط الموضوع أيضا في الكنيست ولم يحصل على التصويت الكافي الذي يمنع الصليب الأحمر من ممارسة مسؤولياته داخل السجون. والآن لم يعد هناك أي مبرر يمنع مؤسسة الصليب الأحمر الدولية من البدء المباشر بممارسة دورها ومسؤولياتها للوسول إلى السجون وأقسام السجون وأقسام التعذيب وأقسام التحقيق والبحث عن السجون الغير معلن عنها والبحث عن أصحاب المصير المجهول.
0: ولكن فرصة يجب عذرا لمقاطعتك أخي عبد، ولكن هناك فرصة يجب استثمارها من أجل استئناف الزيارات بشكل فوري، وهذا ما طلبته مؤسسات الأسرى بعد فشل مشروع القانون الإسرائيلي الذي يهدف إلى حظر زيارات لجنة الصليب الأحمر حتى لا يتم الاستفراد بأسرانا فعليا، وهذا من مسؤوليته. هنا يقع الدور وعاتق الصليب الأحمر الذي يجب أن يخطو بخطوة بما إنه هو مؤسسة دولية حقوقية. أيضا
1: يشوف في فلسطين لما إدارة سجون الاحتلال وعلى رأسها وزيرهم المتطرف يتفاخر في تعذيب الأسرى وينشر مقاطع من التعذيب ويرفض لمؤسسة دولية أن تذهب إلى السجون رغم أنهم يعني يتحدثون عن عمليات القمع، هذا يدلل على أمرين. الأمر الأول أن ما يتم الكشف عنه من تعذيب هو أقل بكثير مما يحصل مع الأسرى داخل السجون، وهذه حقيقة، هذا ما يحصل. ثانيا، هذا الاحتلال يعني يريد أن يقطع تواصله مع أي مؤسسة دولية وأن يمنع كل المؤسسات الدولية التي تعنى بالشأن الفلسطيني وتبحث عن القضايا الإنسانية المرتبطة بالشعب الفلسطيني أن تمارس دورها في فلسطين. وبالتالي هناك بعدين، بعد إخفاء الجريمة وبعد أيضا عدم اعتراف المؤسسات الدولية وقطع رجلها عن ممارسة أي دور يخص الشعب الفلسطيني، لأن هناك أيضا استهداف الوجود الفلسطيني وللكيانية الفلسطينية، وأن هناك شعب فلسطيني يعيش تحت الاحتلال وأن هناك احتلال يمارس جرائم بحق هذا الشعب الفلسطيني. ولذلك التحدي كبير أمام منظمة القانون الدولي إن استمرت في عجزها في التعامل مع كل هذه التجاوزات. ممنوع على الصليب الأحمر أن تفوت هذه الفرصة، ممنوع على الصليب الأحمر أن لا يتحرك فورا لممارسة دوره، وكذلك على مؤسسات المجتمع الدولي القانوني جمعاء أيضا أن يكون لها موقف واضح وأن تتحرك أولا بالدفع باتجاه يمارس الصليب الأحمر دوره، وباتجاه أن يكون هناك بعثات قانونية ولجان تذهب إلى داخل السجون للكشف عن كل ما يحصل من جرائم بحق الأسرى هناك.
0: وهنا أيضا أريد أن أتحدث بأهمية الحراك الدولي، أهمية جعلها قضية رأي عام دولي، تحدثنا بها كثيرا، وأيضا أهمية الإعلام العربي والدولي والتواصل مع هذا الإعلام أخي عبد ليصل فعليا الرواية لفضح هذه الجرائم والانتهاكات وبالمطالبة بالمحاسبة حتى يتم هذا الحراك. لنقول أيضا يعني في ظل الفضاء الواسع في السوشيال ميديا والعالم جميعه يتابع فعليا بشكل قوي جدا أخي عبد وأهمية هذا النشر.
1: فلسطين يعني أنتم في صوت فلسطين وفي تلفزيون فلسطين الإعلام الرسمي في كل حين وآخر تقومون بفعل مهم على صعيد العمل الإعلامي وتحديدا فيما يتعلق بقضية الأسرى من خلال الموجات المفتوحة، من خلال تصديقكم الدائم على قضية الأسرى في الإذاعة وكذلك في التلفزيون، ومن خلال الموجات المشتركة التي تقومون بها مع عدد من الإذاعات في الدول العربية. وهذا يعني عمل مهم ينقل قضية الأسرى من داخل فلسطين إلى خارجها في دولنا العربية وكذلك في دول العالم. وبالتالي عندما نفكر بهذه الطريقة نحن نفكر في الاتجاه السليم، ونحن بحاجة فعلا لما تفضلت به أن تكون قضية الأسرى حاضرة في الإعلام العربي، وأن يكثف حضورها في الإعلام الفلسطيني، وأن تكون حاضرة في الإعلام الدولي. كيف تحضر في الإعلام العربي والدولي عندما يكون هناك حراك، وعندما يكون هناك فعاليات، وعندما يكون هناك من يحركون هذا الملف إعلاميا وكذلك جماهيريا؟ هذه مهمتنا كفصائل، هذه مهمتنا في فتح، هذه مهمة الأقاليم، هذه مهمة السفارات، هذه مهمة الجاليات، هذه مهمة مؤسسات الأسرى. كل يجب أن يمارس دوره من موقعه، لأن نسعى إلى تدويل قضية الأسرى، وأن نستثمر الحراك الجماهيري الدولي الذي يقف مع فلسطين وضد الإبادة وضد الجرائم، أن تكون قضية الأسرى جزء من هذا الحراك الدولي. عندما تكون جزء من هذا الحراك، عندما تكون هذه التجاوزات، عندما يصل هذا الفيديو الذي عُثب فيه الأسرى إلى كل العالم، نحن نقدم مادة إعلامية للإعلام، وبالتالي يسلط الإعلام الضوء على هذه القضايا. علينا أن نوفر المادة، علينا أن نوفر التقارير، وعلينا أن نفعل من حضور قضية الأسرى دوليا من خلال أذرعنا التنظيمية والسياسية والدبلوماسية في كل دول العالم.
0: يعني هذا جهد يجب أن يكون من جميع حتى أبناء شعبنا، وهنا أيضا في الحراك المساند في ظل الفعاليات التي نشهدها أسبوعيا تضامنا مع قضية أسرانا ورفع صوت أسرانا، ولكن كيف يمكن أن نجعلها فعليا مشاركات أكبر حتى تليق بما يعيشه نضالات أسرانا أولا، وما يعيشه أسرانا من إبادة صامتة داخل السجون، وهذه الروح الوطنية التي لطالما كانت بين أبناء شعبنا تحديدا لقضية الأسرى؟
1: شوف، فلسطين من أولى أولويات هذا الاحتلال في حرب الشاملة على شعبنا وفي هذا العدوان، هو يريد أن يكسر إرادة وصمود شعبنا، يريد لشعبنا أن يستسلم، أن يرفع الراية البيضاء، يريد لشعبنا أن لا يمارس أي فعل وطني ونضالي حتى لو كان شعبي وسلمي على الصعيد وقفة مع الأسرى. ومع العدوان ومع الحصار الاقتصادي ومع الضيق الذي يعيشه شعبنا، يشعر البعض بحالة من الإحباط، ولذلك لا يجب أن نصل إلى هذه المرحلة أو نشعر الاحتلال فعلا أنه أوصلنا إلى مرحلة من الإحباط والعجز والخوف. نعم، همومنا كبيرة وأوجاعنا كبيرة، لكن أوجاع الأسرى أكبر بكثير مما نتعرض له، أوجاع غزة أكبر بكثير مما نتعرض له، وعلينا ألا نشعر بالإحباط أبدا، وأن نمارس مسؤوليات الوطنية والأخلاقية، وأن نلبي نداء الأسرى ونداء الجرحى ونداء المعذبين داخل سجون الاحتلال، وأن نشارك في هذه الوقفات والهبات الفعاليات التي لا نريد لها أن تكون فعاليات خجولة لا تليق بنضالات وتضحيات ومعاناة الأسرى داخل السجون. علينا فصائليا أن نتحمل مسؤولياتنا الوطنية في أن نكون حاضرين في الميادين، وأن نحفز أبنائنا في فصائلنا أن يشاركوا في هذه الفعاليات. علينا أن نمارس كل فعل من شأنه أن يصعد الحالة الشعبية الشاملة في مواجهة كل هذه المخاطر، ومنها ما يتعرض له الأسرى داخل السجون. لا يمكن لنا أن نصمت على ما تعرض له، لا يمكن لنا أن نستسلم أمام هذا الاحتلال وجرائمه. علينا أن نخرج جميعا ولو نصف ساعة، يعني نصف ساعة في وقفة جماهيرية تكفي، لكن عندما تكون الوقفة كبيرة يشارك فيها كم كبير من أبناء شعبنا، تصل الرسالة التي نريد إيصالها. ولذلك هذه دعوة إلى أبنائنا في حركة فتح، ولا أبناء الفصائل في منظمة التحرير، وإلى كل المؤسسات الوطنية والمجتمعية. عليكم ألا تتخلوا عن دوركم ومسؤولياتكم تجاه الأسرى الذين قدموا أعمارهم واليوم يعذبوا من أجلنا. علينا أن نلبي نداء مؤسسات الأسرى عندما يكون هناك وقفات من أجل أسرانا، من أجل اعتداءات المستوطنين على قرانا الفلسطينية التي تستهدف ليلا ونهارا. كان هناك موقفا مشرفا في إحدى قرى رام الله في سنجل، عندما اعتدى المستوطنين على أغنام وممتلكات أحد المواطنين. صحيح. يعني في أقل من 3-4 ساعات كانوا قد جمعوا مبلغا كبيرا من المال ليعوضوا ابن قريتهم عما خسروا من الاحتلال، وبالتالي هذه الروح موجودة في شعبنا، نريد أن نراها في كل الأماكن كما نراها في أبو فلاح والمغير وبيته ومسافر يبقى وكفر قدوم، نريد أن نراها في ميادين الوقوف مع أسرانا وأسيراتنا داخل السجون. هذا ما نريد من شعبنا، لا نريد أن نحبط، نريد أن نوصل رسالة للاحتلال أننا لازلنا قادرون على الاستمرار وعلى مواصلة الصمود والنضال، وأن هذا الاحتلال يجب أن يوقف جرائمه وينهي احتلاله عن شعبنا الفلسطيني.
0: إن شاء الله، ونتمنى ذلك، ونشكرك جزيل شكر على هذه الجهود وهذه المتابعة دائما. الأخ عبد الفتاح دولة، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: إلى هنا نصل لنهاية مشوار اليوم، لابد للقيد أن ينكسر. هذه تحياتي، فلسطين حجة، كنت معكم مباشرة، وأشكر زملائي وليد عارف، نهلة شحادة، ورمزي أبو ظاهر. دمتم بكل خير.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته سيداتي وسادتي، نحييكم وإليكم ثاني نشراتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. هذه العناوين: الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وينسف منازله في خان يونس. منسق شؤون الإغاثة في غزة يقول إن المساعدات لا تغطي سوى 15% فقط من الاحتياج الفعلي. قوات الاحتلال تقتحم طوباس وتعتقل شابين من نابلس. أبو يوسف يؤكد مواصلة الجهود لإنجاح استحقاق انتخابات المجلس الوطني. ومعطيات للفاو للفاوت

تظهر ارتفاع أسعار الغذاء عالميا. التفاصيل. أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد مواطنين أحدهما طفل وإصابة آخرين خلال 24 ساعة الماضية. ونفذ طيران الاحتلال فجر اليوم غارة إسرائيلية على مقبرة ابن مروان قرب مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة. وقصفت مدفعية الاحتلال حي التفاح شرقي المدينة بتزامن مع إطلاق نار متواصل. كما نصف جيش الاحتلال عددا من منازل المواطنين في خان يونس جنوب القطاع. وارتفع عدد الشهداء منذ بداية عدوان الاحتلال في 7 أكتوبر إلى 73,074 شهيدا و 173,537 مصابا. حذر مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة دكتور محمد أبو عفش من خطورة الوضع الصحي الكارثي وتفشي الأمراض المعدية بين المواطنين، مؤكدا أن القطاع الصحي يعاني من عجز كامل ودائم في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية جراء الحصار المستمر. وقال أبو عفش لإذاعتنا أنه تم خلال أسبوعين فقط تسجيل 9,300 حالة إصابة بأمراض جلدية معدية لدى 130 مركزا صحي في قطاع غزة، مشيرا إلى أن النظام الصحي مهدد بدخول في دائرة معقدة من العدوى المتفشية داخل مراكز الإيواء والمخيمات إذا لم تتوفر العلاجات اللازمة. وأضاف أبو عفش أن النظام الصحي لا يزال في حالة طوارئ أدت لإغلاق بعض الأقسام، محذرا من كارثة بيئية وشيكة جراء نقص المياه وتراكم النفايات ومياه الصرف الصحي. في سياق حذر منسق وزارة الدولة لشؤون الإغاثة في قطاع غزة عدنان حمودة من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع جراء القيود الإسرائيلية المشددة على المعابر، مؤكدا وجود فجوة هائلة بين الاحتياجات الفعلية للسكان وما يسمح بدخوله يوميا. وأشار حمودة لإذاعتنا أن المساعدات التي تدخل عبر الشركاء الدوليين لا تغطي سوى 10% إلى 15% فقط من الاحتياج الفعلي، ما ينذر بكارثة إنسانية متفاقمة وزيادة أوضاع النازحين سوءا بفعل اهتراء الخيام وانتشار القوارض والحشرات وتفشي الأمراض الجلدية الناجمة عن شدة الحرارة. وأفاد حمودة أن سلطات الاحتلال منعت مؤخرا عدة مؤسسات دولية ومحلية من إدخال المساعدات، مما أدى إلى توقف مطابخ إغاثية كبرى ومنها المطبخ العالمي الذي كان يوزع الوجبات على مراكز الإيواء، ما خلق أزمة معيشية خانقة كونها كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي للمواطنين. في الضفة اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة عقابة شمالها ومخيم الفارع جنوبها وداهمت عدة منازل وفتشتها. اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة نابلس بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف المضي قدما لإنجاح استحقاق انتخابات المجلس الوطني في نوفمبر القادم، مشددا على أهمية تذليل العقبات وتحقيق أوسع مشاركة لأبناء شعبنا في الانتخابات التشريعية في قطاع غزة والذي يتعرض لمختلف أشكال الإبادة الجماعية والتجويع والقتل والتدمير. وأضاف أبو يوسف لإذاعتنا أن عددا من أعضاء اللجنة التحضيرية لانتخابات المجلس الوطني سيقومون بزيارة إلى سوريا ولبنان خلال الفترة القادمة في إطار هذه التحضيرات للانتخابات. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي إن سلطات الاحتلال تستخدم الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستعمرات في الضفة. وأفاد التقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 7 أكتوبر عام 2023 ما مجموعه 114 أمرا عسكريا لإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ المستعمرات، وهو رقم يعادل تقريبا مجموع الأوامر التي أصدرت خلال 20 عام الماضية. أكد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور أمجد برهم أن عقد امتحان التربية الإسلامية إلكترونيا اليوم لطلبة الثانوية العامة كأول تجربة من نوعها في الضفة يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتكيف مع الظروف الراهنة وخطة التحول الرقمي، تمهيدا لعقد امتحانات أخرى إلكترونيا لاحقا. وأشار برهم خلال جولة وزارية في جنين

إلى أن المحافظة تعاني كباقي المناطق من حصار الاحتلال الذي يعيق وصول الطلبة والمعلمين، مؤكدا اتخاذ إجراءات لتعويض الفقر التعليمي، أبرزها إطلاق مدارس صيفية تعليمية وترفيهية للصفوف من الأول حتى السابع فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة. أصدرت أو أظهرت معطيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال يونيو حزيران الماضي. وقالت المنظمة في بيان إن المؤشر العالمي لأسعار السلع الغذائية سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 2.2% وسط زيادة تكاليف الطاقة واضطرابات الصراع في الشرق الأوسط رغم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية. في حالة الطقس يبقى الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. ختاما لهذه النشرة نذكركم بعناوينها: الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة وينسف منازل في خان يونس. منسق شؤون الإغاثة في غزة يقول إن المساعدات لا تغطي سوى 15% فقط من الاحتياج الفعلي. الاحتلال يقتحم طوباس ويعتقل شابين من نابلس. أبو يوسف يؤكد مواصلة الجهود لإنجاح استحقاق انتخابات المجلس الوطني. ومعطيات للفاو تظهر ارتفاع أسعار الغذاء عالميا. من صوت فلسطين وفيناكم بثاني نشراتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. هذه تحية وإلى اللقاء.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير أجل، ذقته وأنا عايد، عايد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعاني.

هنا صوت فلسطين. أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف شرق دوار بني سهيلة شرق خان يونس ويستهدف محيط الحوز التركي في منطقة العمود شمال مدينة غزة. ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية عدوان الاحتلال في 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,090 والإصابات إلى 173,553. مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة الدكتور محمد أبو عفش يحذر من تفاقم الوضع الصحي الكارثي وتفشي الأمراض المعدية بين المواطنين، مؤكدا أن القطاع الصحي يعاني من عجز كامل ودائم في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية جراء الحصار المستمر. عصابات المستوطنين تحرق منزلا في تجمع الكعابنة شرق قرية الطيبة شرق رام الله فجر اليوم، وتغلق الطريق بين بلدتي رفات ودير بلوط غرب سلفيت، وتعتدي على المزارعين في منطقة الظهر بقرية جالوت جنوب نابلس. قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس وبلدة عقبة ومخيم الفارعة وتفتش عدة منازل. قوات الاحتلال تقتحم نبع أبو الياس على طريق طلوزة البذان شرق نابلس وتحتجز عددا من الأهالي من بينهم جريح باعتداء المستوطنين في خلة الحمص بمسافة يطا جنوب الخليل. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يؤكد أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 7 من تشرين أكتوبر 2023 114 أمرا عسكريا لإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وهو رقم يعادل تقريبا مجموع الأوامر التي أصدرت خلال 20 سنة الماضية. مقتل شاب متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة حيفا بأراضي عام 48 ليلة الأربعاء الماضي، حيث قتل شاب آخر بنفس الجريمة. طيران الاحتلال المسير يشن غارة تستهدف منطقة مفتوحة في بلدة صديقين جنوبي لبنان. معطيات منظمة الفاو تؤكد ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال حزيران الماضي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يبقى الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة وليطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: صوت فلسطين يقدم الواقع الصحي والطبي في فلسطين. إعداد وتقديم ابتهال فطيمة، هندسة إذاعية محمد سبعلي.

0: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل الخير والمحبة، وحياكم الله عبر أثير إذاعتنا، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج والذي نسلط الضوء من خلاله على واقع القطاع الطبي والصحي في قطاع غزة، وعلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان في ظل الحرب وما خلفته من دمار وخسائر بشرية كبيرة أدت إلى سقوط الآلاف من الشهداء وإصابة أعداد كبيرة أيضا من الجرحى، إلى جانب المفقودين الذين لا يزال كثير منهم تحت الأنقاض. في آخر التقارير الإنسانية، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بأن النظام الصحي في قطاع غزة ما زال يعاني من ضغط هائل، مطالبا السماح بدخول الإمدادات الأساسية بشكل عاجل لتجنب خطر تعطل المعدات وتراجع الخدمات الصحية. وقال المكتب إن منظمة الصحة العالمية سجلت في قطاع غزة 22 هجوما على مرافق الرعاية الصحية أسفرت عن وقوع شهداء، وأيضا أثرت في عمليات النقل الطبي وعمل المستشفيات والمراكز الصحية والطبية. أيضا أوتشا أضاف قائلا أن الحصول على المياه لا يزال يمثل تحديا كبيرا، حيث تعتمد 3 عائلات من كل 4 على المياه المنقولة بالشاحنات، ويوزع الشركاء الإنسانيون نحو 24,000 متر مكعب من المياه يوميا عبر ما يقرب من 2,000 نقطة توزيع، إلا أن عمليات التوزيع تعتمد أيضا على مولدات وآلات معرضة للتعطل بسبب نقص مواد الصيانة والإصلاح. من جهة أخرى أيضا قالت منظمة الصحة العالمية إنه خلال الأشهر 4 من هذه السنة 2026 رفض أو علق أكثر من 1/3 المرضى لتلقي العلاج في القدس الشرقية وأيضا داخل الأراضي 48، مشيرة إلى أن معدل الموافقات أصبح أدنى بكثير مما كان عليه قبل تصاعد الأحداث في تشرين الأول أكتوبر 2023. للحديث بالتفصيل أيضا مستمعينا الكرام عن الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، يسرنا في هذا البرنامج أن نستضيف معنا المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة والمتواجد هناك السيد منذر الحايك، فأهلا بك ومرحبا معنا عبر أثير إذاعتنا.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: بداية نتحدث عن أوضاع إنسانية في غاية الصعوبة في قطاع غزة، يعني الحرب لربما قد توقفت ظاهريا ولكنها في المضمون هي لم تتوقف، يوميا هناك شهداء، يوميا هناك جرحى، وأيضا ما زال لربما الآلاف تحت الأنقاض، يعني صورة قاتمة سوداوية من قطاع غزة. كيف يمكن توصيف الحال الإنساني والصحي في ذات الوقت ومعا في القطاع المنكوب بإنجازنا التعبير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا، هو الوصف صحيح. غزة منكوبة والوضع كارثي والحياة مأساوية والناس تعيش في الخيام في فصل الصيف الحار. حقيقة نحن نتحدث من معاناة لا توصف ولا يصدقها العقل البشري. يعني 109 كيلومتر فقط هي مساحة قطاع غزة، الآن يعيش فيها 2,200,000 مواطن فلسطيني فيما احتل الاحتلال، يعني تقريبا أكثر من 200 إلى 220 كيلومتر، وهي المناطق الشرقية بالكامل وشمال القطاع بيت حانون المحتل وكذلك منطقة رفح محتلة. وهنا أتحدث عن الواقع الجغرافي، وهذه المناطق لا يوجد فيها مواطنين، إذن التكدس في مناطق الغرب، وهذا بالتأكيد بيعطي رسالة سوداوية وقاتمة، لأن المساعدات الإنسانية بالكاد تدخل، المساعدات التجارية أو الشاحنات التجارية تدخل، لكن هناك في أسعار خيالية لا يستطيع المواطن الفلسطيني أن يقوم ب يعني تلبي احتياجات بيته أو أولاده. ونحن نتحدث عن رواتب 50%. إذن هناك يعني في تفكير جدي عند الاحتلال تجديد فكرة التهجير، لأن كل ما تحدث به من ضغط سياسي وضغط عسكري وضغط اقتصادي والحياة لا تطاق في غزة، لا تطاق يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لأنه حقيقة نحن نعيش في الخيام والخيام وضعها بائس. لا يوجد كهرباء، لا يوجد مياه صالحة للشرب. حتى في حديثك عن المياه في كل يوم الناس تبحث عن قولون مياه، وأساس المياه غير صالحة للشرب. ولو فحصت في كل المختبرات العالم ستجد أن من خلف هذه المياه ستنتج أمراض خطيرة ومرضى، وهذا ما كان فيه تقريبا في بدايات الحرب.
0: لربما هي مياه غير صالحة للشرب أصلا،
1: هي غير صالحة للشرب، إذا تنتشر منها الأمراض الكبد الوبائي، شلل الأطفال. وهذا يعني أنا سمعته في تقرير أممي وليس منا كفلسطينيين أو كإعلاميين أو كناطقين. للأسف الوضع حقيقة خطير والصورة قاتمة إن لم يتدخل العالم لإلزام الاحتلال وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بالانسحاب من الخط الأصفر وبدأ رحلة التعافي. أنا أقول لك نحن في وضع خطير جدا والنتائج ستكون كارثية.
0: نعم، في حديثك عن الخيام، يعني في الآونة الأخيرة انتشرت القوارض وما نتج عنها من أمراض، وكان هذا لافتا، وكان هناك دعوات أيضا لإدخال المبيدات الخاصة لقتلها، ويعني فيديوهات وكذلك صور عديدة ومؤلمة تتحدث عن المعاناة الأساسية لمن يسكنون الخيام من الأهالي، يعني عندما يشاهدون القوارض، يعني حال النساء وحال الأطفال، وهناك كثير من الأطفال ذهبوا وما زالوا إلى المشافي نتيجة تعرضهم نتيجة تعرض هذه القوارض أيضا لهم داخل الخيام.
1: هذه حقيقة. أولا موضوع القوارض انتشرت بشكل غريب وعجيب وكبير في قطاع غزة، خاصة كل من يذهبون إلى صلاة الفجر يشاهدون مئات في الشوارع من القوارض وهي تحوم حول الخيام وتدخل أحيانا للخيام، نعم، وتقوم بعض الأطفال، وهذا حدث في أغلب الخيام في غزة. وهذه القوارض بالتأكيد تنتج عنها أمراض، وأمراض كثيرة، القوارض والحشرات. أنت تتحدث عن البعوض، نحن يعني في فصل الصيف، وعادة البعوض يكون في فصل الشتاء، لكن البعوض ينتشر، الحشرات تنتشر، والأمراض الجلدية مرعبة. طب لماذا الأمراض الجلدية؟ ليس فقط لأنه والله في قوارض وكذلك في حشرات، لأنه لا يوجد مياه للاستحمام. وإن وجدت مياه البلدية للاستحمام هي عبارة عن مياه مالحة ولزجة، بمعنى أنها اختلطت مع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار والمياه الجوفية، النتيجة كارثية، مياه غير صالحة حتى للاستخدام الآدمي. إذن كل من يقوم بالاستحمام أو النظافة الشخصية سيتلوث، والنتيجة ستكون أمراض جلدية، طفح جلدي، حبوب، غيرها، حتى وصل الأمر إلى موضوع الجرب. إذا نحن نتحدث عن وضع حقيقة خطير، فموضوع القوارض مزعج بشكل كبير. يعني مئات عندما تجد في المناطق المدمرة، خاصة المناطق المدمرة، أي مكان مدمر وأنت ذاهبة بعد منتصف الليل إلى المسجد أو إلى أي مكان، ستجد مئات القوارض وأشكالهم كبيرة وليس أشكال صغيرة، لأنه أنا لا أعلم كيف جاءت ومن أين جاءت هذه القوارض، لكن انتشرت خلال الأشهر الماضية القليلة بشكل مرعب وكبير في أغلب الشوارع الغزية، خاصة في المناطق السكنية.
0: نعم، لأن هو رعب نفسي لربما أكثر من كونه جسدي. أستاذ منذر،
1: طبعا هو رعب جسدي ونفسي. نفسي أن يعني لا أحد يعشق أو يحب القوارض، هذه هي قوارض مرعبة شكلها، وهي عندما تدخل إلى البيوت أو إلى الخيام وتقوم بالتعرض للأطفال، بالتأكيد الموضوع نفسي سنتخيل. يعني جميعنا متعرضين أساسا أو نتعرض لهذه الأمور أساسا نفسيا. نحن نعيش في قطاع غزة في ظروف معيشية قاسية وصعبة، وهناك رعب، عمليات القصف والاستهدافات التي تحدث في الشوارع أو في الشقق السكنية، الأساس هي البيوت مدمرة أو متصدعة. فكل هذا الأمر الذي تحدث عنه له نتائج سلبية ونفسية على كل مواطن فلسطيني. ولو بعد الحرب، أنا قلت سابقا، لو ذهبنا للمصحات أو للمشاكل للفحص الطبي والفحص النفسي، جميعنا مرضى نفسيين، وحتى العالم، لأنه هناك انتشار كبير للأمراض السرطانية بالمناسبة والقلبية والجلطات. الجلطات منتشرة في المشافي بشكل كبير، هناك عدد من الموتى لا تذكر يعني أرقامهم في الإعلام، لأنه لا نستطيع أن نذكرهم، لأنه هناك عدد من الشهداء، لكن في موتى قد ماتوا مواطنين، ماتوا بالسرطان يوميا من 2 إلى 3 مواطنين وبالأمراض القلبية وبالجلطات.
0: طيب، نتكلم عن المشافي، هي أيضا لم تكن بمعزل أبدا عن استهداف الاحتلال، ناهيك عن المعدات الطبية الآن التي يعني تكاد شبه متوفرة ومتوافرة في داخل المشافي، وخاصة وأن الاحتلال يمعن ما زال، أستاذ منذر، بعدم إدخال هذه المعدات إلى قطاع غزة. لربما أيضا ما يسمح به الاحتلال بالدخول إلى قطاع غزة، يعني لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني وهناك تحديات جدا أساسية وكبيرة وعظيمة أمام الكوادر الطبية. يعني من خلال ملاحظاتك، من خلال متابعاتك لربما اليومية مع جموع الأطباء، مع المرضى، مع المواطنين بشكل عام، لسان الحال ماذا يقول؟
1: يعني قبل لسان الحال، في بداية الحرب إسرائيل ماذا فعلت؟ أو قوات الاحتلال، هي قامت بتدمير المشافي والعيادات الخارجية والعيادات العامة الصغيرة وهي أقل من مشفى. دمرت مشفى الشفاء، مشفى المعمداني، كمال إدوان، دمرت في خان يونس الهلال الأحمر ومشفى القدس. إذن إسرائيل استهدفت المشافي استهداف كامل. وأنا أقول لك لو هناك معدات وأطباء لم يتم اعتقالهم أو قتلهم، أو جزء من الأطباء خرج يعني في بداية الحرب خارج القطاع، كان أعداد الشهداء أقل بكثير مما تسمعونه الآن. يعني اليوم نتكلم عن 73 ألف شهيد، كان المفروض يكون أقل بكثير. أنا أمامي كان يعني جرحى يلتقطون أنفاسهم، أمامي شهادة مئات المئات في بداية الحرب وفي نصف الحرب، لأنه لا يوجد أطباء، المشافي مستهدفة، لا يوجد معدات طبية تدخل، غرف العمليات في كل مشفى من غرفة لغرفتين، ونحن نتحدث عن مجازر فيها 500 جريح و1000 جريح. تصور أعداد الشهداء، يعني وانتم كنتم تسمعوا على الهواء تشاهدوا على الهواء مباشرة. المشافي وضعها بائس حقيقة. صحيح. وصعب، صعب للغاية.
0: وعملهم الآن عمل الطواقم الطبية يعني بات جهادا في سبيل الله،
1: كل احترام
0: في ظل
1: لهم.
0: بالفعل نعم. يعني نعم. في ظل عدم توافر هذه المواد الطبية والمعدات الأساسية التي أعدت خصيصا لتقديم الخدمة للمرضى والمصابين.
1: بالتأكيد أساسا يعني كل الاحترام والتقدير والمحبة للجيش الأبيض. أنا عادة أنا قريب من مشفى الشفاء ودائما أذهب إلى مشفى الشفاء وأتحدث مع الأطباء، هم حقيقة يعني يفعلوا الكثير من أجل إنقاذ كان الجرحى وحتى المرضى. وحقيقة أساسا يعني أنا كما قلت لك في بداية الحديث أن هناك عدد كبير من الأطباء استشهدوا، وجزء كبير منهم كمان هم داخل الأسر. والأطباء المتواجدين في مشفى الشفاء جزء منهم هم يعني طلاب سنة خامسة وسنة سادسة طب، ولكن اكتسبوا خبرة من خلال هذه المعركة. هم يجاهدون ويحاولون إنقاذ المرضى ويساعدون، هذه حقيقة وأنا لا أقلل من ذلك، لكن هم لا يوجد في يعني بين أيديهم إمكانيات طبية، معدات لا يوجد. يعني في إحدى المرات أنا شاهدت بتر قدم طفلة فلسطينية بسكين مطبخ بدون بنج، وهذا حدث في مشفى الشفاء بدون بنج، وشاهدت أكثر من ذلك. والأغلبية يعني طبعا استشهدوا وكان صراخهم مرعب، لكن نقول هذا هو الاحتلال وهذا ما فعله الاحتلال بنا كفلسطينيين. وللأسف شديد الاحتلال لا زال مستمر بقتلنا وصولا إلى ما سمي بالأمس بالعبور السهل أو الخروج من قطاع غزة، طبعا بدون أي يعني ضغط عسكري أو سياسي أو أي ضغط، لكن هناك ضغط لأنه الحياة هذه المرعبة. أنا كمواطن فلسطيني عندي أطفال وأنا عندي ثانوية عامة، وبعد أيام قليلة ستكون النتيجة، ماذا سيكون مستقبل أبنائي؟ طب لا يوجد علاج ولا صحة ولا تعليم ولا حياة آمنة. هكذا تريد من إسرائيل أن نفكر بهذه الصيغة وبهذه الطريقة حتى نخرج من القطاع؟ نحن نرد ونقول لا، سنبقى في قطاعنا لن نخرج منه.
0: وبإذن الله ستبقون دائما صامدين وثابتين، ونحيي صبركم وصمودكم على هذا الوضع الصعب الذي بالفعل حل بقطاع غزة نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والحرب الضروس التي شنها على القطاع والتي طالت كافة مناحي الحياة. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة السيد منذر الحايك، إلى اللقاء. مستمعينا الكرام أحييكم مرة أخرى عبر أثير صوت فلسطين. ولا تقتصر الأزمة الصحية في قطاع غزة على علاج المصابين، بل تمتد إلى المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري والفشل الكلوي، حيث يواجه كثير منهم صعوبة في الحصول على العلاج أو الأدوية المنقذة للحياة. أيضا أدى تراجع خدمات الرعاية الصحية الأولية وبرامج التطعيم إلى زيادة خطر انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، خاصة في ظل الاكتظاظ السكاني وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والنزوح الواسع للسكان. أيضا يفاقم نقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب من حدة الأزمة، إذ ترتفع معدلات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن، مما يضعف المناعة ويزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض. كما أيضا خلفت الحرب التي مارستها إسرائيل على قطاع غزة أثارا نفسية عميقة جدا على السكان، لا سيما الأطفال، ما يفرض ذلك تحديات طويلة الأمد في مجال الصحة النفسية. المنظمات الإنسانية الآن تؤكد أن الاستجابة لهذه الكارثة تتطلب ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل آمن ومستدام، وتوفير الوقود للمستشفيات وإدخال الأدوية والمعدات الطبية، إضافة إلى حماية المرافق الصحية والعاملين فيها وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني. إلى هنا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع، وهذه تحية وإلى اللقاء.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم، يوميا عدا الجمعة، على صوت فلسطين.

0: هنا فلسطين وصوتها. سعدتم مساء سيداتي سادتي وأهلا بكم في هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم عبر أثير صوت فلسطين. وفي أبرز ملفاتنا، الاحتلال ينفذ عمليات نصف واسعة لمبانٍ سكنية في خان يونس. تسجيل 9300 إصابة بالأمراض الجلدية في قطاع غزة. نتابع أيضا تواصل التحضيرات لانعقاد المجلس الوطني. هذه الملفات وأخرى نناقشها في أحداثنا لهذا اليوم. فريق العمل أديم رمضان في الإعداد والتنفيذ، محمد أحمد في الهندسة الإذاعية، رمزي أبو ظاهر في الإخراج. سأكون معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة، فأسعدتم مساء وأهلا بكم. البداية مع نشرة إخبارية موجزة مع حسام ياسين. مساء الخير.
1: مساء الخير لك وصال ولكل السادة المستمعين والمشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى النشرة الموجزة. استهدف طيران الاحتلال المسير محيط الحاووز التركي في منطقة العمودي شرق مدينة غزة. إلى ذلك نفذ جيش الاحتلال عمليات نصف واسعة شرق دوار بن سهيلة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. في السياق، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة وصول 16 شهيدا و16 إصابة إلى المشافي خلال 48 ساعة، وأكدت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,090 شهيدا و173,553 إصابة. حذر مدير الإغاثة الطبية في محافظتي غزة وشمال غزة دكتور محمد أبو عفش، حذر من تفاقم الوضع الصحي الكارثي وتفشي الأمراض المعدية بين المواطنين، مؤكدا أن القطاع الصحي يعاني من عجز كامل ودائم في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية جراء الحصار المستمر. وقال أبو عفش لإذاعتنا أنه تم خلال أسبوعين فقط تسجيل 9300 إصابة بأمراض جلدية معدية لدى 130 مركزا صحيا في قطاع غزة، مشيرا إلى أن النظام الصحي مهدد بالدخول في دائرة معقدة من العدوى المتفشية داخل مركز الإيواء أو مراكز الإيواء والمخيمات إذا لم تتوفر العلاجات اللازمة. في الضفة، أصيب مواطنان قبل قليل جراء الاعتداء عليهم برش غاز الفلفل من قبل المستوطنين في خلايل اللوز ببيت لحم. في رام الله، اعتدت عصابات المستوطنين على المواطنين في قرية أم صفا فيما اقتحمت أراضي المواطنين في بلدة سنجل وأغلقت طرقا زراعية بمركباتها. في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة طوباس وبلدة عقابة ومخيم الفارعة ودهمت عدة منازل وفتشتها. في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال خلة الحمص في مسافر يطا واعتقلت متضامنين ومصابين بعد أن اعتدت عليهم عصابات المستوطنين. في نابلس، اعتدت عصابات المستوطنين على المزارعين في منطقة الظهر بقرية جالود. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال نبع أبو الياس على طريق طلوزة البذان شرق نابلس. أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل برديني أن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين على القرى والبلدات في جنين ونابلس والقدس والخليل في الضفة الغربية المحتلة هو تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية لشعبنا قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه. وطالب برديني المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية باتخاذ مواقف عملية تجبر دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ووقف جرائمها المستمرة سواء من جيش الاحتلال أو من المستوطنين الإرهابيين. وأضاف بوردينا أن المنطقة ستبقى تتعرض لمنعطف تاريخي خطير من خلال استمرار الحروب والفوضى بسبب سياسات الاحتلال وعدم الالتزام بالشرعية العربية والدولية والقانونية على حافة الهاوية. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي أن سلطات الاحتلال تستخدم الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة. وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 7 من أكتوبر 2023 ما مجموعه 114 أمرا عسكريا لإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وهو رقم يعادل تقريبا مجموع الأوامر التي أصدرت خلال 20 عاما الماضية. قتل شاب متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة حيفا بأراضي 48 ليلة الأربعاء الماضي، حيث قتل شاب آخر بنفس الجريمة. أظهرت معطيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال حزيران الماضي. أخيرا في حالة الطقس، يبقى الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، بهذا لك وإياكم إلى ختام هذه النشرة. أما الآن فنعود لك وصال وملفات أحداث اليوم، تفضلي.
0: شكرا لك حسام وأهلا بكم من جديد. سيداتي سادتي، في هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم، أولى الملفات بالطبع من قطاع غزة، وينضم إلينا من هناك مراسلنا سمير خليفة. أهلا بك معنا.
2: مساء الخير وصال، مساء الخير لجميع المستمعين.
0: مساء الخير. الجديد لديك من تطورات في القطاع حتى هذه اللحظة؟
2: نعم وصال، الجديد في استمرار عمليات إطلاق النار وعمليات القصف من المسيرات الإسرائيلية. قبل قليل مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا باتجاه مجموعة من المواطنين في منطقة التوام إلى الشمال من قطاع غزة، هي بلدة بيت لاهي شمال القطاع. لم يبلغ عن وقوع إصابات بين صفوف المواطنين الذين كانوا مستهدفين في تلك المنطقة. أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلية في شرق مدينة غزة تقوم من بين الحين والآخر بإطلاق النار باتجاه مخيمات النازحين القريبة من ما يسمى بالخط الأصفر الشرقي، يعني في حي التفاح، حي الشجاعية، وحي الزيتون. في جنوب قطاع غزة أيضا، يعني إلى الشمال الشرقي من مدينة خان يونس، عمليات نصف تنفذها الآليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة، نصف ما تبقى من منازل المواطنين في تلك المناطق. في مجمل يعني الأحداث في قطاع غزة، استمرار عمليات القصف الإسرائيلي، استمرار أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلية بتقديم المكعبات الإسمنتية خاصة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وأيضا المناطق الشرقية لمدينة غزة، مع استمرار إطلاق النار باتجاه مخيمات النازحين.
0: نعم، شكرا لك مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة على هذه التفاصيل. إلى ذلك، قال مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة الدكتور محمد أبو عفاش إن التدهور الوبائي المتسارع في القطاع يتزامن مع عجز طبي حاد في أدوية الأمراض المزمنة ومحاليل أجهزة غسيل الكلى، إضافة إلى تصاعد مستمر في إصابات سوء التغذية. التفاصيل في الحوار التالي.
3: يعني الآن الأمراض الكثيرة المنتشرة داخل قطاع غزة هي الأمراض المعوية نتيجة تلوث المياه، نتيجة تلوث بعض الأطعمة، وكذلك وجود أمراض أخرى كالأمراض الجلدية، جدر الماء، الجرب، التقمل. الآن هذه الحالات بدأت تسجل بشكل كبير، يعني خلال أسبوعين سجلت 9300 حالة لدى 130 مركز داخل قطاع غزة. هذا الأمر ينذر بخطر، جدر الماء مرض معدي يؤدي إلى مشاكل صحية ويؤدي إلى انتشار بشكل كبير. إذا لم يتمكن النظام الصحي من معالجة الأمر بشكل جيد، سندخل في دائرة صعبة، وسندخل في عدوى تكون منتشرة داخل المراكز الصحية وداخل المخيمات، وستمتلئ المراكز الصحية بأعداد كبيرة من هذه الحالات.
0: كيف أثر النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية على قدرة الطواقم الطبية بعلاج الأمراض المزمنة والحالات الطارئة، وأكثر الأصناف الدوائية التي بات نفاذها يشكل تهديد مباشر لحياة المرضى؟
3: يعني الأكثر لزوما للأدوية هي الأمراض المزمنة. الأعداد الكبيرة من هؤلاء المرضى يلزم جميع المراكز الصحية، يعني يؤدي إلى عجز كامل ودائم داخل هذه المراكز نتيجة الاحتياج الكبير. أدوية الأمراض المزمنة، أدوية السكر، أدوية القلب، أدوية الضغط، هذا الأمر الذي به عجز كبير. حتى في القطاع الخاص والآن يعاني من نقص من هذه الأدوية. لازلنا يعني منذ بداية الحرب نتحدث عن هذه الأمراض ونتحدث عن نقص الأدوية بها. كذلك هناك نقص في أدوية الكلى وخاصة داخل المستشفيات. يعني مرضى الكلى يعانون معاناة كبيرة، ظاهرة بشكل أكبر من الأمور الأخرى نتيجة الخراب كبير في المكان الكلى ونتيجة عدم وجود محاليل وعدم وجود بعض المواد التي تستخدم لتنظيف المكان حتى تتمكن من العمل. وقطع الغيار يعني هناك عجز كذلك في قطع الغيار لهذه الأجهزة.
0: نعم. إلى أي مدى ساهم سوء التغذية ونقص الغذاء في زيادة معدلات الإصابة بالأمراض خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن؟ وهل رصدتم تغير في أنماط الأمراض المرتبطة بسوء التغذية؟
3: طبعا سوء التغذية يتفاوت في كل مرحلة من المراحل، يعني مرينا في مراحل صعبة من سوء التغذية وكانت الدرجات الكبرى وهي الدرجة الرابعة والخامسة.
0: نعم.
3: بدأت تحسن بعض الأمور، بدأت تناقص قليلا، لكن الآن كما تشاهدون المساعدات تنقص والأعداد تزيد من حالات سوء التغذية. يوميا هناك تسجل حالات داخل مراكز بإصابة بسوء التغذية. إصابة سوء التغذية يؤدي إلى ضعف المناعة، يؤدي إلى ضعف الجسم، يؤدي إلى عدم قدرة الأجسام التحمل الأمراض المنتشرة داخل قطاع غزة وخاصة الأطفال والسيدات الحوامل. يعني منذ فترة ونحن نسجل بعض الحالات من سوء التغذية الجديدة نتيجة عدم إدخال كميات كافية سواء من الأغذية أو من الأدوية لمعالجة الأمراض بشكل كبير.
0: نعم. إذا ما استمر نقص المواد الطبية والغذائية خلال الفترة المقبلة، ما السيناريو الصحي الذي تخشونه وتتوقعونه لشمال غزة؟ وما التدخلات العاجلة التي يجب على المجتمع الدولي تنفيذها لتجنب انهيار المنظومة الصحية؟
3: كما تعلمون أننا لازلنا في حالة الطوارئ ولا زال النظام الصحي لا يتعافى، وهناك يعني احتياج كبير للأدوية. يعني هناك تحسن بسيط دخل نتيجة إدخال بعض المساعدات المستلزمات الطبية، لكن لازلنا في حالة يعني كبيرة من الطوارئ. هناك إعدادات كاملة في بعض الأقسام وهناك إغلاق بعض الأقسام، لكن لازلنا مستمرين ولازلنا يعني موجودين داخل النظام الصحي، نقدم ما استطعنا من كل الإمكانيات. هناك بعض الخطط لكن لا يمكن تنفيذ جميع الخطط نتيجة عدم السماح بإدخال أجهزة وبإدخال قطع غيار لإصلاح الكثير من هذه الأجهزة. لم يتوقف النظام الصحي خلال 1000 يوم عن تقديم الخدمة الصحية وسيستمر في تقديم الخدمة الصحية بكل الإمكانيات، حتى وإن لم توجد هذه الإمكانيات بشكل كبير، لكن سنبقى نقدم الخدمة الصحية بكل المستطاع للمواطنين داخل القطاع.
0: نعم. ما أبرز التحذيرات التي تطلقونها جراء الأوضاع الحالية في قطاع غزة؟
3: يعني المخاوف الكثيرة الآن، ونحن في فصل الصيف وهناك نقص حاد في المياه وهناك نقص حاد في الأدوية وهناك مشاكل داخل المخيمات كمياه الصرف الصحي وانتشار البعوض وانتشار النفايات. هذا الأمر ينذر بخطورة من انتشار الكثير من الأمراض، لذلك تقدم الفرق الميدانية الإرشادات الطبية لجميع المخيمات بعدم استخدام المياه التي يكون بها مشاكل، والمحاولة قدر الإمكان بترتيب المراكز الإيواء وتنظيفها خوفا من انتشار هذه الأمراض. وخاصة يعني هناك تحذيرات من المياه الملوثة التي تصل مياه البحر، و تحذيرات من وجود مشاكل خاصة مشاكل جلدية من هذه استخدام هذه المياه. لذلك يعني الإرشادات مستمرة، ولكن كما تعلمون أوضاعنا صعبة جدا داخل قطاع غزة. يتم تقديم ما يمكن تقديمه من خدمة صحية ومن إرشادات، لكن الاحتلال كما تشاهدون يفسد جميع الإمكانيات والخطط التي تبذلها جميع المؤسسات الصحية سواء الإغاثة الطبية أو وزارة الصحة نتيجة التضييق على المواطنين حتى يفشل الحياة داخل قطاع غزة.
0: نعم. شكرا لكم دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في شمال غزة. شكرا.

0: نتابع من قطاع غزة أيضا وما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في ظل استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. نتحدث مع الكاتب والمحلل السياسي السيد محمد دياب. مساء الخير.
1: مساء الخير لك وللسادة المستمعين.
0: أهلا بك معنا. في ظل استمرار الحديث عن خطوات اتفاق وقف إطلاق النار، كيف تفسر استمرار عمليات نصف مربعات سكنية كاملة، وإلى أي مدى يعكس ذلك محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض؟
1: يعني مرة أخرى تحياتنا لك وللسادة المتابعين. الواضح أن الاحتلال ماضي بسياسة تكريس واقع الاحتلال في قطاع غزة وتعميق الأزمة الإنسانية والمحافظة على ما أنجزه من عمليات تدمير وتخريب من أجل إبقاء الوضع في قطاع غزة كمنطقة غير قابلة للحياة، وبالتالي السلوك الإسرائيلي يسير بمعزل تماما عن مسار وقف إطلاق النار، وهذا واضح من خلال يعني التعاطي مع يعني ما يطرح من أفكار ومبادرات للانتقال إلى المرحلة الثانية، أو حتى يعني الالتزام بما تم التوافق عليه فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في المرحلة الأولى. وبالتالي الحال في قطاع غزة على ما هو عليه، الاحتلال يدمر ما تبقى من المقدرات الشعب الفلسطيني والأحياء السكنية على امتداد الخط ما يسمى بالخط الأصفر للشرق من قطاع غزة وأيضا شمال، وبالتالي هو يكرس واقع وجوده الأمني والعسكري في تلك المنطقة ويقضي على أي مقومات للحياة في تلك المناطق حينما يقوم بتدمير كل ما تبقى من بيوت ومنازل وبنى تحتية وأيضا سرقة يعني ركام هذه المنازل لإعادة تدوير.

0: استخدام وفي بناء مستوطنات وفي بناء يعني أعمال داخل دولة الاحتلال. وبالتالي نحن أمام سياسة إسرائيلية باتت واضحة تتجاوز توصيف الفروقات إلى نهج احتلالي يتعاطى مع كل ما يطرح وما يدار من حوارات حول وقت إطلاق النار ومبادرات يعني كغطاء لكسب الوقت من أجل تمرير سياسة الاحتلال وسياسة الخط. وهو بوضوح يتحدث حكومة وزراء هذه الحكومة بأن الهدف من كل ما يحدث في قطاع غزة هو تدمير كل مقومات وممكنات الحياة وبالتالي خلق ظروف من أجل تمرير مشاريع الهجرة ويعني إنهاء الوجود الفلسطيني على هذه الأرض في قطاع غزة.
1: نعم. كيف أثرت سياسة تدمير الأحياء السكنية على فرص عودة النازحين وإعادة تشكيل الخريطة السكانية في قطاع غزة؟ وهل نحن أمام تحولات ديمغرافية بعيدة المدى؟
0: يعني بكل تأكيد ما يحدث هذه البيوت وهذه الأحياء السكنية التي تدمر ليست فقط مباني, هي تعبير عن الذاكرة الفلسطينية وعن الوجود الفلسطيني وعن حيوية هذا المجتمع الفلسطيني الذي استطاع أن يبني له يعني يبني حياة مجتمعية متقدمة وقادرة على الاستمرار والحياة. وبالتالي هو لا يريد لهذا المجتمع الفلسطيني أن يعود, يريد أن يبقي الفلسطيني في حالة عوز وبؤس مستمرة. هو يريد هندسة ديموغرافيا وأيضا جغرافيا القطاع من خلال ما يسميه بالمناطق الأمنية أو العازلة والتي يعني تقارب يعني 70% من مساحة قطاع غزة. وبالتالي هو يريد أن يحشر ما يزيد عن 2 مليون فلسطيني في شريط ساحلي ضيق, هذا بوسط انعدام تام لأي ممكنات حياة أو وسائل بقاء. بالتالي هو يخلق الظروف بتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة. وبالتالي ما يحدث هو تدمير ممنهج ليس فقط للإنسان أو للحجر, وتدمير لمستقبل شعب كامل ولطبيعة هذا المجتمع الفلسطيني الذي عرف بتماسكه وبحيويته. وبالتالي الاحتلال يسعى من ذلك إلى تحقيق أهداف بعيدة المدى لها علاقة يعني هوية الفلسطيني, انتمائه, علاقته بالأرض, علاقته بالمكان. وهذه جزء من محاولة كي الوعي التي تمارس بالنار وبالحديد ومن خلال هذا التدمير الغير مسبوق أن يقوم هذا الاحتلال بمسح أحياء ومدن ومحافظات كاملة وإزالتها عن الخريطة بما يمثل ذلك من إرهاب دولة وبما يمثل ذلك من تداعيات ستترك آثارها العميقة على المجتمع الفلسطيني وعلى مستقبل المجتمع الفلسطيني سواء في قطاع التعليم, الصحة, يعني الحياة العامة. وهذا جزء من محاولة يعني استهداف الوجود الفلسطيني على الأرض هنا في غزة.
1: نعم, شكرا لك على كل هذه الإيضاحات السيد محمد دياب الكاتب والمحلل السياسي, شكرا. من المحافظات الجنوبية إلى الشمالية سيداتي سادتي وإلى أريحة والأغوار على وجه التحديد وتواصل اعتداءات المستوطنين لسيما على مصادر المياه في محافظة أريحة. معنا عبر الخط الهاتفي محافظ أريحة دكتور حسين حمايل. مساء الخير. أهلا بك معنا. تشهد الأغوار تصاعد في اعتداءات المستوطنين على ينابيع المياه وشبكات التوزيع وأبار التجمعات الفلسطينية. إلى أي مدى تعكس هذه الممارسات استراتيجية للسيطرة على الموارد المائية باعتبارها مدخلا للسيطرة على الأرض؟
2: يعني اختصار موضوع المياه في أريحة هو موضوع يخضع لمجموعة من الاعتداءات, وأعطيك الضرر على سبيل المثال للحصر قناة العوجة لوحدها.
1: نعم.
2: التي يسقى منها 4000 دنم من النخيل و5000 دنم من الزراعات الموسمية الخضروات وما شابه و30 ألف رأس من الأغنام, هذا فقط قناة العوجة, واليوم هي جافة بالكامل. يعني لا شك أن وجود التوربينات على منبع القناة في المدخل الرئيسي للقناة في أريحة كان له أثر كبير وضرر كبير, والآن نتكلم عن قناة جافة بالكامل, هذا في العوجة لوحدها. إضافة إلى الاعتداءات المستمرة من قبل مجموعة من المستعمرين على منطقة فصائل على منبع المياه في منبع فصائل, وأيضا هذا الأمر يؤثر كثيرا على الزراعات الموجودة وخاصة زراعة النخيل في هذه المنطقة. إضافة إلى أن قبل شهر من الآن جاءت مجموعة من المستوطنين وقد عبثوا في خزان المياه الذي يغذي منطقة النويعمة وعين السلطان.

0: مشهد اعتداءات المستوطنين مشهدا يوميا دراماتيا يقوم به عصابة المستوطنين للأسف بحماية قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية مدعومين بالمال ومدعومين بالإمكانيات لما نراه معهم من معدات زراعية حديثة باهظة الثمن يستخدموها توفر لهم كل ظروف الحماية وظروف الإمداد والمال لإكمال مسلسل الإجرام بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الأغوار وغير الأغوار. الاعتداء الثاني وأيضا هو اعتداء من مستعمرين ووزيرة الاستيطان الإسرائيلية هي مستعمرة وتقول هذا الكلام علنا يعني ليس سرا بأن أعلنت بأنه سيكون في منطقة العوجة ومنطقة أريحة ومنطقة الأغوار مستوطنة جديدة لما يسمى بالقراديم وهذه المستعمرة ستكون لأغراض زراعة النخيل وتسمى مستعمرة النخيل التابعة للحرديم في المستوطنين. هناك أيضا اعتداء في طريق جديد التفافي جديد أو طريق سيشق منطقة الأغوار يصل إلى الأغوار الشمالية التابعة لمحافظة طباس. كل هذه المخططات أمام مرأة ومسمع العالم وللأسف الشديد أنا بحكي لك الأمور تزداد صعوبة وصعوبة يومية على حياة المواطنين على قوت المواطنين على الاعتداء على المزارعين.
1: نعم في ظل كل ذلك دكتور حمايل ما أخطر المشاريع الاستيطانية الجارية حاليا في أريحة والأغوار؟
0: يعني هو المشروع الاستعماري والاستيطاني هو مشروع سرقة عنوة جهارا نهارا وهو برمته هذا المشروع مشروع خطير
1: نعم.
0: على الأمن والاستقرار ومصر هذا الاحتلال للأسف الشديد أن يبقى في هذه الغطرسة ويبقى في هذا الإجرام وهذا الانتداد الاستيطاني الأمر الذي يجعل كل المنطقة مجتمعة على حافة وعلى هاوية الانفجار. يعني واضح أن المخطط الاستعماري الموجود اليوم هو يؤسس لحالة أو أسس لحالة من عدم الاستقرار في المنطقة كاملة. هذا الأمر بحاجة إلى أن يكون هناك موقفا عربيا إسلاميا دوليا واحدا يذهب بالاتجاه الوحيد والأوحد في أمن واستقرار المنطقة بأن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة يعيش أبناء الشعب الفلسطيني ضمن الحقوق وما حددها القانون الدولي لأبناء شعبنا وتكون دولته واضحة جلية التي اعترف بها العالم ليس أكثر. هذا ما يطالبه اليوم الشعب الفلسطيني ولكن هل هناك من آذان صاغية؟ أعتقد أنه للأسف الشديد لا. وهذا أمر أيضا نحن لا نغفل الجهود التي تقوم بها أمتنا العربية وعلى رأس المملكة العربية السعودية والأردن الشقيق ومصر ومجموعة من أشقائنا العرب في جهود مستمرة للضغط على الإدارة الأمريكية بوضع حد لهذا الاحتلال. ولكن واضح أن هذا الاحتلال ورئيس هذه الحكومة فلت من عقاله. تصريحاتهم الإرهابية تصريحاتهم الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني باتت هي السلوك الوحيد والتصريح الوحيد الذي يصرحوه ضد أبناء شعبنا. يدعو إلى القتل يدعو إلى الإجرام اقتحامات للقرى اقتحامات للمزارع ضرب للمواطنين سرقة أغنام حرق بيوت تدمير كل شيء لم يفلت منهم شيء لا ديني من كنيسة ولا مسجد ولا زراعي ولا اقتصادي ولا شيء إلا أنهم في اعتداءات مستمرة. حتى المتضامنين الأجانب قبل بضعة شهور قاموا بالاعتداء على متضامنين طبيان وجدوا عند في منطقة تسمى خلق الرمان في أريحة يسكنها مجموعة من أبناء شعبنا من الملحات والمحاليث وقاموا بضرب المواطنين وسرقة وصفات ذهبية وكذلك الاعتداء عليهم بالضرب المبرح للمتضامنين الموجودين في هذه المنطقة. كل هذه الأمور أعتقد أنها أعمال إجرامية إرهابية لها مجموعة من الأهداف على رأسها تدمير كل شيء له علاقة بالأمن والاستقرار في المنطقة محاولة الضغط على المواطن الفلسطيني لأن يترك أرضه. ولكن أنا بعتقد أن المواطن الفلسطيني الباقي في هذه الأرض لن يتركها مهما حصل. يعني أيضا عندما نتكلم عن العائلات التي نزحت من شلالات العوجة ومن منطقة المعرجات ومن كل هذه المناطق هم لم يرحلوا بإرادتهم وإنما هجروا كثرا من إرهاب منظم طال كل شيء في حياتهم من سرقة 2400 رأس غنم في هذه المناطق في الشلالات ومنطقة المعرجات. وقبل ذلك كان الترحيل الكثير من البدو إلى منطقة الطيبة ومنطقة رام الله. ولكن أيضا يطالهم الإرهاب الاستيطاني الاستعماري اليوم في كل المناطق.

0: التي رحلوا إليها. هذا أعتقد أن الصورة بعد هذه المقابلة واضحة، ولكن السؤال الذي يترك: ألم يلجم الإرهاب في كل أنحاء العالم وكانت هناك تحالفات دولية للجم الإرهاب؟ أترك هذا السؤال من خلال صوت فلسطين إلى كل سياسة وقادة العالم بأن يقفوا وأن تصحى ضمائرهم من أجل أن يكون هناك موقف حقيقي جدي بعيدا عن التصريحات الإعلامية والخطابات التي لم تجدي نفعا مع هؤلاء المستعمرين في موضوع وقف كل هذا الإرهاب بحق الأبرياء والأطفال في منطقة أريحة والأغوار وكل مناطق تواجد الشعب الفلسطيني في جزء من الدولة الفلسطينية وهو الضفة الغربية.
1: نعم، شكرا لك محافظ أريحة الدكتور حسين حمايل على كل هذه الإيضاحات. شكرا. إلى العاصمة المحتلة القدس والأوضاع هناك في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال. نناقش هذا الموضوع مع مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية السيد زياد الحموري. مساء الخير.
2: مساء الفل،
1: أهلا بك معنا. الإحصائيات تشير إلى أن الهدم الذاتي أصبح ظاهرة متكررة في القدس المحتلة، حتى بات واحد من كل 4 مبانٍ مهدمة يهدم على يد صاحبه. كيف تفسرون هذا التحول؟ وهل أصبح الهدم الذاتي أداة ضغط اقتصادية ونفسية تستخدم لفرض التهجير الصامت؟
2: ما في شك أنه هذا مش تحول، يعني هذا واحدة من وسائل الضغط الكبيرة اللي موجودة على المقدسيين.
1: نعم.
2: يعني وهذا يعني كما يقال اختراع غير مسبوق، يعني في قانون العقوبات، في كل ما يتعلق بالإنسانية، في كل قوانين الدنيا. يعني ما في إشي عقاب اللي ممكن يكون أقسى من هذا العقاب. هذا عقاب اللي له أبعاد كثيرة طبعا. يعني الإنسان لما بوصل لهاي القناعة إنه يضطر إنه يهدم هذا البناء وهذا الملجأ اللي عمله لأولاده ولأسرته بإيده ويشردهم، ما في أقصى من هاي عقوبة، وما في أقصى من هاي ردة فعل على الأبناء وعلى الأسرة اللي رح تبقى يعني محفورة بذاكرتهم وهم أطفال، كيف والدهم اضطر إنه يبعدهم عن ذكرياتهم، بعدهم عن كتبهم، بعدهم عن غرفهم، غرف النوم، غرف الألعاب إلى آخره. هذه يعني مؤلمة جدا هذه الصورة.
1: نعم.
2: اللي لا تنتسى. فهذا يعني تصوري قديش هذا الاحتلال بيحاول يعاقب كل فلسطيني بطريقة اللي تترك آثار نفسية كبيرة جدا. يعني ما في شيء أقصى من الهدم بشكل عام. طبعا هاي سياسة اللي اتبعت من يوم ما إسرائيل استولت على الأرض بال48. مئات القرى اللي تم هدمها، جزء منها تم هدمها على أهلها، هاي استمرت في كل المناطق. يعني حتى أهلنا بالداخل اليوم عندهم حوالي 60-65 ألف أمر هدم موجودة في الداخل الفلسطيني.
1: نعم.
2: عندنا بالقدس حوالي 20-22 ألف 24 ألف أمر هدم موجود بالقدس، اللي جزء منهم زي ما تفضلت حضرتك، يعني نحن نحكي على حوالي 20% اللي راح يتم هدمهم بهدم ذاتي، لأنه يعني فوق قدرة المواطن المقدسي إنه يدفع. يعني أول شيء اللي ببني يعني أكيد مديون، أكيد يعني عليه التزامات كبيرة جدا لسنين طويلة، فبيضطر إنه يهدم ذاتي لأنه أعباء الهدم نفسها تكلفة بين شرطة وبين مش عارف إيش وحراسة وإلى آخره مبالغ كبيرة تفرض على المقدسي، فبالتالي بيضطر إنه يهرب من هذا.
1: نعم.
2: يعني جزء من المشاكل الاقتصادية. طبعا مع ذكر المشاكل الاقتصادية، إحنا عنا بالقدس نسبة الفقر عالية جدا، يعني وبالتالي يعني يمكن معظم المواطنين المقدسيين مديونين لضرائب مختلفة، من بناتها البعبع اللي مسمى أرنونة. يعني يمكن فيش حدا من المقدسيين ما عندوش مشكلة مع هاي الضريبة ومع ضرائب أخرى. فبالتالي هذا يعني هذا الوضع المؤلم اللي بيوصل له الإنسان، ومش ممكن يكون قنعان إنه يهدم بيته، لكن مضطر.
1: نعم. كيف يوظف الاحتلال الأدوات الاقتصادية؟

0: مثل الضرائب والمخالفات وحرمان الفلسطينيين من التوسع العمراني بالتوازي مع الاستيطان لإضعاف صمود المقدسيين وتعزيز السيطرة على المدينة.
1: صحيح، يعني طبعا وين ما كان في الدنيا الضرائب هي لخدمة المواطن، يعني أي حدا في أي بلد بدفع الضرائب لتحسين حياته، لتحسين محيطه، لتحسين مدارسه، لتحسين شوارعه، لتحسين حدائقه. هذه يعني لهيك تؤخذ الضرائب، لا يعني بمعنى لخدمة المواطن. إلا عنا طبعا، عنا يعني اليوم عم بياخذوا الضرائب من المقدسيين، وهذه حسب إحصائياتهم عم بيحصلوا منها. مثلا البلدية بتحصل حوالي 35% من ميزانيتها من المقدسيين، وبتصرف عليهم 5%، يعني في فارق حوالي 30%. هدول اللي عم بروحوا بنصرفوا على المستوطنات، يعني أي حدا بالنظر بدون ما يسوي ولا دراسة بيقدر يشوف الفروقات الكبيرة اللي موجودة بالقدس الشرقية وبين أي مستوطنة محيطة فينا، بأي مستوطنة اللي مبنية على أراضي 67 طبعا، مبنية على أراضينا. فراح يشوف الفارق الكبير بين يعني سواء الحدائق أو الشوارع أو أي شيء، يعني من المنظر الأول بيقدر الواحد يشوف فروقاتنا فيها. كمان قضية القمامة وإلى آخره ولم القمامة، يعني أي واحد بيجي على القدس بيشوف القمامة كيف متراكمة، وبالمستوطنات يمكن باليوم مرتين وثلاثة بيلموا هاي القمامة. عندنا الشوارع يعني أي حدا بتطلع عليها بيشوف شو الفارق. طبعا هذه كل هاي القضايا هي قضايا طاردة للوجود الفلسطيني. طبعا في الوقت نفسه يعني احنا اذا قررنا زي ما قلنا بشوف كيف بفكروا انهم يثبتوا المستعمر والمحتل بهاي المدن، بمعنى اللي يعني جزء منها بيشبه المدن الأوروبية. وعندنا احنا يعني في وضع سيء جدا يعني بالمقارنة بهاي المناطق.
0: نعم، شكرا لك سيد زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، شكرا. في موضوع آخر، جولة لعدد من وزراء الحكومة في جنين. نتحدث في هذا الموضوع مع وزير الحكم المحلي السيد سامي حجاوي. مساء الخير.
2: مساء النور.
0: أهلا بك معنا. أهمية هذه الجولة في هذا التوقيت وما الذي تمخض عنها؟
2: يعني الزيارة تأتي ضمن توجيهات دولة رئيس الوزراء، وهي ليست لن تكون الزيارة الأولى للمحافظة، بل كان هناك زيارة في الخليل وهذه زيارة في محافظة جنين، وسيكون هناك زيارات أخرى للمناطق المختلفة في الوطن لإيصال رسالة هامة وضرورية، وهي أنه الحكومة إلى جانب أهلنا، إلى جانب الناس، إلى جانب المواطنين، وأيضا لإطلاق المشاريع والحديث عن المشاريع التي يجري تنفيذها. مع الأسف جزء كبير من الناس لا غير مطلع على ما تقوم به الحكومة من أعمال. هناك أعمال ضخمة يعني يتم تنفيذها في محافظة جنين على سبيل المثال. هناك مشاريع تفوق 100 مشروع بتكلفة يعني تزيد عن 30 مليون دولار يجري تنفيذها، منها شوارع وخطوط مياه، خطوط كهرباء، وأيضا يعني المشروع الضخم لحل أزمة المياه في منطقة في جنين بشكل عام. فكان الهدف يعني هو أولا ليس فقط وزارة الحكم المحلي، بل كان هناك عدد كبير من الوزراء، كل واحد في اختصاصه التقى بالقطاع الذي يمثله. نحن في وزارة الحكم المحلي التقينا بعدد كبير جدا من الهيئات المحلية، وعدد الهيئات المحلية في جنين حدود 70 هيئة محلية، التقينا بجزء كبير منها. سمعنا أيضا لمطالبهم لاحتياجاتهم، يعني الزيارة لم تكن مخصصة فقط لمدينة جنين بل للمحافظة بشكل عام. ويعني الحمد لله كانت نتائج إيجابية، كان هناك رضا من الناس، وتم إطلاع الجميع على ما نقوم به وما نخطط للقيام به في المستقبل.
0: نعم، أعلنتم عن توفير تمويل جديد لمشاريع البنية التحتية، كيف يمكن العمل على تنفيذها وفق جداول زمنية محددة في محافظات جنين؟
2: يعني المشاريع جزء منها قيد التنفيذ. وجزء منها جرى تنفيذه في الفترة الأخيرة. على سبيل المثال هناك شارع المدارس في جنين اللي تقع عليه مجموعة كبيرة من المدارس في المدينة، هذا يجري تنفيذه بتمويل من صندوق تطوير وإفراد الهيئات المحلية، وأيضا شارع المنطقة الصناعية بتمويل من صندوق تطوير البلديات وصندوق البلديات وذراع تنفيذي هام لوزارة الهيئات المحلية. أيضا هناك مشروع مياه كبير تتابع سلطة المياه الفلسطينية في غرب جنين. أيضا بالنسبة للمخيم والإعمار والإيواء النازحين، يعني كل هذه الأمور، أيضا لجنة الأضرار التي شكلها مجلس الوزراء وتضم مجموعة من الوزارات برئاسة وزارة الحكم المحلي أنفقت مبالغ كبيرة، وعلى تواصل مستمر ودائم مع النازحين الذين أجبروا على ترك منازلهم، وتتابع طلباتهم واحتياجاتهم، وتنسق أمور كثيرة مع المانحين الدوليين وتحديدا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. يعني هناك مشاريع كثيرة، هيئاتنا المحلية، البلديات، المجالس القروية هي التي ستقوم بالعمل مع الجهات التي تنفذ هذه المشاريع، وطبعا بإدارة وإشراف من وزارة الحكم المحلي.
0: نعم، شكرا لكم سيد سامي حجاوي وزير الحكم المحلي، شكرا. في ملفنا التالي، مؤتمر المانحين لدعم الأونروا، نتحدث في هذا الموضوع مع وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير السيد أنور حمام. مساء الخير.
3: مساء الخير لك ولكل المستمعين،
0: أهلا بك معنا. في البداية، يأتي مؤتمر المانحين في وقت تتزايد فيه الدعوات لإعادة تعريف دور الأونروا أو استبداله، هل تعتقدون أن الأزمة الحالية لم تعد أزمة تمويل بل أصبحت أزمة تستهدف التفويض السياسي والقانوني للوكالة، أليس كذلك؟
3: نعم، في جوهر الأمر الموضوع ليس موضوع تمويل، التمويل هو أحد النتائج الأساسية لاستهداف الوكالة.
0: نعم.
3: ما يحدث هو استهداف سياسي، والمطلوب إسرائيليا هو رأس الأونروا لأنها تمثل الاعتراف بوجود واستمرار قضية اللاجئين. إسرائيل تريد الاجهاز على وضعية اللجوء الفلسطينية، الوضعية السياسية والقانونية، وأحد أركان هذه الوضعية السياسية والقانونية هي وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، فبالتالي يريدون الاجهاز على الأونروا. ووضعت إسرائيل مخطط من عدة مراحل لتقويض عمل الأونروا، والذي يبدأ بعمليات تشويه سمعة الأونروا وإلصاق تهم بحق الأونروا. وشاهدنا منذ 7 أكتوبر إلى اليوم كيف أن إسرائيل روجت بأن موظفي الأونروا شاركوا ب 7 أكتوبر، وأن الأونروا غير منظمة غير محايدة، وأن مرافقها تستخدم في أعمال عسكرية، إلى آخره من الاتهامات التي هي من شأنها أن تضلل الرأي العام العالمي وتحديدا الدول الممولة. وقد نجحت إسرائيل في البداية في عمليات التشويه، وشاهدنا قطع لتمويل الأونروا الذي بدأته الولايات المتحدة وطال أيضا 16 دولة. ولكن عندما تم إصدار تقرير وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة ضمن لجنتها والذي يعرف بتقرير كولونا، بدأت الدول بالتراجع عن عملية قطع التمويل وعادت التمويل. المسألة الثانية هي إصدار القوانين التي تعيق عمل الأونروا، والتي مهدت الطريق أمام من عمل الأونروا في القدس، وإغلاق مدارس مخيم شعفاط والمدارس والعيادات ومقر الأونروا في الشيخ جراح وفي البلد القديمة بيت الزاوية وفي سور باهر. كل هذه المؤسسات داخل القدس تم استهدافها وأغلقت قسرا بعد أن قطعت عنها الخدمات الأساسية الكهرباء ومنعت الموظفين الدوليين من الدخول. الخطير الآن يجري العمل على محاولة استبدال الأونروا، وهذا هو تتويج لهذه الخطة الإسرائيلية. إسرائيل تريد أن تتوج هذه الخطة باستبدال الأونروا، حاولت في قطاع غزة أن تستبدلها بوكالة غزة الإنسانية التي كانت عبارة عن مصائد للموت، وشاهدنا كيف تحولت هذه الوكالة أو هيئة غزة الإنسانية إلى مسرح لموت النازحين الباحثين عن لقمة العيش أو كيس طحين.
0: نعم.
3: أيضا إسرائيل تروج الآن إلى إمكانية نقل خدمات الأونروا للدول المضيفة بما فيها السلطة الفلسطينية. الاستهداف الثاني بعد الأونروا هو استهداف الركن الثاني بموضوع قضية اللاجئين وهو المخيمات، وأيضا استهداف تعريف اللاجئ، استهداف المخيمات عبر التحطيم وتدمير المخيمات، ومن ضمن ما يحدث ما هو تدمير مخيمات جنين وذو شمس وذو كرم، وأيضا في قطاع غزة تدمير مخيم جباليا والشاطئ وتدمير مخيمات في المنطقة الوسطى، أكثر من 35% من مخيمات الوسطى تم تدميرها بالإضافة إلى تدمير مخيم رفح ومخيم خان يونس. الموضوع الآخر هو محاولة إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، وهذا أيضا هو استهداف سياسي، ويريدون التقليل من شأن قضية اللاجئين وأنها ليست إلا قضية بسيطة. التعريف الذي ارتضيناه نحن الفلسطينيين تعريف أن الإجراء الذي تعتمده وكالة غرفة تشغيل اللاجئين الأونروا، وهو التعريف الذي هو تعريف دولي ومقبول من كل الأطراف، والذي يؤكد أن هناك 6.2 مليون مليون فلسطيني مسجل داخل سجلات الأونروا. إسرائيل تريد أن تمنع أن يطال هذا التعريف اللاجئين ونسلهم وأحفادهم، وبالتالي الحديث عن بضعة آلاف، ويمكن حل هذه القضية عبر الدمج والتوطين وإعادة التوطين، وهذا تقزيم لجوهر قضية اللجوء الفلسطيني. هذا هو جوهر المخطط الإسرائيلي، والذي كما قلت هو استهداف سياسي بامتياز.
0: نعم.
3: أدى إلى أزمة مالية خانقة، رغم كل الدعم السياسي اليوم من المجتمع الدولي للأونروا ولقضية اللجوء، إلا أن المجتمع الدولي لغاية الآن لم يترجم هذا الدعم السياسي إلى دعم مالي، مما خلق فجوة تمويلية كبيرة أدت إلى ما نشاهده من أزمات في الخدمات التي تقدمها الأونروا، وتحديدا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
0: نعم، شكرا لك السيد أنور حمام، وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، شكرا. إلى الملف الإسرائيلي، ونناقشه مع السيد نظير مجلي المحلل المختص في الشأن الإسرائيلي. مساء الخير.
4: مساء الخير لك يا عزيزتي وللإخوة المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك معنا. نتنياهو وترامب يتفقان على عقد لقاء لهما في واشنطن قريبا، إلى أي مدى يعكس الاتفاق على عقد لقاء قريب بينهما إعادة بناء شراكة سياسية واستراتيجية بين الطرفين، وما الملفات المرجح أن تتصدر جدول الأعمال، خاصة ما يتعلق بالحرب على غزة والملف الإيراني والتطبيع الإقليمي؟
4: موضوع العلاقات الاستراتيجية الإسرائيلية الأمريكية هو موضوع ثابت، وهو مصلحة أمريكية وليس فقط إسرائيلية، ولذلك لا يوجد خطر على هذه العلاقات. ولكن نتنياهو يتصرف بطريقة من وجهة نظر الرئيس ترامب وفريقه هذه محاولة للمساس في المصالح الإسرائيلية والأمريكية.
0: نعم.
4: كما هو معروف نتنياهو يتصرف بطريقة فيها تقريب حقيقي على كل مسارات السلام في المنطقة، يريد حربا مفتوحة في إيران وفي لبنان وفي غزة وفي الضفة الغربية، وينظر إلى الأردن كخطر، وينظر إلى تركيا كخطر، وإلى باكستان كخطر. يعني هو يريد أن يقود حروبا إلى ما لا نهاية. حتى الآن نحن نتحدث عن 2 سنة و8 شهور، الولايات المتحدة لا تحتمل هذا الأمر، وتريد من نتنياهو أن يوقف هذا الأمر، فاتخذت عدة إجراءات ضده، فيها إهانته بشكل علني على الملأ، واتخاذ عدد من القرارات والإجراءات التي تضايقه حتى في معركته الانتقابية. كان يتوقع أن يدعمه ترامب، والآن لا يدعمه ترامب بشكل مباشر، ولهذا هو بحاجة ماسة لتنظيف الطاولة كما يقال، ويحاول أن يصحح الأمور في العلاقة بين الطرفين. حتى الآن لم يحدد ترامب الموعد لهذا اللقاء، ولكن متوقع أن يكون لقاء قريب.
0: نعم. هناك استطلاع يتساءل ماذا لو انشق نتنياهو عن الليكود؟ ما الذي تكشفه نتائج الاستطلاع حول تحولات داخل قواعد اليمين الإسرائيلي؟ وهل باتت شعبية نتنياهو مرتبطة بشخصه أكثر من ارتباطها بحزب الليكود نفسه؟
2: يتوقف على أي مجموعة سكانية. من ناحية الجمهور اليميني ما زالوا يرون في نتنياهو أفضل شخصية لرئاسة الحكومة. وهناك نسبة حوالي 38% من الإسرائيليين يريدونه رئيسا للحكومة، لكن الأكثرية تختار شخصا آخر، واليوم النجم الصاعد هو آيزنكوت. لكن نتنياهو لكي يدير هذه المعركة بالطريقة التي تخدم مصالحه الشخصية يحاول أن يسيطر على الليكود وعلى قائمة الليكود للمرشحين للانتخابات الكنيسية، والطريقة التي يختارها للعمل بهذا المجال هو يؤدي إلى يعني شطب عدد من الوزراء والنواب الحاليين حيث لا يكونوا مرشحين في الانتخابات القادمة. هذا خلق تذمرا في حزب الليكود. رد نتنياهو عليه كان ردا بلطجيا، قال لهم أنا سأترك الليكود وأقيم حزبا آخر. فالفكرة هذه الفكرة هي تهديد بالأساس للداخل وليست فكرة واقعية في الوقت الحاضر، لكن المفسدين استطلاعات الرأي أخذوها بجدية فسألوا الجمهور وتبين أنه إذا خاض الانتخابات سيحصل على 16 مقعدا والليكود سيصبح بسبعة مقاعد، وهذه عملية تفزع الليكود خصوصا وأن مثل هذا الأمر حصل في الماضي، إذ أن شارون ترك الليكود وأقام حزب قديمة وفاز بالحكم، وحزب الليكود بقيادة نتنياهو انهار من 32 إلى 12 مقعدا في حين. فلذلك التهديد الذي يقدمه نتنياهو بدأ يترك أثره في الليكود، واحتمال كبير أن يرضخوا لإرادته وينحوه الصلاحيات التي يطلبها لتشكيل القائمة.
0: نعم، شكرا لك السيد نظير مجلي المحلل المختص في الشأن الإسرائيلي، شكرا. بهذا نصل وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية من أحداث اليوم. هذه تحيات فريق العمل، أديم رمضان في الأعداد والتنفيذ، محمد أحمد في الهندسة الإذاعية، رمزي أبو ظاهر في الإخراج، كنت معكم وصال أبو علي على الهواء مباشرة. هذه تحية وإلى موعد مع الحرية.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس المواليد والحلم، قدس القصائد والأغاني.

وأنا عايدم عايدم من أشعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي.

0: آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم، والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة سالك للداخل، تفتيش للخارج، بوابة عطارة البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينية سالك، الجلزون سالك، عيون الحرمية سالكة، سلواد يبرود سالك، مدخل سنجل سالك، بوابة ترمسعية سالكة، بوابة النبي صالح سالكة، وعبود سالك، دير أبو مشعل سالك، نعلين سالكة، دوار مخماس سالك، كفر عقب كثافة سير، قلندية أزمة للداخل، جبع سالك، حزمة سالك، عناتة سالكة، الزعيم سالك، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، الطيبة سالك، وطريق الخان الأحمر تفتيش باتجاه أريحة، المعرجات سالكة، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل وإياكم إلى محافظات الجنوب. حاجز الكونتينر سالك بالاتجاهين، عش غراب سالك، ترقومي المصانع سالكة، بن نعيم سالكة، النشاش سالك، المنشية سالك، ودوار تقوع سالك، فرش الهوى كثافة سير للداخل، دورة سالكة، جورة الشمعة سالكة، مراح رباح سالك، زيف سالكة، نبيون سالكة، الفحص أزمة وتفتيش، سعير سالكة، الفوار مغلقة، رأس الجورة مغلقة، وجسر بيت أمر مغلق، العروب العجوري مغلق. نختم وإياكم بمحافظات الشمال. مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جماعين سالك، جسر أودلة سالك، زعتر سالك، قراوة سالك، دورة الطنيب سالك، مفترق جيت سالك، ما يسمى يتسهار سالك، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج سالك، للداخل عورتة سالك، بورين سالك، المربعة سالك، دير شرف سالك، سر أزمة وتفتيش للخارج سالك، للداخل النبلياس كثافة سير بالاتجاهين، ودورة الطنيب سالك، جبارة سالك، برقة سالك، بزارية سالك، ومدخل قلقيلية سالك، وعين شبلي سالك. رفقتكم السلامة أينما كنتم، من صوت فلسطين.
0: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.
2: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم، فكل شوط وله نهاية وكل ليل وله

0: نهاية وكل حبل وله نهاية وشمسنا بداية البداية لا تسمعوا لا تفهموا تقدموا كل سماء فوقكم جهنم وكل أرض تحتكم جهنم تقدموا
1: يموت من الطفل والشيخ ولا يستسلم
0: يموت من الطفل والشيخ ولا يستسلم وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا لن تكسروا أعماقنا لن تهزموا أشواقنا نحن القضاء المبرم تقدموا تقدموا تقدموا
2: صوت فلسطين صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح
3: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي أهلا ومرحبا بكم، هذا موجز لأهم الأخبار. جيش الاحتلال ينفذ عمليات نسف شرق دوار بني سهيلة شرق خان يونس، ويستهدف محيط الحاوز التركي في منطقة العمود شمال مدينة غزة. ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية عدوان الاحتلال في 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,090، والإصابات إلى 173,553. إصابة 4 مواطنين بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال عقب اعتداء عصابات المستوطنين على قرية أم صفا شمال رام الله وسرقتها 4 رؤوس من الأغنام. إصابة 2 مواطنين بالاختناق جراء قيام عصابات المستوطنين برشهما بغاز الفلفل في خلايا اللوز في بيت لحم. المستوطنون يقتحمون تل العصور بين بلدتي المزرعة الشرقية وسلواد شمال شرق رام الله، ويغلقون الطريق بين بلدتي رفات ودير بلوط غرب سلفيت. المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبردين يؤكد أن إرهاب المستوطنين في الضفة وحرب الإبادة سيبقيان المنطقة على حافة الهاوية، مطالبا المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية باتخاذ مواقف عملية تجبر الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يؤكد أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 7 من تشرين أول أكتوبر 2023 114 أمرا عسكريا لإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، ما يعادل تقريبا مجموع الأوامر التي أصدرت خلال 20 عاما الماضية. مقتل شاب متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا بأراضي 48 ليلة الأربعاء الماضي، حيث قتل شاب آخر بنفس الجريمة. طيران الاحتلال المسير يشن غارة تستهدف منطقة مفتوحة في بلدة صديقين جنوب لبنان. وفي حالة الطقس أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين.

0: سنظل في الأرض العتيقة ها هنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دي من سنين كتير طويلة،
2: فلسطين رح تتحرر إذا بدكم وإذا ما بدكم، باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيك.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من

0: ماء وهواء فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء وعلينا ما عليكم من هواء وسماء
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. أعزائي المستمعين، واقع الكتاب والأدباء والشعراء في غزة معقد ومؤلم وقاسي جدا، ولكنه في الوقت نفسه يكشف عن قدرة هؤلاء الكتاب والأدباء والشعراء، القدرة الاستثنائية على تحويل المعاناة إلى مادة أدبية. فالكاتب في غزة لا يكتب في مساحة أو أماكن آمنة، بل يكتب وهو يعيش الحدث نفسه، النزوح والفقد والخوف والحرمان وانقطاع الحياة الطبيعية الغير آمنة. للحديث أكثر عن واقع الكتاب والشعراء والأدباء، يسعدنا أن نلتقي مع الكاتب عبد الله تايه، الأمين العام المساعد للكتاب والأدباء، وهو صاحب رواية لا تحدث أحدا بما رأيت. مرحبا أستاذ عبد الله، يعطيك العافية والحمد لله على سلامتكم.
2: أهلا بك وبالمستمعين جميعا في صوت فلسطين.
1: أستاذ عبد الله، يعني بالتأكيد لا يخفى على أحد ما يعيشه الكتاب والأدباء والشعراء في مدينة غزة في ظل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ولكن يبقى الكتاب والأدباء يعني يصورون الواقع بأقلامهم ويتحدثون من خلال الروايات والمخرجات، وأنت صاحب رواية لا تحدث أحدا بما رأيت. حدثنا أستاذ عبد الله، من أين أتت هذه الفكرة، فكرة الرواية؟
2: الوضع الأدبي والثقافي والحياتي والاجتماعي في هذه الظروف من الحرب هو وضع صعب جدا واستثنائي جدا، ولم يمر على شعبنا ولا كتابنا مثل هذه الظروف القاسية والصعبة. ومع ذلك يحاولون بقدر الإمكان التعبير عما يجري في هذه الحرب من احتياجات ومن أمن ومن إبادة ومن الحرب ومن عدم الأمان ومن الفقر والبؤس في الخيام، ويعني لا يوجد صحة بالمعنى المفهوم ولا تعليم في مدارس كما كنا سابقا، والبيوت تهدمت والمصالح الشخصية والعامة تهدمت، وبذلك يكون الوضع استثنائي جدا في هذه البقعة الصغيرة المنكوبة من فلسطين منذ بداية هذه الحرب.
1: نعم، أكيد، يعني من هنا جاءت هذه الفكرة من النزوح والحرمان والفقد والمعاناة الذي يعيشها كل المواطنين والنازحين والسكان في قطاع غزة. يعني أكيد خلال فترة الكتابة هناك الكثير من التحديات والصعوبات الذي واجهها الكاتب عبد الله تايه خلال مسيرته في كتابة هذه الرواية التي تحمل عنوان لا تحدث أحدا بما رأيت.
2: في الحقيقة أن جميع الكتاب يعانوا معاناة شديدة في إخراج الكتب وفي الكتابة. هناك مشكلة في الكهرباء، مشكلة في النت، مشكلة في التواصل، مشكلة في الطباعة، لا يوجد دور نشر وطباعة كما كان في السابق. وبذلك حتى نحن في اتحاد الكتاب حينما طلبنا لمن يرغب أن يكون عضوا في الاتحاد أن يتقدم بملفات لكتبه، لأنه لا يوجد إمكانية للطباعة والنشر ولا في اتحاد الكتاب ولا في وزارة الثقافة ولا حتى الناشرين الخاصين الذين يدفع لهم الناس مبلغ مقابل ذلك. وفي هذه الأجواء الصعبة كتبت روايتي لا تحدث أحدا بما رأيت، وأنا أشكر الأخ الناشر أحمد أبو طوق الذي نشر لي هذه الرواية في عمان قبل حوالي الشهر. وهذه الرواية هي تتحدث عن مجمل ما حدث في الحروب السابقة. نحن يعني عايشنا حروبا متعددة في 2008 و13 و18 يعني حوالي 5-6 حروب، وآخرها هذه الحرب القاسية التي لم نسمع مثلها في التاريخ ولا في البلاد ولا في أي مكان من الدنيا. وبذلك الرواية هي تتحدث عن هذا الحال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي والفكري والإبداعي في هذه الأوقات الصعبة في هذه الحروب التي مرت على قطاع غزة.
1: نعم أستاذ عبد الله، بالتأكيد يعني أنت تحدثت في سياق حديثك عن حديث هذه الرواية، عما تحدثت هذه الرواية من خلال فصولها الأول والثاني والثالث والرابع وغيره من الفصول؟
2: الفكرة العامة في هذه الرواية أننا شعب موجود على هذه الأرض ولن نغادر هذا المكان، لأنه لا مكان آخر لنا سوى هذا المكان، وبالتالي الرواية تعبر عن المكان الذي نشأنا فيه نحن وأجدادنا وأبائنا، والذي لا نستطيع أن نغادره لأي سبب من الأسباب. ولذلك الحديث في الرواية يتم عن هذا المكان الذي يخص شعبنا، الذي يخصنا، والذي يعني نتمسك فيه بالحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال والحياة كبشر كناس لنا احتياجاتنا، يعني بمعنى أن جميع الشعوب تعيش حياة عادية وحياة مستكينة وكذا، لكن نحن نعيش في ظرف استثنائي في كل مرة. نحن طول الوقت في ظروف استثنائية، ولذلك نريد أن نعيش في ظرف طبيعي. نحن نتطلع إلى الهدوء وإلى السلام وإلى أن نكون نعيش حياة سهلة وبسيطة مثل باقي الأمم على الأرض. يعني لماذا يعني سنظل في هذا الوضع الكارثي الصعب الذي نقدم فيه كل يوم من الشهداء ومن الجرحى وهدم البيوت وكل ما يجري؟ نحن ككتاب نتطلع إلى أن يكون لنا حياة طيبة هادئة، ليست استثنائية ولكن عادية مثل باقي الشعوب، حتى نعيش هذه الحياة كما يعيشها باقي الشعوب. ولذلك الرواية تتحدث عن مطلبنا في الحياة، تتحدث عن وجودنا على هذه الأرض، تتحدث أننا لن نغادر هذا المكان لأن لا نمتلك مكانا غيره، وفي نفس الوقت نحن نتحدث عن المعاناة التي نعيشها في كل الحروب التي مرت علينا. الأوضاع قاسية وصعبة، وهناك أعداد كبيرة من الموت والخوف والنزوح والغلاء والاستغلال من قبل التجار والمؤسسات المختلفة، وتحولت حياتنا إلى انتظار كابونة وانتظار حد يعطينا وحد يساعدنا وحد، يعني لم تصبح حياتنا في هذا الأجواء هي حياة آدمية مقبولة. هذه الحياة لا يقبلها أحد ولا يرضى بها أحد، ونحن لا نقبل بها ولا نرضى بها.
1: يعني أكيد كما تحدثت أستاذ عبد الله عن واقعنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، هذا الواقع المر والمرير، لكن نجد ونشاهد ونلاحظ بأن الكاتب والشاعر والأديب في قطاع غزة أو في فلسطين كافة يعاني الأمرين. يعني الكاتب في أي دولة في العالم يكتب في حياة في أمن وأمان واستقرار وهدوء وطبيعة، لكن الكاتب في غزة يكتب وهو نازح وفي شدة الخوف والقهر والعذاب وغير متوفر إمكانيات الكتابة. ماذا تقول
2: في هذه الأجواء؟ يعني من عدم وجود الوسائل التي تعين الكتاب على الكتابة أولا، وعلى أن يعني يكون لهم بعض الفراغ الذي يمكنهم من الجلوس للكتابة الإبداعية. الكتابة عمل صعب جدا، وليس كما يتصور البعض أن عمل سهل أي حد ممكن يجيب شوية ورق وشوية أقلام ويقعد يكتب. الكاتب المحترف، الكاتب المكرس، هو يعاني معاناة شديدة في الكتابة، ويحتاج إلى ذهن صافي، ويحتاج إلى مكتبة يستعين فيها في بعض الأشياء التي يريد كتابتها. ومع ذلك فإن الكتاب أصدروا كتبا كثيرة في هذه الأجواء، ولكن كما قلت لك جزء بسيط منهم استطاع أن ينشر مثلا هذه الكتب في مصر أو في الأردن كما حدث معي في هذه الرواية، ولكن على الصعيد المحلي لا يتوفر إمكانيات، ولذلك جميع الكتاب لديهم كتب، والشعراء لديهم دواوين شعرية عديدة، والنقاد كذلك، وكلها كتب مكدسة ولا تجد من يرعاها ولا من يطبعها ولا من يروج لها. ولذلك نحن الآن نقوم ببعض النشاطات التي نعرف فيها بكتب لم تصدر لأنها مخطوطة، وبشعراء وبكتاب كتبوا وتجشموا عناء الكتابة في ظل هذا الظرف السيء جدا جدا جدا، حتى يعني نعلن بشكل واضح أن الثقافة الوطنية هي ثقافة دائمة ومستمرة، وأن الكتاب يعرفون ما عليهم، لا يحتاجون إلى توجيه من أحد. ولذلك في كل يوم يتصل علي بعض من الكتاب الذين أنجزوا إما روايات وإما مجموعات قصصية وإما مجموعات شعرية، ويسألون أين المفر وكيف ننشر وأين ننشر. وثاني شيء أن الكتاب أنفسهم يخوضون حياة صعبة، يبدأ يومه بالبحث عن الحطب والنار والماء والأكل لأولاده وفي ظروف صعبة وبالغة الصعوبة، وحتى الذين يأخذون بعض من رواتبهم من الموظفين سواء في الوكالة أو سواء في الحكومة وكذا، نجدهم يعيشون حياة بائسة، لا يستطيعون أن يوفروا الحد الأدنى من المقبول، لا في الصحة ولا في الطعام لأولادهم ولأسرهم. ولذلك أنا دائما أدعو إلى أن الكتاب لا يريدون أن تتطلع إليهم من الناحية المعنوية فقط، ولكن يجب أن يكون هناك دعما ماديا لهم على هذا العناء الذي يبذلونه، ولأن لهم أسر يريدون أن يعيشوا. ولذلك يعني أنا لست محرجا من أن أطالب كل الجهات بأن تدعم هؤلاء الكتاب ماديا ومعنويا ليستطيعوا مساعدة أسرهم في هذه الحياة الصعبة.
1: أكيد يعني كما تحدثت أستاذ عبد الله، يحتاج الكاتب والشاعر والأديب أدوات ودعم وإسناد مادي ومعنوي من أجل أن يستمر في الكتابة ويصور بقلمه ويحاكي العالم بقلمه وينقل معاناة شعبه إلى العالم أجمع، من أجل النظر العالم أيضا إلى فلسطين وإلى قطاع غزة. ما هي الرسالة التي وجهها أخي عبد الله لكافة الكتاب والأدباء والشعراء في قطاع غزة وفي فلسطين كافة؟
2: أنا دائما أقول لهم في كل مناسبة، عليكم أن تكتبوا، لا تملوا من الكتابة، اكتبوا اكتبوا اكتبوا، هذه هي رسالتكم، هذه هي قضيتكم، هذا هو شعبكم، هذه هي المعاناة، عليكم أن تستمروا في الكتابة حتى آخر نفس. بسبب أن هذه القضية الاستثنائية التي نعيش فيها تحتاج منا إلى أن نواصل الكتابة والتعبير عنها، لأننا بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي وإلى دعم الأخوة العرب وإلى دعم كل صاحب ضمير وكل حر في هذا العالم، حتى نصل إلى أن نتوصل إلى حياة ذات قيمة، وننفي عنا كل هذا الصعوبات البالغة، ونعيش مثل الشعوب التي يعني حياتها طبيعية وعادية. نحن نكتب الجملة من الألم، نكتب الكتاب من ألمنا ومن سهرنا ومن معاناتنا ومن قسوة الحياة علينا. ولذلك نتأمل أن يكون هناك دعم للكتاب. وأنا يعني لا أزيد شيئا على أن الاتحاد العام للكتاب حاول في مرات كثيرة أن يساعد بعض الكتاب، ولكن الحقيقة أنه يعني الموارد في الاتحاد هي معدومة معدومة، كما احنا في الرئاسة والسلطة والرئيس أبو مازن يعني حاولوا في مرات أن يدعمونا ونحن نشكر لهم ذلك، ولكن كل هذا ليس كافيا. أن أنتم ترون الأسعار، ترون الحياة، ترون الصعوبة، ترون نقص الأدوية ونقص كل شيء في البلد والغلاء الشديد واستغلال التجار والأسعار. لذلك نحن بحاجة إلى أن نساعد هؤلاء الكتاب، ليس في نشر كتبهم فقط، ولكن أيضا في الحياة اليومية التعيسة القاسية الصعبة الاستثنائية التي يعيشون فيها في ظل هذه الأوضاع.
1: في الختام شكرا للكاتب عبد الله تاية، الأمين العام المساعد للكتاب والأدباء، على هذه المعلومات وعلى هذه الإيضاحات وعلى هذا الإصرار رغم النزوح والفقد والألم وعيش الخيام على كتاباته وعلى رواياته التي أخرجها قبل أيام بعنوان لا تحدث أحدا بما رأيت. شكرا أستاذ عبد الله.
2: شكرا، شكرا أستاذ رجاء على هذا اللقاء، وشكرا لمستمعين إذاعة فلسطين، وشكرا للإعلام الفلسطيني الذي يهتم بالمثقفين وبالكتاب ويحاول أن يبرز معاناتهم وظروفهم وأوضاعهم.
1: نعم أعزائي المستمعين، ما يميز الكاتب في فلسطين وفي قطاع غزة اليوم هو إصراره على أن تكون الرواية وسيلة لمقاومة النسيان، فحين تهدم الأماكن والبيوت والمنشآت تبقى الحكايات أحيانا هي الشكل الأخير للبقاء. نصل أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج جرح لا يلتئم. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية بسام محيسن، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالحة. شكرا لحسن المتابعة.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

العودة. نعم سنعود، فعبر الحدود دياري ومهد صباي.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين سيداتي سادتي، هذه نشرة الرابعة المفصلة، البداية بالعناوين. استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بقصف الاحتلال على مدينة غزة وانتشال جثامين أو جثمانين في بيت لهيا. الاحتلال يحول منزلا إلى ثكنة عسكرية في قرية عربونة. إصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني في اقتحام جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين قرية أم صفا. أبردين يؤكد أن إرهاب المستوطنين في الضفة وحرب الإبادة سيبقيان المنطقة على حافة الهاوية. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد مواطن وأصيب عدد آخر بقصف الاحتلال على حي الزيتون في مدينة غزة. إلى ذلك انتشل المواطنون قبل قليل جثماني شهيدين بعد ارتقائهما قبل يومين بنيران الاحتلال في شارع الشيماء ببلدة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة. في السياق، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة وصول 16 شهيدا و16 إصابة إلى المشافي خلال 48 ساعة، وأكدت ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,090 شهيدا و 173,553 إصابة. حذر مدير الإغاثة الطبية في محافظتي غزة وشمال غزة دكتور محمد أبو عفش من تفاقم الوضع الصحي الكارثي وتفشي الأمراض المعدية بين المواطنين، مؤكدا أن القطاع الصحي يعاني من عجز كامل ودائم في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية جراء الحصار المستمر. وقال أبو عفش لإذاعتنا أنه تم خلال أسبوعين فقط تسجيل 9,300 إصابة بأمراض جلدية معدية لدى 130 مركزا صحيا في قطاع غزة، مشيرا إلى أن النظام الصحي مهدد بالدخول في دائرة معقدة من العدوى المتفشية داخل مراكز الإيواء والمخيمات إذا لم تتوفر العلاجات اللازمة. في الضفة، حولت قوات الاحتلال منزلا إلى ثكنة عسكرية في قرية عربونة بمحافظة جنين بعد أن استولت عليه وأجبرت أصحابه على إخلائه. في رام الله، أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اقتحام قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين قرية أم صفا. هذا وسرقت عصابات الاستيطان عددا من رؤوس الأغنام خلال اقتحام القرية والتواجد بين منازل المواطنين كما أظهرت مقاطع الفيديو. إلى ذلك، اقتحمت عصابات المستوطنين أراضي المواطنين في بلدة سنجل وأغلقت طرقا زراعية بمركباتها، فيما اقتحمت جبل العصور بين بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية. في بيت لحم، أصيب مواطنان بعد ظهر اليوم جراء الاعتداء عليهم برش غاز الفلفل من قبل المستوطنين في منطقة خليل اللوز. في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة طوباس وبلدة عقابة شمالها ومخيم الفارعة جنوبها ودهمت عدة منازل وفتشتها. وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال خلة الحمص في مسافر يطا واعتقلت متضامنين ومصابين بعد أن اعتدت عليهم عصابات المستوطنين. في نابلس، اعتدت عصابات المستوطنين على المزارعين في منطقة الظهر في قرية جالود، فيما اقتحمت قوات الاحتلال نبع أبو الياس على طريق طلوز البذان شرق نابلس. أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل بردينه أن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين على القرى والبلدات في جنين ونابلس والقدس والخليل في الضفة الغربية المحتلة هو تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه. وطلب أبردين المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية باتخاذ مواقف عملية تجبر دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ووقف جرائمها المستمرة سواء من جيش الاحتلال أو من المستوطنين الإرهابيين. وحمل الناطق الرسمي حكومة الاحتلال مسؤولية هذا التدهور الخطير وشدد على أن هذه الاعتداءات الدموية لا تنفصل عن حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري المستمرة في غزة منذ 1000 يوم لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني وفرض سياسة الأمر الواقع الاستعمارية في انتهاك صارخ وفاضح لكافة المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334. وقال أبردين أن المنطقة ستبقى تتعرض
التي تتعرض لمنعطف تاريخي خطير من خلال استمرار الحروب والفوضى بسبب الاحتلال وسياساته وعدم الالتزام بالشرعية العربية والدولية والقانونية ستبقى على حافة الهاوية. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، قال إن سلطات الاحتلال تستخدم الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة. وأفاد التقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 7 أكتوبر 2023 ما مجموعه 114 أمرا عسكريا لإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وهو رقم يعادل تقريبا مجموع الأوامر التي أصدرت خلال 20 عاما الماضية. أكد وزير التربية والتعليم العالي دكتور أمجد برهم أن عقد امتحان التربية الإسلامية إلكترونيا اليوم لطلبة الثانوية العامة كأول تجربة من نوعها في الضفة يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتكيف مع الظروف الراهنة وخطة التحول الرقمي تمهيدا لعقد امتحانات أخرى إلكترونيا لاحقا. وأشار برهم خلال جولة في جنين إلى أن المحافظة تعاني كباقي محافظات الضفة من حصار الاحتلال الذي يعيق وصول الطلبة والمعلمين، مؤكدا اتخاذ إجراءات لتعويض الفاقد التعليمي أبرزها إطلاق مدارس صيفية تعليمية وترفيهية للصفوف من الأول حتى 7 فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة. سلمت مواطنة ابنها للشرطة للاشتباه بتعاطيه مواد مخدرة في بيت لحم، حيث قامت قوة من الفرع بالتوجه لمكان تواجده والقبض عليه. وأكدت الشرطة التحفظ عليه لإحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. قتل شاب اليوم متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة حيفا بأراضي 48 ليلة الأربعاء الماضي، حيث قتل شاب آخر بنفس الطريقة. وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 142 قتيلا وقتيلة في ظل استمرار تصاعد الجرائم المنظمة وسط تقاعس الحكومة الإسرائيلية والشرطة عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الظاهرة. أظهرت معطيات المنظمة أو منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال حزيران الماضي. وقالت المنظمة في بيان إن المؤشر العالمي لأسعار السلع الغذائية سجل ارتفاعا سنويا وسط زيادة تكاليف الطاقة واضطرابات الصراع في الشرق الأوسط رغم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية. في حالة الطقس يبقى الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، كانت هذه النشرة المفصلة قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. استشهد مواطن وإصابة عدد آخر بقصف الاحتلال على مدينة غزة وانتشال جثمانين في بيت لهيا. الاحتلال يحول منزلا إلى ثكنة عسكرية في قرية عربونة. إصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني في اقتحام جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين قرية أم صفا. أبو ردينة يؤكد أن إرهاب المستوطنين في الضفة وحرب الإبادة في غزة سيبقيان المنطقة على حافة الهاوية. انتهت النشرة، تحية وإلى اللقاء.

مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.

وانا عائد من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: قيثارتان
1: قيثارتان
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

الماء يبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان جيتارتان

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي أهلا بكم، هذا موجز لأهم الأخبار. انتشال جثماني شهيدين بعد ارتقائهما قبل يومين بنيران الاحتلال في شارع الشيماء في بلدة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة. استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بقصف الاحتلال على حي الزيتون جنوب مدينة غزة. إصابة 4 مواطنين بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال عقب اعتداء عصابات المستوطنين على قرية أم صفا شمال رام الله وسرقتها 4 رؤوس من الأغنام. إصابة 2 بالاختناق جراء قيام عصابات المستوطنين برشهما بغاز الفلفل في خليل اللوز في بيت لحم. عصابات المستوطنين تقتحم تل العصور بين بلدتي المزرعة الشرقية والسلوات شمال شرق رام الله وتمنع المزارعين من إكمال حصاد محاصيلهم في أراضي بلدات بيت دجن، بيت فوريك وسالم شرق نابلس. اندلاع مواجهات في بيت فوريك شرق نابلس وقريتي بلعين وكفر مالك غربة وشمال شرق رام الله والاحتلال يطلق قنابل الغاز. المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبردين يؤكد أن إرهاب عصابات المستوطنين في الضفة وحرب الإبادة سيبقيان المنطقة على حافة الهاوية ويطالب بمواقف عملية تجبر الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية. المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان يؤكد أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 7 من تشرين أول أكتوبر 2023 114 أمرا عسكريا لإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وهو رقم يعادل تقريبا مجموع الأوامر التي أصدرت خلال 20 عاما الماضية. مقتل شاب متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار في مدينة حيفا بأراضي 48 ليلة الأربعاء الماضي، كما قتل شاب آخر بنفس الجريمة. طيران الاحتلال المسير يشن غارة تستهدف منطقة مفتوحة في بلدة صديقين جنوب لبنان. وفي حالة الطقس يبقى الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. انتهى الموجز، تحية وإلى اللقاء.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديد والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء وهي قدس المواليد والحلم قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعاني.

شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائلي.

صوت فلسطين يقدم برنامج تغريبة المرأة الفلسطينية، إعداد وتقديم مارتين زغيبي.

0: الفلسطينية. حين تشتد الأزمات وتضيق المساحات بفعل اللجوء والنزوح، تنهض المرأة الفلسطينية من قلب المعاناة كالعنقاء، لا لتنجو بنفسها فحسب، بل لتبني للمجتمع بأكمله جسورا من الصمود والأمل. التغريبة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هي حكاية اقتلاع وامتحان صمود ورحلة بحث عن أمان قد يغيب ولا يغيب معه الأمل. وفي فلسطين تكتب المرأة كل يوم فصلا جديدا من هذه التغريبة، تواجه النزوح وتحمل هم الأسرة، وتصر على أن تصنع من الألم قوة ومن التحدي فرصة للحياة. اليوم نفتح معكم نافذة على تجربة إنسانية رائدة، تجربة تقول إن التمكين ليس ترفا بل هو حق، وإن المرأة حين تمنح الفرصة تتحول من ضحية إلى صانعة تغيير. سنتحدث عن مشروع من النزوح إلى التمكين، رحلة من الوجع إلى الإنتاج ومن الهامش إلى مركز القرار. لنخوض في تفاصيل هذه التجربة يسرنا أن نستضيف الأستاذة سماح زحالقة، مديرة مشروع من النزوح إلى التمكين المنفذ من قبل جمعية كي لا ننسى بالشراكة مع صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني ومؤسسات محلية فاعلة. أستاذة سماح أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: في البداية، مشروع من النزوح إلى التمكين يحمل اسما قويا ومباشرا، لو تلخصين للمستمعين الفكرة الجوهرية خلف هذا المشروع.
1: مشروع من النزوح إلى التمكين هو مشروع بتنفذه جمعية كي لا ننسى بتمويل من صندوق المرأة لهيئة الأمم المتحدة UN Women. هذا المشروع الهدف الأساسي منه هو تعزيز صمود وقيادة النساء والفتيات اللاجئات والنازحات، بننفذه من منطلق انه التحديات الرئيسيه اللي بتواجهها النساء في المخيمات هو في عنا اقصاء ممنهج من استبعاد النساء من مراكز صنع القرار في اللجان الشعبيه وتهميش دورهم في عمليات الاغاثه واخذ ادوار. الهشاشه الاقتصاديه اللي فيها، بتعرف انه في عنا مستويات عاليه من البطاله ومحدوديه الوصول لسوق العمل كمان بين النساء اللاجئات في المخيمات، وزادت مع وضع النزوح في مخيمات الشمال، والمخاطر الاخرى اللي بتواجه النساء والاسره الفلسطينيه اللي متعلقه بانتشار العنف والتعرض للعنف في اوقات الازمات. من التحديات الثلاثة هذول الرئيسية حاولنا أنه ننتقل بالنساء في داخل المخيمات من متلقيات للمساعدات إلى فاعلات وأساسيات في صناعة وبناء السلام في داخل أسرهم ومجتمعهم. فبنشتغل فيه على ثلاث أهداف رئيسية.
0: نعم.
1: الهدف الأول هو مأسسة مشاركتهم السياسية في داخل اللجان الشعبية. بنعرف انه هم عضوات في داخل اللجان، فبنحاول انه نعزز ادوارهم، نعزز مفاهيم القياده عندهم، الادوار اللي ممكن تقوم فيها النساء في هاي المراكز. المحور الثاني والهدف الثاني لما نشتغل فيه على تعزيز الصمود الاقتصادي او مساهمه في تحسين سبل العيش للنساء النازحات من خلال بعض التدريبات المهنيه، دعم بعض المشاريع الصغيره، وهذا كمان بنشمل معه اللي هو التوعية القانونية والنفسية للنساء النازحات وفي المخيمات الفلسطينية. بنشتغل فيه بخمس مناطق رئيسية.
0: نعم.
1: عندنا في مخيم جنين بنشتغل فيه، في مخيم تل كرم بنشتغل فيه، في مخيم نور شمس، وبنشتغل فيه في H2 بالخليل مع مركز النشاط النسوي في الخليل. هذا اللي بنشتغل فيه في محور التمكين الاقتصادي والتوعية الاجتماعية والنفسية، لكن عملية بناء القيادات النسوية والعمل على تفعيل دور النساء في اللجان الشعبية بنشتغل فيه على مستوى الضفة الغربية، وبنأمل ما بعد ذلك أنه ننتقل لأنه يكون معنا جزء من أخواتنا في غزة بعد استقرار الوضع إن شاء الله.
0: أستاذي سماح، تنوعت مجالات التدريب بين التصنيع الغذائي والريزن وصناعة الشموع، على أي أساس تم اختيار هذه المجالات تحديدا لضمان قدرة السيدات على تحويلها إلى مصادر رزق حقيقية وثابتة؟
1: اختيار هذه التدريبات كان بأكثر من طريقة. الطريقة الأولى النساء في المخيمات الفلسطينية كلهم عندهم الواتساب جروب اللي بيكونوا بتناقشوا فيها النساء، وبتكون هي مساحة ليتبادلوا فيها كل الأفكار وكل التساؤلات. فقامت الجمعيات الشريكة معانا في المخيمات وإحنا بطرح سؤال حوالين شو المهارات اللي النساء بتحب إنه هي تتعلمها أو تتمكن فيها وتكون كمصدر دخل لها. العامل الثاني اللي كان بيلعب دور كبير في اختيار هذه الأنواع من التدريبات، إنه إحنا بنبحث عن تدريبات ما بتتطلب من السيدة رأس مال كبير في بداية العمل، ما بتتطلب مساحة لأنه تشتغل فيها كبيرة، لأنه بنعرف إنه مع النزوح كلهم البيوت اللي صاروا موجودين فيها كتير ضيقة، فبالتالي ما بدنا مساحة كبيرة للعمل، وبيعتمد على شغلات ممكن تتعلمها الست سريعاً مطلوبة في سوق العمل، ممكن تسويقها وترويج لإلها. فكانت هاي المعايير اللي إحنا رحنا لإلها في اختيار المساقات. طبعا ترك لكل مخيم اختيار ما يلائمه، يعني لو رحنا على مخيم مثلا نور شمس راحوا على الشموع، بعدين راحوا على عملية المعجنات والتصنيع الغذائي، لأنه عندهم خطة شغالين عليها لافتتاح مطبخ للجمعية وللنساء في مخيم نور شمس. فكل مخيم حاول أنه يأخذ الشيء اللي ممكن سريعا يستطيع العمل فيه.
0: نعلم أن المشروع لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يضم حزمة من الدعم النفسي والقانوني. كيف يلمس فريقكم ميدانيا أثر هذه المساحات الآمنة على نفسية وصمود المرأة الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها؟
1: شوفي، في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنعيش فيها احنا بنحاول ان نخلق مساحة آمنة للنساء من خلال هاي جلسات الدعم النفسي والاجتماعي اللي بتم فيه تدريب النساء، او خلينا اقول مش اكتر من تدريب، هو كوتشنج لهم انه كيف ممكن تتعامل في ادارة الازمة الحالية اللي احنا بنعيش فيها، كيف ممكن تكون هي داعمة لأسرتها، داعمة لأولادها، داعمة لزوجها، كيف ممكن تتعامل مع مشاعر الغضب، مع مشاعر الإحباط، مع القلق، التوتر، كل الأعراض اللي بتكون ظاهرة في خلال تعرضها للأزمات. وإحنا بنآمن إنه الست إذا أنت مكنتيها وأعطيتيها كل الوسائل والمعرفة والقنوات، فتحتي لها إياها بحيث إنه هي تكون داعمة ومساندة لأسرتها، هي راح تقوم بهذا الدور بشكل كبير كتير. لكن كمان بنعتمد إنه هدول النساء اللي إحنا بنجمعهم هم بعضهم يكونوا داعمات لبعض، فبنحاول نخلق الدعم بينهم وبين بعض، يكونوا مساندات لداخل بعض. فهذا بيكون محور أساسي في الجلسات الدعم النفسي. وصدقا يعني أنا بلاقي في تقييمنا للجلسات إنه كتير من النساء بتقولك أنا بس باجي عشان ألاقي مساحة أحكي فيها عن مشاعري، أشعر إنه أنا ما قصرت بدور أسرتي، الحمل اللي على كتافي مع النزوح، مع الألم، مع فقدان العمل، مع التدريس للأطفال والمسؤوليات الكبيرة، في حدا عمال بيشاركني هاي المشاكل، وبنحاول إنه نعطيهم هاي المساحة لتفريغ مشاعرهم. بالجانب القانوني في كتير من الإشكاليات اللي عمالة تطلع معنا في داخل الجلسات، في كتير من المفاهيم المغلوطة اللي لها علاقة بقوانين الأحوال الشخصية، شو عقد الزواج بده يكون فيه. للأسف مع الأزمات الحالية كتير في عنا ظاهرة عمالة تنتشر لها علاقة بأنه الانفصال بعد كتب الكتاب قبل الدخول. طب شو بده يكون مكتوب بداخل العقد؟ شو بسمح مسموح للست؟ شو مش مسموح لها للفتاة؟ فهاي من القضايا اللي صارت تصارب بشكل كبير كتير في داخل الجلسات. كمان ما يتعلق بالنفقة، نفقة الأطفال، المسكن، الأمن. طب مين المؤسسات اللي ممكن أنا كمان ألجأ لها لتقديم المساعدة القانونية، الاستشارة، تعطيني استشارة، مين ممكن يساعدني بهذه الأمور؟ فهذه كلها بتكون محور في نقاشنا في داخل الجلسات. من جديد كمان بلشنا إنه يكون في طرح، لأنه كتير من النساء عندهم أطفال وأزواج أو أبنائهم هم في السجون الإسرائيلية، فصارت كمان إنه وين ممكن نتجه لقنوات تقدم لنا المساعدة القانونية في كيف نرفع القضايا، كيف نتعامل فيها. في كتير من القضايا كمان اللي تم التعامل معها لها علاقة بسرقة المقتنيات والتدوير والتعذيب، يعني هاي كلها من القضايا القانونية اللي بتم طرحها ونقاشها في الجلسات، وبنقدم لهم الاستشارة القانونية الفردية، وممكن نشبكهم مع مؤسسات أخرى هي اللي تقوم بعدين بالمتابعة معهم، لأنه إحنا كمؤسسة مش قانونيين، يعني إحنا عندنا محامية هي بتقدم الجلسة وتقدم استشارة فردية، بعدين بتم تحويل اللي بدها معلومات أكثر لجهات تقدر تخدم بهذا المجال أكثر منا.
0: أستاذي سماح، بالانتقال إلى محور القيادة، أطلقتم مؤخرا تدريبا لعضوات اللجان الشعبية والمراكز النسوية في المخيمات حول مهارات الضغط والمناصرة. كيف يسهم هذا التدريب في تعزيز وجود المرأة في مواقع صنع القرار والدفاع عن قضاياها؟
1: احنا بنؤمن انه لازم يصير القيادة في داخل التغيير المؤسسي، لازم يصير في داخل اللجان الشعبية. اللجان الشعبية هي مكونة من ذكور وامرار، عضوة من الإناث، امرأة بيقولها آلية انتخاب بطرق مختلفة عن الانتخابات في البلديات والمجالس القروية. هلأ بنحاول انه هدول العضوات يكون في لهم وجود في داخل اللجنة الشعبية، بحيث انه نعمل على انه يصير في عندها القدرة على انه تشارك في اللقاءات، تشارك في اتخاذ القرار، بتشارك في صنع القرار. فكان جزء من التدريب لهم على كيف ممكن نطلع بخطة مناصرة لتعزيز أدوارهم في داخل اللجان. رح يكون في لهم جلسات تبادل خبرات وبناء تضامن بين القيادات أنفسهم، يعني بين النساء أنفسهم اللي باللجان. رح يكون في لهم جلسات مطولة مع دائرة شؤون اللاجئين، كونها مهتمة بشكل كبير كتير في تفعيل دور النساء اللاجئات. كل هذا بنسمح لأنه نخلق نوع من التغيير اللي يساعدنا على أنه نوصل بالنساء، لا مش بس بدي إياها تصل لمركز صنع القرار، أنا بدي إياها تكون فعالة في هذا الوصول، بدي يكون إلها دور. يعني أنا ما بدي السيدة فقط يقول لك أنا عندي سيدة في اللجنة، لكن ماذا تقوم هاي السيدة؟ شو بتعمل؟ كيف النساء بتروح لإلها؟ هل هي القناة فعلا اللي تستحق أنه تمثل النساء اللاجئات في المخيم أو لا؟ فإحنا بنحاول نشتغل على مأسسة لهذه القيادة اللي بتكون فيها النساء باللجان. عملنا مسودة حول وحدة نوع اجتماعي في داخل اللجان الشعبية. هاي المسودة هي بدها توضح شو دور عضوة اللجنة الشعبية في داخل اللجنة، ليش أنا موجودة في داخل اللجنة. طبعا هذا كان بمشاركة العضوات أنفسهم ومشاركة من دائرة شؤون اللاجئين، كيف ممكن أشتغل على تعزيز أصوات النساء اللاجئات، كيف ممكن أجمع القضايا اللي بتخص النساء اللاجئات، بحيث أنه هاي القضايا وهاي الهموم أقدر أن أنا يكون عندي القدرة أن أنا أنشرها أو أعبر عنها، سواء لوسائل الإعلام المحلية أو الدولية أو لصناع القرار اللي أكبر بالحكومة أو بمنظمة التحرير أو باتحاد المرأة الفلسطيني. فكان يعني إحنا بنحاول اشتغلنا على المسودة، عم بنجهز القيادات لتكون قادرة أنه تأخذ هذا الدور، تكون قادرة أنه هي ترفع القضايا اللي بتخص النساء اللاجئات في المخيمات لمستويات عليا. فبنعمل على مأسسة للقيادة عندهم.
0: ختاما سيدة سماح، ما هي رسالتك اليوم لكل امرأة فلسطينية تواجه ظروف النزوح واللجوء؟
1: يمكن رسالتنا الأساسية انه النساء انتوا الأساس، انتوا اللي بتقوموا بالأسر الفلسطينية، دورك مهم جدا، قوتك وقدرتك على انك تقومي باسرتك هو اكبر ضمان انه احنا نضل موجودين في هاي البلاد، نضل موجودين في هاي الارض. القيادات النسويه دائما بحب اقول لهم انه انتم لكم الدور الاساسي والكبير في انكم تساعدوا المخيمات وتساعدوا النساء الاخريات على جهود التشافي والتعافي، ونقدر انه نخلق نوع من السلام بيننا وبين بعض بدرجه اولى.
0: نعم، كل الشكر لمديرة مشروع من النزوح إلى التمكين الذي تنفذه جمعية كي لا ننسى، الأستاذة سماح زحالقة. كل شكر لحضرتك وكنا سعيدين باستضافتك.
1: شكرا شكرا، يعطيكم ألف عافية.
0: هكذا تبقى المرأة الفلسطينية على الرغم من قسوة النزوح وثقل المعاناة، صاحبة قصة لا تنكسر وإرادة تؤمن بأن البدايات الجديدة يمكن أن تولد حتى من ركام الأزمات. فالتمكين ليس مجرد تدريب أو مشروع صغير، بل هو استعادة للثقة وإعادة بناء للإنسان قبل أي شيء آخر. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من تغريبة المرأة الفلسطينية، حيث نؤمن أن لكل حكاية صمود صوتا يستحق أن يسمع. نلتقيكم في حلقة جديدة وتغريبة أخرى، وحكاية صمود لم تنتهي بعد. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد دراغمي.

هنا صوت فلسطين وسعتم أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تغريبة المرأة

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين سيداتي سادتي، هذه نشرة السادسة المفصلة، البداية بالعناوين. 3 شهداء بقصف الاحتلال على قطاع غزة، بينهم شهيدان بقصف سابق. الاحتلال يحول منزل

إلى ثكنة عسكرية في قرية عربونة. 4 إصابات بالرصاص المعدني في اقتحام جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين قرية أم صفا. أبو ردينة يؤكد أن إرهاب المستوطنين في الضفة وحرب الإبادة سيبقيان المنطقة على حافة الهاوية. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد مواطن وأصيب عدد آخر بقصف الاحتلال على حي الزيتون في مدينة غزة، هذا وانتشلت طواقم الإسعاف جثماني الشهيدين بعد ارتقائهما قبل يومين بنيران الاحتلال في شارع الشيماء في بلدة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة. إلى ذلك أصيب مواطن برصاص أليات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. في السياق، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة وصول 16 شهيدا و16 إصابة إلى المشافي خلال 48 ساعة، وأكدت ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,090 شهيدا و173,553 إصابة. حذر مدير الإغاثة الطبية في محافظتي غزة وشمال غزة دكتور محمد أبو عفش، حذر من تفاقم الوضع الصحي الكارثي وتفشي الأمراض المعدية بين المواطنين، مؤكدا أن القطاع الصحي يعاني من عجز كامل ودائم في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية جراء الحصار المستمر. وقال أبو عفش لإذاعتنا إنه تم خلال أسبوعين فقط تسجيل 9,300 إصابة بأمراض جلدية معدية لدى 130 مركزا صحيا في قطاع غزة، مشيرا إلى أن النظام الصحي مهدد بالدخول في دائرة معقدة من العدوى المتفشية داخل مراكز الإيواء والمخيمات إذا لم تتوفر العلاجات اللازمة. في الضفة، حولت قوات الاحتلال منزلا إلى ثكنة عسكرية في قرية عربونة بمحافظة جنين بعد أن استولت عليه وأجبرت أصحابه على إخلائه. هذا وسرقت عصابات الاستيطان عددا من رؤوس الغنم خلال اقتحام القرية والتواجد بين المنازل كما أظهرت مقاطع الفيديو. إلى ذلك، اقتحمت عصابات المستوطنين أراضي المواطنين في بلدة سنجل وأغلقت طرقا زراعية بمركباتها، فيما اقتحمت جبل العصور بين بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية شرق رام الله. في بيت لحم، أصيب مواطنان بعد ظهر اليوم جراء الاعتداء عليهم برش غاز الفلفل من قبل المستوطنين في منطقة خلايل اللوز. في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة طوباس وبلدة عقابة شمالها ومخيم الفرع جنوبها ودهمت عدة منازل وفتشتها. في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال خلة الحمص في مسافر يطا واعتقلت متضامنين ومصابين بعد أن اعتدت عليهم عصابات المستوطنين. في نابلس، اعتدت عصابات المستوطنين على المزارعين في منطقة الظهر بقرية جالود، فيما اقتحمت قوات الاحتلال نبع أبو الياس على طريق طلوز البذان شرق نابلس. أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل برديني أن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين على القرى والبلدات في جنين ونابلس والقدس والخليل في الضفة الغربية المحتلة هو تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه. وطالب أبو ردين المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية باتخاذ مواقف عملية تجبر دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ووقف جرائمها المستمرة سواء من جيش الاحتلال أو من المستوطنين الإرهابيين. وحمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة حكومة الاحتلال مسؤولية هذا التدهور الخطير، مشددا على أن هذه الاعتداءات الدموية لا تنفصل عن حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري المستمر في غزة منذ 1000 يوم لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني وفرض سياسة الأمر الواقع الاستعمارية في انتهاك صارخ وفاضح لكافة المواثيق والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334. وقال أبو ردينة إن المنطقة ستبقى تتعرض لمنعطف تاريخي خطير من خلال استمرار الحروب والفوضى بسبب سياسات الاحتلال وعدم الالتزام بالشرعية العربية والدولية القانونية وستظل على حافة الهاوية.
قال المكتب الوطني

دفاعه عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، قال إن سلطات الاحتلال تستخدم الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة. وأفاد التقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 7 أكتوبر 2023 ما مجموعه 114 أمرا عسكريا لإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وهو رقم يعادل تقريبا مجموع الأوامر التي أصدرت خلال 20 عاما الماضية. أكد محافظ أريحة والأغوار دكتور حسين حمايل أن اعتداءات المستوطنين على مصادر المياه في الأغوار تأتي ضمن سياسة ممنهجة للسيطرة على الموارد المائية والأراضي الفلسطينية. وقال حمايل لإذاعتنا أن الاعتداءات طالت قناة العوجة التي تروي آلاف الدنومات من أشجار النخيل والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى استهداف ينابيع المياه في منطقة فصائل والعبث بخزانات المياه في تجمعات فلسطينية، ما ألحق أضرارا كبيرة بالمزارعين والثروة الحيوانية. وأشار حمايل إلى أن المشاريع الاستيطانية الجديدة في الأغوار بما فيها إنشاء مستوطنات وشق طرق التفافية تهدف إلى تكريس السيطرة على المنطقة، داعيا إلى تحرك عربي ودولي جاد لوقف الانتهاكات وحماية الفلسطينيين وأراضيهم. في السياق، أكد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري أن سياسة الهدم الذاتي للمنازل في القدس المحتلة تمثل إحدى أشد أدوات الضغط التي يستخدمها الاحتلال ضد المقدسيين. وقال الحموري لإذاعتنا أن اضطرار المواطنين إلى هدم منازلهم بأيديهم يخلف أثارا نفسية واجتماعية عميقة على الأسر والأطفال، إلى جانب الأعباء المالية الكبيرة التي يفرضها الاحتلال في حال تنفيذ الهدم بواسطة آليته. وأضاف أن الاحتلال يوظف الضرائب الباهظة والمخالفات وحرمان المواطنين من التوسع العمراني لإضعاف صمود المقدسيين في الوقت الذي يوجه فيه الجزء الأكبر من الموارد والخدمات لصالح المستوطنات. أكد وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام أن الأزمة التي تواجه وكالة الأنروا لم تعد أزمة تمويل فحسب، بل أصبحت استهدافا سياسيا وقانونيا للوكالة وقضية اللاجئين. وقال حمام لإذاعتنا أن إسرائيل تسعى لإنهاء دور الأنروا باعتبارها شاهدا دوليا على قضية اللاجئين، وذلك عبر حملات تشويه الوكالة وتقليص تمويلها وعرقلة عملها وصولا إلى محاولات استبدالها بجهات أخرى. وأضاف أن الاحتلال يعمل أيضا على استهداف المخيمات وتغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني لتقليص عدد اللاجئين وإنهاء حقوقهم السياسية والقانونية. أكد وزير التربية والتعليم العالي دكتور أمجد برهم أن عقد امتحان التربية الإسلامية إلكترونيا اليوم لطلبة الثانوية العامة كأول تجربة من نوعها في الضفة يأتي ضمن استراتيجية الوزارة للتكيف مع الظروف الراهنة وخطة التحول الرقمي، تمهيدا لعقد امتحانات أخرى إلكترونيا لاحقا. سلمت مواطنة ابنها للشرطة للاشتباه بتعاطيه مواد مخدرة في بيت لحم، حيث قامت قوة من الفرع بالتوجه لمكان تواجده والقبض عليه. وأكدت الشرطة التحفظ عليه لإحالته والمضبوطات لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. قتل اليوم شاب متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة حيفا بأراضي 48 ليلة الأربعاء الماضي، حيث قتل شاب آخر بنفس الجريمة. وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 142 قتيلا وقتيلة في ظل استمرار تصاعد الجرائم المنظمة وسط تقاعس الحكومة الإسرائيلية والشرطة عن اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الظاهرة. أظهرت معطيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بنسبة 2.2% على أساس سنوي خلال حزيران الماضي. وقالت المنظمة في بيان إن المؤشر العالمي لأسعار السلع الغذائية سجل ارتفاعا سنويا وسط زيادة تكاليف الطاقة واضطرابات الصراع في الشرق الأوسط، رغم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية. في حالة الطقس، يبقى الجو اليوم حارا إلى شديد الحرارة ولا يطرأ تغير يذكر.

كر على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، كانت هذه النشرة المفصلة، وإليكم تذكيرا لأبرز العناوين. 3 شهداء بقصف الاحتلال على قطاع غزة، بينهم شهيدان بقصف سابق. الاحتلال يحول منزلا إلى ثكنة عسكرية في قرية عربونة. إصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني في اقتحام جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين قرية أم صفا. أبوردين يؤكد أن إرهاب المستوطنين في الضفة وحرب الإبادة سيبقيان المنطقة على حافة الهاوية. انتهت النشرة، تحية وإلى اللقاء.

مع الأسرى موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.

الحجر ونهز فيه الجدر نحمي بدينا الحجر ونهز فيه الجدر ونهز عرش الليل والخوف منها

على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

من صوت فلسطين، هذا موجز لأهم الأنباء. استشهاد 3 مواطنين في غزة، بينهم شهيدان ارتقيا بقصف الاحتلال على بيت لاهيا. إصابة 4 مواطنين بالرصاص في مواجهات مع الاحتلال عقب اعتداء عصابات المستوطنين على قرية أم صفا شمال رام الله وسرقتها 4 رؤوس من الأغنام. إصابة 2 مواطنين بالاختناق جراء قيام عصابات المستوطنين برش غاز الفلفل في خليل اللوز ببيت لحم. جيش الاحتلال يحتجز 10 شبان وينكل بهم على شارع قرب قرية المغير شمال شرق رام الله. عصابات المستوطنين تقتحم تل العصور بين بلدتي المزرعة الشرقية وسلواد شمال شرق رام الله. وهذه العصابات تمنع المزارعين من إكمال حصاد محاصيلهم في بيت دجن، بيت فوريك، سالم، شرق نابلس.

اندلاع مواجهات في بلدة بيت فوريك وقريتي بلعين وكفر مالك. المتحدث باسم الرئاسة نبيل بوردينا يؤكد أن إرهاب عصابات المستوطنين في الضفة وحرب الإبادة سيبقيان المنطقة على حافة الهاوية، ويطالب المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأمريكية باتخاذ مواقف عملية تجبر الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. مقتل شاب متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار في مدينة حيفا بالداخل، حيث قتل شاب آخر بنفس الجريمة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد الشهداء منذ عدوان الاحتلال إلى 4303. وغدا الأحد يبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة، لا يطرأ تغير يذكر على درجاتها.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضراً ليحكي للعالم قصة شعبه.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: صوت فلسطين يقدم الواقع الصحي والطبي في فلسطين. إعداد وتقديم ابتهال فطيمة، هندسة إذاعية محمد سبانك.

0: هنا صوت فلسطين. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والمحبة، وحياكم الله عبر أثير إذاعتنا، وأهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج والذي نسلط الضوء من خلاله على واقع القطاع الطبي والصحي في قطاع غزة، وعلى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان في ظل الحرب وما خلفته من دمار وخسائر بشرية كبيرة أدت إلى سقوط الآلاف من الشهداء وإصابة أعداد كبيرة أيضا من الجرحى، إلى جانب المفقودين الذين لا يزال كثير منهم تحت الأنقاض. في آخر التقارير الإنسانية، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية أوتشا بأن النظام الصحي في قطاع غزة ما زال يعاني من ضغط هائل، مطالبا السماح بدخول الإمدادات الأساسية بشكل عاجل لتجنب خطر تعطل المعدات وتراجع الخدمات الصحية. وقال المكتب إن منظمة الصحة العالمية سجلت في قطاع غزة 22 هجوما على مرافق الرعاية الصحية أسفرت عن وقوع شهداء، وأيضا أثرت في عمليات النقل الطبي وعمل المستشفيات والمراكز الصحية والطبية. أيضا أوتشا أضاف قائلا أن الحصول على المياه لا يزال يمثل تحديا كبيرا، حيث تعتمد 3 عائلات من كل 4 على المياه المنقولة بالشاحنات، ويوزع الشركاء الإنسانيون نحو 24,000 متر مكعب من المياه يوميا عبر ما يقرب من 2,000 نقطة توزيع، إلا أن عمليات التوزيع تعتمد أيضا على مولدات وآلات معرضة للتعطل بسبب نقص مواد الصيانة والإصلاح. من جهة أخرى أيضا، قالت منظمة الصحة العالمية إنه خلال الأشهر 4 من هذه السنة 2026 رفض أو علق أكثر من 1/3 طلبات المرضى لتلقي العلاج في القدس الشرقية وأيضا داخل أراضي 48، مشيرة إلى أن معدل الموافقات أصبح أدنى بكثير مما كان عليه قبل تصاعد الأحداث في 20 أكتوبر 2023. للحديث بالتفصيل أيضا مستمعينا الكرام عن الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، يسرنا في هذا البرنامج أن نستضيف معنا المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة والمتواجد هناك السيد منذر الحايك. فأهلا بك ومرحبا معنا عبر أثير إذاعتنا.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: بداية نتحدث عن أوضاع إنسانية في غاية الصعوبة في قطاع غزة، يعني الحرب لربما قد توقفت ظاهريا ولكنها في المضمون هي لم تتوقف، يوميا هناك شهداء، يوميا هناك جرحى، وأيضا ما زال لربما الآلاف تحت الأنقاض، يعني صورة قاتمة سوداوية من قطاع غزة. كيف يمكن توصيف الحال الإنساني والصحي في ذات الوقت ومعا في القطاع المنكوب إنجازنا التعبير؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لا، هو الوصف صحيح. غزة منكوبة والوضع كارثي والحياة مأساوية والناس تعيش في الخيام في فصل الصيف الحار. حقيقة نحن نتحدث من معاناة لا توصف ولا يصدقها العقل البشري. يعني 109 كيلومتر فقط هي مساحة قطاع غزة، الآن يعيش فيها 2,200,000 مواطن فلسطيني فيما احتل الاحتلال، يعني تقريبا أكثر من 200 إلى 220 كيلومتر، وهي المناطق الشرقية بالكامل وشمال القطاع بيت حنون محتل وكذلك منطقة رفح محتلة. وهنا أتحدث عن الواقع الجغرافي، وهذه المناطق لا يوجد فيها مواطنين. إذن التكدس في مناطق الغرب، وهذا بالتأكيد بيعطي رسالة سوداوية وقاتمة، لأن المساعدات الإنسانية بالكاد تدخل، المساعدات التجارية أو الشحنات التجارية تدخل، لكن هناك في أسعار خيالية لا يستطيع المواطن الفلسطيني أن يقوم ب يعني تلبي احتياجات بيته أو أولاده. ونحن نتحدث عن رواتب 50%. إذن هناك يعني في تفكير جدي عند الاحتلال تجديد فكرة التهجير، لأن كل ما تحدث به من ضغط سياسي وضغط عسكري وضغط اقتصادي والحياة لا تطاق في غزة، لا تطاق يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى. لأنه حقيقة نحن نعيش في الخيام، والخيام وضعها بائس. لا يوجد كهرباء، لا يوجد مياه صالحة للشرب. حتى في حديثك عن المياه في كل يوم الناس تبحث عن قولون مياه، وأساس المياه غير صالحة للشرب. ولو فحصت في كل المختبرات العالم ستجد أن من خلف هذه المياه ستنتج أمراض خطيرة ومرضة، وهذا ما كان في تقريبا في بدايات الحرب.
0: لربما هي مياه غير صالحة للشرب أصلا،
1: هي غير صالحة للشرب، إذا تنتشر منها الأمراض الكبد الوبائي، شلل الأطفال. وهذا يعني أنا سمعته في تقرير أممي وليس منا كفلسطينيين أو كإعلاميين أو كناطقين. للأسف الوضع حقيقة خطير والصورة قاتمة. إن لم يتدخل العالم لإلزام الاحتلال وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بالانسحاب من الخط الأصفر وبدأ رحلة التعافي، أنا أقول لك نحن في وضع خطير جدا والنتائج ستكون كارثية.
0: نعم، في حديثك عن الخيام، يعني في الآونة الأخيرة انتشرت القوارض وما نتج عنها من أمراض، وكان

0: للخيام وتدخل أحيانا للخيام، نعم، وتقوم بعض الأطفال، وهذا حدث في أغلب الخيام في غزة. وهذه القوارض بالتأكيد تنتج عنها أمراض، وأمراض كثيرة، القوارض والحشرات. أنت تتحدث عن البعوض، نحن يعني في فصل الصيف، وعادة البعوض يكون في فصل الشتاء، لكن البعوض ينتشر، الحشرات تنتشر، والأمراض الجلدية مرعبة. طب لماذا الأمراض الجلدية؟ ليس فقط لأن والله في قوارض وكذلك في حشرات، لأنه لا يوجد مياه للاستحمام. وإن وجدت مياه البلدية للاستحمام هي عبارة عن مياه مالحة ولزجة، بمعنى أنها اختلطت مع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار والمياه الجوفية، النتيجة كارثية، المياه غير صالحة حتى للاستخدام الآدمي. إذن كل من يقوم بالاستحمام أو النظافة الشخصية سيتلوث، والنتيجة ستكون أمراض جلدية، طفح جلدي، حبوب غيرها، حتى وصل إلى وصل الأمر إلى موضوع الجرب. إذا نحن نتحدث عن وضع حقيقة خطير. فموضوع القوارض مزعج، مزعج بشكل كبير. يعني مئات عندما تجدي في المناطق المدمرة، خاصة المناطق المدمرة، أي مكان مدمر، وأنت ذهب بعد منتصف الليل إلى المسجد أو إلى أي مكان، ستجدي مئات القوارض وأشكالهم كبيرة وليس أشكال صغيرة، لأنه أنا لا أعلم كيف جاءت ومن أين جاءت هذه القوارض، لكن انتشرت خلال الأشهر الماضية القليلة بشكل مرعب وكبير في أغلب الشوارع الغزية، خاصة في المناطق السكنية.
1: نعم، لأن هو رعب نفسي لربما أكثر من كونه جسدي. أستاذ منذر،
0: طبعا هو رعب جسدي ونفسي. نفسي يعني لا أحد يعشق أو يحب القوارض، هذه هي قوارض مرعبة شكلها، وهي عندما تدخل إلى البيوت أو إلى الخيام وتقوم بالتعرض للأطفال، بالتأكيد الموضوع نفسي، يعني جميعنا متعرضين أساسا أو نتعرض لهذه الأمور أساسا نفسيا. نحن نعيش في قطاع غزة في ظروف معيشية قاسية وصعبة، وهناك رعب. عمليات القصف والاستهدافات التي تحدث في الشوارع أو في الشقق السكنية الأساس هي البيوت مدمرة أو متصدعة، فكل هذا الأمر الذي تحدث عنه له نتائج سلبية ونفسية على كل مواطن فلسطيني. ولو بعد الحرب، أنا قلت سابقا، لو ذهبنا إلى المصحات أو المشاكل الفحص الطبي والفحص النفسي، جميعنا مرضى نفسيين وحتى العالم، لأن هناك انتشار كبير للأمراض السرطانية بالمناسبة والقلبية والجلطات. الجلطات منتشرة في المشافي بشكل كبير، هناك عدد من الموتى لا تذكر يعني أرقامهم في الإعلام، لأنه لا نستطيع أن نذكرهم، لأنه هناك عدد من الشهداء، لكن في موتى قد ماتوا، مواطنين ماتوا بالسرطان يوميا من 2 إلى 3 مواطنين، وبالأمراض القلبية وبالجلطات.
1: طيب، نتكلم عن المشافي، هي أيضا لم تكن بمعزل أبدا عن استهداف الاحتلال، ناهيك عن المعدات الطبية الآن التي يعني تكاد شبه متوفرة ومتوافرة في داخل المشافي، وخاصة وأن الاحتلال يمعن ما زال، أستاذ منذر، بعدم إدخال هذه المعدات إلى قطاع غزة، لربما أيضا ما يسمح به الاحتلال بالدخول إلى قطاع غزة، يعني لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني وهناك تحديات جدا أساسية وكبيرة وعظيمة أمام الكوادر الطبية. يعني من خلال ملاحظاتك، من خلال متابعاتك لربما اليومية مع جموع الأطباء، مع المرضى، مع المواطنين بشكل عام، لسان الحال ماذا يقول؟
0: يعني قبل لسان الحال، في بداية الحرب إسرائيل ماذا فعلت أو قوات الاحتلال؟ هي قامت بتدمير المشافي والعيادات الخارجية والعيادات العامة الصغيرة، وهي أقل من مشفى. دمرت مشفى الشفاء، مشفى المعمداني، كمال إدوان، دمرت في خان يونس الهلال الأحمر ومشفى القدس. إذن إسرائيل استهدفت المشافي استهداف كامل. وأنا أقول لك، لو هناك معدات وأطباء لم يتم اعتقالهم أو قتلهم، أو جزء من الأطباء خرج يعني في بداية الحرب خارج القطاع، كان أعداد الشهداء أقل بكثير مما تسمعونه الآن. يعني اليوم نتكلم عن 73,000 شهيد، كان المفروض يكون أقل بكثير. أنا أمامي كان يعني جرحى يلتقطون أنفاسهم، أمامي شاهدة مئات المئات في بدايات الحرب وفي نصف الحرب، لأنه لا يوجد أطباء، المشافي مستهدفة، لا يوجد معدات طبية تدخل غرف العمليات في كل مشفى من غرفة لغرفتين، ونحن نتحدث عن مجازر فيها 500 جريح و1000 جريح. تصور أعداد الشهداء، يعني وانتم كنتم تسمعوا على الهواء تشاهدوا على الهواء مباشرة. المشافي وضعها بائس حقيقة. صحيح. وصعب للغاية.
1: وعملهم الآن، عمل الطواقم الطبية، يعني بات جهادا في سبيل الله،
0: كل احترام
1: في ظل
0: لهم. نعم.
1: بالفعل.
0: نعم.
1: يعني نعم. في ظل عدم توافر هذه المواد الطبية والمعدات الأساسية التي أعدت خصيصا لتقديم الخدمة للمرضى والمصابين.
0: بالتأكيد أساسا، يعني كل الاحترام والتقدير والمحبة للجيش الأبيض. أنا عادة أنا قريب من مشفى الشفاء، ودائما أذهب إلى مشفى الشفاء وأتحدث مع الأطباء.

0: حقيقة يعني يفعلوا الكثير من أجل إنقاذ كان الجرحى وحتى المرضى. وحقيقة أساسا يعني أنا كما قلت لك في بداية الحديث أن هناك عدد كبير من الأطباء استشهدوا وجزء كبير منهم كمان هم داخل الأسر. والأطباء المتواجدين في مشفى الشفاء جزء منهم هم يعني طلاب سنة خامسة وسنة سادسة طب، ولكن اكتسبوا خبرة من خلال هذه المعركة. هم يجاهدون ويحاولون إنقاذ المرضى ويساعدون، هذه حقيقة وأنا لا أقلل من ذلك، لكن هم لا يوجد في يعني بين أيديهم إمكانيات طبية، معدات لا يوجد. يعني في إحدى المرات أنا شاهدت بتر قدم طفلة فلسطينية بسكين مطبخ بدون بنج، وهذا حدث في مشفى الشفاء بدون بنج، وشاهدت أكثر من ذلك. والأغلبية يعني طبعا استشهدوا وكان صراخهم مرعب، لكن نقول هذا هو الاحتلال وهذا ما فعله الاحتلال بنا كفلسطينيين. وللأسف شديد الاحتلال لا زال مستمر بقتلنا وصولا إلى ما سمي بالأمس بالعبور السهل أو الخروج من قطاع غزة، طبعا بدون أي يعني ضغط عسكري أو سياسي أو أي ضغط، لكن هناك ضغط لأن الحياة هذه المرعبة. أنا كمواطن فلسطيني عندي أطفال وأنا عندي ثانوية عامة، وبعد أيام قليلة ستكون النتيجة، ماذا سيكون مستقبل أبنائي؟ طب لا يوجد علاج ولا صحة ولا تعليم ولا حياة آمنة. هكذا تريد من الصغير أن نفكر بهذه الصيغة وبهذه الطريقة حتى نخرج من القطاع؟ نحن نرد ونقول لا، سنبقى في قطاعنا لن نخرج منه،
1: وبإذن الله ستبقون دائما صامدين وثابتين، ونحيي صبركم وصمودكم على هذا الوضع الصعب الذي بالفعل حل بقطاع غزة نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والحرب الضروس التي شنها على القطاع والتي طالت كافة مناحي الحياة. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم حركة فتح في قطاع غزة السيد منذر الحايك، إلى اللقاء. مستمعينا الكرام أحييكم مرة أخرى عبر أثير صوت فلسطين. ولا تقتصر الأزمة الصحية في قطاع غزة على علاج المصابين، بل تمتد إلى المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري والفشل الكلوي، حيث يواجه كثير منهم صعوبة في الحصول على العلاج أو الأدوية المنقذة للحياة. أيضا أدى تراجع خدمات الرعاية الصحية الأولية وبرامج التطعيم إلى زيادة خطر انتشار الأمراض المعدية والأوبئة، خاصة في ظل الاكتظاظ السكاني وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والنزوح الواسع للسكان. أيضا يفاقم نقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب من حدة الأزمة، إذ ترتفع معدلات سوء التغذية خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن، مما يضعف المناعة ويزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض. كما أيضا خلفت الحرب التي مارستها إسرائيل على قطاع غزة أثارا نفسية عميقة جدا على السكان لا سيما الأطفال، ما يفرض ذلك تحديات طويلة الأمد في مجال الصحة النفسية. المنظمات الإنسانية الآن تؤكد أن الاستجابة لهذه الكارثة تتطلب ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل آمن ومستدام، وتوفير الوقود للمستشفيات وإدخال الأدوية والمعدات الطبية، إضافة إلى حماية المرافق الصحية والعاملين فيها وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني. إلى هنا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع، وهذه تحية وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غاسكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

من صوت فلسطين أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أبناء شعبنا في غزة يشيعون جثامين 3 شهداء بينهم شهيدان ارتقيا بقصف على بيت لاهيا قبل يومين. إصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في مواجهات عقب اعتداء عصابات المستوطنين في قرية أم صفا شمال رام الله وسرقتها 4 رؤوس من الأغنام. إصابة 2 مواطنين بالاختناق جراء قيام المستوطنين برشهما بغاز الفلفل في خلايل اللوز ببيت لحمة. جيش الاحتلال يحتجز 2 شبان ينكل بهم قرب قرية المغير. عصابات المستوطنين تقتحم تل العصور بين بلدتي المزرعة الشرقية وسلواد. هذه العصابات تمنع المزارعين من إكمال الحصاد في أراضي بلدات بيت دجن، بيت فوريك وسالم. اندلاع مواجهات في بيت فوريك شرق نابلس وقريتي بالعين وكفر مالك غربة وشمال شرق رام الله وإطلاق قنابل الغاز. المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة يؤكد أن إرهاب المستوطنين في الضفة وحرب الإبادة سيبقيان المنطقة على حافة الهاوية. محافظ سلطة النقد يحيى الشنار يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات التي تستهدف القطاع المالي الفلسطيني. مقتل شاب متأثرا بجروحه الخطيرة في إطلاق نار بمدينة حيفا حيث قتل شاب آخر بنفس الجريمة. وزارة الصحة اللبنانية

تعلن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 4303. قوات الاحتلال تجري عمليات تفجير بين مدينة بنت جبيل ومارون الراس في جنوب لبنان. وغدا يبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة. إلى اللقاء.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
1: صوت فلسطين يقدم برنامج تغريبة المرأة الفلسطينية، إعداد وتقديم مارتين زغيبي.

0: هنا صوت فلسطين، وسعتم أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تغريبة المرأة الفلسطينية. حين تشتد الأزمات وتضيق المساحات بفعل اللجوء والنزوح، تنهض المرأة الفلسطينية من قلب المعاناة كالعنقاء، لا لتنجو بنفسها فحسب، بل لتبني للمجتمع بأكمله جسورا من الصمود والأمل. التغريبة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هي حكاية اقتلاع وامتحان صمود ورحلة بحث عن أمان قد يغيب ولا يغيب معه الأمل. وفي فلسطين تكتب المرأة كل يوم فصلا جديدا من هذه التغريبة، تواجه النزوح وتحمل هم الأسرة، وتصر على أن تصنع من الألم قوة ومن التحدي فرصة للحياة. اليوم نفتح معكم نافذة على تجربة إنسانية رائدة، تجربة تقول إن التمكين ليس ترفا بل هو حق، وإن المرأة حين تمنح الفرصة تتحول من ضحية إلى صانعة تغيير. سنتحدث عن مشروع من النزوح إلى التمكين، رحلة من الوجع إلى الإنتاج ومن الهامش إلى مركز القرار. لنخوض في تفاصيل هذه التجربة يسرنا أن نستضيف الأستاذة سماح زحالقة، مديرة مشروع من النزوح إلى التمكين المنفذ من قبل جمعية كي لا ننسى بالشراكة مع صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني ومؤسسات محلية فاعلة. أستاذة سماح، أهلا وسهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: في البداية، مشروع من النزوح إلى التمكين يحمل اسما قويا ومباشرا، لو تلخصين للمستمعين الفكرة الجوهرية خلف هذا المشروع.
1: مشروع من النزوح إلى التمكين هو مشروع بتنفذه جمعية كي لا ننسى بتمويل من صندوق المرأة لهيئة الأمم المتحدة UN Women. هذا المشروع الهدف الأساسي

0: إنه هو تعزيز صمود وقيادة النساء والفتيات اللاجئات والنازحات بننفذ من منطلق إنه التحديات الرئيسية اللي بتواجهها النساء في المخيمات هو في عنا إقصاء ممنهج من استبعاد النساء من مراكز صنع القرار في اللجان الشعبية وتهميش دورهم في عمليات الإغاثة وأخذ أدوار. الهشاشة الاقتصادية اللي فيها بتعرف انه في عنا مستويات عالية من البطالة ومحدودية الوصول لسوق العمل كمان بين النساء اللاجئات في المخيمات وزادت مع وضع النزوح في مخيمات الشمال، والمخاطر الأخرى اللي بتواجه النساء والأسرة الفلسطينية اللي متعلقة بانتشار العنف والتعرض للعنف في أوقات الأزمات. من التحديات الثلاثة هذول الرئيسية حاولنا أنه ننتقل بالنساء في داخل المخيمات من متلقيات للمساعدات إلى فاعلات وأساسيات في صناعة وبناء السلام في داخل أسرهم ومجتمعهم. فبنشتغل فيه على ثلاث أهداف رئيسية.
1: نعم.
0: الهدف الأول هو مأسسة مشاركتهم السياسية في داخل اللجان الشعبية. بنعرف انه هم عضوات في داخل اللجان، فبنحاول انه نعزز ادوارهم، نعزز مفاهيم القياده عندهم، الادوار اللي ممكن تكون فيها النساء في هاي المراكز. المحور الثاني او الهدف الثاني لما نشتغل فيه على تعزيز الصمود الاقتصادي او المساهمه في تحسين سبل العيش للنساء النازحات من خلال بعض التدريبات المهنيه، دعم بعض المشاريع الصغيره، وهذا كمان بنشمل معه اللي هو التوعية القانونية والنفسية للنساء النازحات وفي المخيمات الفلسطينية. بنشتغل فيه بخمس مناطق رئيسية.
1: نعم.
0: عنا في مخيم جنين بنشتغل فيه، في مخيم تل كرم بنشتغل فيه، في مخيم نور شمس، وبنشتغل فيه في H2 بالخليل مع مركز النشاط النسوي في الخليل. هذا اللي بنشتغل فيه في محور التمكين الاقتصادي والتوعية الاجتماعية والنفسية. لكن عملية بناء القيادات النسوية والعمل على تفعيل دور النساء في اللجان الشعبية بنشتغل فيه على مستوى الضفة الغربية، وبنأمل ما بعد ذلك أنه ننتقل لأنه يكون معنا جزء من أخواتنا في غزة بعد استقرار الوضع إن شاء الله.
1: أستاذي سماح، تنوعت مجالات التدريب بين التصنيع الغذائي والريزن وصناعة الشموع، على أي أساس تم اختيار هذه المجالات تحديدا لضمان قدرة السيدات على تحويلها إلى مصادر رزق حقيقية وثابتة؟
0: اختيار هذه التدريبات كان بأكثر من طريقة. الطريقة الأولى النساء في المخيمات الفلسطينية كلهم عندهم الواتساب بجروب اللي بيكونوا بتناقشوا فيها النساء، وبتكون هي مساحة ليتبادلوا فيها كل الأفكار وكل التساؤلات. فقامت الجمعيات الشريكة معانا في المخيمات وإحنا بطرح سؤال حوالين شو المهارات اللي النساء بتحب إنه هي تتعلمها أو تتمكن فيها وتكون كمصدر دخل لها. العامل الثاني اللي كان بيلعب دور كبير في اختيار هذه الأنواع من التدريبات إنه إحنا بنبحث عن تدريبات ما بتتطلب من السيدة رأس مال كبير في بداية العمل، ما بتتطلب مساحة لأنه تشتغل فيها كبيرة، لأنه بنعرف إنه مع النزوح كلهم البيوت اللي صار موجودين فيها كتير ضيقة، فبالتالي ما بدنا مساحة كبيرة للعمل، وبيعتمد على شغلات ممكن تتعلمها الست سريعاً مطلوبة في سوق العمل، ممكن تسويقها وترويج لإلها. فكانت هاي المعايير اللي احنا رحنا لإلها في اختيار المساقات. طبعا ترك لكل مخيم اختيار ما يلائمه، يعني لو رحنا على مخيم مثلا نور شمس راحوا على الشموع، بعدين راحوا على عملية المعجنات والتصنيع الغذائي لأنه عندهم خطة شغالين عليها لافتتاح مطبخ للجمعية وللنساء في مخيم نور شمس. فكل مخيم حاول أنه يأخذ الشيء اللي ممكن سريعا يستطيع العمل فيه.
1: نعلم أن المشروع لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يضم حزمة من الدعم النفسي والقانوني. كيف يلمس فريقكم ميدانيا أثر هذه المساحات الآمنة على نفسية وصمود المرأة الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها؟
0: شوفي، في ظل الظروف الصعبة اللي احنا بنعيش فيها احنا بنحاول ان نخلق مساحة آمنة للنساء.
1: نعم.
0: من خلال هاي جلسات الدعم النفسي والاجتماعي اللي بتم فيه تدريب النساء او خلينا اقول مش اكتر من تدريب، هو كوتشنج لهم انه كيف ممكن تتعامل في ادارة الازمة الحالية اللي إحنا بنعيش فيها، كيف ممكن تكون هي داعمة لأسرتها، داعمة لأولادها، داعمة لزوجها، كيف ممكن تتعامل مع مشاعر الغضب، مع مشاعر الإحباط، مع القلق، التوتر، كل الأعراض اللي بتكون ظاهرة في خلال تعرضها للأزمات. وإحنا بنآمن إنه الست إذا أنت مكنتيها وأعطيتيها كل الوسائل والمعرفة والقنوات، فتحتي لها إياها بحيث إنه هي تكون داعمة ومساندة لأسرتها، هي راح تقوم بهذا الدور بشكل كبير كتير. لكن كمان بنعتمد إنه هدول النساء اللي إحنا بنجمعهم هم بعضهم يكونوا داعمات لبعض، فبنحاول نخلق الدعم بينهم وبين بعض، يكونوا مساندات لداخل بعض. فهذا بيكون محور أساسي في الجلسات الدعم النفسي. وصدقا يعني أنا بلاقي في تقييمنا للجلسات إنه كثير من النساء بتقولك أنا بس باجي عشان ألاقي مساحة أحكي فيها عن مشاعري، أشعر إنه أنا ما قصرت بدور أسرتي، الحمل اللي على كتافي مع النزوح، مع الألم، مع فقدان العمل، مع التدريس للأطفال والمسؤوليات الكبيرة، في حد عمال بيشاركني هاي المشاكل، وبنحاول إنه نعطيهم هاي المساحة لتفريغ مشاعرهم. بالجانب القانوني في كتير من الإشكاليات اللي عمالة بتطلع معانا في داخل الجلسات، في كتير من المفاهيم المغلوطة اللي لها علاقة بقوانين الأحوال الشخصية، شو عقد الزواج بده يكون فيه. للأسف مع الأزمات الحالية كتير في عنا ظاهرة عمالة بتنتشر لها علاقة بأنه الانفصال بعد كتب الكتاب قبل الدخول. طب شو بده يكون مكتوب بداخل العقد؟ شو بسمح مسموح للست؟ شو مش مسموح لها للفتاة؟ فهاي من القضايا اللي صارت تصار بشكل كبير كتير في داخل الجلسات. كمان ما يتعلق بالنفقة، نفقة الأطفال، المسكن، الأمن. طب مين المؤسسات اللي ممكن أنا كمان ألجأ لها لتقديم المساعدة القانونية، الاستشارة، تعطيني استشارة، مين ممكن يساعدني بهذه الأمور؟ فهذه كلها بتكون محور في نقاشنا في داخل الجلسات. من جديد كمان بلشنا إنه يكون في طرح، لأنه كثير من النساء عندهم أطفال وأزواج أو أبنائهم هم في السجون الإسرائيلية، فصارت كمان إنه وين ممكن نتجه لقنوات تقدم لنا المساعدة القانونية في كيف نرفع القضايا، كيف نتعامل فيها. في كثير من القضايا كمان اللي تم التعامل معها لها علاقة بسرقة المقتنيات والتدبير والتعذيب، يعني هاي كلها من القضايا القانونية اللي بتم طرحها ونقاشها في الجلسات، وبنقدم لهم الاستشارة القانونية الفردية، وممكن نشبكهم مع مؤسسات أخرى هي اللي تقوم بعدين بالمتابعة معهم، لأنه إحنا كمؤسسة مش قانونيين، يعني إحنا عندنا محامية هي بتقدم الجلسة وتقدم استشارة فردية، بعدين بتم تحويل اللي بدها معلومات أكثر لجهات تقدر تخدم بهذا المجال أكثر منها.
1: أستاذي سماح، بالانتقال إلى محور القيادة، أطلقتم مؤخرا تدريبا لعضوات اللجان الشعبية والمراكز النسوية في المخيمات حول مهارات الضغط والمناصرة. كيف يسهم هذا التدريب في تعزيز وجود المرأة في مواقع صنع القرار والدفاع عن قضاياها؟
0: إحنا بنآمن إنه لازم يصير القيادة في داخل التغيير المؤسسي، لازم يصير في داخل اللجان الشعبية. اللجان الشعبية هي مكونة من ذكور وأمرار عضوة من الإناث، امرأة بيقولها آلية انتخاب بطرق مختلفة عن الانتخابات في البلديات والمجالس القروية. هلأ بنحاول إنه هذول العضوات يكون في لهم وجود في داخل اللجنة الشعبية، بحيث إنه نعمل على إنه يصير في عندها القدرة على إنه تشارك في اللقاءات، تشارك في اتخاذ القرار، بتشارك في صنع القرار. فكان جزء من التدريب لهم على كيف ممكن نطلع بخطة مناصرة لتعزيز أدوارهم في داخل اللجان. رح يكون في لهم جلسات تبادل خبرات وبناء تضامن بين القيادات أنفسهم، يعني بين النساء أنفسهم اللي باللجان. رح يكون في لهم جلسات مطولة مع دائرة شؤون اللاجئين، كونها مهتمة بشكل كبير كتير في تفعيل دور النساء اللاجئات. كل هذا بنسمح لأنه نخلق نوع من التغيير اللي يساعدنا على أنه نوصل بالنساء مش بس بدي اياها تصل لمركز صنع القرار، انا بدي اياها تكون

0: فعالة في هذا الوصول، بده يكون إلها دور. يعني أنا ما بدي السيدة فقط يقول لك أنا عندي سيدة في اللجنة، لكن ماذا تقوم هاي السيدة؟ شو بتعمل؟ كيف النساء بتروح لإلها؟ هل هي القناة فعلا اللي تستحق أنه تمثل النساء لاجئات في المخيم أو لا؟ فإحنا بنحاول نشتغل على مأسسة لهاي القيادة اللي بتكون فيها النساء باللجان. عملنا مسودة حول وحدة نوع اجتماعي في داخل اللجان الشعبية. هاي المسودة هي بدها توضح شو دور عضوة اللجنة الشعبية في داخل اللجنة، ليش أنا موجودة في داخل اللجنة. طبعا هذا كان بمشاركة العضوات أنفسهم ومشاركة من دائرة شؤون اللاجئين. كيف ممكن أشتغل على تعزيز أصوات النساء اللاجئات؟ كيف ممكن أجمع القضايا اللي بتخص النساء اللاجئات بحيث أنه هاي القضايا وهاي الهموم أقدر أن أنا يكون عندي القدرة أن أنا أنشرها أو أعبر عنها سواء لوسائل الإعلام المحلية أو الدولية أو لصناع القرار اللي أكبر بالحكومة أو بمنظمة التحرير أو باتحاد المرأة الفلسطيني. فكان يعني إحنا بنحاول اشتغلنا على المسودة، عم بنجهز القيادات لتكون قادرة أنه تاخد هذا الدور، بتكون قادرة أنه هي ترفع القضايا اللي بتخص النساء اللاجئات في المخيمات لمستويات عليا. فبنعمل على مأسسة للقيادة عندهم.
1: ختاما سيدة سماح، ما هي رسالتك اليوم لكل امرأة فلسطينية تواجه ظروف النزوح واللجوء؟
0: يمكن رسالتنا الأساسية أنه النساء أنتوا الأساس، أنتوا اللي بتقوموا بالأسر الفلسطينية، دورك مهم جدا، قوتك وقدرتك على أنك تقومي بأسرتك هو أكبر ضمان أنه إحنا نضل موجودين في هاي البلاد، نضل موجودين في هاي الأرض. القيادات النسوية دائما بحب أقولهم أنه أنتوا لكم الدور الأساسي والكبير في أنكم تساعدوا المخيمات وتساعدوا النساء الأخريات على جهود التشافي والتعافي، ونقدر أنه نخلق نوع من السلام بيننا وبين بعض بدرجة أولى.
1: نعم، كل الشكر لمديرة مشروع من النزوح إلى التمكين الذي تنفذه جمعية كي لا ننسى، الأستاذة سماح زحالقة. كل الشكر لحضرتك وكنا سعيدين باستضافتك.
0: شكرا شكرا، يعطيكم ألف عافية.
1: هكذا تبقى المرأة الفلسطينية على الرغم من قسوة النزوح وثقل المعاناة، صاحبة قصة لا تنكسر وإرادة تؤمن بأن البدايات الجديدة يمكن أن تولد حتى من ركام الأزمات. فالتمكين ليس مجرد تدريب أو مشروع صغير، بل هو استعادة للثقة وإعادة بناء للإنسان قبل أي شيء آخر. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من تغريبة المرأة الفلسطينية، حيث نؤمن أن لكل حكاية صمود صوتا يستحق أن يسمع. نلتقيكم في حلقة جديدة وتغريبة أخرى وحكاية صمود لم تنتهي بعد. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد دراغمي.

الساعة الآن 9:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هذا عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وإليكم العناوين. 3 شهداء بقصف الاحتلال على غزة، بينهم شهيدان بقصف سابق. أبوردينا يؤكد أن إرهاب المستوطنين في الضفة وحرب الإبادة سيبقيان المنطقة على حافة الهوى. محافظ سلطة النقد يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات التي تستهدف القطاع المالي الفلسطيني. شيع أبناء شعبنا في غزة جثامين 3 شهداء بينهم شهيدان ارتقيا قبل يومين بنيران الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. إلى ذلك أصيب 5 مواطنين بينهم 3 بجروح خطيرة جراء قصف مسيرة للاحتلال قرب دوار أبو شرخ شمال مدينة غزة قبل قليل. هذا وأصيب مواطن برصاص آليات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وينفذ جيش الاحتلال في الأثناء عملية نسف كبيرة في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة. أعلنت مصادر طبية في غزة وصول 16 شهيدا و16 إصابة إلى المشافي خلال 48 ساعة، وأكدت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى 73,090 شهيدا و173,550 إصابة. حضر مدير الإغاثة الطبية في محافظتي غزة وشمال غزة الدكتور محمد أبو عفش من تفاقم الوضع الصحي الكارثي وتفشي الأمراض المعدية بين المواطنين، مؤكدا أن القطاع الصحي يعاني من عجز كامل ودائم في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية جراء الحصار المستمر. وقال أبو عفش لإذاعتنا إنه تم خلال 2 أسبوع فقط تسجيل 9,300 إصابة

بأمراض جلدية معدية لدى 130 مركزا صحيا في غزة، مشيرا إلى أن النظام الصحي مهدد بالدخول في دائرة معقدة من العدوى المتفشية داخل مراكز الإيواء والمخيمات. في الضفة الغربية، حولت قوات الاحتلال منزلا إلى ثكنة عسكرية في قرية عربونة بمحافظة جنين بعد أن استولت عليه وأجبرت أصحابه على إخلائه. إلى ذلك أخطرت سلطات الاحتلال بهدم منازل وممتلكات وبوقف العمل بأخرى في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين لصالح توسع الاستيطاني. في رام الله أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اقتحامات لقوات الاحتلال والمستوطنين في قرية أم صفا. هذا وسرقت عصابات الاستيطان عددا من رؤوس الأغنام خلال اقتحام القرية والتواجد بين المنازل. إلى ذلك اقتحمت عصابات المستوطنين أراضي المواطنين في بلدة سنجل وأغلقت طرقا زراعية بمركباتها، فيما اقتحمت جبل العصور بين بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية. في بيت لحم أصيب مواطنان جراء الاعتداء عليهم برش غاز الفلفل من قبل المستوطنين في خليل اللوز. هذا واعتدى مستوطنون على المواطنين في قرية الرشيدة وأطلقوا الرصاص صوبهم. في الخليل اقتحمت قوات الاحتلال خلة الحمص في مسافة ريطة واعتقلت متضامنين ومصابين بعد أن اعتدت عليهم عصابات المستوطنين. في نابلس اعتدت هذه العصابات على المزارعين في منطقة الظهر في قرية جالود، فيما اقتحمت قوات الاحتلال نبع أبو الياس على طريق طلوز البذان شرق نابلس. أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينا أن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين على القرى والبلدات في جنين ونابلس والقدس والخليل في الضفة الغربية المحتلة هو تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه. وطلب أبوردين المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأمريكية باتخاذ مواقف عملية تجبر الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ووقف جرائمه المستمرة سواء من جيش الاحتلال أو من المستوطنين الإرهابيين. وقال أبوردين ستبقى المنطقة التي تتعرض لمنعطف تاريخي خطير من خلال استمرار الحروب والفوضى بسبب سياسات الاحتلال وعدم الالتزام بالشرعية العربية والدولية والقانونية على حافة الهاوية. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي أن سلطات الاحتلال تستخدم الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة. وأفاد التقرير أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 7 أكتوبر 2023 ما مجموعه 114 أمرا عسكريا لإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وهو رقم يعادل تقريبا مجموع الأوامر التي أصدرت خلال 20 عاما. أكد محافظ أريحة والأغوار حسين حمايل أن اعتداءات المستوطنين على مصادر المياه في الأغوار تأتي ضمن سياسة ممنهجة للسيطرة على الموارد المائية والأراضي الفلسطينية. وقال حمايل لإذاعتنا إن الاعتداءات طالت قناة العوجة التي تروي آلاف الدونمات من أشجار النخيل المحاصيل الزراعية، إضافة إلى استهداف ينابيع المياه في منطقة فصايل والعبث بخزانات المياه في تجمعات فلسطينية، ما ألحق أضرارا كبيرة بالمزارعين والثروة الحيوانية. وأشار حمايل إلى أن المشاريع الاستيطانية الجديدة في الأغوار بما فيها إنشاء مستوطنات وشق طرق التفافية تهدف إلى تكريس السيطرة على المنطقة، داعيا إلى تحرك عربي ودولي جاد لوقف الانتهاكات وحماية الفلسطينيين. أكد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري أن سياسة الهدم الذاتي للمنازل في القدس المحتلة تمثل إحدى أشد أدوات الضغط التي

التي يستخدمها الاحتلال ضد المقدسيين. وقال الحموري لإذاعتنا إن اضطرار المواطنين إلى هدم المنازل بأيديهم يخلف أثارا نفسية واجتماعية عميقة على الأسر والأطفال، إلى جانب الأعباء المالية الكبيرة التي يفرضها الاحتلال في حال تنفيذ الهدم بواسطة آليته. وأضاف أن الاحتلال يوظف الضرائب الباهظة والمخالفات وحرمان المواطنين من التوسع العمراني لإضعاف صمود المقدسيين في الوقت الذي يوجه فيه الجزء الأكبر من الموارد والخدمات لصالح المستوطنات. أكد وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام أن الأزمة التي تواجه وكالة الأونروا لم تعد أزمة تمويل فحسب، بل أصبحت استهدافا سياسيا وقانونيا للوكالة وقضية اللاجئين. وقال حمام لإذاعتنا إن إسرائيل تسعى إلى إنهاء دور الأونروا باعتبارها شاهدا دوليا على قضية اللاجئين، وذلك عبر حملات تشويه الوكالة وتقليص تمويلها وعرقلة عملها وصولا إلى محاولة استبدالها بجهات أخرى. وأضاف أن الاحتلال يعمل أيضا على استهداف المخيمات الفلسطينية وتغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني في محاولة لتقليص عدد اللاجئين وإنهاء حقوقهم السياسية والقانونية. وأشار إلى أن الدعم السياسي الدولي للأونروا لم ينعكس حتى الآن في صورة دعم مالي كاف، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة ويهدد استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين. قتل شاب متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة حيفا بأراضي 48 ليلة الأربعاء، حيث قتل شاب آخر بنفس الجريمة. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 142 قتيلا في ظل استمرار تصاعد الجرائم المنظمة وسط تقاعس الحكومة الإسرائيلية عن اتخاذ إجراءات للحد من هذه الجرائم. أظهرت معطيات لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو ارتفاع أسعار الغذاء عالميا بنسبة 2.2% على أساس سنويا خلال حزيران الماضي. وقالت المنظمة في بيان إن المؤشر العالمي لأسعار السلع الغذائية سجل ارتفاعا سنويا وسط زيادة تكاليف الطاقة واضطرابات الصراع في الشرق الأوسط، رغم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية. عربيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد الشهداء منذ عدوان الاحتلال في الثاني من آذار الماضي إلى 4303 من الإصابات من الشهداء، والإصابات إلى 12203. في حالة الطقس، يبقى الجو الأحد حارا إلى شديد الحرارة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وهذا تذكير بأهم العناوين. 3 شهداء بقصف الاحتلال على غزة، بينهم شهيدان متأثران بجروحهما. أبوردينا يؤكد أن إرهاب المستوطنين في الضفة وحرب الإبادة سيبقيان المنطقة على حافة الهاوية. محافظ سلطة النقد يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات التي تستهدف القطاع المالي الفلسطيني. إلى اللقاء.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا

0: ولنا الماضي هنا ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرف.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس يرفع على مسامعكم أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. أعزائي المستمعين، واقع الكتاب والأدباء والشعراء في غزة معقد ومؤلم وقاسي جدا، ولكنه في الوقت نفسه يكشف عن قدرة هؤلاء الكتاب والأدباء والشعراء، القدرة الاستثنائية على تحويل المعاناة إلى مادة أدبية. فالكاتب في غزة لا يكتب في مساحة أو أماكن آمنة، بل يكتب وهو يعيش الحدث نفسه، النزوح والفقد والخوف والحرمان وانقطاع الحياة الطبيعية الغير آمنة. للحديث أكثر عن واقع الكتاب والشعراء والأدباء، يسعدنا أن نلتقي مع الكاتب عبد الله تاية، الأمين العام المساعد للكتاب والأدباء، وهو صاحب رواية لا تحدث أحدا بما رأيت. مرحبا أستاذ عبد الله، يعطيك العافية وحمد لله على سلامتكم.
2: أهلا بك وبالمستمعين جميعا في صوت فلسطين.
1: أستاذ عبد الله، يعني بالتأكيد لا يخفى على أحد ما يعيشه الكتاب والأدباء والشعراء في مدينة غزة في ظل حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ولكن يبقى الكتاب والأدباء يعني يصورون الواقع بأقلامهم ويتحدثون من خلال الروايات والمخرجات، وأنت صاحب رواية لا تحدث أحدا بما رأيت. حدثنا أستاذ عبد الله، من أين أتت هذه الفكرة، فكرة الرواية؟
2: الوضع الأدبي والثقافي والحياتي والاجتماعي في هذه الظروف من الحرب هو وضع صعب جدا واستثنائي جدا، ولم يمر على شعبنا ولا كتابنا مثل هذه الظروف القاسية والصعبة.
1: نعم.
2: ومع ذلك يحاولون بقدر الإمكان التعبير عما يجري في هذه الحرب من احتياجات ومن أمن ومن إبادة ومن الحرب ومن عدم الأمان ومن الفقر والبؤس في الخيام، ويعني لا يوجد صحة بالمعنى المفهوم ولا تعليم في مدارس كما كنا سابقا، والبيوت تهدمت والمصالح الشخصية والعامة تهدمت، وبذلك يكون الوضع استثنائي جدا في هذه البقعة الصغيرة المنكوبة من فلسطين منذ بداية هذه الحرب.
1: نعم، أكيد، يعني من هنا جاءت هذه الفكرة من النزوح والحرمان والفقد والمعاناة الذي يعيشها كل المواطنين والنازحين والسكان في قطاع غزة. يعني أكيد خلال فترة الكتابة هناك الكثير من التحديات والصعوبات الذي واجهها الكاتب عبد الله تاي خلال مسيرته في كتابة هذه الرواية التي تحمل عنوان لا تحدث أحدا بما رأيت.
2: في الحقيقة أن جميع الكتاب يعانوا معاناة شديدة في

0: إخراج الكتب وفي الكتابة. هناك مشكلة في الكهرباء، مشكلة في النت، مشكلة في التواصل، مشكلة في الطباعة. لا يوجد دور نشر وطباعة كما كان في السابق، وبذلك حتى نحن في اتحاد الكتاب حينما طلبنا لمن يرغب أن يكون عضوا في الاتحاد أن يتقدم بملفات لكتبه، لأنه لا يوجد إمكانية للطباعة والنشر، ولا في اتحاد الكتاب ولا في وزارة الثقافة ولا حتى الناشرين الخاصين الذين يدفع لهم الناس مبلغ مقابل ذلك. وفي هذه الأجواء الصعبة كتبت روايتي لا تحدث أحدا بما رأيت. وأنا أشكر الأخ الناشر أحمد أبو طوق الذي نشر لي هذه الرواية في عمان قبل حوالي الشهر. وهذه الرواية هي تتحدث عن مجمل ما حدث في الحروب السابقة. نحن يعني عايشنا حروبا متعددة في 2008 و13 و18 يعني حوالي 5-6 حروب، وآخرها هذه الحرب القاسية التي لم نسمع مثلها في التاريخ ولا في البلاد ولا في أي مكان من الدنيا. وبذلك الرواية هي تتحدث عن هذا الحال الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي والفكري والإبداعي في هذه الأوقات الصعبة في هذه الحروب التي مرت على قطاع غزة.
1: نعم أستاذ عبدالله، بالتأكيد يعني أنت تحدثت في سياق حديثك عن حديث هذه الرواية، عما تحدثت هذه الرواية من خلال فصولها الأول والثاني والثالث والرابع وغيره من الفصول؟
0: الفكرة العامة في هذه الرواية أننا شعب موجود على هذه الأرض ولن نغادر هذا المكان، لأنه لا مكان آخر لنا سوى هذا المكان. وبالتالي الرواية تعبر عن المكان الذي نشأنا فيه نحن وأجدادنا وأبائنا، والذي لا نستطيع أن نغادره لأي سبب من الأسباب. ولذلك الحديث في الرواية يتم عن هذا المكان الذي يخص شعبنا، الذي يخصنا، والذي يعني نتمسك فيه بالحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال والحياة كبشر كناس لنا احتياجاتنا. يعني بمعنى أن جميع الشعوب تعيش حياة عادية وحياة مستكينة وكذا، لكن نحن نعيش في ظرف استثنائي في كل مرة. نحن طول الوقت في ظروف استثنائية، ولذلك نريد أن نعيش في ظرف طبيعي. نحن نتطلع إلى الهدوء وإلى السلام وإلى أن نكون نعيش حياة سهلة وبسيطة مثل باقي الأمم على الأرض. يعني لماذا يعني سنظل في هذا الوضع الكارثي الصعب الذي نقدم فيه كل يوم من الشهداء ومن الجرحى وهدم البيوت وكل ما يجري؟ نحن ككتاب نتطلع إلى أن يكون لنا حياة طيبة هادئة ليست استثنائية ولكن عادية مثل باقي الشعوب، حتى نعيش هذه الحياة كما يعيشها باقي الشعوب. ولذلك الرواية تتحدث عن مطلبنا في الحياة، تتحدث عن وجودنا على هذه الأرض، تتحدث أننا لن نغادر هذا المكان لأن لا نمتلك مكانا غيره. وفي نفس الوقت نحن نتحدث عن المعاناة التي نعيشها في كل الحروب التي مرت علينا. الأوضاع قاسية وصعبة، وهناك أعداد كبيرة من الموت والخوف والنزوح والغلاء والاستغلال من قبل التجار والمؤسسات المختلفة، وتحولت حياتنا إلى انتظار كابونة وانتظار حد يعطينا وحد يساعدنا وحد، يعني لم تصبح حياتنا في هذا الأجواء هي حياة آدمية مقبولة. هذه الحياة لا يقبلها أحد ولا يرضى بها أحد، ونحن لا نقبل بها ولا نرضى بها.
1: يعني أكيد كما تحدثت أستاذ عبد الله عن واقعنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، هذا الواقع المر والمرير، لكن نجد ونشاهد ونلاحظ بأن الكاتب والشاعر والأديب في قطاع غزة أو في فلسطين كافة يعاني الأمرين. يعني الكاتب في أي دولة في العالم يكتب في حياة في في في أمن وأمان واستقرار وهدوء وطبيعة، لكن الكاتب في غزة يكتب وهو نازح وفي شدة الخوف والقهر والعذاب وغير متوفر إمكانيات الكتابة. ماذا تقول
0: في هذه الأجواء؟ يعني من عدم وجود الوسائل التي تعين الكتاب على الكتابة أولا، وعلى أن يعني يكون لهم بعض الفراغ الذي يمكنهم من الجلوس للكتابة الإبداعية. الكتابة عمل صعب جدا، وليس كما يتصور البعض أن عمل سهل أي حد ممكن يجيب شوية ورق وشوية أقلام ويقعد يكتب. الكاتب المحترف، الكاتب المكرس، هو يعاني معاناة شديدة في الكتابة، ويحتاج إلى ذهن صافي، ويحتاج إلى مكتبة يستعين فيها في بعض الأشياء التي يريد كتابتها. ومع ذلك فإن الكتاب أصدروا كتبا كثيرة في هذه الأجواء، ولكن كما قلت لك جزء بسيط منهم استطاع أن ينشر مثلا هذه الكتب في مصر أو في الأردن كما حدث معي في هذه الرواية، ولكن على الصعيد المحلي لا يتوفر إمكانيات. ولذلك جميع الكتاب لديهم كتب، والشعراء لديهم دواوين شعرية عديدة، والنقاد كذلك، وكلها كتب مكدسة، ولا تجد من يرعاها ولا من يطبعها ولا من يروج لها. ولذلك نحن الآن نقوم ببعض النشاطات التي نعرف فيها بكتب لم تصدر لأنها مخطوطة، وبشعراء وبكتاب كتبوا وتجشموا عناء الكتابة في ظل هذا الظرف السيء جدا جدا جدا. حتى يعني نعلن بشكل واضح أن الثقافة الوطنية هي ثقافة دائمة ومستمرة، وأن الكتاب يعرفون ما عليهم، لا يحتاجون إلى توجيه من أحد. ولذلك في كل يوم يتصل علي بعض من الكتاب الذين أنجزوا إما روايات وإما مجموعات قصصية وإما مجموعات شعرية، ويسألون أين المفر وكيف ننشر وأين ننشر. وثاني شيء أن الكتاب أنفسهم يخوضون حياة صعبة، يبدأ يومه بالبحث عن الحطب والنار والماء والأكل لأولاده، وفي ظروف صعبة وبالغة الصعوبة. وحتى الذين يأخذون بعض من رواتبهم من الموظفين سواء في الوكالة أو سواء في الحكومة وكذا، نجدهم يعيشون حياة بائسة، لا يستطيعون أن يوفروا الحد الأدنى من المقبول، لا في الصحة ولا في الطعام لأولادهم ولأسرهم. ولذلك أنا دائما أدعو إلى أن الكتاب لا يريدون أن تتطلع إليهم من الناحية المعنوية فقط، ولكن يجب أن يكون هناك دعما ماديا لهم على هذا العناء الذي يبذلونه، ولأن لهم أسر يريدون أن يعيشوا. ولذلك يعني أنا لست محرجا من أن أطالب كل الجهات بأن تدعم هؤلاء الكتاب ماديا ومعنويا، ليستطيعوا مساعدة أسرهم في هذه الحياة الصعبة.
1: أكيد يعني كما تحدثت أستاذ عبد الله، يحتاج الكاتب والشاعر والأديب أدوات ودعم وإسناد مادي ومعنوي من أجل أن يستمر في الكتابة ويصور بقلمه ويحاكي العالم بقلمه وينقل معاناة شعبه إلى العالم أجمع، من أجل النظر العالم أيضا إلى فلسطين وإلى قطاع غزة. ما هي الرسالة التي وجهها أخي عبد الله لكافة الكتاب والأدباء والشعراء في قطاع غزة وفي فلسطين كافة؟
0: أنا دائما أقول لهم في كل مناسبة، عليكم أن تكتبوا، لا تملوا من الكتابة، اكتبوا اكتبوا اكتبوا، هذه هي رسالتكم، هذه هي قضيتكم، هذا هو شعبكم، هذه هي المعاناة، عليكم أن تستمروا في الكتابة حتى آخر نفس. بسبب أن هذه القضية الاستثنائية التي نعيش فيها تحتاج منا إلى أن نواصل الكتابة والتعبير عنها. لأننا بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي، وإلى دعم الأخوة العرب، وإلى دعم كل صاحب ضمير وكل حر في هذا العالم، حتى نصل إلى أن نتوصل إلى حياة ذات قيمة وننفي عنا كل هذا الصعوبات البالغة ونعيش مثل الشعوب التي يعني حياتها طبيعية وعادية. نحن نكتب الجملة من الألم، نكتب الكتاب من ألمنا ومن سهرنا ومن معاناتنا ومن قسوة الحياة علينا. ولذلك نتأمل أن يكون هناك دعم للكتاب. وأنا يعني لا أزيد شيئا على أن الاتحاد العام للكتاب حاول في مرات كثيرة أن يساعد بعض الكتاب، ولكن الحقيقة أنه يعني الموارد في الاتحاد هي معدومة. معدومة، كما احنا في الرئاسة والسلطة والرئيس أبو مازن يعني حاولوا في مرات أن يدعمونا ونحن نشكر لهم ذلك، ولكن كل هذا ليس كافيا. أنتم ترون الأسعار، ترون الحياة، ترون الصعوبة، ترون نقص الأدوية ونقص كل شيء في البلد والغلاء الشديد واستغلال التجار والأسعار. لذلك نحن بحاجة إلى أن نساعد هؤلاء الكتاب، ليس في نشر كتبهم فقط، ولكن أيضا في الحياة اليومية التعيسة القاسية الصعبة الاستثنائية التي يعيشون فيها في ظل هذه الأوضاع.
1: في الختام شكرا للكاتب عبد الله تاية الأمين العام المساعد للكتاب والأدباء على هذه المعلومات وعلى هذه الإيضاحات وعلى هذا الإصرار رغم النزوح والفقد والألم وعيش الخيام على كتاباته وعلى رواياته التي أخرجها قبل أيام بعنوان لا تحدث أحدا بما رأيت. شكرا أستاذ عبد الله.
0: شكرا، شكرا أستاذ رجاء على هذا اللقاء، وشكرا لمستمعين إذاعة فلسطين، وشكرا للإعلام الفلسطيني الذي يهتم بالمثقفين وبالكتاب ويحاول أن يبرز معاناتهم وظروفهم وأوضاعهم.
1: نعم أعزائي المستمعين، ما يميز الكاتب في فلسطين وفي قطاع غزة اليوم هو إصراره على أن تكون الرواية وسيلة لمقاومة النسيان، فحين تهدم الأماكن والبيوت والمنشآت تبقى الحكايات أحيانا هي الشكل الأخير للبقاء. نصل أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج جرح لا يلتئم، هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية بسام محيسن ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالحة. شكرا لحسن المتابعة.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا.
2: الساعة الآن 10:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
3: موجز الأنباء من صوت فلسطين. أبناء شعبنا في غزة يشيعون جثامين 3 شهداء، إصابة 5 مواطنين بينهم 3 بجروح خطيرة في قصف شمال مدينة غزة. عصابات المستوطنين تصدم مركبة فلسطينية وتتسبب بأضرار كبيرة وتعتدي على ركابها عند أطراف بلدة بيتا. إصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني في مواجهات عقب اعتداء المستوطنين على قرية أم صفا شمال رام الله. إصابة 2 مواطنين بالاختناق جراء قيام المستوطنين برشهما بغاز الفلفل في خليل اللوز ببيت لحمة. جيش الاحتلال يحتجز عددا من الشبان ينكل بهم قرب قرية المغير. المتحدث باسم الرئاسة نبيل بوردين يؤكد أن إرهاب عصابات المستوطنين في الضفة وحرب الإبادة سيبقيان المنطقة على حافة الهاوية. محافظ سلطة النقد يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات التي تستهدف القطاع المالي الفلسطيني. مقتل شاب متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار ليلة الأربعاء. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 4303. الاحتلال ينفذ عمليات نسف بالمتفجرات في بلدات طلوسة وبيت يحون وحداثة جنوبية لبنان. المنتخب المغربي يحرز 2 حتى الآن في مرمى كندا ضمن مباريات الدور 16 لبطولة كأس العالم. يبقى الجو حارا إلى شديد الحرارة.

سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديد والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه. سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.
1: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: من صوت فلسطين إلى حضراتكم نشرة بأهم الأنباء. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بينهم مصابون بحالات خطيرة بقصف لطيران الاحتلال على محيط مفرق عسقولة شرق مدينة غزة ودوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا شمال القطاع. وفي وقت سابق شيع أبناء شعبنا في غزة جثماني شهيدين تم انتشالهما من تحت الأنقاض، حيث ارتقيا قبل يومين بنيران الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. كما أصيب مواطن برصاص آليات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. هذا ونفذ جيش الاحتلال عملية نسف كبيرة في مدينة رفح. أعلنت مصادر طبية في غزة وصول 16 شهيدا و16 إصابة إلى المشافي خلال 48 ساعة، وأكدت ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال إلى 73,090 شهيدا و173,550 إصابة. في الضفة الغربية استولت قوات الاحتلال على منزل في بلدة زبوبة في جنين وحولته إلى ثكنة عسكرية، فيما استولت على منزل آخر في قرية عربونة بعد أن أجبرت أصحابه على إخلائه. هذا وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم منازل وممتلكات وبوقف العمل بأخرى في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين لصالح التوسع الاستيطاني. في طول كرم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة وسط إطلاق قنابل الصوت. في رام الله أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني في اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين قرية أم صفا. هذا وسرقت عصابات المستوطنين عددا من رؤوس الأغنام خلال اقتحام القرية والتواجد بين المنازل. إلى ذلك اقتحمت عصابات المستوطنين أراضي المواطنين في بلدة سنجل وأغلقت طرقا زراعية، فيما اقتحمت جبل العاصور بين بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية. في بيت لحم أصيب مواطنان جراء اعتداء عليهما برش غاز الفلفل من قبل المستوطنين في خلايل اللوز. هذا واعتدى مستوطنون على المواطنين في الرشيدة وأطلقوا الرصاص صوبهم. في الخليل اقتحمت قوات الاحتلال خلتا الحمص في مسافة ريطة واعتقلت متضامنين ومصابين بعد الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين. في نابلس اعتدت عصابات المستوطنين على المزارعين في قرية جالود، فيما اقتحمت قوات الاحتلال نبع أبو الياس على طريق طلوزة الباذان. أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين على القرى والبلدات في الضفة الغربية هو تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية لشعبنا. وطلب أبو ردينة المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأمريكية باتخاذ مواقف عملية تجبر دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ووقف الجرائم. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن

0: سلطات الاحتلال تستخدم الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة. أفاد التقرير الأسبوعي أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 7 أكتوبر 2023 ما مجموعه 114 أمرا عسكريا لإنشاء أو توسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وهو رقم يعادل تقريبا مجموع الأوامر التي أصدرت خلال 20 عاما. في لبنان ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال منذ آذار الماضي إلى 4303 من الشهداء والإصابات إلى 12200. تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي عقب تغلبه على منتخب كندا 3 أهداف نظيفة. في ساعة الليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.
1: سلم على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديد والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه. سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين إلى حضراتكم عرضا إخباريا بأهم الأنباء. استشهد مواطنان وأصيب آخرون بينهم مصابون بحالات خطيرة بقصف طيران الاحتلال على محيط مفرق عسقولة شرق مدينة غزة ودوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا شمال القطاع. وفي وقت سابق شيع أبناء شعبنا في غزة جثماني شهيدين تم انتشالهما من تحت الأنقاض ارتقيا قبل يومين في شارع الشيماء ببلدة بيت لاهيا. كما أصيب مواطن برصاص آليات الاحتلال في مدينة خان يونس. هذا ونفذ جيش الاحتلال عملية نصف كبيرة في مدينة رفح. أعلنت مصادر طبية في غزة وصول 16 شهيدا و16 إصابة إلى المشافي خلال 48 ساعة. المصادر قالت إن أعداد الشهداء قد بلغ خلال العدوان على قطاع غزة 73,090 شهيدا و173,500 مصابا. حضر مدير الإغاثة الطبية في غزة الدكتور محمد أبو عفش من تفاقم الوضع الصحي الكارثي وتفشي الأمراض المعدية، مؤكدا أن القطاع الصحي يعاني عجزا كاملا في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية. وقال أبو عفش لإذاعتنا إنه تم خلال أسبوعين فقط تسجيل 9,300 إصابة بأمراض جلدية معدية لدى 130 مركزا صحيا في غزة، محذرا من أن النظام الصحي مهدد بالدخول في دائرة معقدة من العدوى المتفشية. في ملف الأسرى، حذرت جمعية أطباء لحقوق الإنسان من تدهور خطير على الحالة الصحية لمدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة الدكتور حسام أبو صفية بعد نقله إلى قسم ركبات في سجن نيتسان. وقالت إن محاميها ناصر عودة وثق إصابات بالغة وآثار اعتداء وصعوبة في التنفس وفقدانا متكررا للوعي بعد زيارة له في تموز الجاري. وبحسب عودة فقد أحضر أبو صفية إلى الزيارة وهو مقيد اليدين والقدمين وتحيط به مجموعة من السجانين الملثمين، كما ظهرت على جسده إصابات وكدمات حديثة وخطيرة في الرأس وحول العينين وفي الأذنين والرقبة، إلى درجة أن محاميه واجه صعوبة في التعرف عليها. وجددت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان المطالبة بالإفراج عن أبو صفية وغيره من الأطباء المحتجزين دون تهمة أو محاكمة. في الضفة الغربية، استولت قوات الاحتلال على منزل في قرية زبوبة في جنين وحولته إلى ثكنة عسكرية، فيما استولت على منزل آخر في قرية عربونة بعد أن أجبرت أصحابه على إخلائه. هذا وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم منازل وممتلكات وبوقف العمل بأخرى في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين لصالح التوسع الاستيطاني. في طول كرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة وسط إطلاق قنابل الصوت. في رام الله أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني خلال اقتحام قرية أم صفا. هذا وسرقت عصابات المستوطنين عددا من رؤوس الأغنام خلال اقتحام القرية. إلى ذلك، اقتحمت عصابات المستوطنين أراضي المواطنين في بلدة سنجل وأغلقت طرقا زراعية، فيما اقتحمت جبل العصور بين بلدتي سلواد والمزرعة الشرقية. في بيت لحم، أصيب مواطنان جراء الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين في منطقة خليل اللوز.

واعتدى مستوطنون على المواطنين في قرية رشيدة وأطلقوا الرصاص صوبهم. في الخليل اقتحمت قوات الاحتلال خلة الحمص في مسافة ريطة واعتقلت عددا من المتضامنين والمصابين بعد الاعتداء عليهم من المستوطنين. في نابلس اعتدت العصابات الاستيطانية على المزارعين في منطقة الظهر في قرية جالود فيما اقتحمت قوات الاحتلال نبع أبو الياس على طريق تلوزة البادان. أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة نبيلة بوردينا أن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين على القرى والبلدات في الضفة الغربية هو تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية لشعبنا. وطالب أبو الياس المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأمريكية باتخاذ مواقف عملية تجبر الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ووقف جرائم الاحتلال والمستوطنين. هذا وقال أبو الياس ستبقى المنطقة التي تتعرض لمنعطف تاريخي خطير من خلال استمرار الحروب والفوضى بسبب سياسات الاحتلال وعدم الالتزام بالشرعية العربية والدولية والقانونية على حافة الهاوية. قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي إن سلطات الاحتلال تستخدم الأوامر العسكرية لتحديد وتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة. وأفاد التقرير الأسبوعي أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ 7 أكتوبر 2023 ما مجموعه 114 أمرا عسكريا لتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات، وهو رقم يعادل تقريبا ما مجموعه الأوامر التي أصدرت خلال 20 عاما. أكد محافظ أريحة والأغوار حسين حمايل أن اعتداءات المستوطنين على مصادر المياه في الأغوار تأتي ضمن سياسة ممنهجة للسيطرة على الموارد المائية والأراضي الفلسطينية. أكد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد حموري أن سياسة الهدم الذاتي للمنازل في المدينة المحتلة تمثل إحدى أشد أدوات الضغط التي يستخدمها الاحتلال ضد المقدسيين. أكد وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام أن الأزمة التي تواجه وكالة الأونروا لم تعد أزمة تمويل فحسب، بل أصبحت استهدافا سياسيا وقانونيا للوكالة وقضية اللاجئين. قتل شاب متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة حيفا بأراضي 48 ليلة الأربعاء، حيث قتل شاب آخر بنفس الجريمة. في لبنان أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 4303 والإصابات إلى 12203 إصابات. تأهل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي عقب تغلبه على منتخب كندا بثلاثة أهداف نظيفة. في حالة الطقس في ساعات الليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. في ساعات النهار يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. إلى هنا ختام هذا العرض الإخباري لأهم الأنباء.

0: ينتقل بكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: تسريع وتيرة إقرار وتنفيذ أكبر مخططاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستغلة الظروف السياسية والأمنية الراهنة لفرض وقائع جديدة على الأرض، تمهيدا لضم الضفة الغربية وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. جديد تلك المخططات كان مصادقة ما يسمى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت على خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة ضمن ما يسمى مجلس بنيامين الاستيطاني، في خطوة تهدف إلى عزل مدينة القدس عن امتدادها الفلسطيني. تشير المعطيات الإسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى من المشروع الاستيطاني ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، وتشمل إقامة ما بين 4 و6 مستوطنات جديدة، فيما سيحول عدد من البؤر الاستيطانية الرعوية القائمة إلى مستوطنات دائمة بعد إضفاء الطابع الرسمي عليها، بما يتيح لها الحصول على البنية التحتية والتمويل الحكومي. وتتركز الخطة على محورين رئيسيين، يمتد الأول في المناطق الواقعة شمال غرب محافظة القدس وغرب محافظة رام الله والبيرة على طول شارع 60 الالتفافي الذي يشق الضفة الغربية، فيما يستهدف المحور الثاني السفوح الشرقية لمحافظة رام الله والبيرة باتجاه الأغوار، بما يعزز الترابط بين الكتل الاستيطانية المقامة في وسط الضفة الغربية والمناطق الشرقية. من جانبها أكدت محافظة القدس أنه كلما اقتربت الدورة الانتخابية في دولة الاحتلال تحولت الجغرافيا الفلسطينية واستبيح الدم الفلسطيني ليصبح مادة للمزايدات الانتخابية الإسرائيلية، وأشارت إلى أن تسارع وتيرة المشاريع الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي خلال الفترة الأخيرة ليس إلا انعكاسا مباشرا لهذه السياسة التي تسعى من خلالها حكومة الاحتلال إلى إحكام السيطرة على الأرض واسترضاء اليمين المتطرف وكسب تأييده في صناديق الاقتراع على حساب الحقوق الفلسطينية. يشار إلى أن المخطط الجديد يأتي ضمن ما يسمى مجلس بنيامين الاستيطاني الذي يعد أكبر المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، إذ تمتد مستوطناته وبؤره على مساحات واسعة من أراضي محافظتي القدس ورام الله والبيرة وصولا إلى السفوح الغربية للأغوار، ويشكل أحد أهم أدوات التوسع الاستيطاني في وسط الضفة الغربية.
2: هاجم مستوطنون خلط الحمص جنوب بلدة يطا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأفاد مراسلنا بأن المستوطنين اعتدوا على عائلة عبيد المصري، ما أدى إلى إصابة مواطنين بردود واختناق جراء رشهم بغاز الفلفل. وأضاف أن الاحتلال اعتقل المواطن سمير عبيد الذي أصيب خلال الهجوم وناشطين من المتضامنين الأجانب الذين يساندون الأهالي في المنطقة. أقدمت عصابات المستوطنين على تقطيع عشرات أشجار الزيتون ومنع أصحابها من الوصول إليها في بلدة قصرى جنوب نابلس.
3: في قصرى جنوب نابلس لم تعد المنازل والأراضي ملاذا آمنا للمواطنين، بل تحولت إلى مناطق ساخنة بفعل اعتداءات المستوطنين التي تتصاعد يوما بعد آخر، وعلى بعد عشرات الأمتار فقط من المكان الذي نقف فيه تجتم مستوطنة مجدولين، ومنها انطلق المستوطنون لينفذوا اعتداء جديدا تمثل بقطع وتدمير عشرات أشجار الزيتون المعمرة.
4: اقتلاع أشجار الزيتون هو ما يحدث حاليا في منطقة دوير يونس شرق بلدة كسرى قرب مستوطنة مجدليم، هو ليس بالجديد، هناك كان اقتلاع أيضا أشجار بكميات في المنطقة الشرقية في منطقة الزوايا، وسيطر حاليا على جبل راس العين، اعتداء على السكان على المنازل، هناك استهداف واضح لجنوب نابلس.
3: يقف أصحاب الأرض أمام أشجارهم المقطعة بصمت ثقيل، وكان الزمان توقف عند هذه اللحظة، فهذه الأشجار لم تكن مجرد مصدر رزق للمزارعين، بل كانت شاهدا على تاريخ عائلات توارثت الأرض جيلا بعد جيل، وجسرا يربط الأبناء بأجدادهم الذين غرسوا جذورها في هذه التلال منذ عقود طويلة.
5: امبارح بالليل حكونا تلفون أنه هاي جاي المستوطنين قاعدين بيكلوا في الشجر. طيب يعني شو المجتمع يعني حسب الله ونعم الوكيل فيهم، شايف اجينا وقفنا هون زي ما احنا واقفين نطلع يعني بالجد حيلي. انت عارف شو كنت اعبي مي؟ كنت اعبي مي في الزمانات، ما كانش في تنكات ولا في جاع، على الحمير كنت احط على الحمار 4 كلان مي وانزل، هم يكلعوا واحنا نزرع، فيش مشكله، احنا عندنا يكلعوا واحنا نزرع، ما في اي مشكله.
6: زيتون ورثناه عن ابائنا وعن اجدادنا، اعتنى الواحد فيه من هو صغير، بيجي بسكيه بفسره بحرثه، يعني شعور بالألم والله بالقهر، يعني شعور مليء بالقهر. بس يعني واحد شو بده، يعني ما في باليد حيله. يعني زيتون عندي انا قطعتين تقريبا مجموعهم 7 دنم، فيهم ما يقارب 180 شجره زيتون. يعني كنت اعمل منهم سنوي من 40 ل 50 تنكه. وغير عارف شو بدك تعمل، يعني زينا هيك حال. هذا ثمن صمودنا في هالوطن.
3: ومنذ مطلع هذا العام دفعت بلدة قصرى ثمنا باهظا لتصاعد إرهاب المستوطنين، إذا ارتقى الشهيد أمير عودية برصاصهم في وقت تكررت فيه محاولات إحراق المنازل والممتلكات، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة على الأراضي الزراعية في سياسة تهدف إلى بث الخوف في نفوس السكان ودفعهم إلى الرحيل قصرا.
7: هجمات إرهابية تنفذها عصابات المستوطنين تطال الأرواح والممتلكات في آن واحد، حيث تسعى حكومة الاحتلال إلى فرض واقع قائم على قوة السلاح. محمد خطيب، تلفزيون فلسطين، بلدة القصرة، جنوب نابلس.
2: أصيب مواطنان إثر اعتداء نفذه مستوطنون في خلايا اللوز وأبو نجيم جنوب شرق بيت لحم في تصاعد لافت لاعتداءات المستوطنين بحق المواطنين.
8: في أبو نجيم الواقعة جنوب شرق بيت لحم تتواصل اعتداءات المستوطنين ومحاولات التوسع للمنطقة عبر السعي لتثبيت بؤر استيطانية جديدة على حساب أراضي المواطنين من خلال الاستفزاز المتكرر والاقتحامات المتواصلة للأراضي في إطار سياسة تهدف لفرض وقائع ميدانية بالقوة وتضييق الخناق على المواطنين.
9: منطقة أبو نجيم بالتحديد الخيمة المحطوطة في أبو نجيم هي تم وضعها في منطقة ملكيات خاصة ولا يوجد أي إجراء إسرائيلي عليها. منطقة سي نعم، ولكن ما في عليها أي إجراء بتاتا من الإدارة المدنية، والمستوطنون موجودين يعني بهذا المكان على شكل بلطجة. وهذا أيضا نفس الإشي بالنسبة لإسكان الجامعة. إسكان الجامعة بالمناسبة منطقة ألف، يعني ومنطقة ألف ومنطقة باء، يعني كل ما يدور فيه من أحداث ومن اعتداءات على السكان في هذا الموقع هي اعتداءات، يعني تحتسب اعتداءات وجرائم ضد المدنيين.
8: وفي خلايا اللوز جنوب شرق بيت لحم تتواصل اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم الزراعية، حيث أقدموا على تخريب محاصيل وأشجار وإلحاق أضرار بالممتلكات في إطار محاولات متكررة لفرض واقع استيطاني جديد بالقوة وإجبار المواطنين على الابتعاد عن أراضيهم.
10: أصحاب الشقق السكنية في إسكان الجامعة المحيط فينا من هان تقريبا 10 شقق فقط المسكونة، 106 شقق فارغة غير مسكونة. الناس قلقة، الناس خايفة، الناس دائما أبدا في حالة من الرعب الشديد. تصرفاتهم وسلوكهم عدواني تجاه المواطنين وتجاه المتواجدين في المنطقة. إذا كانوا بيستخدموا التراكترون وبيستخدموا السيارات الدفع الرباعي بتحاصر الناس أثناء سيرها بالسيارات في هاي المنطقة، بيقطعوا عليها الطريق، بمنعوها أنها تمر بسلام وبأمان.
8: وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد لافت في اعتداءات المستوطنين خلال الأيام الأخيرة، حيث تتكرر محاولات الاستفزاز والاقتحام وسط تمسك المواطنين بأراضيهم ورفضهم لأي محاولات لفرض واقع جديد بالقوة. في أبو نجيم وخلايل اللوز تتكرر الاعتداءات يوميا تحت عنوان واحد: توسيع استيطاني يفرض بالقوة ويقابله صمود المواطنين في مواجهة محاولات الاستفزاز لفرض الأمر الواقع على المواطنين. كفاح ربيع، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
2: تصاعدت اعتداءات المستوطنين في منطقة وادي الشاعر غرب سلفيت، إذ حاولوا الاعتداء على مواطنين ومركبة وسط مخاوف الأهالي من مباغتتهم بهجوم إرهابي.
11: شهدت منطقة وادي الشاعر غرب محافظة سلفيت مساء أمس اعتداء جديدا نفذه مستوطنو البؤرة الرعوية المقامة في المنطقة في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف المواطنين وممتلكاتهم، حيث قامت مجموعة من المستوطنين بمحاولة احتجاز إحدى المركبات والاعتداء عليها وعلى من كان بداخلها أثناء مرورها في منطقة وادي الشاعر بالقرب من جامعة الزيتونة، ما تسبب بحالة من التوتر في المكان.
12: تعتبر منطقة وادي الشاعر من المناطق الزراعية الهامة في محافظة سلفيت، خاصة مدينة سلفيت، حيث هذه المنطقة تشتهر بوجود نبعة مياه فيها، بإضافة إلى الشجر الرومي الذي يميزها عن باقي المناطق، وتعتبر الأراضي الزراعية فيها من أخصب الأراضي الزراعية. طبعا ما حدث هو قبل تقريبا ما يقارب عام تقريبا تم إنشاء بؤرة استيطانية على أراضي منطقة وادي الشاعر. هذه البؤرة الاستيطانية تعتبر نقطة انطلاق لأعمال التخريب وتخريب الممتلكات الزراعية في المنطقة، لدرجة أن المستعمرين قاموا الفترة الأخيرة بمطاردة المزارعين ومنعهم من استغلال الأراضي الزراعية والاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التنكيل بهم بشكل يومي، كما حدث يوم أمس حيث قام مجموعة المستوطنين بمهاجمة المزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم في منطقة وادي الشاعر، بالإضافة إلى محاولة تهديد حتى لسكان القرى المجاورة خاصة قرية اللبن الشرقي، حيث تم اعتداء بشكل جزئي على المنازل التي تقع في طرف القرية.
11: وفي تطور لاحق، توجه المستوطنون إلى المدخل الأول لبلدة اللبن الشرقية من جهة سلفيت، حيث وضعوا الحجارة على الطريق قبل أن يقتربوا من منازل المواطنين ووصلوا إلى ما بين البيوت، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والقلق بين الأهالي في ظل تكرار مثل هذه الاعتداءات.
13: يعني للأسف واقع مؤلم وواقع متكرر، يعني بنمش ليلة واحدة إلا بنلاقي فيه اعتداءات من المستوطنين، وخاصة في منطقة وادي الشاعر، وهذا واقع مؤلم للأسف يتعرض له مدينة سلفيت وتعرض له الشعب الفلسطيني. وخاصة إذا أردنا الحديث بخصوصية عن مدينة سلفيت، فمدينة سلفيت محاطة بسلسلة استيطانية ب24 تجمع استيطاني مقابل 18 تجمع فلسطيني غير البؤر الاستيطانية الحديثة.
11: هذه الممارسات تأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة والتي تؤثر على حياة السكان وتنقلهم وأمنهم اليومي. يعيش المواطنين في منطقة وادي الشاعر حالة من الخوف الدائم وسط مطالبات بتوفير الحماية لهم ووضع حد لاعتداءات المستوطنين في مشهد يعكس تصاعد التوتر في المنطقة. لتلفزيون فلسطين، لينا دوابة، سلفيت.
14: تشهد الأغوار الشمالية تصاعدا في سياسات التهجير القسري بفعل انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين، ويخلق بيئة طاردة للمواطنين.
15: تواجه تجمعات الأغوار الشمالية سياسة تهجير قسري ممنهجة تستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني من خلال تصاعد انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، إلى جانب التضييق على الحركة والهدم والمصادرة، بما يخلق بيئة طاردة تدفع العائلات قسرا إلى الرحيل.
16: المستوطنين طبعا يستغلوا الحرب والظروف القائمة لفرض سياسة أمر واقع على الفلسطينيين في تلك المناطق. بعد أن هجر المستوطنين بسياسات طبعا مختلفة العائلات الفلسطينية من مناطق واسعة، بقي القليل من العائلات الفلسطينية كما يجري في منطقة عين الحلوة. طبعا يحاول المستوطنين طرد هذه العائلات بملاحقتهم في المراعي بعمليات الهدم التي حصلت لخيامهم ومنازلهم.
15: وتشير المعطيات إلى أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة وبفعل تصاعد عنف المستوطنين، هجر أكثر من 1700 مواطن من مساكنهم في المحافظة ضمن نحو 314 عائلة، بما يعكس تحول هذا العنف إلى أداة تهجير وضغط ديموغرافي ممنهج في المنطقة.
17: السياسة تهدف إلى خلق بيئة طاردة. البيئة الطاردة تكمن في ممارسات الجيش، ممارسات المستوطنين، ترحيل التجمعات البدوية، قطع خطوط المياه، السيطرة على منابع المياه كما في عين الحلوة. بالتالي كلها تهدف إلى خلق هذه البيئة الطاردة من أجل السيطرة. نعم، شعبنا يعاني في مناطق الأغوار الشمالية، الوضع صعب جدا.
15: تتزامن هذه الحقائق مع دعم وحماية توفرها حكومة الاحتلال للمستوطنين، الأمر الذي أسهم في تكثيف اعتداءاتهم وتحويلها إلى أسلوب ضغط منظم يهدف إلى تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين وفرض وقائع استيطانية جديدة على الأرض. تتعرض الأغوار الشمالية لسياسات ضغط احتلالي واعتداءات متواصلة تمس حياة ورزق المواطنين، بما يفضي لفرض التهجير القسري وإنهاء الوجود الفلسطيني. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
14: نظم عشرات التجار في بلدة عزوم شرق قوقية وقفة احتجاجية على المدخل الشمالي للبلدة المغلق منذ سنوات للمطالبة بفك الحصار عن البلدة وإنقاذ الوضع التجاري فيها.
18: احتجاجا على استمرار إغلاق بلدة عزون وحصارها بشكل محكم من قبل سلطات الاحتلال، نظم تجار بلدة عزون وقفة أمام بوابة البلدة الشمالية المغلقة مبرقين رسالة بضرورة تدخل الجهات الدولية لفك الحصار عن البلدة.
19: احنا هذه الرسالة من عزون وتجار عزون وفعاليات عزون وبلدية عزون، احنا عزون من 7 اكتوبر حتى الان البوابة الشمالية الرئيسية شريان الحياة لعزون مغلق، تجار بعانوا، موظفين بعانوا، طلاب بعانوا، نساء بتعاني، مرضى بعانوا، الناس بتستطيعش تروح على نابلس الا بتصل كلكيلي وترد ترجع على نابلس. احنا الرسالة بنوجهها لكل المسؤولين وكل اصحاب القرار انه عزون قاعدة الى الوراء.
18: تجار عزون أكدوا أن استمرار الإغلاقات ساهم في تراجع الوضع الاقتصادي بشكل كبير، الأمر الذي دفع عشرات التجار إلى إغلاق محالهم بشكل كامل وسط خسائر كبيرة تسجلها البلدة بشكل يومي.
20: حابين نوصل رسالة باسم تجار عزون، رسالة إنسانية عاجلة، تعالوا شوفوا الوضع عندنا، إغلاق من 3.5 سنين مسكر بلدنا، المدخلين مدخل عزبة الطبيب والمدخل الرئيسي، والوضع الاقتصادي عندنا قاعد بنهار، يعني ما فيش وقت معنا نستنى، أجرة محلاتنا مش قادرين ندفعها، الوضع سيء جدا، يعني بنتمنى أن الجميع ينظر لعزون. عزون وضعها بيختلف عن الجميع، بيختلف عن كل المدن، عن كل القرى من قبل الأحداث وهي مسكرة ومغلقة.
18: وتعيش بلدة عزون شرق قلقيلية إغلاقا لأغلب مداخلها لا سيما المدخل الشمالي الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة للبلدة وأهاليها، الأمر الذي انعكس على مجمل قطاعات الحياة في البلدة. إن هذه الوقفة جاءت لتدق ناقوس الخطر حول الأوضاع الاقتصادية في بلدة عزون التي ترزح تحت الحصار والإغلاقات منذ سنوات. من أمام المدخل الشمالي لبلدة عزون أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
14: أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل حصول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزرائه على تقييمات سلبية واسعة.
21: أحدث استطلاع للرأي بثته القناة 12 الإسرائيلية تراجعا في تأييد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحكومته وسط استمرار المنافسة المتقاربة بين حزب الليكود وحزب يشار بقيادة رئيس الأركان الأسبق غادي أزينكوت. وبحسب الاستطلاع حصل نتنياهو على تقييم سلبي من 58% من الإسرائيليين، فيما شمل التقييم السلبي جميع وزراء حكومته مع تسجيل وزير التعليم يوآف كيتش ووزير المالية بسلئيل سموتريتش أسوأ النتائج بين الوزراء. وفي سؤال حول رئيس الحكومة المقبل أيد 58% رحيل نتنياهو مقابل 33% فقط أيدوا استمراره في منصبه، في مؤشر يعكس استمرار تراجع الثقة بقيادته. وفي هذا السياق أفاد تقرير تحليلي نشرته صحيفة معرفة العبرية بأن نتنياهو بدأ في البحث عن رواية سياسية تتيح له عدم الترشح للانتخابات المقبلة دون أن يظهر في صورة المهزوم أو المنسحب تحت الضغط، بل مثل اختار التوقيت المناسب بناء على رغبته. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التصريحات العلنية لنتنياهو وحزب الليكود بشأن المضي في الترشح والانتصار، إلا أن التحركات تحت السطح تشير إلى ملامح صياغة حملة وداع وليس حملة انتصار، وذلك نتيجة المخاوف من تعرض مكانته لتصدعات إضافية في حال خوض معركة غير مضمونة الفوز. لتلفزيون فلسطين سالي المؤقت.
14: نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب تكثيف شبكة التجسس الإسرائيلية عملياتها الاستخباراتية والتجسسية على المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين خلال الأشهر الأخيرة.
0: لم تعد المواجهة بين واشنطن وتل أبيب تدور فقط حول كيفية التعامل مع إيران، بل امتدت إلى صراع خفي داخل غرف الاستخبارات. فبينما كانت الولايات المتحدة تدفع نحو إبقاء باب التفاوض مفتوحا، كانت إسرائيل وفق تقارير أمريكية تتحرك في اتجاه مغاير عبر تكثيف نشاطها الاستخباراتي والاستعداد لعمليات اغتيال كادت أن تنسف المسار الدبلوماسي بالكامل. هذا ما كشفته شبكة CNN التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب راقبت من كثب تصاعد أنشطة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ضد مسؤولين إيرانيين وحتى ضد مسؤولين أمريكيين خلال الأشهر الأخيرة، في ظل تصاعد الخلافات بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدارة الملف الإيراني. بحسب التقرير، اعتقد ترامب أن نتنياهو كان يسعى إلى تقويض المفاوضات مع طهران، وهو ما أدى إلى توتر غير مسبوق بين الطرفين. بلغ ذروته خلال مشادة ساخنة في يونيو الماضي عندما رفض الرئيس الأمريكي خطة إسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان، معتبرا أنها ستقود إلى تصعيد يهدد المنطقة.

0: زمن هذه المعلومات مع تقارير تحدثت عن نجاة رئيس البرلمان الإيراني من محاولتي اغتيال خلال العامين الماضيين، إحداهما أثناء استهداف اجتماع سري لكبار المسؤولين الإيرانيين، ما يعكس حجم الصراع الاستخباراتي الذي رافق الحرب. وتسلط هذه التطورات الضوء على اتساع الفجوة بين واشنطن وتل أبيب في إدارة الملف الإيراني، فبينما كانت الإدارة الأمريكية ترى أن الاغتيال تهدد فرص التوصل إلى اتفاق، كانت إسرائيل تعتبر أن الضغط العسكري والأمني هو الخيار الأكثر فاعلية. في المحصلة تكشف هذه التسريبات بأن الخلاف الأمريكي الإسرائيلي لم يكن خلافا على الوسائل فقط بل على الهدف أيضا، فواشنطن كانت تسعى إلى إبقاء باب التفاوض مفتوحا، فيما كانت إسرائيل تدفع نحو مسار تصعيدي يقوم على الاغتيالات وإفشال أي تسوية محتملة مع طهران. لتلفزيون فلسطين رزان الديك.
1: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان عبر شن غارة جوية وإطلاق نيران رشاشة باتجاه عدد من البلدات الحدودية في وقت أدى انفجار جسم من مخلفات الحرب إلى إصابة أشخاص في منطقة وادي تولين. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة استهدفت بلدة المنصور في قضاء سور. بدأت إيران مراسم التشييع الرسمية للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي على أن تمتد 6 أيام وتشمل محطات في العراق قبل أن يدفن في مدينة مشهد. وتوافد آلاف المشيعين إلى باحة مصلى طهران الكبير حيث يسجى نعش خامنئي. وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة وقيودا واسعة على حركة المرور في محيط موقع التشييع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال خلال خطاب ألقاه بمناسبة يوم الاستقلال أن أمريكا منحت إيران مهلة أسبوع وأوقفت عملياتها من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد علي خامنئي، كما أكد أن الإيرانيين يتطلعون بشدة وكل الطرق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مع الجانب الأمريكي. في قطاع غزة نظمت اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم النصيرات لقاء وطنيا بعنوان معا للتصدي للمؤامرة على الأنروا.
2: دعما لقضية اللاجئين ورفضا لنسف جهود الأنروا في قطاع غزة عقب تصريحات مجلس السلام الرامية لإنهاء عمل الأنروا في المرحلة القادمة، أطلقت اللجنة الشعبية للاجئين الفلسطينيين الحملة الوطنية لدعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا.
3: اليوم أصبح هناك تغول واضح نحو تصفية وكالة الغوث وتقويضها من مضمونها. اليوم يتناغم الجهد الشعبي مع جهد القيادة السياسية ممثلة بالسيد الرئيس ودار شؤون اللاجئين ممثلة بالدكتور أحمد أبو هولي نحو تثبيت القرارات الأممية ودعوة المجتمع الدولي لحماية التفويض الممنوح لعمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين. نحن نشعر بأننا نتعرض لإبادة جماعية منذ 1000 يوم، واليوم تستمر الإبادة بالشكل الإغاثي الذي يمثل شديان الحياة التي تمثل وكالة
2: الغوث. اللجنة عقدت نشاطها في مخيم النصيرات مساندة للأنروا ووقوفا معها للحفاظ على مكوناتها في إطار الاستعدادات المتواصلة لمنع أي تسلط من قبل أي طرف ضد القضية الفلسطينية.
4: نحن اليوم لمساندة الأنوروا ونقول للعالم أجمع بأن الأنوروا هي الشاهد وهي الحقيقة وهي الداعمة لأبناء شعبنا الفلسطيني، وبدونها يضيع حق اللاجئ والنازح في هذه المرحلة الصعبة من أبناء شعبنا التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني.
5: الأنوروا هو الشاهد الوحيد على نكبة شعبنا الفلسطيني، فيجب أن نحافظ على مكونات الأنوروا ويجب أن نكون دائما متماسكين من أجل الحفاظ على هذا المكون الأساسي. فهذه الندوات تأتي في إطار الاستعداد الدائم لمنع أي تسلط من قبل أي طرف من الأطراف ضد قضايا الأنوروا.
2: اللجنة الشعبية اعتبرت

0: إنهاء عمل الوكالة الدولية بمثابة قرار يهدف لتصفية قضية اللاجئين والقضاء على حلم العودة.
1: شهد قطاع غزة احتفالات جماهيرية واسعة فور إعلان فوز المنتخب المصري في مباراته الأخيرة أمام المنتخب الإسترالي في منافسات كأس العالم.
2: لم تكن فرحة التأهل للدور ثم النهائي مصرية فحسب، بل عاشت الجماهير الفلسطينية ليلة استثنائية في قطاع غزة بعدما احتشدوا أمام شاشات عرض نصبتها اللجنة المصرية في الشوارع والساحات لمؤازرة المنتخب المصري في مواجهته ضد المنتخب الأسترالي ضمن منافسات كأس العالم.
3: اليوم نثبت الشعب الفلسطيني الحق التبيس صراحة للقيادة المصرية وللشعب المصري وللجيش المصري. اليوم اللجنة المصرية ستقوم بعرض المباراة في 5 محافظات، في طبعا في غزة وفي الشمال وفي الوسط وفي مواصي سان يونس. طبعا مصر دائما اعتدنا على عطاء، وطبعا اليوم الشعب المصري عفوا الشعب الفلسطيني يود ان يعبر عبر رسائل من هنا من قطاع غزة رسائل حب واحترام وامتنان للشعب المصري.
2: مع صافرة النهاية وحسم الفراعنة بطاقة العبور بركلات الترجيح، تحولت شوارع غزة ومخيماتها إلى ساحات احتفالنا، وارتفعت الهتافات والأعلام المصرية في مشهد عكس عمق العلاقة التي تجمع الشعبين.
4: غزة ومن ألامها وذراعها نفرح ونعشق المنتخب المصري كما نفرح ونعشق شعب مصر وقيادة مصر وجيش مصر. مصر التي كانت وما زالت وستظل حاضنة للقضية الفلسطينية وحاضنة للغزة، وإننا نرى كل يوم أفعال مصر ممثلة باللجنة المصرية لما تقوم به من مجهودات طيبة تحث هذا الشعب على البقاء فوق أرضه وضد التهجير وضد التوطين وضد خمس قضيتنا الفلسطينية.
2: لم تكتمل فرحة الجماهير في غزة بالتأهل وحده، إذ حملت كلمة المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن تحية خاصة إلى شعبنا الفلسطيني وجماهيره الكبيرة، مشيدا بالدعم الكبير الذي حظي به المنتخب المصري من أبناء شعبنا في كل مكان.
5: يعني أديل الشعب الفلسطيني اللي أنا يعني بتمنى لهم وقلبي معاهم وروحي معاهم، أديه فرحانين عشاننا وعشان، فأنا بشكرهم جدا في كل حتة، في كل ربنا ينجحهم وربنا ينصرهم وربنا يرحم شهدائهم. وبقول لهم أنا بهدي الفوز دوان للشعب المصري والشعب الفلسطيني الطيب الكريم.
2: ليلة كروية بدأت بمباراة وانتهت برسالة وفاء فمن قلب غزة، حيث يبحث الناس عن فسحة أمل وسط قسوة الحرب. كانت مؤازرة المنتخب المصري احتفالا بالرياضة وتجديدا لعلاقة صنعتها سنوات طويلة من الأخوة والتاريخ المشترك. من غزة عمرو الدهودي، تلفزيون فلسطين.
1: رغم غياب منتخب فلسطين عن منافسات كأس العالم، فإن اسمها لا يغيب عن المدرجات من مباراة إلى أخرى يرفرف العالم الفلسطيني بين آلاف الجماهير.
6: قد تغيب فلسطين عن قائمة المنتخبات المشاركة في كأس العالم، لكنها لا تغيب عن المشهد ولا عن ذاكرة الجماهير ولا عن مدرجات الملاعب التي تحولت إلى مساحة واسعة للتعبير عن التضامن الإنساني. في كل مباراة يعلو العلم الفلسطيني بين آلاف الأعلام تحمله جماهير متوشحة من مختلف الجنسيات في رسالة تؤكد أن فلسطين حاضرة في وجدان الشعوب وأن قضيتها تجاوزت الحدود لتصبح رمزا عالميا للحرية والعدالة.
7: هدك يا فلسطين شمال يمين، بالهدك يا فلسطين شمال يمين، بالهدك يا فلسطين.
6: وكم من لاعب ومدرب وفريق أهدى فوزه لفلسطين أو توشح بالعلم الفلسطيني أو ارتدى الكوفية الفلسطينية ليقول للعالم إن فلسطين هي قبلة كل حر يعرف معنى القيم الإنسانية. وإن صوتها حاضر حتى في أكثر اللحظات الرياضية احتفالا. ورغم المحاولات المتواصلة التي تبذلها دولة الاحتلال لتغيير صورة الواقع وتسويق روايتها أمام العالم، فإن مدرجات كأس العالم تروي قصة أخرى، قصة شعوب اختارت أن ترفع علم فلسطين وأن تعلن تضامنها مع شعب ينشد الحرية والكرامة. بل إن المشهد بدا وكأنه مباراة حسمت قبل صافرة النهاية، فأصبحت الرواية الفلسطينية كهدف جاء من ضربة حرة مباشرة أصاب شباك الرأي العام العالمي بكل وضوح، فيما بدت الرواية الإسرائيلية كهدف عكسي سقط أمام التسلل أو عجز عن الصمود أمام عدسات الكاميرات ومواقف الجماهير. لقد أثبتت الجماهير العالمية أن الملاعب ليست فقط ساحات للمنافسة، بل هي أيضا منابر تصل منها رسائل الشعوب إلى العالم، ورسالتها كانت واضحة: لا يمكن أن يكتمل الاحتفال بقيم الرياضة ولا أن تنتصر العدالة ما دام الشعب الفلسطيني لا يزال يناضل من أجل حريته وحقوقه المشروعة. وهكذا، وإن غابت فلسطين عن المستطيل الأخضر فإنها حضرت في المدرجات وفي عدسات الكاميرات وفي ضمير الملايين، لتؤكد مرة أخرى أن القضية الفلسطينية ستبقى حاضرة في كل حدث عالمي حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته ويعيش كبقية شعوب العالم في أمن وسلام.
1: سجلت فرنسا وهولندا وبلجيكا 3700 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر التي شهدها حزيران، والتي دفعت درجة الحرارة إلى الارتفاع الشديد في أنحاء أوروبا.

نهاية النشرة، وهذا تذكير لأبرز ما جاء فيها من عناوين. شهداء ومصابون بنيران الاحتلال في قطاع غزة، وعمليات نسف واسعة جنوب القطاع. أبردين يؤكد أن إرهاب المستوطنين في الضفة وخرب الإبادة سيطيان المنطقة على حافة الهاوية. الاحتلال يوظف الأوامر العسكرية لتوسيع مناطق نفوذ المستوطنات في الضفة. في مشاهد تتجاوز حدود الرياضة، فلسطين حاضرة في كأس العالم على الرغم من غياب منتخبها. دمتم في رعاية الله.

0: الحديث خلال التواجد به في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر صورة مباشرة خصوصا في مناطق زحل الخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

0: تفاجأنا في مستوطنين في حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة حرقوا خيم الجيش يعني مخلوش ولا إشي هان جناب حرمي عفش كلها حرقوا
1: منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة فحرقوا بيتين لأحمد جبر سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجهة

نقص حاد في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبون أدوية بنروح نصرفها من المستشفى المعمداني بقول لك غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم يأخذ علاجه باستمرار، يعني في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقينه. طب المريض إيش يسوي في هذه الحالة؟

مطالب وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

المخيم يعد منطقة آمنة، منطقة مكتظة في السكان، جايين اثنين جايين طشين على الميناء، جايين يشموا لأنه الميناء تعد المنطقة الوحيدة اللي الناس تتنفس منه. قامت طيارة الاستطلاع بضربهم في صاروخ واحد، يعني تنتف شقف يعني هيو انت الطلاع يعني شقف، والثاني نقدر نقول الله يرحمه لأنه وضعه حرج. أين وقف إطلاق النار؟ إحنا بنحكي للعالم وين وقف إطلاق النار، وإحنا كل يوم في عنا دم، كل يوم بنودع بعض.

وين مجلس السلام الحق عنه؟ وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنة حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنة ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم، يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

الحكومة هاي بتعمل مستوطنات جديدة في كل مناطق الضفة. سموتريش وبنكفير برنامجهم الانتخابي من البداية هو الاستيلاء وإنهاء تفية الخليج. وهم يعملون على ذلك. للأسف ما في يعني ردة فعل من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي. هذه الخطوة يعني اقتصادية كبيرة للمدينة وصعبة جدا على سكان المدينة.

خلال إنكار هذه الجرائم لا تغير من الحقائق شيء. كل الشواهد على الأرض، كل الأدلة المادية تؤكد أن الاحتلال تعمد قتل المدنيين بطريقة وحشية، قصف البنايات السكنية والمربعات على ذويها، قتل الناس في مراكز الإيواء. هذا يعني أن هناك تقصد لارتكاب الإبادة الجماعية.

0: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا نبض الحياة. تمضي أيام امتحانات الثانوية العامة ويقترب الطلاب من نهاية هذه المرحلة المهمة، لكن في المقابل بيزداد الضغط النفسي يوم بعد يوم، فبعد كل امتحان بتبدأ الأسئلة والمقارنات والتوقعات، ويجد كثير من الطلاب أنفسهم منشغلين بما قدموه أكثر من تركيزهم على الامتحانات القادمة. وفي خضم هذا كله قد ينسى الأهل أن أبنائهم لا يحتاجون فقط إلى متابعة الدراسة، بل يحتاجون أيضا إلى الدعم النفسي والكلمة الطيبة. فكيف إحنا بنقدر نحافظ على صحة أطفالنا أو أطلابنا النفسية خلال هذه الفترة؟ كيف ممكن يكون الأهل مصدر طمأنية بدلا من أن يكونوا ويزيدوا الضغط دون قصد؟ كل هذه التفاصيل رح نحكي فيها مع ضيفتي اللي بيسعدني أرحب فيها، الأستاذة رند إزحمان، أخصائية نفسية. أهلا وسهلا فيك يا أستاذة رند.
1: أهلا وسهلا فيك نادين.
0: رند، يعني نعرف هسه الطلاب في أوج الامتحانات، نتحدث عن فترة نفسية صعبة سواء على الطلاب أو الأهل. لما بدنا نحكي عن ماذا يعيش الطالب نفسيا في منتصف أو خلال هذه فترة الامتحانات الثانوية العامة؟
1: في البداية إحنا حاليا بنمر في الامتحانات الوزاري اللي هم اليوم تقريبا بتوقع قطعوا نص الامتحانات في هاي المرحلة. من الطبيعي إنه يكون في استجابات نفسية وردات فعل نفسية على الطالب خلال هاي المرحلة، اللي هي بدها تعطيه كردات فعل عدم شعور شوي بالأمان، قلق متزايد، شعور بضغط من المجتمع، ضغط من الأهل. ففي كتير أشياء نفسية حاليا الطلاب تمرق فيها، وكتير كمان الأهل والناس اللي عايشين مع طالب التوجيه خلال هاي الفترة برضو بمرق في استجابات نفسية لمرحلة الضغط اللي حاليا هم فيها. فكتير في إيش نحكي عن موضوع دعم الأهل ودعم البيئة المحيطة، المدرسة، المعلمين، الطلاب، الزملاء بين بعض، كل حدا في إله دور خلال هاي الفترة عشان قدر الإمكان نحاول نخفف ضغط. بس نكون عارفين إنه القلق والضغط رح يضلهم موجودين، بس بدنا نعرف كيف ممكن نتلاعب بالإشي لحتى يكون شوي هيك أخف ومرحلة أسهل.
0: أستاذة رند، لما نحكي عن الطالب نفسه شوي نحلل الوضع النفسي اللي ممكن بيعيشه هاي الفترة، نتحدث عن بعد تقديم عدة امتحانات، يعني تقريبا ما بين 4 إلى 5 امتحانات تم تقديمهم، كيف تتغير الحالة النفسية عند الطالب؟ أكيد بكون الحماس أو التوتر بالأول غير لما بيكون لما بتبلش الامتحانات، ف الإرهاق أو فقدان الحماس عن بعض الطلاب في حال ما ضبط الامتحان السابق، نتحدث شوي عن الحالة النفسية للطلاب.
1: شوفي، إحنا دائما بكون مفضل إنه الطالب بتم تحضيره مش بس بفترة الوزاري، هو الطالب عارف انه هو توجيهي من قبل بسنة، يعني وعارف انه طالع على توجيهي، فمفروض انه يكون في اصلا تهيئة، توقعات معينة بتتناسب مع قدرته، وهذه بتتناسب مع قدرته لازم يكون في تحتيها كتير خطوط، انه نكون عارفين اصلا الطفل الطالب هذا شو مكانه، وين رايح، شو القدرات الاكاديمية اللي موجودة عنده. هلأ بالبداية فترة التوجيه في البدايات بيكون في حماس كتير، القلق شوي منخفض، قدرة شوي على التوازن بين الحياة العملية وحياة بين الأهل والأصحاب والمدرسة، فبيكون الإشي يعني هيك شوي خفيف. بيطلع وبنزل طبعا، في فترات بحسوا شوي بضغط أعلى، وخصوصا إذا العيلة بيكون لها تأثير خارجي، إنه مقارنات مع البيئة المحيطة، مع أقرانه، مع جيرانه، مع قرايبه، أو من المدرسة إذا في ضغط دراسي جدا عالي، أو هو الطالب نفسه إذا هو عنده دافعية عالية وعنده طموح عالي وعنده توقعات عالية من نفسه. بجرد ما نبلش نقطع التجريبي ونبلش بالوزاري وحاليا المرحلة الحالية، بيكون في طلع ونزول كتير بردات الفعل وبالحالة النفسية عند الطالب. في أيام ممكن يشعر باللامبالاة، في أيام ممكن يشعر بطاقة حماسية جدا مرتفعة، في أيام هو مرهق، لأنه كمان الإرهاق ممكن يكون جسدي وفكري ونفسي وكتير على أكثر من صعيد، مش شرط بس أكاديمي، إنه هو مش قادر يدرس، يعني ممكن في طاقة وهو قادر يدرس كطاقة وبنام منيح وإلى آخره، بس هو نفسيا من جوا مرهق مش قادر انه هو يدرس. فالحماس طبيعي انه بده يكون متذبذب، ما بده يكون على وتيره واحده،
0: حسب كيف
1: تقييمه بالضبط، حسب كيف بيقدم، حسب تعليقات البيئه المحيطه، حسب كيف الزملاء بيطلعوا من القاعه، كل امتحان بتقدم كيف بنطلع من هذه القاعه، كيف بنحكي مع بعض، شو الكلمات اللي بنستخدمها لبعض، بياثر على اداء الطالب في الامتحان اللي بعده واللي بعده.
0: صدر يعني لو شعر بالقلق يعني حول امتحان معين ما زبط بهذا التخصص، كيف ممكن احنا نقدم نصائح لطلابنا اللي ممكن بيشاهدونا أو أهاليهم إنه كيف نمنع ذلك التأثير؟ يعني امتحان ومضى قدمناه، يعني بعض الطلاب امتحان واحد هو اللي بيأثر على
1: بقية الامتحان،
0: بقية الامتحانات،
1: وصارت بتصير في طلاب امتنعوا عن تقديم باقي الامتحانات لأنهم خربوا بامتحان أو بامتحانين فحسوا إنه خلص يوم رح تخرب وإحنا مش رح نكمل. هلا طبعا خلينا نكون عارفين إنه في عنا قلق الطبيعي العادي المطلوب اللي هو الدافع الداخلي للدراسة،
0: صحيح،
1: وفي عنا القلق المرضي لما إحنا بدنا نروح لاضطراب أو مرضي، في معايير وفي له مؤشرات كتير إنه الطالب بطل قادر يمسك كتاب، إنه الطالب صار بيمرق بنوبات هلع مثلا، بنامش بالمرة، بنامش بيقوم كتير، بنام بكلش أكل منيح، مش عم بيعرف يدرس، بنسى اللي قاعد بحفظه،
0: صحيح.
1: هذا مؤشر إنه هون ممكن نحتاج حدا يساعد وحدا يسعف إيش عم بيصير، ممكن مختص، ممكن حدا من العيلة، الطالب هذا بشعر معه بالأمان أو هو له تأثير كتير كبير عليه، خلينا نحكي إذا ما في مجال أو فيش وقت ندور على مختص ونقعد ونحكي ونناقش، فممكن نلجأ لشخص هذا الطالب بشعر في الثقة والأمان معه وله تأثير، يعني ممكن إنه فعلا يأثر عليه وعلى مزاجه وقدرته. الشغلة الثانية، الطالب نفسه بده يعرف إنه الإشي اللي مضى وراح خلص، يعني هو يسأل حاله سؤال، هل ممكن أعمل أي تغيير أو أي تعديل؟ جواب هو لا، تمام، فما إنه جواب لا، فأنا بدي أحرر حالي من الامتحان الأول وبدي أشوف إنه كل دقيقة عم بضوعها بالندم أو بالقلق أو بالخوف الزائد تحرمني من التركيز على الإشي اللي جاي. فمهما كنت حاس حالك انك مش مقدم منيح، وكثير مرات هم بيشعروا انهم مش مقدمين منيح
0: مع انه بالعكس،
1: مع انه بيكون في عندهم بالعكس اداء ممتاز، بس مرات التعليقات الخارجيه واو امتحان كثير صعب، لا انا ما زبطتش، واذا هو سمع هيك من حدا شاطر او هو عنده توقعات فبقول لك لا انا مفكر الامتحان سهل، الامتحان كان صعب. ففي كثير اشياء مربوطه في بعض كثير بتاثر على ادائه، فكثير في نصائح ايش اللي ممكن يعمله الطالب في هاي المرحله لحتى شوي يقلل إنه يأخذ من برا تأثير، في تأثير داخلي وفي تأثير خارجي. التأثير الداخلي ممكن ما نقدر كتير نضبطه في فترة الوزاري، بس التأثير الخارجي ممكن شوي نتحكم فيه.
0: نحكي هسا عن دعم الأبناء، نحكي عن الأهالي اللي هم المؤثر الأول

0: المرتبة الأولى فعليا اللي بيعتبروا أنه أو بربطوا حياة أبنائهم
1: بهاي النتيجة
0: بهذا المعدل. إيش هي أهم الأخطاء اللي بمارسها الأهالي بدون قصد طبعا؟ يعني طبعاً. كل أهل بدهم ابنهم يتفوق وينجح
1: ويكون مميز
0: فعليا، لكن ما هي أهم الأخطاء اللي ممكن يمارسوها؟
1: شوفي، أول غلط بالنسبة إلي وخطأ أنه الأهل بوصلوا ممكن توجيهي مش عارفين المستوى الحقيقي الأكاديمي لابنهم. هاي أكبر مشكلة، أنه أنا ابني داخل توجيهي ما بعرفه مستوى بالسبعين بالثمانين بالتسعين. هلا أنا بدي أطمح إنه يكون أحسن، بس إذا هو طول عمره مثلاً بجيب علامات جدا واطية وهو عم يبذل مجهود، يعني ما بحكي عن الطالب المهمل، بحكي اللي هو عم بذل القدرات اللي عنده، وقدراته 70 أو 80 أو 60 أو 90. فما بنتفاجئ إحنا يوم التوجيه إنه والله أنت ممكن تخذلنا، أو إحنا لا، أنت مفروض تعرفي شو مستوى ابنك وتدعم كمان كأب الطفل بما يتناسب مع قدراته الأكاديمية. أخطر شيء كمان ممكن ينعمل المقارنة بين نتائج تعون السنوات اللي قبل. ابن عمك السنة الماضية جاب 95، لازم تجيب 96، أو لازم تجيب زيه، أو ممنوع تجيب منه.
0: موضوع المقارنة،
1: هذا موضوع المقارنات بتاخذ الطفل والطالب لمكان تاني مختلف. يعني بدل ما أنا عم بركز على إشي إلي وتجربة كتير مهمة وتجربة مش قل أهمية من تجارب الحياة، وهي ممكن تكون دعم لقدام وممكن تساعد كمان الطالب أنه يستمر بمسيرته التعليمية، بس ممكن تحولها من هيك، من أنها هي مرحلة مهمة وأساسية لمرحلة كأنها مصيرية، كأنه يا هي يا لا شيء، يا أنا في هاي المرحلة يا أنا بدي أكون عدم لقدام.
0: مع أنه في كتير ناس فشلوا بهاي المرحلة، بالعكس كانوا ناجحين
1: وتفوقوا جدا
0: بأمور مختلفة جدا.
1: لأنه مفهوم النجاح لا يقتصر على
0: العلامة.
1: مفهوم النجاح هو مش مدرسة ولا جامعة ولا حتى مهنة.
0: صحيح، وهذا
1: هو
0: أوسع أصلا بحياتهم العملية فعليا.
1: يعني كلمة نجاح هي أوسع بكثير من مفهوم التحصيل المالي والتحصيل الأكاديمي والتحصيل. في ناس ناجحة ومميزة جدا في أماكن جدا منيحة بدون ما تكون تحكي بأرقام.
0: صحيح.
1: فإذا حصرنا الطفل والطالب هون
0: المستقبل برقم
1: كتير برهق، كتير رح يبذل مجهود وممكن ما يحقق هذا الشيء. فهو أساسا رفعوا توقعات وهو ما حققها فاعتبروه خيبوا أمانهم. بس هو بيكون لا، احنا مش عارفين شو التوقعات تناسب مع ابننا، فضغطنا عليه وظلمناه بغير قصد طبعا.
0: اكثر سؤال بتكرر حاليا بالفتره الحاليه، كيف كان الامتحان؟ هذا السؤال معظم الاهالي بتسالوا
1: قبل ما يحط الشنطه، قبل ما يفوت
0: البيت. فهل هذا السؤال يعني مهم؟ هل ممكن يزيد توتر؟ هل ممكن ياثر نفسيا على ابني ولا لا؟
1: حسب. شوفي، هلا طبيعي وبديهي جدا انه طالب راجع من امتحان بدي اساله كيف قدمت. هذا السؤال مهم وحلو ولازم يكون موجود، لانه هو كمان بدل نبع الاهتمام. لانه تخيل برضو انا ابني يطلع يقدم يدخل امتحان وانا ولا اقول له وينك ولا كيفك ولا شو قدمت. بس ما اللي بحدد اهميه السؤال وطريقته وين وكيف وامتى. يعني انا اذا ابني راجع متوتر او بعيط او مبسوط كثير او الى اخره، انا بستنى يفوت يقعد يرتاح بساله كيفك قبل ما اساله كيف الامتحان.
0: صحيح.
1: كيف حاسس؟ مجرد ما حكى لي كيفه انا بستنتج شوي انه هل احنا رايحين لاجوبه لقدام مخيفه او لاجوبه مريحه.
0: صحيح.
1: احنا كمان بنقدر خوف الاهل وقلقهم اول ما يطلع الطالب، اول ما يطلع من الامتحان بباب السياره بفتح بس كيف قدمت. لا، نستنى شوي يطلع ياخذ نفس، كيف حالك انت، كيف حاسس، والله انا تمام، انا مرتاح، انا زعلان، انا متضايق. من هون بندخل للسؤال. بعدين السؤال ما بتكرر كثير طول النهار، مش نعاود نرجع الظهر
0: متأكد
1: كيف قدمت.
0: أيوة، هذا السؤال.
1: اسمع، طمن قلبي. مرت عمك ابنها راجع مبسوط كتير وحسستها هي يعني ابنها مرتاح، مجرد ما دخلت الطالب هون أنا فصلته عن الامتحان الثاني.
0: صحيح.
1: أنا لسه خليته في الامتحان الأول، لسه أنا قلت له عم بحكي له لفظيا خليك هون،
0: يعني هو مجرد ما سلم الورقة خلينا انتهى الامتحان.
1: فأهم إشي إن خليه يعبر، خليه يحكي هو شو حاسس كيف قدم الامتحان. بعدين خلق بدنا نفصل بين الامتحان اللي مرق، وهي مهارة، هاي مش إشي سهل عشان تكون عارفة لا على الطالب ولا على الأهل.
0: صحيح.
1: إنه عملية الفصل بين الامتحان الأول والامتحان اللي جاي بدها استراحة بدون ولا إشي. ما بقول للطالب أول ما يدخل يلا غسل وتغدى كل أمل ويلا على الامتحان. لا، أنا بدي أعطيه على القليل وأكون أنا وياه متفقين على حسب الامتحان اللي بعده قديش بده وقت، شو الخطة اللي محطوطة للامتحان اللي بعده. ممكن ياخذ استراحة ساعة، ممكن أقل، ممكن أكثر، حسب كيف الطالب محضر حاله. بس لازم يكون في استراحة فيها فصل، لا على التلفون ولا سوشيال ميديا، لأنه راح يكون في تعليقات.
0: صحيح.
1: عن الامتحان بعديها والطلاب على الجروبات بدهم طول الوقت يتناقلوا الأخبار وهيك. فبنفصل وبعدين بنرجع نشحن طاقة ونبلش في خطة الامتحان اللي بعده.
0: إيش هي أهم العبارات ممكن تستخدمها الأمهات ممكن بيشاهدونا الآن اللي بترفع معنويات الطالب حتى لو كان غير راضي عن أدائه بالامتحان؟ كيف ممكن أنا أرفع معنويات ابني اللي بيقدم الآن بامتحانات الثانوية العامة؟
1: أهم إشي إنه ما نربط قيمة بنا عنا إحنا كأهل بالامتحان بالعلامة. يعني أنا ما بدي أحكي، ما بدي يوصل للولد إنه أنا رح أزعل منك ورح تقل قيمتك في نظري أو رح تأثر على علاقتي معك إذا أنت ما جبت العلامات اللي أنا متوقعها منك. دائما إحنا نوصل لأطفالنا حبي إليك واحترامي إليك ولكلماتك ولقيمتك موجود بغض النظر أنت قدمت منيح قدمت مش منيح نجحت رسبت، بغض النظر قيمتك كابني وهي حاضرة وهي موجودة. فأنا دائما لازم يكون ضمنيا مفهوم من بين الكلام إنه ماما أنت كتير مهم، أنت كتير مميز، أنت عندك صفات منيحة، شد حيلك. إحنا طبعا ما بنحكي له هيك ومنكبر راسه ومنخليه برضو يعيش بفقاعة هواء، مش منطقية. لا صحيح. إحنا بنحكي له إنه بدك تبذل مجهودك وبدك تعمل قدراتك تعمل اللي عليك. أنت بالضبط، وأنا شايفتك يا ماما عم تعمل اللي عليك، هذا من أهم الأشياء اللي ممكن تزيد إنتاجيته. أنا مش بس بدي أهديه، أنا كمان أعطيه دافع إنه يتحمس، إنه أنا ماما شفتك تعبت، أنا شفتك إنك أنت درست، أنت بذلت مجهودك، إيش ما بيجي إحنا راضيين لأنه أنت عملت اللي عليك. يعني بالنهاية أنت رح تقدر تعمل أكثر من هيك، أنت مش ماكينة حتطبع المادة في دماغك وتروح. هذا الحكي بهدي الطالب شوي وكمان بخليه عنده إنتاجية أعلى. ليش؟ لأنه بشعر إنه تعبه مقدر، إنه مرئي.
0: صحيح.
1: إنه مش هو ممكن يكون جد عم بدرس وعم بقالب والأهل بيقولوا له أما أنت لو تركت التلفون من إيدك، ما انت لو لا انا في روتين اصلا لازم اكون محضر ابني عليه قبل الوزاري، مش فاهم، مش داخل اتفاجئ، انا داخل الوزاري. فدور الاهل مهم، اسئلتهم، توجيههم، ارشادهم مهم، لانه كمان الطالب بهذا العمر لا زال طفل، تمام؟ فممكن تفلت منه شويه ترتيب الوقت، شويه تنظيم ممكن يضيع منه، فالاهل لازم يكونوا هم مراقبين الوقت كيف عم بيمشي، اكله، غذاء، نومه، هم لازم يشرفوا على هذا الحكي ويقدروا انهم يساعدوا.
0: استاذه رندا تحدثت عن موضوع النجاح، يعني ممكن اختلفت المعايير في مجتمعنا خاصة الفلسطيني، هل اختصر نجاح أبنائنا في رقم؟ شو سبب هاي الصورة النمطية بأن ابني نجح إذا جاب هذا المعدل، مش ناجح وفاشل إذا ما جاب فعليا؟
1: شوفي، احنا أول في البداية خلينا نأكد عشان لأنه ما بدنا نلغي أهمية العلامات.
0: صحيح. والنجاح
1: ما بدنا نلغي أنه في ناس فعلا تتعب تسهر تبذل مجهود كتير وبتجيب علامات هي بتستحقها، فلهم كل التقدير والاحترام. فالعلامة هي مهمة، ما بقدر أحكي للطالب اسمع الله العلامة ما هي مهمة وأهم إشي شخصيتك، لا. أنا برضه هون ممكن أخدع الطالب، إشي مش منطقي، ينصدم، يطلع الجامعة وعلامته ما تأهله للتخصص اللي بحلم فيه. فخلينا كيف المنطق والأساس هي العلامة مهمة لما نستطاع إليها، يعني صحيح. اللي قادر ويبذل ويجيب يبذل مجهود،
0: ولازم نآمن بأنه حتى أولادنا بيختلفوا درجات
1: طبعاً.
0: في اختلاف
1: القدرات،
0: هذا إشي يعني معروف.
1: وهذا تعرفي السهل الممتنع عند الأهل، اللي هو هم بيعرفوا اليوم في توعية عشان تكون عارفة الأهل إنه ممنوع نقارن ومش صح نقارن وإنه منأذي الأولاد علاقتهم في بعض غير علاقتنا فيهم. الأطفال الإخوان إذا إحنا من عقارنهم ببعض إحنا ضربناهم في بعض، واعرف انه هذا بيمتد لما بعد المدرسه وبعد الالعاب وبعد هذا بالحياه بالكبر. بصير واحد حتى يقارن حياتي العائليه في حياتي العائليه تبعت اخوي، دخلي في دخل اخوي. ليه؟ لانه الاهل قالوا له من زمان تعالوا نقعد نقارنكم في بعض. صحيح. فموضوع العلامه هو مهم بس هو مش كل شيء ومش المعيار الوحيد. يعني انا عشان اكون ناجح ومميز مش لازم اكون معدلي كذا وبعدين ببلش انجح، لا. انا ناجح عندي مهارات معينة، عندي تطلعات، عندي طموح، عندي بس ممكن أنا مش موفق في العلامات. في ناس أكاديميين مش موفقين بس هم ناجحين. فإحنا ما بنحكي إنه فقط قيمتك من علامتك، بس بنحكي العلامة من الأشياء اللي ممكن تعطيك قيمة أعلى في مكان معين تساعدك إنك تكون في تخصصات أو في مكان أو في زمان أفضل من أشخاص تانيين. بس مش الوحيدة، لأنه في عنا عدة عوامل بترفع قيمة البني آدم وإنتاجيته ومكانته في المجتمع.
0: نحكي عن التوقعات العالية، يعني حتى في أي حديث أو جلسة عائلية ممكن طالب التوجيه يكون بأي جلسة يسمع حديث بين أمه ومرت عمه بين أمه وأحد الأقارب، وبكون في توقعات كتير عالية من الأهالي لأبنائهم كأنهم مش عايشين بأمر الواقع.
1: هذا اللي أنا بحكيه.
0: فتحدث عن تأثير هذه التوقعات العالية وأنه كأنه الأهالي مش بأرض الواقع فعليا. كيف أثر هاي التوقعات على نفسية الطالب؟
1: كيف أحط الطالب شو تخيل كيف الشخص اللي بيكون بركض بركض بركض ورا إشي أسرع منه وعم بهرب منه، بس هو عم بلهث وهو بركض وراه عشان يحصل عليه ومش راح يقدر يحصل عليه. لما أنا أسمع الطفل أو الطالب عندي إنه والله أنا ابني بكرة حيجيب 96، أنا واثقة فيه، أنا بعرف، أنا هو ذكي، هو من الأوائل، هوب ابنها نزل. هي عم تعمل عنده أول إشي فقاعة هواء، هو ممكن يقتنع ويصدق لأنه الطفل إيش بسمع منك. إحنا الأمهات والكبار اللي حواليهم بالنسبة لهم مرجع صادق وقدوة ونموذج، فلما أنا أقنع ابني بالسمع أنا بكون قصدي إن أنا بس أحكي يعني وألفت نظر وأعمل شوية هيك استعراض قدام القرايب والسلفات والجرات وإلى آخره. بس اللي بدفع الثمن إنه الطفل ممكن يصدق تمام، وممكن يقول لك اه ما دام ماما شايفه هيك فانا هيك، فيرفع هو الاحلام الورديه تبعته فجاه يهبط ينزل بالواقع. او ممكن يكون هو الطالب عارف انه مش هيك وانه امه عم تستعرض في هذا الشيء ويحاول انه ما يخذل امه، فيبذل مجهود وطاقه ويصير عندنا احتراق داخلي، يصير عندنا ضغط نفسي مرتفع، يصير عندنا نوبات هلع، يدخل الطفل في شيء في مكان مش مكانه فيدفع الثمن، بعدين نتفاجأ مش راح يقدر، خصوصا نحكي انه طفل مش من قدرته الأكاديمية إنه نحكي عنه مهندس أو نحكي عنه طبيب أو إلى آخره. يعني نحطه في لقب مش يمكن مش هوي ومش من ضمن قدرته الأكاديمية، بس أنا حملته هذا العبء على ظهره، فصار هو بده يثبت، ما بده يخذلهم بس بده يدفع ضريبته نفسية إلى حين. وهذا كمان بيعلم أشياء للمستقبل، مش شرط بس بفترة التوجيهي. يعني إنه يحمل حمل مش حمله، بصير دائما عشان يحاول يثبت للآخرين إنه ما يخذلهم وإنه يبسطهم ويخليهم يستمتعوا، يحمل إشي مش حمله ويدفع ثمن لحاله.
0: بنحكي عن موضوع مهم، عم نحكي عن موضوع إنه ممكن يعيش ابننا أو الطالب اللي موجود في بيتنا طالب الثانوية العامة شيء أو ضغط نفسي ممكن يأثر على نفسيته. لكن أيضا سمعنا كثير عن حالات انتحار لطلاب التوجيه، عن حالات موت مفاجئ لطلاب فترة الامتحانات أو ما قبل الامتحانات. هل فعليا هذا يعني الموضوع صحيح؟ هل ممكن الضغط النفسي سبب عنا مشكلة أنه الطالب ممكن يلجأ للانتحار بسبب خوفه من ردة فعل أهله، بسبب أنه متوقع أنه يفشل، أو حتى صحيا يأثر على القلب على الدماغ؟
1: صحيح. شوفي هلأ، هو هذا الشيء ما بصير فجأة. يعني إذا عم نحكي عن طفل وطالب في بيئة صحية، عارف شو قدراته، ممكن إنه يفشل أو ممكن إنه يسقط أو ممكن إنه يحمل مواد أو ممكن إنه يجي معدل أقل من المتوقع، وعنده دعم أهل وعنده مدرسة مراقبته، فهذا الطفل استبعد تام إنه إذا سقط ينتحر. إذا هو ماشي أنا مراقبة وعارفة وعنده توقعات إنه ممكن هيك، يعني بحكي الطفل اللي بتجود طبيعي. الطفل اللي أساساً منهك نفسياً، والطالب اللي عليه ضغط كتير مرتفع، والطالب اللي فيه من أهله ضغط مباشر. هلأ مش كل الأهل بيضغطوا عن غير قصد، في أهل بيقول لك الضغط بيولد نتيجة،
0: صحيح.
1: في أهل مقتنعين قناعة تامة إذا أنا ما ضليتش أصحي من النوم غصب عنه، ما ضليتش فوق راسه وما هددتوش إني أنا أحرمه من 1 2 3 وما قارنتوش مش رح يتحرك،
0: صحيح.
1: فهون أنا عم بحط الطالب تحت ضغط أهل، شعور كأنه أنت مصير العيلة بين إيديك،
0: صحيح.
1: يعني أنا لحظة التوجيهي أنت إذا بتعمل هيك أنا رح أعطي ردة فعل كتير كبيرة كأم، رح تشعر الطفل الطالب إنه هو متحمل مسؤولية كتير كبيرة، فأنا إذا ما حققت هذا الهدف أنا دمرت عيلتي فعليا. هيك هيك بكون مقتنع، تخيلي، مع انه احنا يعني كاهل وككبار احنا عارفين انه الحياه ابعد من التوجيه بكثير،
0: صحيح.
1: يعني التوجيه هي بدايه، والله اللي كان محظوظ او كان عنده ذكاء اكاديمي وقدر صحتين، بس اللي ما قدر او اللي ما كان
0: مش هي اللي فعليا
1: مش النهايه، يعني مليون فرصه بعديها ممكن انه الواحد ينطلق في الحياه. فما بصير فجاه رد الفعل النفسي، في له تدرج،
0: صحيح.
1: محاوله الانتحار في لها مؤشرات من
0: قبل، ضروري هون احنا نحكي للاهل ينتبهوا،
1: ننتبه، بدنا ننتبه على سلوك ابننا. هل هو عم بعيط زياده عن اللزوم؟ هل تواصله الاجتماعي صار مش طبيعي؟ هل الولد بيسال اسئله بصوره متكرره انه زعلانين مني، مبسوطين، طب اذا ما جبتش العلامه زي ما انتم بدكم؟ يعني قديش انا بلاحظ في اختلاف بسلوك ابني، هذا شغله كثير مهمه، كيف كان وكيف صار. هلا اذا ابني في ناس اولادهم قلقين، هم من اصل عندهم قلق عالي وقلق مرتفع، فيمكن ما يلفت نظرهم، بس هو اصلا عارفين يتعاملوا معه، ابننا قلق وشاطر وبحب يجيب علامات عالية، فهو ملح وهو مصر إلى آخره. بس في طلاب بصير في تغيير إذا الأهل مش منتبهين، ممكن يفاجئكم، بس ما بيكون هيك،
0: صحيح
1: في مؤشرات كثير من قبل.
0: وهون دور الاهل طبعا. استاذه رند بدنا نروح احنا وياكي بفقره تفاعليه، الفقره التفاعليه بنقدم لك بعض المعلومات وبتحكي لنا اذا صح او خطا مع تصحيح خفيف، خليكم معنا مشاهدينا.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا لاستكمال فقرتنا التفاعلية صح أو خطأ مع ضيفتنا الأستاذة رند إزحيمان أخصائية نفسية. نبلش بالجملة الأولى وتحكي لنا إذا صحيحة أو خاطئة. القلق البسيط قبل الامتحان بيساعد على التركيز صح أو خطأ؟
1: طبعا قلق هو ممكن يكون الملح اللي قبل الامتحان، هذا اللي بخلي أنه أنا بدي أحصل علامة، بدي أجاوب منيح، بدي أركز. عدم وجوده العكس اللي هو اللامبالاة والبرود، وهذا مش إشي صحي ومش إشي مطلوب.
0: المبالغ فيه، لكن القلق المبالغ فيه ممكن يعطي نتائج عكسية.
1: القلق البسيط صحي ومطلوب ولازم يكون موجود لأنه هو الدافع،
0: ولكن
1: القلق المبالغ فيه لازم يكون يعني حاول تم التعامل معه مسبقا أو
0: ضروري أصلا
1: ضروري يعني بأمل.
0: الجملة الثانية، من الأفضل مناقشة جميع الإجابات فور الخروج من الامتحان صح ولا لا، سواء مع أصدقائنا أو حتى مع أهلنا؟
1: لا صراحة أنا ما بنصح أنه بس أطلع من الامتحان، ممكن أحكي قدمت منيح ما قدمتش منيح، بس أنه نرجع لكل سؤال إذا هذا ما بيفيدني، يعني أنا المادة هاي ما في إلها تكملة امتحان تاني أو جلسة تانية، مش مرتكزين على بعض، فيش إشي ممكن أستفيد من إني أراجعه. لا، لأنه أي إشي راح ألاقيه بالصدفة ممكن يصحح بطريقة مختلفة، ممكن يمر على المصحح، ممكن ما يكون، ممكن إحنا ناخده كأنه قضية كتير كبيرة وتعيق تقدمنا في الامتحان اللي بعده.
0: الجملة اللي بعدها، حصول الطالب على علامة أقل من توقعاته تعني إنه هو فشل؟
1: أكيد لا، طبعا لا،
0: صحيح الرقم مش شيء مهم.
1: لا أكيد كتير في حياتنا في توقعات إحنا نكون رسمينها وأهداف حاطينها وهذا، وممكن إنها ما تصيب معانا. فعادة إحنا بنحكي إنه ما حققت الشيء اللي بدك إياه هلا مش معناه فشل، معناه إنك لم تنجح بعد، فممكن تنجح في أشياء تانية ومكان تاني.
0: نحكي عن الراحة والنوم الكافي بيساعد على التركيز، وموضوع السهر لساعات الصباح
1: هذا مفروغ منه، ودائما أنا بكون أتمنى إنه يتم تحقيقه. النوم الصحي هو نوم أساسي ومطلوب عشان التركيز وعشان الدماغ. في طلاب عندهم قدرات انهم يسهروا، في طلاب عندهم قدرات انهم يصحوا الصباح. اذا انت عارف انه ادائك ما زال بنفس المستوى وبنفس الرتبه رغم انك عم تدرس بالليل فتره التوجيهي، انت تكون عارف شو جسمك بده وكيف ممكن يساعدك، ما تفاجئ جسمك، ما تستنى للتوجيه وتقول بدي اسهر للوحده عشان سمعت صحابي بدرسوا الساعه 2 و3، كان هم بيزبط معهم او معودين او الساعه البيولوجيه لجسمهم مفهمه هذا الشيء، بس انت لا، فما تعتمد على شيء مفاجئ بفتره الامتحانات.
0: اخيرا، الدعم النفسي من الاهل قد يؤثر على اداء الطالب بقدر اهميه الدراسه صح او خطا؟
1: الدعم النفسي من الاهل من التوجيه من الطفوله من الصف الاول للتوجيه للجامعه ليتزوج هو شيء أساسي وشيء ممكن يرفع الشخص لمناطق كتير بعيدة، ممكن يهدم لمناطق كتير نازلة تحت. فدور الأهل دور كتير كبير، الطفل بالنسبة له الأهل هم نموذج وقدوة
0: ومكان
1: بالضبط مكان الأمان، فأي كلمة حلوة أي دعم أي شعور بالثقة ممكن تعمل له هيك بوش كتير قوي يخلي يحقق أشياء هو ما كان متوقع أنه يحققها.
0: الأستاذة رند إزحيمان أخصائية نفسية، بنشكرك على كل هاي المعلومات، بنتمنى التوفيق والعلامات والنجاح مش فقط بالتوجيه بكل حياتهم إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك في نبض الحياة.
1: شكرا حبيبي، شكرا على الاستضافه، يعطيك الف عافيه.
0: الله يعافيك، اهلا وسهلا. فهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم في نبض الحياه اللي تحدثنا فيها عن تاثير الضغط النفسي على طلبتنا اللي بيقدموا امتحانات الثانويه العامه، بنتمنى لهم كل النجاح والتوفيق في حياتهم العمليه والعلميه، وانه التوجيه هو فعليا مش معيار لنجاح ابنائنا، بل بالعكس من هون بتبلش الحياه، وممكن يكون في خيارات عفوا مختلفه. اكيد رفقتكم السلامة، وانتظرونا بمواضيع جديدة.

طلعت من الدار ولا إشي معايا، دوب أواعينا وأواعي الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وبابنا راحت، وكل مطار بنروحه ما فيش مسار، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معايا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة خربت، تتنزع تتنتفت، ما فيش مجال لأي شيء، إيش نسوي يا رب.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج حديث الشارع. كل 4 سنوات تتجه أنظار العالم إلى الحدث الرياضي الأكبر، كأس العالم، البطولة التي تتجاوز حدود كرة القدم لتصبح مناسبة تجمع الشعوب وتخلق قصصا لا تنسى وتثير الحماس في كل بيت ومقهى وشارع. في حلقة اليوم نسأل: ما الذي يجعل كأس العالم البطولة الأكثر جماهيرية؟ وكيف يعيش الفلسطينيون أجواء المونديال؟ ومن هي المنتخبات المرشحة للقب؟ هذا ما سنناقشه اليوم في حلقة جديدة من برنامج حديث الشارع.
1: بتابع مباريات كأس العالم، بس مش طبعا طبيعة الحال مش كل المباريات بحكم فارق التوقيت بيننا وبين أمريكا والمكسيك وكندا. بنحضر جزء من المباريات اللي ملائمة لتوقيتنا، وجزء يعني كبير من المباريات طبعا بنفوتها وللأسف نضطر نتبع نتائجها لما نصحى الصبح. يعني أكثر من منتخب، بكل تأكيد منتخبات العربية كلها بنشجعها، نتمنى لها التوفيق. ويعني منتخبات سبيل المثال الأرجنتين بنحب يعني نشوف ميسي مثلا بتتوج كمان مرة بكأس العالم، لاعب بيستحق. وكمان في منتخبات يعني منتخبات مفضلة ومنتخبات يعني بنحب نشوفها. في الحقيقة يعني في لاعب لفت انتباهي ولفت انتباه كثير من المتابعين كرة القدم، اللي هو أيوب أبو عدي، لاعب المغرب الشاب، لاعب خط وسط واضح انه راح يكون يعني ذا قيمة في المستقبل القريب، وما شاء الله عليه. يعني ان شاء الله نتمنى له التوفيق كمان في مشواره في كأس العالم مع المنتخب المغربي. يعني في منها جزء منها خيب الأمال، جزء منها الحمد لله، يعني زي المنتخب المغربي والمنتخب المصري قدروا يحسموا التأهل. نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري، بقية المنتخبات كنا نأمل منها أكثر من هيك، لكن للأسف يعني هذا حال كرة القدم. في النهاية في فاز وفي خاسر، وفي أكيد راح ناس تطلع من كأس العالم. يعني أتخيل إن هاي اللحظة راح تكون قريبة، يعني عطفا على مستوى المنتخب في لونة الأخيرة بنشوفنا منتخبنا قادر إنه يحقق نتائج في التصفيات. يعني كنا منافسين في التصفيات الأخيرة، كنا على وشك إن نصعد لكأس العالم. كان في مجموعتنا منتخب الأردن والعراق، بطبيعة الحال اثنين وصلوا لكأس العالم. منتخبنا في خامات وفي لاعبين قادرين انهم يوصلوا بالمنتخب ان شاء الله لكأس العالم 2030. ان شاء الله بنكون هناك.
2: انا بصراحة بشجع الارجنتين، والمنتخبات العربية بشجع، يعني في منتخبات بتلعب عندها اداء مقنع، يعني المغرب لانه اغلب لعيبتها بيلعبوا في اوروبا، فيعني يعني متعود على اجواء اللعيبة. وكمان مصر مثلا عندها لعيبة قويين، بس انا بشجع الارجنتين صحيح، لانه حتى يعني بشكل عام بحس انه كرة القدم تقريبا انهت الحروب. يعني اوروبا زمان كان بينها حروب، بس بعد المباريات صاروا يجتمعوا على كرة القدم.
3: اكيد بتابع كأس العالم.
4: مين بتشجعي؟
3: فرنسا.
4: فرنسا؟ مين كمان؟
3: والبرتغال والمنتخبات العربية، المغرب.
4: شو رأيك بدأ المنتخبات العربية؟
3: يعني ما شاء الله لعبوا لعب حلو وقوي، خصوصا المغرب يعني تأهلت للمرة الثالثة على التوالي. بتمنى لها التوفيق وإن شاء الله بتوصل، يعني ليش ما توصل نهائي تأخذ كأس العالم، ربنا يوفقهم.
4: في لاعب معين لفت انتباهك؟
3: أشرف حكيمي، لعبه كان كتير حلو بآخر مباراة.
4: كتير بتشجع فرنسا والمغرب صح؟
3: بشجع فرنسا عشان مبابي صراحة، لعبه ما شاء الله.
0: مشاهدينا، يسعدنا أن نرحب بالزميل الصحفي الرياضي والمعلق الرياضي زميل خليل جد الله. خليل، يسعد مساك.
5: خليل، بداية ما الذي يجعل كأس العالم الحدث الرياضي الأبرز؟
6: يعني كأس العالم لازم يكون حدث الرياضي الأبرز على مستوى الرياضات كلها أو الأحداث الرياضية المختلفة، لأنه بيحكي عن كرة القدم، وكرة القدم تاريخيا هي اللعبة الشعبية الأبرز والأكثر جماهيرية، واللي كمان على مستوى الاستثمار والفلوس وعدد من يمارسها تقريبا هي الأكبر ما بين كل الرياضات. فكأس العالم حدث بارز، حدث كبير، وأعتقد أنه كمان يجذب الأنظار. كان في سنوات مضت وكل سنة بعد الأخرى كمان يأخذ جماهيرية أكبر بالتوازي مع قيمة اللاعبين نفسهم. كمان بطولة كأس العالم 2026 مستوى الفني يعني ممكن نقول متباين شوي، لأنه الأول مرة

المنتخبات الكبيره وهذه المنتخبات. لا شك انه يعني اطفال جماهيريه اكبر شوي لانه جميع هذه المنتخبات كل منها كان له قصه في هذا المونديال، حاولت ان تصنع حول كل مباراه قصه، لكن هذه القصه كانت على حساب الجانب الفني. من دوله مثل كوراساو وعدد سكانها 150 الف نسمه عملت نتيجه تاريخيه عندما تعادلت مع اكوادور مثلا، لكن بعد ذلك لم تكمل في المونديال. عندما لعبت مع المانيا خسرت 7. ف المستوى الفني متباين لهذا الامر، لانه في بعض المباريات كانت مباريات قويه وجميله ورائعه مثل مباراه كرواتيا وانجلترا، مثلا مباراه البرازيل والمغرب، في لقاءات كانت جميله للغايه، ولكن في لقاءات اخرى للاسف يعني اعتقد انه كمان الفجوه ما بين منتخبات الصف الاول ومنتخبات الصف الرابع هذه المره مش بس الثاني او الثالث خلت المونديال ضعيف شوي في 20 او 30% من مبارياته. في نتائج مفاجأة صارت بالمونديال إن كان بصورة إيجابية أو صورة سلبية، بمعنى توقعت مونديال أفضل لمنتخب التركي تحديدا، رهنت عليه أن يكون الحصان الأسود لهذا البطولة مع منتخب مثل النرويج، لكن الكل راح مع النرويج لأنه في عنده لاعبين كبار. أما تركيا كفريق ولحمة بين لاعبي، وحتى كان في تطلعات كبيرة يعني قبل المونديال، عملوا تصفيات جيدة في أوروبا، تفاجأت كثير من نتائج هذا المنتخب، خسر أول لقائين فاز بالأخير من دون معنى. من ضمن المفاجآت كانت كمان مستوى الإكوادور، أول مباراة أو مباراتين لكن بعد ذلك استدركت نفسها للإكوادور، ثم المستوى المخيب جدا للمنتخب التونسي. يعني شفنا أداءات فردية لمنتخبات عربية أو جماعية إن كان للاعبين أو المنتخبات يعني سيئة بين قوسين، لكن بالطريقة اللي عملتها تونس أو العراق بعد ذلك الموضوع كان مفاجئ جدا بالنسبة لي. توقعت أداء أفضل من هاتين المنتخبين. وأخيرا توقعت يمكن دور أول أقوى شوي لإسبانيا، لكن إسبانيا فريق قوي بيعرف بعدها يطلع أحسن شيء عنده، بس توقعت يمكن يكون في أداء أقوى شوي من جانب المنتخب الإسباني. فاجأني كمان مستوى المنتخب الأمريكي، مستوى قوي مفاجئ شوي خاصة في اللقاء الافتتاحي. أبرز المنتخبات اللي إلى حد تقريبا الجولة الثانية كانت بتأدي بشكل كويس، أمريكا أولا بعد مباراة مباراتين كان عندها 6 نقاط. كنت شايف أن المنتخب الأردني كمان صراع عمل مونديال جيد، ما توقعت بالمرة أن المنتخب الأردني يعمل الأداء اللي عمله بكل صراحة، وإنسى النتائج لأن الناس تطلع بس على النتيجة، النتيجة مش كل شيء في كرة القدم. حتى المنتخب التركي اللي تكلمنا عنه قبل شوي، منتخب تركيا في المباراة الأولى والثانية صنع 32 فرصة على المرمى، مع ذلك لم يسجل، بالمقابل منتخبات أخرى استفادت من أهداف ذاتية. بعرف أنه كرة القدم بالنهاية النتيجة، ولكن إحنا أولاد اليوم يعني زمان ممكن نسأل عن النتيجة، لكن ما دمنا أبناء اليوم وشفنا لقاءات بعيننا فأنا بحكي أنه لا، أمريكا مونديالها كان جيد أو بدايتها كانت جيدة، عجبني أداءها، عجبني جدا أداء منتخب كوريا الجنوبية، لكن للأسف نتائجه لم تتلائم مع أداءه. قلت الأردن كمان، الأردن فعلا أداءها كان جيد. منتخب هولندا زمان عن طوحين الهولندية صراحة، وهذا الأداء المبهر في الدور الأول، 3 انتصارات للمنتخب أو انتصارين وتعادل للمنتخب الهولندي وصدارة المجموعة، هذا الأداء كان مفاجئ وجميل وحبيت أداء المنتخب الهولندي. يمكن تنبث الحلقة هذه بعد مباراة المغرب، ما بعرف شو راح يصير مع هولندا، لكن بشكل عام هولندا أدت كمان مونديال جيد في الدور الأول. مين كمان؟ الكونغو كانوا كويسين برضو، خاصة تعادلهم مع البرتغال. يعني في منتخبات لفتت الانتباه كثيرة، 48 منتخب، يعني في منتخبات كثير خيبت، في كثير كمان أداها كان جيد. الفوارق في البطولة الحالية ما كانتش فوارق قارات باعتقادي بقدر ما هي كانت فوارق تجارب، لأنه منتخب مثل اليابان مش ابن اليوم في آسيا، يؤسس من زمان لفكرة أنه يكون منافس كمان مش بس مشارك في المونديال، عكس المنتخب مثلا القطري أو العراقي اللي يعني بيعملوا بين قوسين بنظام الفزع، احيانا نغير مدرب نجيب نتيجه الى اخره، فبظبطش نحط محترامي طبعا. منتخب اليابان بجانب منتخبات معينه من قاره اسيا بما فيها المنتخب حتى الايراني والسعودي ويمكن الكوري الجنوبي، يعني مع انه المدرسه قريبه شوي، اليابان مثلا في مستوى اخر. افريقيا اعتقد انها فاجات الجميع في هذا المونديال، نتائج منتخباتها كانت رائعه، والامر يعود لايش؟ لفكره انه اللاعبين الافارقه معظمهم بيلعبوا هلا في اوروبا، وبالتالي ما في اي حاجز نفسي ولا معنوي ولا بدني ولا فني ما بين لاعبي افريقيا ولاعبي المنتخبات الاخرى، فالموضوع بطل قارات، الموضوع الان له علاقه بانه وين هؤلاء اللاعبين بيلعبوا، قديش بيقدروا يستوعبوا كمان كلام وتعليمات المدربين اللي بيدربوا هاي المنتخبات. ودليل ذلك انه كمان منتخبات امريكا الجنوبيه اللي زمان كانت بتسيطر كلاعبي امريكا الجنوبيه على فكره الاحتراف في اوروبا، مستواهم في هذا المونديال قل، يعني من زمان ما سمعنا عن لاعب اورغوياني متالق مثلا في الملاعب الاوروبيه، بعرف لسه في لاعب لاعبين بيلعبوا او اكثر الى اخره، بس ايام سواريز وكافاني وفورلان كان منتخب الاورغواي اقوى مثلا، بنفس الطريقه كولومبيا او اكوادور الى اخره، نتائجها ما كانت لافته مقارنه

0: منتخبات افريقيا اللي معظم لاعبيها هلا بيلعبوا في اهم الانديه الاوروبيه، ومنها منتخبات العربيه مثلا على راس المغرب او مصر، ثم يعني هلم جره من منتخبات افريقيا. فالفكره وين بيحترفوا هؤلاء اللاعبين؟ مش من اي قاره ينتموا، لانه اصلا في جزء منهم انولد في اوروبا ودرب في اوروبا وهاجر لاوروبا لانه كان افريقي، وبين قوسين مسكين يعني يبحث عن لقمه عيش فراح لاوروبا فتاسس هناك. فالموضوع مش قرارات بقدر ما هو تاسيس واحتكاك حاليا. نجوم المونديال تقريبا في جيلين يتنافسوا على لقب الافضل في هذا المونديال، وتفاجأنا صراحه بهذا الموضوع. انا تفاجأت يعني، انا توقعت كريستيانو رونالدو وميسي لسه يكونوا حاضرين في هذا المونديال اصلا قبل 4 سنين، توقعنا انه يلعبوا مونديال قطر بعد ذلك خلاص. لكن اللي فاجأنا انه استمروا، اللي فاجأنا انه مستواهم كمان جيد في هذا المونديال. بروح لفكره كمان اللاعبين الشبان اللي متوقع ان يتألقوا، بس حسب منتخباتهم مش راح تعمل. امل انه لاعب مثل بوعدي مع المنتخب المغربي يكمل منتخبه، لانه هو تحديدا ممكن يقدم اداء كبير. سيباري اتوقع اعلن عن نفسه مع المنتخب المغربي وخلاص راح للبايرن بنسبة 99%. لاعبين آخرين مثلا معروفين، فينيسيوس عمال بقدم مونديال رائع، هالاند بقدم مونديال رائع، لاعبي فرنسا كلهم يعني ما شاء الله ما شاء الله خرافيين كلهم، مستواهم عالي، من ديمبلي لمبابي لأوليسي لدوي اللي شوي يعني بحاجة أنه ينضم للكوكب هذه أكثر. شارك توقعت أنه يكون أكثر يعني يظهر أكثر مع المنتخب الفرنسي. كنت راح أنا لعب جزائري في هذا المونديال، لكن الجزائر مش عارف شو ممكن يصير معها. كنت راهن على أمين جويري في المنتخب الجزائري، بس يعني واضح انه الجزائر بدها مهاجم دائما يكون محطه وقوي مقارنه بأمين جويري اللي بحب يلعب كره قدم اكثر مع زملائه. كنت بتخيل انه ممكن يظهر لكن ما ظهر. في لاعبين كثار ممكن يظهروا، برجع بقول وجود 48 منتخب بيخليك احيانا تنسى ما تعرف تحدد. كمان ديوماندي ظهر في كأس أفريقيا الماضية، الناس كانت عرفته حتى قبل المونديال، كان ليفربول بيحكي فيه وريال مدريد بيحكي فيه وبايرن بيحكي فيه وكثير من الأندية بتحكي فيه. في لاعب في المنتخب الكندي بتخيل كل هو كان معروف اللي هو ديفيد مهاجم اليوفنتوس، مش عارف المواهب الشابة يعني. في لاعب في البوسنة بس أنا مش حافظ اسمه هلا، يعني تقريبا هو 7 لاعب أصغر عمرا بيسجل في المونديال، شفته كان لاعب لافي الصراحة خاصة في المغرأة من المنتخب القطري. لاعبين شبان برزوا، مشكلتنا احنا كمان في السنوات الأخيرة ان الشبان زي امال مثلا شفناهم بيلعبوا، فصعب تقول انه والله اظهرهم المونديال لانهم ظهروا قبله. لحد الان ما لفتش انتباهي تقريبا لاعب واحد في المنتخبات المختلفة، بقدر ما عمالي بشوف يعني بلاعبين كثار ظاهرين اصلا من غير ما نحدد اعمارهم. جزء منهم ظهر في اوروبا، جزء اخر زي كينيونيس انا كثير حبيت هذا اللاعب في المنتخب المكسيكي، هداف الدوري السعودي مش الكل كان بيطلع عليه، مهاجم القادسيه، هذا من اللاعبين كمان اللي كان ادائهم جيد، بس اتوقع عمره مش صغير كثير كمان ومش كبير، يمكن 25 سنه. في نسبه قطر بكل صراحه كان تواجد فلسطين اكبر، لانه كان مسموح إلا نعبر عن نفسنا بطريقة أفضل، أو مسموح كمان للجماهير بتحفيز حتى من البلد نفسها من المسؤولين هناك، إنه اللافتات كانت في الشوارع، الأعلام ترفع في كل مكان، إشارة الكابتن الفلسطينية كانت كمان موجودة بكل مكان في قطر. في أمريكا أقل، لكن رغم ذلك أنا يعني أحيي كل من يرفع علم فلسطين، وهو مدرك تماما بأنه يمكن رفعه للعلم كمان يأثر على تواجده في هذا البلد في المستقبل أو أثناء متابعة المباريات. اتفاجأت من جمهور البوسنر الرائع صراحة اللي أظهر تفاعل وتضامن استثنائي مع قضيتنا الفلسطينية. الجمهور العربي بدون استثناء، حتى في مباراة مصر وإيران تحديدا اللي كان في عليها لغط كبير هذه المباراة، رفع علم فلسطين من أجل مواجهة كثير من القضايا، وكأنه فكان حضور العلم الفلسطيني لافت. جمهورنا ما بخاف، بتكلم عن الجمهور العربي تحديدا أو المناصر كمان القضية الفلسطينية، تواجد علمنا بصورة مفاجئة. أنا عمال بطلع معظم المباريات وبقول سبحان الله العلم اللي يرفض وكأنه وجوده في هذا المكان يرفع بكثرة، مقابل علم اللي بتسموش اللي نادرا ما ترى ويزجر كمان اللي بيحمله، وعلمنا موجود في كل مكان راح يظل موجود. والرياضيين بتخيل بعد يامال وبعد مجموعة من اللاعبين الكبار اللي رفعوا علم فلسطين، ومنهم ساشا بوي هذا اللي كان موجود في بايرن ميونخ ولعب في جالاتا سراي، كل ما لاعب كبير ومعروف يرفع علم فلسطين بتخيل بحفز الجمهور لعمل ذلك. فلا احنا موجودين بالمونديال، نطمع دائما يكون وجودنا اكبر، بس موجودين الحمد لله وحاضرين. الجمهور الفلسطيني في فلسطين مقسوم يمكن لكثير حارات. في حارة في غزة حارة استثنائية تحب كرة القدم، تعشق كرة القدم. حتى في أيام ما قبل الحرب كان حضور الجماهير في الملاعب الغزية كبير دائما، لأنه الناس هناك ترى في كرة القدم دواء تستطب به يعني مقارنة بحياتها اليومية الصعبة. وفي جمهور في الضفة الغربية تمنع الحواجز من الوصول لأماكن متابعة المباريات بصورة جماعية، لأنه ما يميز المونديال أنك تحضره مع أصحابك مع إخوتك مع عائلتك. هيك تعودنا من لما كنا صغار، فالناس صارت تحضر المباريات وكأنها فرادة، لأنه حتى خروجك من المنزل في ساعات متأخرة بتوقيت المونديال صار صعب. فجمهورنا مسكين بيحضر المونديال بيحاول يتفاعل معه، لأنه احنا بنحب الحياة، بنحب كرة القدم، بنحب الرياضة، بنحب نتفاعل مع الكل، بنحب نفهم الناس وين رايح العالم ونوصل. بس في منغصات كثيرة، ورغم ذلك بنتابع مع انه في حسرة كبيرة دير بالك، لانه ما نقنع انفسنا بانه احنا عاديين، يعني ما نحاول نقنع انفسنا ان احنا بنتابع كرة القدم في هذه الايام ونتفاعل وجواتنا نضيف. لا، في في في كثير اثار للحرب لساتها بتأثر عليه، بتأثر على مشاهدتنا للمباريات. أنا ما بنسى فرحتي مثلا بتتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022، فرحت من قلبي عن جد، يعني طلعت على آخر الفرحة. بتخيل اليوم فازت الأرجنتين، فازت هولندا، فاز غريمي البرازيل مثلا، بتكلم كشخص بيشجع الأرجنتين. صدقا مش كثير عمالة بتفرق معي، لأنه قطر إيش جواتنا، بس إصرارنا يمكن رجعنا. ما دمنا مستمرين وبنحفز بعض وبندفع بعض للأمام، يمكن نرجع مثل ما كنا، لأنه مش لازم نموت، وكرة القدم بتساعدنا نضل أحياء، فهات نستثمر فيها. ما دام في منتخبات قريبة من مستوانا تأهلت لكأس العالم، بتخيل إنه منتخب فلسطين عنده فرصة حقيقية للوصول لكأس العالم 2030. بس اللي لازم نفهم إنه خارطة القارة الآسيوية برضو تتغير مع الزمن، بمعنى لو ضل المونديال 48 منتخب في النسخة القادمة، برضو في منتخبات لم تتأهل في هذه النسخة راح يكون عندها سعي إنها تتأهل المونديال القادم. والثمانية أو التسعة الكبار اللي راحوا وكانوا أفضل منا على مستوى النقاط مثلا أو التصنيف إلى آخره، برضو راح يكون عندهم هدف إنهم يرجعوا للمونديال كمان مرة ويعملوا نتائج أفضل في المونديال. فما نفكر أنفسنا إنه إحنا هلا في ثمانية أو تسعة تأهلوا إحنا العاشر، بالتالي إحنا قراب. لا، مش شرط. بعد 4 سنين أو بعد سنتين لما تبلش التصفيات ممكن تصنيف على مستوى القارة الآسيوية يكون 15 بالمنطق، بتكلم هلأ يعني منتخبات تطور هون أو هناك. فأول شيء لازم ندرك هذا الأمر، إنه الكل راح يتطور مش بس إحنا. نحافظ على التشكيلة الحالية من اللاعبين اللي جبناهم من برا، خاصة نطمعهم باللعب مع فلسطين دائما، إنه لازم يكون عندهم حافز إنهم ييجوا يلعبوا مع فلسطين. نجدد شوي، لأنه في 3-4 لاعبين تقريبا أعمارهم كبيرة مش راح يفيدونا في التصفيات القادمة. ما دام النفس هذا موجود، نفس إنه منتخب فلسطين خلاص كبر، بمعنى صار أقوى، عود اشتد حتى على المستوى الإداري، صرنا منظمين أكثر، ممكن جدا نوصل. طبعا إحنا مواهبنا كبيرة ومحترام، يعني في منتخبات وصلت لكأس العالم مستواها كان أقل منا ولما العدة ما حفزنا عليها، فلا نقدر نتأهل، نقدر نتأهل للمونديال القادم إن شاء الله. توقعات بالعادة بتكون مبنية على شغلتين، عقل وعاطفة، بس أنا بنيها على العقل البحت، وبرضه ممكن تكون غلط بالنهاية لأنه هيك الدنيا، لكن بالمنطق والطبيعة أنا بشوف إنه لا يمكن ترشيح أي منتخب قبل من رشح منتخب فرنسا. فرنسا عندها تشكيلة وتشكيلتين وثلاثة، فرنسا عندها مدرب له 14 سنة مع الفريق، المنتخب الفرنسي عنده في كل الخطوط لاعب ولاعبين وثلاثة، المنتخب الفرنسي جاي للمونديال كل لاعبي بيعيشوا أفضل مواسمهم تقريبا، بما فيهم مبابي كمان اللي فريقه ما أداش اللي هو ريال مدريد، لكن هو نفسه على المستوى الفردي كان بيأدي. اللاعب اللي بيلاك نفسه كمان مع المنتخب الفرنسي بطريقة أفضل من ريال مدريد، ففي المقام الأول فرنسا، بعد ذلك يمكن إذا بدره الخيار القلب شوي، خاصة أنه أنا فلسطيني فبحب إسبانيا تكون بطل المونديال، أو الأرجنتين الفريق اللي بحبه وبشجعه، لكن فرنسا في المقام الأول. أفضل لاعب في المونديال إن فازت فرنسا ف مبابي راح يكون الهداف، ومبابي راح يكون افضل لاعب في المونديال، هيك بعتقد. او ممكن يكون اللي بيساعده مين، يا ديمبلي يا اوليسي، وغالبا ان فازت فرنسا بالمونديال وكان مبابي الهداف ممكن يعطوها مجامله او كمان تقديرا لجهود مين، اللاعب اللي في الخفاء اوليسي اللي ممكن يكون اكثر لاعب صنع اهداف مثلا في المونديال الحالي.
1: مشاهدينا الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه حلقتنا، في امان الله.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دار نصلا. نحن لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا.

من بدايتي يعني من قبل ما أدخل الجامعة كنت بتمنى أني أدخل في مجال الدعم النفسي وعلم النفس وهذا التخصص كنت بشوف حالي فيه. ولما دخلت على الجامعة شعرت أنه هذا الإشي ملائم جدا مع شخصيتي وأنه بناسبني أنا كنورس. ومشروع تخرجي بالجامعة كان عن الحرمان العاطفي. عملنا قياس على الحرمان العاطفي اللي بيكون مع الأسر اللي مع الأسر والنساء اللي بيكونوا أزواجهم أسرى أو أزواجهم متوفيين، وعلى الجامعة كمان كيف بيأثر الحرمان العاطفي من ناحية الأسرة، من ناحية الصداقة، من ناحية الزواج. كمان حصلت على دورات مكثفة من علم النفس الإكلينيكي ومع كمان الهلال الأحمر ومؤسسة رؤية، وقدرت أني أطور من حالي في أكثر من مجال. اشتغلت في البداية مع مركز للحالات الخاصة والتوحد والهايبر أكتيف وصعوبات التعلم. مرضى التوحد كنت أتعامل مع حالات التوحد بنسميهم، واللي هم الأطفال. كان في طفل كانت الجلسة عن المشاعر، تمام، فكنت بعلمه بالمشاعر. فهو ما كان بيعرف شو يعني بضحك، شو يعني بيبكي، شو يعني بزعل، شو يعني مصدوم، ما بيعرف هاي الأمور. فلما طلع من الجلسة صار بيحكي إنه أنا بضحك أنا بضحك. فبوقتها أمه حكت لي إنه أنا أول مرة بشوف ابني بيضحك وعارف إنه هو بيضحك. تبين لي وأثبت لي إنه الشغل بهذا المجال أو مهنة الطبيب أو الأخصائي النفسي هي إنه بخيط جروح الناس ما بتشوفها.

وبعدها انتقلت لمركز الاستشاري للسرطان لهون. في بدايتي بالمركز الحمد لله كانت بداية موفقة، كان في قبول من كل المرضى الموجودين هون، قدرت أثبت نفسي من البداية، وكان في دعم إلي من الأهل، من الإدارة الموجودة هون، من الزملاء، من الأطباء، وتشجيع، وهذا الإشي هو اللي ساعدني وخلاني أكمل أكتر وأقدر أثبت حالي أكتر. والحمد لله إنه لحد يعني من البداية لحد الآن الأمور ماشية بالطريقة الصحيحة والسليمة. في الفرق إنه كل فترة وكل وقت إضافي بسمح لي إني أطور من نفسي أكثر من هيك.

بنبلش مع المريض من أول ما يدخل على المركز عنا، بدخل على عيادة الدعم النفسي. العلاج عنا بيبدأ من الداخل، بعدها بيروح المريض عند الطبيب، وبعدها بتلقى التشخيص. بعدها هون إحنا بنبلش متابعة مع المريض. يعني الدعم النفسي هو جزء أساسي من رحلة علاج المريض. إحنا طبعا بنكون مع المريض دائما، بنساعده على إنه يفهم مشاعره ويتقبلها. المرض السرطان مش نهاية العالم، وهو من الأمراض يعني اللي ممكن يكون فيه إلها شفاء كبير، وفي كثير أشخاص يعني

طلعوا من عنا بنسبة شفاء عالية سواء من ناحية جسدية أو من ناحية نفسية. عنا بمركز الاستشاري للسرطان الجلسات بتكون في جلسات فردية جلسات جماعية على حسب احتياج كل مريض طبعا، وبنعمل على تحويل أفكار المريض من سلبية لإيجابية وبنشتغل على هذا الأساس. وفي يعني في تجارب مع مرضى برفضوا العلاج الإشعاعي. يعني أعطيكي مثال على حالة عنا كان بحاجة لعشر جلسات علاج إشعاعي، كان المريض بيرفض العلاج، بيرفض إنه يدخل على قسم الإشعاع عشان يتلقى الجلسة. بس من خلال الدعم النفسي والمساندة وتقديم الإجراءات اللازمة كم قدر المريض هذا أنه يكمل كل جلساته ويثبت أنه الإرادة والعزيمة هي أقوى من أي تحدي ويتعايش مع الوضع اللي هو فيه. والحمد لله يعني ربنا تمم شفاءه على خير.

0: قصص النجاح اللي بفتخر فيها، وهي من كمان أيضا يعني من البنات اللي أنا بفتخر فيهم، اللي هي بنوتة حلوة كتير اسمها سوار. سوار كانت بتعاني من كانسر، ووضعها كان بالبداية صعب جدا. بعتبرها من الأشخاص الأقوياء جدا يعني. سوار عاشت فترة صعبة من مراحل العلاج كامل، سواء كيماوي، صور نووية، علاج، من كامل الظروف العلاجية عاشت بفترة علاج صعبة. كنت مع سوار دائما في كل فتراتها العلاجية، وبعدها يعني الحمد لله سوار قدرت إنها يعني تحارب السرطان وتتجاوزه، والحمد لله ربنا تمم شفائها خير، وهي حاليا متعافية، ويعني ربنا تمم شفائها شفاء كامل. وحاليا سوار رجعت لمدرستها ورجعت لطفولتها ورجعت لحياتها.
1: سوار اليوم بدنا نحكي عن الأشياء اللي بتخلينا قوية.
2: ألعب ماما تجيب لي ألعاب وألعب ماما ونارس من أصنع من الخرز أسير هاي أنا ملك الأمل قوة
0: الدعم النفسي بالنسبة إلي هو رسالة إنسانية أكثر ما هي رسالة مهنية. وأنا بشوف قديش المريض بيعاني من خوف، قلق، توتر، اكتئاب خلال رحلته العلاجية، وأنا حسيت أني بقدر أكون جزء من هاي الرحلة وأساعد المرضى بأنهم يستعيدوا قوتهم وأملهم، وهذه من أكبر الدوافع اللي خلتني أكون موجودة اليوم هون.

بنصح الناس بشكل عام للتعامل مع مرض السرطان بأنهم يعني يعرفوا وينتبهوا أنهم بتعاملوا مع مريض سرطان. أي كلمة بتفرق مع المريض، فنبتعد عن الشفقة الزائدة، نبتعد عن الكلام المحبط، نبتعد عن أي كلمة إلها أثر سلبي على المريض، لأنه هو بحاجة لأنه يكون يعني بحاجة لأنه يكون كلام الناس أو كلامنا إحنا كبيئة محيطة فيه داعم لإله وبيصنع فرق كبير بحياته. فبرضه البيئة الداعمة والكلام المناسب، الكلام الإيجابي، هذا جزء مهم بأنه يكون موجود في رحلة المريض وفي علاجه، وبيساعد في استجابة المريض للعلاج بشكل أكبر. الأسرة هي خط الدعم الأول للمريض. وجود أسرة داعمة ومتفهمة بيصنع فرق كبير جدا بحياة المريض. احنا كمان بنساعد، يعني مش بس بنشتغل مع المريض، انه مش بس بنشتغل مع المريض، بنشتغل مع افراد الاسره كمان ليفهموا احتياجات المريض ونعطيهم طرق التعامل مع الضغوط النفسيه اللي هم كمان بيعيشوا فيها وبيواجهوها.

بلشت فكرة الدعم النفسي وعيادة الدعم النفسي من مركز الاستشاري للسرطان بداية. بتمنى أنها تمتد في كافة المراكز والمستشفيات لكافة المرضى بشكل عام ولمرضى السرطان بشكل خاص. طبعا ان شاء الله انا لسه ما وقفت, هاي لسه بعتبرها بداياتي, وان شاء الله رح اكمل لقدام دراساتي كلها ماستر دكتوراه, واطمح اوصل لهدفي واضلني مكملة. صحيح حاليا في الوقت الحالي أنا بفضل أكون موجودة مع مرضى السرطان, فيما بعد أكيد كل الناس بتحب أنها تطور من أنفسها, وأنا بسعى دائما أني أضل أطور من نفسي أكثر وأكثر.

وراء كل امرأة عظيمة نفسها الإيمان بالذات والقدرة على مواجهة أي تحدي ممكن يصير معنا، هاي نفسها إرادة وعزيمة موجودة عند أي مرأة. فالجهد والإيمان بالذات هو اللي بيخليك توصلي. بنصح أو رسالتي لكل مرأة موجودة في المجتمع بتحب إنها تطور نفسها وتكون شخص مؤثر، يعني ما تتوقفي إلا لما تكوني فخورة بنفسك.

المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم موجز لأهم وآخر الأنباء. استشهد 5 مواطنين بنيران الاحتلال الإسرائيلي في حين نفذت قوات الاحتلال عمليات نصف واسعة للمباني جنوبي القطاع، حيث استشهد مواطنان وأصيب آخرون بينهم مصابون بحالة خطيرة مساء أمس في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في شمالي ووسط قطاع غزة. كما أفاد مراسلنا أن طواقم الإسعاف انتشرت جثماني مواطنين استشهدا في بلدة بيت لهيا شمالي القطاع. أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل لابوردين أن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية بحماية وإسناد مباشر من جيش الاحتلال الذي يواصل سياسة القتل اليومية في قطاع غزة هو تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه. وطالب بورتين المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية باتخاذ مواقف عملية تجبر دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ووقف جرائمها المستمرة سواء من جيش الاحتلال أو من المستوطنين.

الإرهابيين. هاجم مستوطن خلة الحمص جنوب بلدة يطا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية. وأفاد مراسلنا بأن المستوطنون اعتدوا على عائلة عبيد المصري ما أدى إلى إصابة مواطنين بردود واختناق جراء رشهم بغاز الفلفل. وأضاف أن الاحتلال اعتقل المواطن سمير عبيد الذي أصيب خلال الهجوم وناشطين من المتضامنين الأجانب. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان عبر شن غارة جوية وإطلاق نيران رشاشة اتجاه عدد من البلدات الحدودية، في وقت أدى انفجار جسم من مخلفات الحرب إلى إصابة أشخاص في منطقة وادي تولين. بدأت إيران مراسم التشييع الرسمية للمرشد الأعلى السابق علي خامنئي على أن تمتد 6 أيام وتشمل محطات في العراق قبل أن يدفن في مدينة مشهد. وتوافد آلاف المشيعين إلى باحة مصلى طهران الكبير حيث يسجى نعش خامنئي. وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة وقيودا واسعة على حركة المرور في محيط موقع التشييع. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال خلال خطاب ألقاه بمناسبة يوم الاستقلال إن أمريكا منحت إيران مهلة أسبوع وأوقفت عملياتها من أجل إقامة مراسم جنازة المرشد علي خامنئي. كما أكد أن الإيرانيين يتطلعون بشدة وبكل الطرق من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مع الجانب الأمريكي. حصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجميع الوزراء في حكومته على تقييمات سلبية من قبل الإسرائيليين بحسب ما أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي. وأظهر الاستطلاع أن حزب الليكود يظل متصدرا غير أنه قريب جدا من حزب يشار الذي يقوده رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غادي أزيكونوت. في حين أيد 58% من الإسرائيليين رحيل نتنياهو. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقه امنه وقاعدين فيها. ما يجينا الا بلش علينا بالقدايم. اطفال، عندي طفل نايه عمره 4-5 سنين، وعندي حمزه 13 سنه وعمهم حامل بتوم. ما يجينا الا القدايم زي رش المطر علينا. الحمد لله بتدعي انها منطقه انسانيه، ما لهم علاقه بالانسانيه ولا بالبشر.
1: قد حمزة من قلبي يا قلبي حمزة.

هي بركة بتعود للفترة الأموية. هذه البركة فيها طاحونة كانت بتضخ المياه لقصر هشام وللمزارع المحيطة فيها. هذه البركة جرت فيها كثير من الأعمال الحفريات وعثر فيها على العديد من اللقى الأثرية. طبعا هذه البركة حصل فيها عدد من المشاريع الترميم والإصلاح اللي بتكون فيها الوزارة، وإن شاء الله هناك خلال فترة قصيرة سيكون هناك من ضمن المشاريع الموجودة واللي بتفكر فيها الوزارة كإضافتها كعنصر جذب آخر للمواقع الأثرية. طبعا هذه البركة كانت تستخدم بشكل أساسي كخزان مياه، بتجيب المية من عين الديوك ومن ثم بتتم تخزينها فيها قبل نقلها لقصر هشام. وإحنا لو بنشوف النظام المائي بقصر هشام وكيف بيوصل المية، بنعرف كديش كان بالفترة الأموية في تطور على النظام المائي وكديش كان في اعتماد على نظام الزراعة. كانت تستخدم هاي البركة كنظام خزين للمياه أولا، ففينا نتخيل المناطق المحيطة فيها واشتهارها بالمزروعات اللي كان جزء منها يستخدم للقصور أو للأمويين كحكم، ولكن بمعظمها المزارع كانت يتم تأمين المزارع عن طريق هذه العيون عبر بركة النويعمة وغيرها من المراكز اللي كانت تستخدم كحفظ لخلق هذه المزارع، وسجل الكثير من النباتات اللي نمت بهذه الفترة واللي تطورت كنظام زراعي. طبعا احنا في أريحة ما كانوا الأمويين هم المبتكرين سواء لفكرة الزراعة من حيث المبدأ، سبقهم بآلاف السنين الإنسان اللي بدأ الزراعة وفكرة الزراعة من عين السلطان، وكمان فكرة تدجين الحيوان. الإنسان الرحاوي الفلسطيني بلش الزراعة من عين السلطان وطور أنواع مختلفة من الزراعة، وما ارتبط بهذه الزراعة من حياة استقرار وأيضا تدجين حيوان، بالتالي ساعدت بنشأة أقدم مدن التاريخ اللي هي أريحة القديمة. الفكرة إن الأمويين أخذوا طبعا تطور ذلك بعد بأنظمة المياه المختلفة سواء من عين السلطان أو من العيون المختلفة زي عين النويعمة وعين الديوك وما ارتبط فيها من أنظمة مائية طبعا، واشتهار الأنظمة المائية المختلفة أيضا بالفترة الرومانية. الفترة الرومانية واللي هي تبعها بعد فترة اللي هي الفترة الرومانية البيزنطية واللي تبعها بعد فترة الفترة الإسلامية اللي هي الأموية شهد التميز بالنظام المائي، زي لعلما بركة موسى واللي هي أيضا بتعود للفترة الأموية وبتحكي عن بركة كبيرة 28 دنم، يعني هي أكبر من هذه البركة بكثير، بس فينا نتخيل مجمع مائي بمساحة 28 دنم أرض موجودة بأريحة، بالإضافة للبرك اللي موجودة في موقع تلول أبو العلايك اللي بتعود للفترة الرومانية اللي كانت تجيب المياه من عين وادي الكلط. بمعنى أن أريحة كانت تحتوي العديد من البرك، طبعا هذا بما يتعلق بالمدينة في الشمال، البرك المختلفة بالعوجة بفصائل بكافة محافظات أريحة اشتهرت بشكل خاص بالفترة الرومانية وتطورت لاحقا بالفترة الأموية، ومن ضمنها هذه البركة اللي احنا موجودين فيها. الفترة الأموية في فلسطين هي تعتبر فترة هامة في التاريخ الفلسطيني، يعني كثير من الفترات اللي مركت على الشعب الفلسطيني، لكن الفترة الأموية يمكن تجلت بأمور معمارية هامة في فلسطين. ويعني طبعا العمارة اللي في القدس بالذات قبة الصخرة والمسجد الأقصى يمكن كان أكثر مميزاتها، وطبعا في خربة المنيا عن طبرية
وأريحة وعدد من المواقع، هي إجمالا لا تقارن بالفترات الأخرى لكنها كانت فترة مميزة. يعني إحنا بنحكي مثلا بأريحة، وجود قصر هشام أحد المميزات المعمارية الهامة. طبعا الفترة الأموية سواء بأريحة أو بنسميها منطقة الأغوار، كان هناك أو اللي إحنا بنسميها كمان الصحراوية، نشأت عدد من القصور، يعني حتى من كلها القصور الصحراوية في البرية، يعني في الحير الغربي، في الحير الشرقي، قصير عمرة، قصر هشام، اللي هذه كلها في المنطقة البرية. فأيضا في موقع آخر بالقرب من مدخل نويعمة. هي هذه الفترات كانت مميزة في أريحة، ويمكن كان أميزها على الإطلاق بأريحة موقع قصر هشام. نحكي عن قصر بعود ل743 لفترة لحد ما صاب الزلزال فلسطين ب749. وطبعا كانت هناك كثير من المواقع بتشير للدور الاقتصادي اللي كان بالفترة الأموية. وأنا وهان احنا بنحكي عن الزراعة ورعاية هذه الزراعة كأمور رافدة للاقتصاد بالفترة الأموية، واستمر ذلك بالفترة الصليبية والأيوبية. يعني على سبيل المثال بالفترة الصليبية والأيوبية موقع طواحين السكر اللي كانت أريحة بتصدر فيه السكر للعالم، ولهذا كان بيشير للدور الاقتصادي. فالأمويين راعوا الزراعة، وعلشان هذا الشيء تم إنشاء قنوات خاصة وبرك مائية، من ضمن هذه البركة اللي احنا موجودين فيها اللي احنا من كلها بركة النويعمة أو طاحونة المفجر أو بركة المفجر، اللي هي كانت زي خزان للمياه، بتزود قصر هشام بالمياه من جهة، وأيضا بترعى المزارع المحيطة فيه كأداة رافدة للاقتصاد أريحة بالفترة الأموية عن طريق الزراعة. طبعا تم استخدام نظام الأنابيب بتوصيل هذه المياه سواء للمزارع أو للقصر، أنابيب فخارية. طبعا قسم منها كان يعود للفترة الرومانية، وقسم تم إنشاء بالكامل بالفترة الأموية. تخيل نحن اليوم في عدم نظام استقرار مائي نتيجة انخفاض منسوب المياه فترات أو تعكرها فترات، كان لازم إنشاء بركة. يعني اليوم في معظم البيوت الفلسطينية بتلاقي بير، وفي معظم المزارع بتلاقي آبار تعود لفترات مختلفة. كان الهدف منها هي تخزين المياه أولا، حتى يقدر المزارع أو الفلاح أو المواطن يظل عنده استقرار مائي. بدون استقرار مائي أو بدون وجود خزان ماء أو بدون وجود احتياط من الماء، أنت لا تستطيع أنك تخطط حتى لأسبوع واحد. بالتالي كان لازم وجود مياه. مع أنها كثير من التساؤلات أنه طيب ليش ما كانوا دغري من العين الديوك أو من عين النويعمة أو من هذه العيون دغري يودوا لهذه المزارع. لما بدك تعتمد على الزراعة ما مثل بدي أعتمد على المطر مثلا، إن لا ما هي بتمطر في الشهر كذا، طيب افرض ما مطرتش بظهر كذا، تقدرش أنت تركن على هذا الموضوع، أنت بدك تكون مجهز حالك. إن شاء الله إحنا بنقول إنها تمطر بشهر 11 أو بشهر، طيب افرض ما مطرتش أنا شو حضرت حالي. فكان هذا كخزان رئيسي هذه البركة. بتحكي عن 700 سنة أنشئت، أكثر من يعني 750 سنة أنشئت بقصر، بفترة قصر هشام. كان لازم يكون في مصدر مياه مستقر حتى يزود القصر أولا والمزارع اللي فيه، وهذا نظام مائي كامل ارتبط فيها. يعني مش بس البركة والطحونة اللي فيها ونظام ضخ المياه
ولاحقا لحتى تضغطها توديها على الكسر او على المزارع المحيطة فيها. واللي سجل حسب المؤرخين ان المزارع ابتدأت من عشرات امتار حوالين هذه البركة وصولا الى المناطق الشرقية كاملة من موقع قصر هشام. فكان لازم أنت يكون عندك هذا المخزون من المياه. طبعا ارتبط فيها ليس فقط إنشاء البركة، نظام عمل قنوات سواء من فخار أو أيضا من حجارة. بعض الأماكن أنت بتضطر بدك ترفع في المنسوب وتنزل في المنسوب، بمعنى إن هو كانت أيضا عملية هندسية حتى أنت توازن الارتفاعات. يعني ما كان عندهم بالفترات القديمة سواء الرومانية البيزنطية الأموية ما عندهم أجهزة لقياس الفروقات بالارتفاعات مثل اليوم، لكنهم كانوا قادرين على بالعلوم اللي المتطورة فيها بالفترة الأموية وقبلها بالفترات الرومانية والبيزنطية كجزء من التاريخ الفلسطيني، اللي هي تقدير الارتفاعات والمنطقة إذا تساوت منطقتين عاليات ولو المنطقة اللي في النص تقدر المنطقة الأعلى عن طريق الضغط الإسموزي أو عن طريق الضغط تضغط المياه، بالتالي أنت تقدر توصلها لمنطقة ولو بدت إن هي المنطقة أعلى من المنطقة القريبة منها، لكنها يوازيها منطقة اللي هي بتضغط المياه. ونظام مائي متكامل تميز به الأمويين. وللحق فلسطين كونها تعتمد لحد فترات قريبة يعني لحديت الثلاثينات من القرن الماضي على الزراعة والفلاح الفلسطيني والكرة الفلسطينية ونشأتها، اللي ارتبط بنشأة هذه الزراعة كثير من آلاف السنين سواء بأنواع المحاصيل سواء إمتى الحصاد أو غيرها، وبالأهازيج والأغاني اللي ارتبطت فيها. طبعا ارتبط موازي لذلك أنظمة مياه كاملة بتوفير المياه سواء من بركة أو من بير أو من مواسير المؤدية إلى، وكيف يحفظوا الماء وأيضا بأحيان كثيرة كيف يعيدوا استخدامها. هذه الأثار حافظوا عليها أجدادنا وأجداد أجدادنا، فينا نتخيل من آلاف السنين هذه الأثار توصلتنا اليوم، دورنا نحافظ عليها. وأنا دائما بتحضرني مقولة بحبها كثير اللي هي ترى لو فقأوا عينيك ووضعوا مكانهما جوهرتين أترى، تلك أشياء لا تشترى. إحنا من كل أولادنا حقيقة يعني هذه أثار ما بترجع، وهذا إذا راحت. عشان هيد إحنا منواجه مشكلة مع التطور العمراني، مع إن الناس تطور عمرانيا، لكن إحنا مع إن الحفاظ على أثارنا هي هذه هويتنا. فإحنا من كل أولادنا مثل ما وصلتنا راح توصلكم، ومثل ما بدها تصلكم وصلوها للي بعدكم. هذا أقل شيء إحنا ممكن نقدمه لبلدنا. بدنا نحافظ على هذه الأثار، حتى إحنا ببرامج التوعية اللي بتكون فيها وزارة السياحة والأثار كثير منركز على ارتباط الأطفال بالأثار وبتفهيمهم بطريقة بسيطة. يعني آخر حملة رعتها الوزارة بالتعاون مع جايكا شملت كافة مدارس محافظة أريحة من شمالها العوجة جفتلك زبدات نويعمة مدينة أريحة، من شمالها محافظة أريحة لجنوبها. رعت الوزارة مشروع بتمويل من الوكالة اليابانية جايكا لآلاف طلبة المدارس وإحضارهم على، اخترنا لهم موقع قصر هشام، وكنا نجيب الطالب وننظم له ونخليه يلمس شغلات بإيده، إضافة لكثير من الأنشطة اللي إحنا بدنا نخلي أولادنا أكثر إن يلمسوا الشيء، بمعنى رسومات أو بعض أعمال الفسيفساء حتى يحسوا بقيمة هذا الشيء ويشعروا فيه. يعني أنت لما تخليه يعمل لوحة فسيفساء صغيرة هو بشوف كديش بتأخذ جهد منه عشان يعمل لوحة 10x10 سنتي أو تقعد منه يوم أو يومين. فأنت بتوصل له رسالة بتقول له طيب تخيل 800 متر مربع في قصر هشام، كديش قعدوا فينا دول تسووهن، مش عشان اجي انا اخربهن او اهمل فيهن او اصير بدي ابني. لان كد ما تشرح له لازم هو يشعر بالشيء. يعني انت لما تقول له كديش قعدت وانت تسوي لوحة الفسيفساء
بقول لك أنا مثلا بقعد يومين ثلاث، بتقول هذه كلها صغيرة قعدت يومين ثلاث. طب أنت تخيل هاللي سووا لك أرضية في سيف ساعة كاملة كديش قعدوا؟ طيب أنت بتقول للطالب في أنشطة الرسم المنسوين، طب كديش قعدت وأنت ترسم فيها؟ بقول لك أنا قعدت يوم أرسم فيها. بتقول رسم أنت قعدت يوم. طب شوف هذا الإنسان اللي سواها واللي بنى هذا كديش قعد فيها. دورنا إحنا نحافظ عليها وما نستهتر فيها ونحس بقيمة اللي تعبوه أجدادنا عشان تصلنا اليوم. في خطة للوزارة مثل ما حكيت لتأهيل هذا الموقع، يعني بصراحة كثير في مواقع

هام من فلسطين، لكنه كموقع يعود للفترة الأموية هو موقع هام. الحفريات اللي تمت فيه طبعا كثير من الحفريات شارك فيها من الجامعات الفلسطينية أكثر من موسم، ونشر أكثر من من من نشرة حوالين هذه الطاحونة والحفريات اللي تمت فيها. إن شاء الله هناك خطة طموحة لوزارة السياحة لترويج هذا الموقع بعد ترميمه وتأهيله، وليضاف على العناصر الأخرى أو المواقع اللي موجودة فريحة مثل تل السلطان، قصر الشام وغيرها من المواقع. بكل صراحة كل ما توفرت ميزانية هي تستخدم بترميم أو بتأهيل موقع أو بفتح موقع جديد أو بتطوير متحف أو بفتح متحف جديد. يعني حاليا ينفذ بتل السلطان أكبر مشروع بالتعاون ما بين وزارة السياحة والآثار واليونسكو وجامعة روما والتعاون الإيطالي، مشروع لتأهيل مثلا هذا الموقع. لساتنا ما انتهينا من وقت قصير من تغطية أكبر أرضية في سيف سابق قصر هشام. طالما كان هناك تمويل، وإحنا دائما نبحث تمويل مش وليس بالاعتماد بالأساس على الحكومة نتيجة الظروف المنمر فيها، لكن سواء من أي ممول، في حقيقة فلسطين تزخر بآلاف المواقع. يعني ده بدي أحكي لك بس عن اللي خلف الجدار، بتحكي أكثر من 2000 موقع خلف الجدار. فأنت تتخيل 11,000 أو 12,000 وأكثر يمكن ما بين معلم وموقع أثري. فلا شك هذه ميزانية كبيرة، فإحنا كوزارة مما توفر إلنا من ميزانية بنحاول نخلق نقاط جذب جديدة، بنحاول نرمم مواقع جديدة قدر الإمكان بالاعتماد على الميزانيات وبالأساس على دعم المانحين، نظرا لأن ميزانيتنا المحلية محدودة، مع الإشارة إلى أن حتى الحكومة الفلسطينية يعني هذا البرنامج ما بغيب عنها الحكومة يعني، لكن ضمن إمكانياتها يعني سواء بتشغيل ناس سواء بترميمات، لكن مش مشاريع كبيرة. أحيانا إحنا بالمشاريع الكبيرة بنلجأ للمانحين أكثر. أكثر شيء بحزن عليه إذا حدا خرب أثار، سواء بإشي معماري أو بنعمل شارع، أو لأن إحنا حتى بنصطدم مع الناس. يعني بدي كنت منعونا نبني، أنت بتشعر بألم شديد. طب هذا الموقع أو هذا المكان كعد سنين تنعمل عشان إحنا ما نيجي نحط بدالة فيلا أو نحط بدالة دار أو نشق بدالة شارع. ما بقول إن نمنع تقدم الناس ولا وين رايح الناس ولا صمود الناس، هذا شيء مختلف، بس لا يعني كمان إننا نسمح. يعني إحنا بتحس إن إحنا منواجه معضلة ما بين الناس واحتياجاتها ومشاكلها وصمودها، وما بين إن أنت عن جد حاب تحافظ عليها. وبصير المواطن يحكي لك الأمثلة، طب ما هو محل فلاني، طب ما هو كذا سوى، طب ما ضاك تهدم. فأنت بتضلك عايش بنفس الدوامة. لكن أكثر شيء محزن إنك تحس إن أثارك ممكن تروح، هي الإشي الوحيد الباقي لنا. أنا دائما بقول يعني يمكن الشتوية الماضية صارت بعض الانهيارات مثلا في موقع تل السلطان، انهيارات تربة بتحس إن أنت يعني بالفعل يعني قد يبدو للناس إن تراب يعني وتهدم تراب، لكن هذا جزء من تاريخ هذول الناس، هذه الجدران اللي عملوها. أنت فكر كيف نشأ الإنسان، أول ما فكر أول ما نشأ وفكر يعمل بيت في تل السلطان، فكر يجيب حيوان دجنة، فكر يزرع، فكر واللي على أساسها. أنت هاي اللي بتحاول حتى نفهمها لأولادنا، إن هذا إن ما تشوفه كموقع أثري، أنت شوفه هذا كيف أنت اليوم بتطور العلاقات الاجتماعية كيف صارت. يعني أنت بتقول للناس مش الزراعة هيك فجأة صحينا الصبح لقينا زراعة، لا، بلشت في أريحة من عين السلطان، وكانت توازي أريحة فلسطين، كانت توازي بلاد ما بين النهرين في الزراعة. شوف تخيل، بتحكي عن 12 ألف سنة من اليوم ومن أكثر، وبعدين تجين الحيوان، كنا نوازي بلاد ما بين النهرين، وعلى إثر الزراعة صار الاستقرار، بمعنى الناس كانت ساكنة بالكهوف، بعدين طلعت من الكهوف، بعدين صارت الناس تعمل مجتمع مستقر.

بالتالي قدروا ينشئوا موقع اللي هو نواة تجمع ومدينة، وتطورت العادات الاجتماعية بناء على ذلك. يعني في تل السلطان مثلا، كيف بدك تتفهم أولادنا أن نشأت العلاقات الاجتماعية بين كيف عادات الدفن، وين يدفنوا، بلشت وين يدفنوا تحت الدار، بعدين كانوا يفصلوا الرأس، بعدين صاروا يدفنوا قدام الدار، تطورت، طور نظام اجتماعي قائم على الحماية. إن إحنا كنت أنا أسكن لوحدي وكان هذاك الإنسان يسكن لوحده، ليش أجت فكرة ننشئ تجمع؟ ليش؟ عشان حماية مشتركة ومصادر مصدر مياه مشترك وموارد بصير أكثر وأقرب للكل. فأنت بتحاول توصل لأجيالنا، هي مش فكرة هيك. أنت اليوم بتشوف الناس متجمعة، لا، كانت فكرة. هذا الإنسان كان ابنه أو بنته أو هو ساكن بمغارة، نزل يمكن اعتدى عليه شخص لص أو أكل حيوان أو اعتدى عليه حيوان، فنشأت فكرة المدينة أو التجمع. فأنت بتقول طبعا، وتطورت عليها العلاقات الاجتماعية. مثلا نظام الهدايا، انت كيف بدك تشرح لنا نظام الهدية من خلال الموجودات والصدف اللي تلاقى بتل السلطان؟ ان كان في نظام هدية وكان في نظام تقدير ومثل وعادات اجتماعية وايضا دينية. فإحنا بنحاول توصل لهم كديش هذا الاشي، فإلا انك انت بتكون فاهم القصة تشعر يمكن بألم أكثر شوي. إن لا، يبدو يزعلوا يعني بدنا نحافظ، يعني بالآخر شو بدك تكلم؟ بدي أنا أحافظ يعني بالآخر، يعني بدنا نزعل من بعض نزعل، بس أنا بدي أحافظ عليها، ما بقدر أتركها مقابل حاجات بسيطة سواء عمران أو غيره. مع تفاهمك لحاجة الناس بدك تحاول على قاعدة لا يموت الذيب ولا يفنين الغنم، لأن إذا بدك تتركها لحاجات الناس، وليس هذا تقليل من وعيهم، بس أحيانا عدم معرفة بأن بالآخر إحنا إذا أهملنا كل هذه الأمور يمكن نخسر آخر ما تبقى لدينا.

يا طايف متر من العياط لما جيت يا زلمه. عمرنا بدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

أربعة من أكبر الدول العربية والإسلامية على صعيد واحد لفعل سياسي واحد منسجم الأهداف، يسعى لبناء محور إقليمي استراتيجي قادر على بناء مظلة أمنية وسياسية لفرض الاستقرار في المنطقة.

0: مصر، السعودية، تركيا، باكستان، هي دول ذات إرث وعمق حضاري في العالم الإسلامي يمكن أن يشكلوا ثقل استراتيجي في الشرق الأوسط. عندي قوة اقتصادية زي المملكة العربية السعودية، عندي قوة ذات ثقل عسكري مثل باكستان ومصر وتركيا، عندي منظومة من العلاقات المتشعبة لكل من الأربع دول، عندي مصالح لهذه الدول في غالبية الأزمات اللي بتعيشها منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، سواء باكستان، عفوا، سواء السودان، سواء الصومال، سواء كانت في ليبيا، سواء كانت في اليمن، سواء في شرق المتوسط. هذه الدول ذات مصالح بيشغلها في المقام الأول هو التهدئة، لأن هذه الدول لها مصالح في كل المناطق المتأزمة بالشرق الأوسط. وبالتالي أنا
1: أيضا قوة بشرية على الأرض، يعني الغالبية من هذه الدول تمتلك يعني قوة بشرية من عدد السكان لا يستهان به، ونحن نعرف أن الشعوب العربية والإسلامية يعني تعتني كثيرا بالقضية الفلسطينية وقضايا المنطقة.
0: عايز أقول دلالات توقيت تشكل هذا التوجه في الفترة الأخيرة، الشرق الأوسط بيمر بمرحلة مفصلية مش بس بسبب الحروب اللي شافتها الشهور الأخيرة، حرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، لكن خلينا نرجع قبل كده في حيث حرب غزة في يعني في عشية 7 أكتوبر، شفنا إسرائيل بتتحول بشكل راديكالي في رؤيتها للمنطقة الشرق الأوسط، وليس في إطار الأراضي المحتلة، الأراضي الفلسطينية فقط. لم نعد بصدد سياسات إسرائيلية تقوم على الانتهاك بحق الشعب الفلسطيني فقط، بل سياسة توسعية عبر عنها رئيس الوزراء الكيان بنيامين نتنياهو حينما قال أن عشية 7 أكتوبر لابد أن نكون أو أننا فعلا بصدد شرق أوسط جديد. بكل تأكيد هذا الشرق الأوسط الجديد الذي يقصده نتنياهو يتشكل على رؤية نتنياهو في المقام الأول. هذا الشرق الأوسط الجديد من وجهة نظر نتنياهو هو شرق أوسط مضطرب، هو شرق أوسط على فوهة بركان، هو شرق أوسط تندلع فيه الأزمات في كل جنباته. عندي أزم وإسرائيل هي فاعل في كل هذه الأزمات، يعني حتى الدور الإسرائيلي في شرق المتوسط، الدور الإسرائيلي فيما يجري بالسودان، الدور الإسرائيلي أو الخلاف أو الاشتباك ما بين حركة الحوثيين في باب المندب أو في اليمن وما ينعكس بذلك على الأمن الإقليمي بشكل عام، حركة المضايق، مضيق هرمز، كل الكلام ده عايز أقول إن دلالته تسارعت وتيرته بقى مش بعد، يعني هي كانت البداية الانفجار بعشية 7 أكتوبر، لكن
1: حصلت اضطرابات في المنطقة كلها
0: في حرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، بدأت تظهر بقى أزمات كبرى، مثل
1: لأن يعني دائما نقول أن البديهيات، يعني طالما القضية الفلسطينية لم تحل لن يهدأ العالم ولا الشرق الأوسط.
0: من أبجديات السياسة في الشرق الأوسط أن القضية الفلسطينية هي المفتاح الركيزي، المفتاح
1: للسلام والاستقرار،
0: المفتاح الكي وورد أو الكلمة الأساسية أو الركيزة الأساسية لحل أزمات الشرق الأوسط بتكمن في القضية الفلسطينية، وما لم تشهد هذه القضية حلا عادلا لن نرى استقرار في الشرق الأوسط، ودي من ضمن المسلمات السياسية في الشرق الأوسط. دي حاجة. الحاجة الثانية إنه أنا شفت عدد من الأزمات التي تفجرت بالتوازي مع الحرب الإيرانية الأخيرة. عندي أزمة الممرات البحرية التي تتصل بمنظومة التجارة العالمية، أنا بتكلم على الأقل 20% من التجارة العالمية بتمر بمضيق هرمز. عندي نسبة من 13 إلى 15% من تجارة العالم بتمر عن طريق قناة السويس، باب المندب. أنا عندي اضطراب في حركة سلسلة سلاسل الإمداد العالمية، كل ده بسوق النفط العالمي، حركة السلع والواردات في كل العالم مرتبطة بما يجري في الشرق الأوسط. بكل الأحوال تركيا هي ضلع رئيسي في هذا الوضع الجيوستراتيجي، السعودية بحكم بمكانتها الاقتصادية وتداخلها مع الاقتصاد العالمي كونها واحد من أكبر موردي النفط في العالم، مصر باعتبار أنها

0: كيان أو دولة محورية في الشرق الأوسط،
1: ثقل تاريخي،
0: ثقل تاريخي، لا وحتى ثقل تاريخي وثقل جيوستراتيجي، الوضعية الجيوستراتيجية المصري يعني الجغرافيا،
1: هي كل دولة من الدول كما تحدثت لها ثقل ولها ميزة تستطيع بالفعل أن يكون هذا التكتل لنواة، التكتل أكبر، ويمكن ده اللي اتكلم عنه الرئيس المصري.
0: ده صحيح، لكن قبل ما ندخل على الرؤية المصرية لهذا التكتل، احنا لسه في مرحلة تأسيس هذا أو بروز هذا التكتل. ظهر إمتى؟ ظهر في منذ شهور، ومنذ شهور قليلة مش كتيرة، يعني في مطلع هذا العام أنا عندي 4 اجتماعات تمت، من ضمنهم 2 في شهر. أنا عندي اجتماع حصل في باكستان، واجتماع في الرياض، واجتماع في أنطاليا، والأخير كان في القاهرة. تسارع وتيرة هذه الاجتماعات بيؤكد على جدية هذا المحور. النقطة الثانية
1: ونجاحه، يعني هو اختبر ونجح،
0: هي جدية هي النجاح. النقطة الثانية استمرارية، والاستمرارية من مؤشرات نجاحه. نقطة كمان برضو عايز أقول إنهم من خلال هذا المحور بيبعثوا برسالة متعددة الأبعاد. أولا أنه العمل الدبلوماسي لابد أن يظل قائما رغم كل الاضطرابات والتصعيد اللي بتشوفه المنطقة، لكن الجهد الدبلوماسي الذي قامت به باكستان خلال الأزمة الأخيرة ووساطتها في التوصل إلى اتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران كان بيؤكد على أهمية ومحورية العمل الدبلوماسي. ده بينعكس أيضا بدوره على الرؤية المصرية، أو بيتصل بالرؤية المصرية اللي دوما ترددها الدولة المصرية، باعتبار انه الحلول العسكريه والحلول الامنيه عمرها ما حلت ازمه ولا هتحل ازمه، بل اسهمت دوما في تصعيد الازمات. وبالتالي الملف السياسي او المقاربه السياسيه هي السبيل الانجع والاهم في التعامل مع ازمات المنطقه. شفنا مثلا انه في الملف السوري على سبيل المثال، كان الموقف المصري بيقول اننا الحل السياسي هو المسار الافضل للتعامل مع كل الفرقاء السوريين. شفنا حرب اهليه استمرت على مدار 10 سنوات ولم يعني يحدث تسوية إلا بموجب التفاهمات السياسية. إذن الرؤية الدبلوماسية أو المقاربة الدبلوماسية للتعامل مع أزمات المنطقة هي واحدة من الرسائل اللي بيرتكز عليها هذا المحور. النقطة الثانية بيقول إن دول الإقليم حاضرة في التعامل مع أزمات المنطقة. شفنا على مدار 10 سنوات منذ ما يعرف بالربيع العربي، منذ 2011 حتى اليوم، إنه غالبية أزمات المنطقة كانت بتحل خارج عواصم، خارج المنطقة في عواصم غربية في المقام الأول. شفنا في القضية السورية مثلا اتفاق أستانا، شفنا اتفاق جنيف، عفوا محور أستانا، مفاوضات أستانا ومحور جنيف، مؤتمر برلين الخاص بالقضية بالملف الليبي. وبالتالي أنا عندي قضايا المنطقة بتحل خارج أروقة المنطقة. لا، النهاردة في إطار رؤية هذا المحور الرباعي أنا عندي محاولة من الدول المهمة والمركزية في الإقليم بتقول لا، إحنا موجودين للتعامل مع هذه الأزمات. طيب هل يمكن أن
1: وحل الأزمات يكون داخل المنطقة؟
0: بالضبط، بأيدي بقوة إقليمية في المقام الأول، لأنه الفاعل الغربي مهما يعني بلغت الموارد والقدرات لديه لن يستطيع التعامل مع أزمات المنطقة بعيدا عن الشراكة الحقيقية مع القوى الرئيسية في المنطقة. والدليل أننا شفنا أنه لم يتم التوصل لحل لوقف إطلاق لحل عفوا للاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير إلا بالدور المصري، القطري، السعودي، الباكستاني، والتركي عفوا. وبالتالي انا عايز اقول انه الولايات المتحده وهي يعني القوه الاكبر على في خريطه العلاقات الدوليه استطاعت ان تبدا حرب، لكنها لم تستطع انهاء هذه الحرب الا بالدور الاقليمي اللي الجميع اعترف به. وبالتالي هنا انا باكد على انه ازمات الشرق الاوسط لن يحلها الا ابناء المنطقه نفسها، حتى اهل مكه ادرى بشعبها. يعني
1: بكل تاكيد دعنا دكتور طه نصل الى القضيه الفلسطينيه. يعني تم حل الازمه الايرانيه الامريكيه بايدي اهل الاقليم. الان كيف يمكن لهذا التشكل أو لهذا التكتل أن يساهم بالفعل من أن يخرج بالقضية الفلسطينية من التجاذبات الدولية إلى الحل وأن تكون في المربع الأول؟
0: في هذا السياق أعيد حضرتك إلى البيان الأخير الصادر من القاهرة عقب الاجتماع الرابع الذي عقد بين الدول الأربعة في القاهرة منذ أيام، أفتكر كان يوم 21.

0: من شهر يوليو كان بيركز في احد بنوده على ان القضيه الفلسطينيه او على موقف ان القضيه الفلسطينيه سوف تظل خطا احمر، سوف تظل الركيزه الاساسيه للاستقرار في منطقه الشرق الاوسط. عايز بس قبل ما اقف هنا، احنا واحنا بنتكلم قلنا ان هذا محور اقليمي وليس معني بازمه بعينها، وبالتالي هو معني بازمات المنطقه، ولذلك هو لم يتحدث عن الموقف الايراني ولا الازمه الايرانيه فقط، هو تحدث على ام المشاكل في المنطقه هي القضيه الفلسطينيه، وبالتالي قال ان القضيه الفلسطينيه هي التعامل مع حل الدولتين هو احد المسلمات التي تنطلق منها هذه الدول، باعتبار انه قيام قضية دولة فلسطينية هو لن يمكن التعامل، يعني لن نرى حلحلة لأزمات الشرق الأوسط بدون الانتقال إلى مربع دولة فلسطينية مستقلة على الحدود المتوافق عليها. إذن القضية الفلسطينية في قلب هذا، لأن القضية الفلسطينية هي قضية عربية في المقام الأول، هي قضية إسلامية أيضا، هي قضية إنسانية، هي قضية إقليمية، هي قضية مؤثرة في المحيط في الإقليم كله، وبالتالي من غير المنطقي أن تتعامل هذه الدول في الاستقرار الإقليمي بعيدا عن هذه
1: لذلك يعني هذه هذا التكتل، يعني حتى أي بيان خرج من البيانات الأربعة
0: كله يتضمن
1: القضية الفلسطينية، حتى ترحيب مصر في بيانها بحل الأزمة أو التوصل لوقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا كانت أيضا يعني مشمولة بضرورة إنهاء إنهاء المشكلة في الشرق الأوسط المتمثلة في القضية الفلسطينية وإقامة الدولتين. يعني هذا التكتل كيف يمكن أيضا أن يضبط جموح نتنياهو، وخاصة في ظل العلاقة، أعلم أن البعض يتشكك أن لا يمكن أن تتوتر العلاقة بين إسرائيل وأمريكا، بس ولكن بالفعل هناك إرهاصات كثيرة تؤكد. يعني نائب الرئيس الأمريكي تحدث أنه لا يمكن أن يستمر نتنياهو في الحكم أمام أنه يقتل من أجل الاستمرار. أنا الأول أن يصمت هذا.
0: خلينا أقول أنه من يعني هذا المحور الرباعي هو محور لديه عدد من أوراق القوة، هذا ما تعنيه حضرتك أو ما تقصدين في السؤال، اللي هو فكرة كيف يمكن التأثير على المحور الإسرائيلي الأمريكي، وبالمناسبة برضو علشان يعني وبعض الدول الموالية لإسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة. وهي للأسف بعضها الدول العربية، يعني فكرة أنه كيف يمكن التأثير بما يخدم القضية الفلسطينية. خلينا أقول أنه دولة قوة نووية مثل باكستان بتؤخذ بعين الاعتبار من جانب إسرائيل في المقام الأول، قوة عسكرية زي تركيا، ثقل استراتيجي زي مصر، قوة اقتصادية وذات نفوذ في العالم الإسلامي مثل المملكة العربية السعودية. يكفي أن نشير إلى أن المملكة العربية أنه الرياض تضع فكرة ربط ملف التطبيع مع إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية، وبالتالي أنا عندي أقول أنه بالفعل هذه الدول لديها نقطة ضغط على نتنياهو، رغم الصوت العالي اللي بيعمله، رغم اعتماده المفرط والأرعن على القوى العسكرية، ولأنه للأسف بيبقى أغلبه كله ضد مدنيين يعني، ولولا الدعم الغربي لما كان هناك إسرائيل أصلا يعني. خلينا أقول أيضا هناك دور يمكن أن يلعبه هذا المحور ضد إسرائيل، وهو عرقلة كافة الملفات أو الأجندات التي تتبناها إسرائيل في الشرق الأوسط. شفنا مثلا أنه فكرة قطار التطبيع الذي كانت تقوده إسرائيل منذ عام 2020-2022، واللي كان بيهدف في المقام الأول إلى تحت مسمى ما يعرف بصفقة القرن، كان الهدف منها هو القضاء على القضية الفلسطينية وتصفيتها. شفنا الدور المصري في التصدي لهذا الدور، شفنا الدور السعودي في التصدي لهذا الدور. إذن هذا المحور يمكن أن يعرقل، هو يمكن أن يقوم بدور المعرقل لعجلة المشروع الصهيوني في الشرق الأوسط. إذن أنا
1: هو السؤال، يعني كيف يمكن استثمار هذه الآلية التي يعني ربما تتشكل لأول مرة دكتور طه في جذب الأنظار للقضية الفلسطينية، وبالفعل التوصل لحل فوري لإعادة الإعمار، لحل المشكلة من جذورها، لترسيخ السيادة على الأرض الفلسطينية؟
0: بصي أنا عندي دور يعني بيجري بالفعل على الأرض يمكن أن يتعزز من خلال هذا المحور، مثل توصيل الدور الإنساني والدور المتمثل في إعادة الإعمار، الدور الإنساني من خلال نقل وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في الداخل، من خلال الضغط هذه الدول على إسرائيل لفكرة فتح قنوات توصيل المعابر إلى آخره، توصيل المساعدات الإنسانية، أيضا من خلال العمل الدبلوماسي يمكن حشد المجتمع الدولي لصالح الموقف والحق الفلسطيني وسرد الرواية الفلسطينية في الأروقة الدبلوماسية بشكل عام. هذه الدول يمكن أن تلعب في مجلس الأمن، أيضا شفنا في الفترة الأخيرة عدد من القرارات التي سندتها دول إسلامية واللي كان مصر والسعودية وتركيا لها دور في دعمها في الفترة الأخيرة، كل ده يمكن أن يعني مثلا عايز أقول أنه هو محور دبلوماسي في المقام الأول. أنا ما بقولش أن الدول دي هتمثل سلاح هيصوب ضد إسرائيل، لأن فكرة أنه
1: لما هي قائمة على الدبلوماسية
0: بالضبط إذن، لكن حتى لما كنا بنتكلم أنها دول عسكرية ودول نووية، إذن هو حتى دبلوماسية
1: الثقل
0: الفزاعة أو الترهيب من القوة أو الثقل زي حضرتك ما بتقولي فعلا، فكرة أنه حشد المجتمع الدولي لدعم الحق الفلسطيني في الأروقة الدبلوماسية العالمية والمحافل مثل الأمم المتحدة ومؤسساتها.
1: هيكون هذه الآلية تدعم يعني الحق الفلسطيني داخل المنظمات الأممية أم ستتعامل بشكل موازي لهذه المؤسسات؟
0: لا، ما هو أصل هي الفكرة أنه هتدعم حتى لو تم خلق كيان مؤسسي كما تدعو الرئاسة المصرية لهذا المحور، يعني تقديري أنه بيخلق زخم، وحتى إن كان هناك كيان مؤسسي جديد، لكن أنا برضو عايز أقول أنه مسألة خلق كيان مؤسسي لابد أن يكون في إطار جماعة الدول العربية. ليه؟ لأني أخشى أن يكون هذا الكيان المؤسسي بديل لجماعة الدول العربية.
1: لا، لأن ده إقليم يا دكتور، في باكستان دي دولة غير عربية ولكنها إسلامية، يعني لا تتعارض.
0: يعني عايز أقول أنه لابد أن يكون هناك اشتباك مع جماعة الدول العربية أو دعم من جماعة الدول العربية لهذا الكيان المؤسسي، وإلا هنكون بصدد كيانات متنافسة وكيانات متشابكة أو متعارضة. إذن أنا مش بقول أنه، أنا عارف أن باكستان دولة مش عربية ومش عضو في جامعة الدول العربية، لكن يمكن أيضا أن من خلال دور مراقب، من خلال الاشتباك مع جامعة
1: الدول العربية. الكيانات لا تتشابك ولا تختلف، ولكنها ربما تدعم بعضها البعض.
0: لكن أنا أخشى
1: يعني مجلس التعاون الخليجي لا يضر بالجامعة العربية، بالعكس يعني هو يقويها. دعنا ننتقل إلى
0: أنا أخشى ما أخشى أن يكون التركيز على الكيانات الجديدة يعني يضعف الكيانات التقليدية.
1: نتحدث عن هذه الآلية، وكنا نتحدث عن الجموح الذي بات لدى نتنياهو والجنون من أجل الاستمرار في الحكومة، لديه انتخابات في أكتوبر إن جرت، يريد أن يكسب على الأرض، يريد أن يتشبث كما قال نائب الرئيس الأمريكي، هو يريد القتل لمزيد من إضاعة الوقت والاستمرار.
0: صحيح. أنا السؤال ده أو الموضوع ده بيقودنا إلى إشكالية مهمة جدا، هي مش قصة نتنياهو، بل هي قصة الكيان الإسرائيلي أو الدولة الصهيونية التي تعيش في أزمة، وللحقيقة هي أزمة وجودية. إسرائيل أو المشروع الصهيوني قام منذ بدايته على فكرة الاستقرار والاستمرار، الاستقرار والاستمرار، بمعنى أنه يعني ما دامت إسرائيل مستقرة في الداخل حتى وإن كانت لديها أزمات ممتدة في الخارج، لكن كان الهدف هدف ترسيخ الاستقرار في الداخل كان هو أحد ركائز قوة المشروع الصهيوني على مدار السنوات والعقود الماضية. والاستمرار هو استمرار الدولة أو الكيان الصهيوني. عايز أقول إنه المتأمل في حال الكيان في الفترة الأخيرة هيجد أن المجتمع الإسرائيلي بيعيش على بحيرة أو بحر هائج ومتلاطم الأمواج من الأزمات. يعني إيه؟ يعني أنا رصدت في الفترة الأخيرة تقرير صادر عن مركز الدراسات اليهودية في إسرائيل، هو تقرير أشبه بالدراسة السوسيولوجية المجتمعية. هذا المركز هو مركز معني بدراسة الأوضاع الاجتماعية في أو المجتمعية في إسرائيل، بمعنى أنه عمل دراسة خطيرة جدا ودلالتها مهمة قوي، أنه أولا أنا عندي

0: 60% من المجتمع الإسرائيلي بيقول إنه الخطر الرئيسي كما يتصوره هؤلاء 60% من المجتمع بيتمثل في الانقسام والأزمات الداخلية اللي بتعيشها إسرائيل. عندي 18% فقط بين الإسرائيليين وفقا لهذا التقرير، وهو تقرير إسرائيلي، يعني مش هقول بقى تقرير جاي من الخارج وبالتالي مشكوك، لا، تقرير إسرائيلي بيقول 18% من الإسرائيليين بيروا أن الفلسطينيين هم مصدر التهديد. يعني تقريبا 23% من المبحوثين في هذا التقرير بيرى أن البرنامج الصاروخي الإيراني أو أن إيران بتمثل التهديد. غاية القول هنا إيه؟ أنه 55% من المجتمع بيقولوا أنه ألزمتنا في الداخل مش في الخارج. هذا يتناقض مع الخطاب الذي يتبناه بنيامين نتنياهو، واللي بيقول فيه أنه الفلسطينيين، حماس، إيران، خطر وجودي. لا، الخطر الوجودي هو سلسلة الأزمات التي تعيشها إسرائيل في الداخل. طيب إيه هي بقى الأزمات دي؟
1: بس لو كان الموضوع كده يا دكتور، يعني أنت شايف اليمين المتطرف والأكثر تطرفا، حتى الشارع الذي يعني يذهب للصندوق يختار المتطرفين،
0: ما هو ده
1: فده لان عندهم هاجس امني، عندهم يعني نظريه التآمر والاضطهاد.
0: ما هو خلينا اقول، حتى هذا اليمين هو احد مظاهر الازمه. ليه؟ لانه ظهور هذا اليمين عكس بروز التيار المتطرف في المجتمع الاسرائيلي. انا عندي مجتمع متطرف بطبعه، بمعنى انه هو الذي اتى بهذه الحكومه. عندي ازمه شفناها خلال السنوات الاخيره، هي ازمه القضاه وازمه القضاء، في تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في إسرائيل، خلى في صدام كبير ظهر في الفترة الأخيرة في المؤسسة القضائية. عندي في التيار الديني المتطرف والمتشدد في إسرائيل، زي اللي ما يعرف بتيار الحريديم ومن يدور في فلكه، ده بيمثل حوالي 14 إلى 15% من إسرائيل، يعني هو تقريبا كده حوالي 1.25 مليون، مثلا 1.35 مليون، حاجة زي كده. بيقال يعني التقديرات بتقول إنه هيكون حوالي 16 أو 17% من المجتمع الإسرائيلي مع زيادة السكان بحلول عام 2030. دلالة ده إيه؟ دلالة إن هذا الطيار هو طيار قائم على طول الوقت في أزمات مع السلطة، لأنه هو يرفض التجنيد. هو هذا الطيار قام تاريخيا على ان هو ليه حق تاريخي انه لا يتم تجنيده، والقضية المعروفة دي. لكن الخطير هنا ان في صدام بين هذا الطيار والمجتمع. ليه؟ لانه وفقا للتقدير، التقرير اللي قلناه من شوية، في حوالي 80% من المجتمع الاسرائيلي بيطالب بتجنيد هؤلاء، لأنهم أصبحوا عبء على الدولة. بالمناسبة هو يتهرب من الضرائب، هو بيعيش على ما تقدمه الدولة من معونات. أنا ما أريد قوله من هذه الأمثلة أو التفريعات إيه؟ أنه المجتمع الإسرائيلي بيعيش في أزمة داخلية، أزمة إسرائيل،
1: ولكن يجمعه دايما الهاجس الأمني. سؤالي الأخير دكتور طه، يعني أمريكا لم تعد هي الراعية بشكل 100% على الأقل إذا صح التقدير لإسرائيل، هناك تكتل يبنى، ربما الآن نتحدث عن 4 ثم 5، والأمور مرشحة لزيادة طالما أنه يخدم استقرار المنطقة. القضية الفلسطينية دائما نقول أنها في الصلب من كل هذا، كيف يمكن أن ندفع مرة أخرى لترسيخ سيادة دولة فلسطين على الأرض في ظل هذا التكتل؟
0: أنا تقديري أن أحد المهام الرئيسة المنوط بها هذا التكتل فيما يخص، أو هذا المحور فيما يخص القضية الفلسطينية، هو ممارسة المزيد من الضغط على واشنطن، على الإدارة الأمريكية، لرفع اليد عن الدعم المطلق الذي تحظى به إسرائيل من جانب الولايات المتحدة. وإلا أعتقد أننا هنكون أشبه بأن يجري في المكان، يعني فعاليتنا هتبقى محدودة جدا. النقطة الثانية أنه لابد أن يكون لهذه الدول لوبي في الداخل الأمريكي وحتى العواصم الغربية بشكل عام، حتى تكون داعمة للقضية الفلسطينية كده. دي حاجة. الحاجة الثانية أنه هذا التكتل لديه مصالح مع الولايات المتحدة من خلال عضوية تركيا في حلف الناتو، من خلال العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية، من خلال العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر. هنا أنا عايز أقول أن في كل هذه التشعبات والتشابكات مع الولايات المتحدة يمكن استغلالها لتحقيق ضغط

0: الولايات المتحده لتهذيب السلوك الاسرائيلي، والا اعتقد اننا هنكون كلنا اشبه بمن يجري في المكان.
1: يعني شوف، المظله بتزداد على فلسطين والجميع يتكتل مع فلسطين في الوقت الذي تعاني فيه اسرائيل من عزلات فعزلات، والجميع ينفض من حولها كما قال ترامب. ستبقى وحيدا يا نتنياهو. بشكرك شكرا جزيلا دكتور طه، وشكرا لكم اعزائي المشاهدين على كرم المتابعه. دمتم في امان الله.

الوضع سيء للغاية، هي زي ما انت شايف الواحد بيجي مع الأدير على المية، بيجي المية المالحة، بيجي المية الحلوة على هالشغلة، وبعدين ما خلصتش الحر طولة الليل خبط ونسل ومش عارفين لو كتيش احنا هذا الكلام يدخلون عد بس مرمينا بالشارع حينا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم موجز لأهم وآخر أو عفوا النشرة الثالثة فجرا بتوقيت القدس المحتلة، والبداية مع العناوين. شهداء ومصابون بنيران الاحتلال في قطاع غزة، وعمليات نصب واسعة جنوب القطاع. الدين يؤكد أن إرهاب المستوطنين في الضفة وحرب الإبادة سيبقيان المنطقة على حافة الهوية. الاحتلال يوظف الأوامر العسكرية لتوسيع مناطق النفوذ والمستوطنات في الضفة. مشاهد تتجاوز حدود الرياضة، فلسطين حاضرة في كأس العالم على الرغم من غياب منتخبها. استشهد 5 مواطنين بنيران الاحتلال الإسرائيلي، في حين نفذت قوات الاحتلال عمليات نصف واسعة للمباني جنوب القطاع، حيث استشهد مواطنان وأصيب آخرون بينهم مصابون بحالات خطيرة مساء أمس في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في شمالي ووسط القطاع. كما أفاد مراسلنا أن طواقم الإسعاف انتشرت جثماني مواطنين استشهدا في بلدة بيت لاهيا بعد تعرضهما لقصف مدفعي وإطلاق نار من جانب قوات الاحتلال. أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة نابولي بوردينا أن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات